في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب.
0: في عالم الفن نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب.
2: نجوم لا تغيب.
1: نجوم لا تغيب.
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني
0: من عام 1943 إلى 2001. يا عمي

0: عزيزي المستمع، لمجرد أن تقول عن الفنانة التي لا تغيب والتي نتناولها في حلقة اليوم أنها سندريلا الشاشة العربية، سيعرف السامع أنك تتحدث عن الفنانة سعاد حسني.
1: سعاد محمد كمال حسني البابا، الشهيرة بسعاد حسني، ممثلة ومغنية مصرية طبقت شهرتها الآفاق.
0: عرفتها أجيال تلو أجيال، فقد ملئت السينما والمسرح بأعمالها الفنية الكثيرة.
1: هي من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، ولقبت سندريلا الشاشة العربية في احتفالية مئوية للسينما المصرية عام 1996.
0: احتلت المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين.
1: اختار النقاد 8 أفلام من بطولتها في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسي للمشاركة مع فاتن حمامة.
0: سعاد حسني ممثلة متعددة المواهب، مثلت في السينما والمسرح والتلفزيون.
1: لم تمثل للتلفزيون سوى مسلسل واحد فقط، عنوانه هو وهي مع النجم الراحل أحمد زكي، بالإضافة إلى 8 مسلسلات إذاعية.
0: آخر أعمالها الفنية مع الموسيقار الكردي الشهير هالكوت زاهر، حيث قدمت معه ألبوما موسيقيا وشعريا بعنوان عجبي، من رباعيات صلاح جاهين وألحان هالكوت زاهر وأداء شعري للسندريلا سعاد حسني.
1: هذا العمل الإذاعي الشعري سجلته لصالح إذاعة بي بي سي العربية في لندن،
0: بالإضافة إلى تقديمها قصيدة المكنجي لصلاح جاهين كذلك، إبان انتفاضة الأقصى دعما للشعب الفلسطيني.
1: أصدقائنا، بدأت سعاد حسني طريق الفن منذ صغرها في برنامج الأطفال الإذاعي بابا شارو، واشتهرت بأغنية أخت القمر.
0: إلا أن ميلادها الفني الحقيقي كان عن طريق الصدفة، عندما قابلها الشاعر والكاتب الكبير عبد الرحمن الخميسي الذي كان صديقا لعائلتها.
1: كانت سعاد مجرد فتاة تقدم لضيف عائلتها الشاي بابتسامة خفيفة وحضور ملفت، ليصرخ الخميسي قائلا: هذه البنت نجمة.
0: وبالفعل كان يعي ما يقول، فأشركها في مسرحية هاملت للكاتب العالمي شكسبير بدور أوفيليا.
1: وبعد ذلك رشحها لأول أدوارها مع المخرج الكبير هنري بركات في فيلم حسن ونعيمة.
0: كان هذا الفيلم بمثابة شهادة ميلادها الفنية.
1: بعد ذلك توالت عليها الأفلام خلال فترة عقدي الستينيات والسبعينيات،
0: ومن أشهرها فيلم صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، القاهرة 30، خلي بالك من زوزو، وغيرها الكثير.
1: بدأت سعاد حسني التمثيل عام 1959، ووصل رصيدها السينمائي 91 فيلما، منها 4 أفلام خارج مصر.
0: معظم أفلامها صورتها في الفترة من عام 1959 إلى 1970،
1: إذ كان أول أدوارها السينمائية في فيلم حسن ونعيمة عام 1959، كان آخرها هو فيلم الراعي والنساء عام 1991 مع الفنان أحمد زكي والممثلة يسرى.
0: يعد فيلمها خلي بالك من زوزو أشهر أفلامها على الإطلاق، لدرجة أن الكثيرين أصبحوا يعرفونها باسمها في الفيلم وهو زوزو.
1: كما أنها شاركت مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم القادسية الذي يحكي قصة معركة القادسية بالتفصيل.
0: نجوم لا تغيب.
1: سعاد حسني.
0: أيها الأصدقاء، يعد فيلم شفيقة ومتولي من أشهر ما قدمت سعاد حسني خلال مشوارها الفني،
1: بل هو من أشهر أفلام السينما المصرية، فيعد من أفلام التراث والتي تقدم قصة شعبية قدمت قبل سعاد حسني بأكثر من طريقة.
0: ويجب أن نذكر أن الأغنية الرئيسة في الفيلم يا نوبانو سبب في جزء كبير من شهرته.
1: لكن هل يعرف أحد المستمعين كواليس تصوير هذا الفيلم وما حدث فيها؟ في تلك الأيام لا أحد يعرف، فالخلافات الفنية لا تطفو على السطح مثل ما يحدث الآن.
0: المستمع الكريم أصبح في شوق كبير كما يبدو لمعرفة ما حدث في كواليس فيلم شفيقة ومتولي.
1: بعد الفاصل القصير سنحكي الحكاية بإيجاز.
2: متولي خوز جاي من الناحية الشرقية والناحية الغربية لسه خالية، يعني لسه نقدر نطلع من درب الطويل على برا. أوصلك في مركب حسنين وارجع بالليل بباقي الطلبات. يلا يا متولي. ما تقول يا ابو زيد. طبعا انت يهمك ايه، ما انت دافع البدليه.
3: عيب يا شفيقه.
4: يوم ما خربوك ما شفناهوش تاني، وانا مش بعفيت يا ولدي.
2: سمعت؟ حرام عليك، اتحرك بقى اتحرك.
3: ايد الحكومه الطول ابعد مكان، لو هربت هياخدوني برضه، هكون السبب في اذيتكم.
2: طول عمرك نفسك كبيره ومناخيرك في السماء، نستعين الهرب. انتوا المسؤولين، الموت مستنيني لو خدوك يا اخويا.
0: عزيزي المستمع، هل يعرف أحد حقيقة النسخة التي يشاهدها الجميع من فيلم شفيقة ومتولي؟
1: المفاجأة أن تلك النسخة ليست الأولى من الفيلم ولكنها الثانية، فحسب رواية الناقد الفني والصحفي أحمد السماحي لليوم السابع نقلا عن الناقد الراحل سمير فريد أنه كان من المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم المخرج سيد عيسى الذي سبق وأخرج أفلام زيزيت والمارد وجفة الأمطار.
0: كانت قصة شفيقة ومتولي أحد الأحلام الكبيرة لسيد عيسى بعد عودته من موسكو وحصوله على درجة الدكتوراه في الإخراج عام 1970.
1: وبعد سنوات من التحضير على الورق، من السيناريو إلى الحوار إلى الأغاني إلى تصميمات الديكور والملابس والحلي بل وتصميمات الكادرات وتوزيع الإضاءة، بدأ تصوير الفيلم.
0: لكن بعد أسابيع من التصوير حدث خلاف كبير بين سعاد والسيد عيسى على طريقة الإخراج، حيث دب قلق في قلب سعاد من الطريقة التي يعتمدها عيسى في الإخراج والتي لا تعد نمطا متعارفا عليه في السينما المصرية.
1: لكن عيسى أكد لها أن أسلوبه جديد وسينال إعجاب الجمهور، لترد عليه سعاد أن تلك الطريقة لا تليق لنجوم لهم جماهيريتهم الكبيرة التي حققتها في خلي بالك من زوزو.
0: وظل كل من سعاد وعيسى متمسكا بوجهة نظره.
1: وللحكاية بقية، تابعونا.
0: أعزائنا، أضاف السماحي أن سعاد حاولت أكثر من مرة تغيير وجهة نظر عيسى لكنه لم يقتنع، لذلك لجأت إلى منتج الفيلم يوسف شاهين، لكن شاهين لم يؤثر على عيسى أيضا.
1: في هذا الموقف كان رضا سندريلا من أولويات شاهين، فتم استبدال المخرج سيد عيسى بالمخرج علي بدر خان بعد النجاح الكبير الذي حققته أفلامه الأولى، خاصة الحب الذي كان والكرنك.
0: وبالفعل قام بدر خان بإعادة إخراج الفيلم عام 1977 وغير كثيرا من أبطال النسخة الأولى مثل أحمد عدوية وحمدي أحمد ومحمد نوح، ورشح أحمد زكي لدور متولي وحقق الفيلم نجاحا كبيرا. نجوم لا تغيب.
1: سعاد حسني. أصدقائنا، خلال تصوير سعاد حسني لمسلسل هو وهي بدأت تظهر عندها أعراض وآلام الإصابة في العمود الفقري، فقد كانت تعاني من تآكل في الفقرتين العجز والقطنية.
0: ازدادت تلك الآلام أثناء تصويرها فيلم الدرجة الثالثة في عام 1987، حيث بدأت معاناتها الحقيقية مع الألم بعدما أصيبت بضغط في الأوعية الدموية وتمزق في الشرايين جعلها تشعر بآلام لا تطاق في القدمين، ما سبب لها إصابات وآلاما كبيرة في الظهر والعمود الفقري.
1: أثناء فترة الإصابة هذه عرض عليها المشاركة في فيلمها الأخير الراعي والنساء، وقامت رغم الأوجاع التي تعتريها بالموافقة على العمل، مما زاد من الضغط عليها بسبب تفاقم وضعها الصحي.
0: في عام 1992 اضطرت أن تسافر في رحلة علاجية إلى فرنسا من أجل إجراء عملية جراحية في عمودها الفقري، إذ قام خلالها الجراح المعالج بتثبيت الفقرتين من خلال صفيحة معدنية لتعود بعدها بمدة إلى القاهرة لتمارس حياتها العادية والطبيعية.
1: لكن سرعان ما عادت إليها ذات الآلام بقوة أشد من سابقاتها لتصاب بشلل في الوجه نتج عن التهاب فيروسي في العصب السابع، ما جعلها تخضع للعلاج بأخذ الكورتيزون الذي سبب لها زيادة كبيرة في الوزن، وهو ما أثر على حالتها النفسية.
0: لكن الذي جعل وضعها الصحي يتفاقم بشكل كبير هو وفاة والدتها الذي ترك عظيم الأثر على نفسها، ما جعلها تقطع العلاج بالكورتيزون فجأة دون تمهيد، لتصاب بعد ذلك بنكسة عودة المرض.
1: تلك النكسة المرضية أجبرتها على السفر إلى لندن للعلاج،
0: لينتهي بها الحال قتيلة هناك، وذلك قبل أيام من عودتها إلى القاهرة.

0: أصدقائنا، نالت الفنانة التي لن تغيب سعاد حسني على عدد من الجوائز والتكريمات، منها
1: جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية عام 1971 عن دورها في فيلم غروب وشروق،
0: كما حصلت على جائزة من وزارة الثقافة المصرية 5 مرات عن أفلام الزوجة الثانية وغروب وشروق وأين عقلي والكرنك وشفيقة ومتولي.
1: حصلت أيضا على جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم المصري 5 مرات عن أدوارها في أفلام أين عقلي والكرنك وشفيقة ومتولي وموعد على العشاء وحب في الزنزانة.
0: حصلت على جائزة من مهرجان الإسكندرية عن فيلم الراعي والنساء.
1: حصولها على جائزة أفضل ممثلة من جمعية فن السينما عن فيلم الراعي والنساء.
0: جائزة أفضل ممثلة من وزارة الإعلام المصرية عام 1987 في عيد التلفزيون عن دورها في مسلسل هو وهي.
1: شهادة تقدير من الرئيس الأسبق لمصر أنور السادات في عيد الفن عام 1979 لعطائها الفني. أصدقائنا، ويبقى نجم سعاد حسني ساطعا لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية،
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن الثقة لا تطلب بل تكتسب، وأنها تبنى ببطء وتنهار بسرعة. واليوم نقف عند امتحان تمر به كل علاقة مهما كانت صادقة، لحظة الاختلاف. نقف عند ميزان الاختلاف. يظن بعض الناس أن العلاقة الناجحة هي التي لا يقع فيها خلاف، وأن المحبة الحقيقية تعني تطابقا كاملا في الرأي والطبع والقرار، لكن هذا وهم. فالناس يختلفون في طباعهم وفي طريقة تفكيرهم وفي طريقة ترتيب أولوياتهم وفي قراءتهم للمواقف. الخلاف سنة، وسوء إدارته هو المشكلة الحقيقية. كم من بيت لم يهدمه اختلاف الرأي، لكن هدمته طريقة الكلام عند الاختلاف. وكم من صداقة لم يقتلها التباين، لكن قتلها تحويل الرأي إلى خصومة. يقول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالاختلاف ليس طارئا على الحياة، بل هو آية من آيات الله في خلقه. وإذا اختلفت الألسنة والألوان، فمن الطبيعي أن تختلف الطبائع والآراء وزوايا النظر. وفي تراثنا العماني صورة بديعة لهذا المعنى، إنها الأفلاك. فالفلك لا يسير في مجرى واحد، بل تتشعب سواقيه، هذه إلى بستان وتلك إلى نخيل وثالثة تمر بحارة أخرى. ولم تكن الحكمة في إلغاء هذه المسارات، بل في تنظيم الجريان حتى يصل الماء إلى كل موضع دون ظلم ولا فوضى. وهكذا الآراء، ليس المطلوب أن نلغي الفروق بين الناس، بل أن نحسن تنظيمها ثم نبحث عن المصلحة الجامعة. ومن أجمل شواهد السيرة ما وقع يوم بدر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، قال له الحباب بن منذر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرأي، أشار الحباب بموضع آخر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. لم يعد صلى الله عليه وسلم اختلاف الرأي قلة أدب، ولم يتحول النقاش إلى صراع، بل صار اختلافا راشدا أنتج قرارا أفضل. ليس كل مختلف عدو، وقد يكون الذي يخالفك اليوم هو الذي يريك زاوية لم تكن تراها. ويرشدنا القرآن إلى الطريق حين يشتد الخلاف: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لم يقل ادفع بمثل ما جاءك، بل قال بالتي هي أحسن، أي اختر أرفع أسلوب وأهدأ عبارة وأرحم طريق. وهذا ليس ضعفا، بل أن تكون قائد الموقف لا أسيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وحين يخالفنا أحدهم، كثيرا ما نستقبل رأيه كأنه تهديد لكرامتنا، فنسرع إلى المقاطعة أو رفع الصوت أو سوء التفسير. والقضية في الغالب ليست عظيمة، لكن النفس شعرت بالخطر، فتحول النقاش من بحث عن الأصلح إلى دفاع عن الذات. وفي المقابل، ليس غياب الخلاف دائما علامة صحة، فبعض البيوت يسودها صمت لا يعترض فيه أحد، لا لأن الجميع مقتنعون، بل لأنهم تعبوا من ثمن الكلام. اسأل نفسك بصدق: عندما يختلف معي أحد، هل أبحث عن الحق أم عن الغلبة؟ وهل أخلط بين رفض الفكرة ورفض صاحبها؟ وهل يعرف من حولي أن بإمكانهم أن يخالفوني بأمان؟ في أول موقف اختلاف قادم، توقف 3 ثوان قبل أن ترد، ثم اسأل قبل أن تحكم: أريد أن أفهم زاويتك أكثر، ولخص رأيه كما فهمته، أفهم من كلامك أنك ترى كذا وكذا. فهذا لا يعني أنك وافقت، بل يعني أنك أنصفت. وناقش الرأي دون أن تجرح صاحبه، وحتى لو لم تتفقا أختم بما يحفظ الود: أقدر رأيك وسأفكر فيه. وتذكر أخي أختي دائما الاتزان يظهر عند الاختلاف، ناقش الفكرة واحفظ صاحبها. إذا أحسننا إدارة الاختلاف خفت الخصومات واتسعت القلوب. لكن ماذا لو وقع الخطأ فعلا؟ ماذا لو خرجت كلمة جارحة أو حدثت إساءة أو انكسر في النفس شيء؟ من المستفيد الأول من العفو؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة، ميزان التسامح. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل معكم حلقات برنامجكم خير يتجدد. في هذا اللقاء يسعدنا أن نستضيف الدكتور حسن بن علي بن سيف الشعيبي، رئيس القسم الأوقاف وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي. يسعدنا أن نلتقي به ليحدثنا عن الأوقاف في محافظة البريمي عموما وولاية البريمي خصوصا، فهو يحمل صفتين: صفة كونه مسؤول إداري، مسؤول عن الأوقاف وعن إدارتها وتعميرها وصيانتها، وكذلك مسؤوليته كوكيل لأحد الأوقاف البارزة والمميزة في ولاية البريمي. أهلا وسهلا بك دكتور حسن في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء فيه فائدة كبيرة للمستمع الكريم. دكتور حسن، نبدأ معك بداية قبل أن ندخل في ذكر بعض النماذج الوقفية والأوقاف المعاصرة التي تصب في خدمة الإنسان، ببناء الإنسان. فالأوقاف ليست هي مجرد أحجار تبنى وأراضي توقف، بل هي أنفس تكرم وإنسان يكرم. فبداية يعني من خلال تجربتكم في إدارة الأوقاف، سواء كونك رئيس لقسم الأوقاف ووكيل لأحد الأوقاف، كيف تنظر للأوقاف ودورها في تعزيز التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بكم أيها الأخوة المستمعون، وأرحب بك دكتور سعيد في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بخصوص حلقة اليوم عن الأوقاف ودورها، الأوقاف في المجتمع هي تتفاعل مع المجتمع من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث احتياجات المجتمع، وأيضا من ناحية أدوات التثمير لهذه الأوقاف. فالاحتياجات المجتمع تتغير بتغير الزمان والمكان، وأيضا الأدوات تتغير أيضا بتغير الزمان والمكان. في احتياجات السابقة، احتياجات المجتمع من ناحية الفقراء واحتياجات التعليم واحتياجات، هي موجودة حتى الآن، لكن موضوع الأدوات، هذه الأدوات تغيرت بتغير الزمان. فسابقا كانت عبارة عن عقارات وأصول، وأغلبها هي من المزارع الخضراء. الآن في هذا العصر تبدلت وتنوعت هذه، لا نقول تبدلت، إنما تنوعت الأوقاف، فصارت تشمل الجانب المالي مثل الصكوك والسندات والأسهم والمنتجات الجديدة من هذه المنتجات الجديدة من هذه المنتجات

0: ثمرته. وكما قلت يعني وبينت أن الوقف هو من أبواب الخير العديدة المفتوحة للجميع التي يجري ثوابها للإنسان بعد مماته إن أوصى بالوقف، ويجري خيرها له في حياته إن جعله موجزا في حياته. هذا التنوع في الأوقاف، يعني ربما كثير من الناس عندما تخبره عن الوقف يرتسم في مخيلته ذلك المسجد العتيق أو تلك البئر الماء القديمة أو مقبرة، فيتصور أن الوقف لا زال محصورا على تلك المصارف القديمة. فهل يمكن أن نتحدث يعني نذكر نماذج يخدم فيها الوقف في القطاع الصحي، في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي؟ نتكلم عن واقع عمان.
1: الأوقاف اختزلت في القديم يعني في العصور يعني في العهود القريبة إلى أن أصبحت الناس تتصور أن الوقف متعلق بالمسجد وخدمات المسجد، لكن بعد صدور قانون الأوقاف وأيضا اللوائح المنظمة للأوقاف في سلطنة عمان تطور موضوع الوقف، فأصبح له مؤسسات وقفية. هذه المؤسسات تعنى بالصحة مثل مؤسسة أثر، وأيضا موضوع التعليم مؤسسة أو صندوق سراج، وغيرها من المؤسسات التي المتخصصة في موضوع الأوقاف، كذلك موضوع التقنية، أيضا موضوع الأقمار الصناعية. صحيح. أيضا لها أوقاف.
0: نعم.
1: ووزارة الأوقاف لها مشروع في موضوع القمر الصناعي اللي هو موضوع إتكو.
0: نعم.
1: شركة إتكو هذه شركة وقفية. فالأوقاف تطورت وأصبحت تدار بشكل مؤسسي. سابقا كانت تدار عن طريق أفراد، وكان أثرها واضح في المجتمع الضيق الموجود. أما الآن الأوقاف أصار لها بعد واسع يشمل محافظة كاملة، يشمل السلطنة كاملة في بعض المؤسسات. فهذا تطور كبير نلحظه في العملية الوقفية في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود.
0: نعم، لك الشكر دكتور حسن على هذا البيان. وحقيقة يعني هنالك نهضة وقفية في السلطنة في السنوات الأخيرة، انتقلت بالوقف من حالة الركود إلى حالة الانتعاش، وهما سوف نفصل الحديث عنه بعد خروجنا إلى فاصل قصير نعود إليكم فيه مرة أخرى مستمعين الكرام.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذا اللقاء الماتع مع الدكتور حسن بن علي بن سيف الشعيبي من ولاية البريمي، الذي هو أيضا كذلك وكيل لأحد الأوقاف المميزة فيها ومسؤول عن هذه الأوقاف، كونه رئيس قسم الأوقاف وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم في إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بولاية البريمي. الدكتور حسن، بينت أنت قبل الخروج في فاصل كيف أن الأوقاف تطورت ولم تبقى على سابق عهدها، لأن الأوقاف المقصود منها تتبع حاجات الناس، فكلما تغيرت الأزمنة وتبدلت أيضا تبدلت معها حاجات الناس وتبدلت معها الأوقاف تبع لذلك. نريد أن نتكلم عن تنوع الأوقاف في ولاية البريمي، يعني تذكر لنا نماذج على السريع ثم إن شاء الله ندخل تباعا في بيان تفاصيلها.
1: قبل الدخول على الأنواع الموجودة في محافظة البريمي، البريمي حالها كحال أي ولاية عمانية. إذا أتينا إلى أي ولاية عمانية،

0: نجد الوقف بارز في البنية التحتية لأي ولاية من ولايات السلطنة. نجد المجرى المائي الفلج هو مجرى وقفي. أيضا نأتي إلى موضوع المسجد الذي يصلي فيه الناس، ثم نأتي إلى موضوع السبلة العمانية. السبلة، هذه السبلة من مميزات المجتمع العماني، وهي أوقاف، وجعلت لها أوقاف لصيانتها عن تجهيزها بما يلزم من أواني وغيرها من الأمور التي تقوم عليها هذه السبلة لإكرام الضيوف أو لإقامة المناسبات فيها. أيضا بعد ذلك ننتقل إلى السوق القديم في كل ولاية، عبارة عن قائم على موضوع الأوقاف، كذلك الطرق، كذلك المزارع اللي هي الممرات بين المزارع، هذه كانت تخدمها الأوقاف. الآن في العصر الحالي هذه الأمور تحولت إلى الدولة. الدولة هي تقوم بالبنية التحتية، هي تقوم بإنشاء المدارس والطرق وإلى آخرها. يبرز دور الوقف الآن في الجانب الداعم للدولة في هذه الأمور، دعم التعليم من ناحية دعم طلبة العلم، أيضا دعم بعض المدارس، أيضا من الناحية الصحية علاج بعض الحالات، أيضا توفير أجهزة للمستشفيات، أيضا من الجانب الاجتماعي أيضا لها دور كبير، من جانب المساجد أيضا لها أيضا دور كبير في موضوع تشغيل المساجد وصيانتها وغيرها من الأمور التي يقوم عليها هذا الوقف.
1: جميل، جزاك الله خير دكتور حسن. يعني حديثك عن الأوقاف وتنوع الأوقاف، ربما الفرد البسيط الذي يستمع إلينا سواء في سيارته أو في منزله أو في معمله، ربما يتبادر إلى ذهنه سؤال: كيف لي أن أقف وقد لا أملك شيئا من الأموال؟ السابق كان كل إنسان هو ماله هو نخلة نخلتين، أو يعني لا له مزرعة أو مزرعتين، فترى يقف من نخيله بمقدار ما يملك. الآن قد يكون هذه الأمور يعني لا تتوفر النخيل لأجل أن يقف منها الإنسان، فيظن الواحد أنه لا يستطيع أن يساهم في وقف أو أن يشارك في بناء وقف. فما هي الطرق الحديثة التي تجعل كل إنسان بإمكانه أن يشارك في وقف، ويكون ذلك الوقف مستدام يدر عليه من الأجر الكبير وهو في قبره ولو بشيء بسيط تبرع به من ماله؟
0: بخصوص هذا الموضوع، نتمثل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يوقفون أي موضوع. مثلا سيدنا خالد بن الوليد وقف درعه في الحرب. نجد في السابق معنا في سلطنة عمان الذي وقف عصا للعميان، أوقفوا اللي هي حفر الحفر للتنور الشواء، أوقفوا الرحى، أوقفوا أواني للسبل، رباط الخيل أوقف، وغيرها من هذه. الآن الحمد لله رب العالمين، صار التبرع للأوقاف بشكل منظم بشكل يسير، مجرد تدخل إلى جهازك، تدخل إلى المؤسسة الوقفية التي تريد أن تقف فيها، المشاريع موجودة، تستطيع أن تساهم حتى ولو بريال واحد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يطلب منك أن تبني عمارة، تساهم في بناء هذه العمارة ولو بريال. وكم من ريال سبق 100,000 ريال إذا صدقت النية.
1: صحيح صحيح، أو الحمد لله أصبحت الآن الأمور ميسرة. قد كثير من الناس هو يتبرع بأمواله للصدقات وللحالات التي يعلن عنها، لكن البعض يغفل أن أيضا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب بإمكانك أن تساهم في إنشاء وقف يبقى ريعه إلى مئات السنين. ولنا من الأمثلة إلى الآن نخلة أوقفتها امرأة قبل 350 سنة لرحى، لا زالت النخلة موجودة الآن ولا زال ريعها يدفع إلى المستحقين بحسب اختلاف الأزمنة والأعصرة. عموما الدكتور حسن جزاك الله خير على هذا البيان وهذا التفصيل في واقع الوقف ودوره في تنمية المجتمع، وكيف أن الإنسان بإمكانه أن يسهم في الوقف ولو بالشيء البسيط. نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة المميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لضيفنا التوفيق والسداد، وكذلك له الشكر الجزيل. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونعدكم مستمعين الكرام بحلقة أخرى مع الدكتور حسن لنواصل الحديث عن أوقاف ولاية البريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: التخدير العام من الألم الصارخ إلى النوم العميق. تخيل أن تكون مستيقظاً أثناء خضوعك لعملية جراحية لتشعر بكل قطع وكل غرز وكل ألم.
1: لا تستغرب إذ كان الحال كذلك قبل اكتشاف التخدير العام، فكانت الجراحة فعلاً مرعباً لا يجرى إلا عند الضرورة القصوى وبسرعة قصوى لتقليل العذاب.
0: عبر آلاف السنين حاول البشر التهرب من ألم العمليات الجراحية، فاستخدم السومريون الأفيون، فيما استحب الفراعنة النبيذ ومزيجاً من الأعشاب. أما الصينيون فقد كان الطبيب هو تو يستخدم خليطاً من القنب والأفيون لتخدير المرضى.
1: بقي الأمر كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر. كانت العمليات تجرى بينما المريض يصرخ وهو مقيد بالأصفاد، فيما يفارق بعضهم الحياة من الصدمة وحدها.
0: ثم بدأ العلماء يجربون الغازات التي تؤثر على الوعي، ومن أبرزها غاز أكسيد النيتروز المعروف باسم غاز الضحك. ففي عام 1799 كتب الكيميائي البريطاني همفري ديفي عن قدرة هذا الغاز على تسكين الألم، لكنه لم يشجع على استخدامه في العمليات.
1: وفي عام 1844 قام طبيب الأسنان الأمريكي هوراس ويلز بعرض علني باستخدام الغاز لخلع سن بلا ألم، لكن التجربة فشلت أمام الجمهور وانتهت بالسخرية.
0: في 16 من أكتوبر عام 1846 حدثت واحدة من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ الطب، وذلك في مشفى ماساتشوستس العام، عندما قدم طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون أول عرض عملي لاستخدام مادة التخدير العام.
1: استخدم مورتون مادة جديدة تدعى الإيثر كأول مخدر عام، وهي التي اكتشفها العالم المسلم أبو بكر الرازي في القرن التاسع، وكتب عن خواصها الخافضة للألم والمفقدة للإحساس.
0: خلال العرض وضع الجراح جون وارن قناعاً مشبعاً بالإيثر على وجه المريض لاستئصال ورم من رقبته، ثم أجريت العملية.
1: وبعد انتهاء العملية

0: الحرارية استيقظ المريض قائلا: لم أشعر بأي ألم. وهكذا ولد التخدير العام كعلم وعملية طبية معترف بها، وأصبحت العملية الجراحية تجرى بلا صراخ ولا ألم ولا مقاومة.
1: وعلى الرغم من حصول مورتون على الشهرة لكونه مكتشف التخدير العام، إلا أن هناك جدلاً كبيراً حول من يستحق الفضل الحقيقي في هذا الاكتشاف، إذ ثبت أن الطبيب والصيدلي كراوفورد لونغ هو أول من استخدم الإيثر سراً في 30 مارس 1842، ولم ينشر اكتشافه إلا لاحقاً.
0: كذلك فإن الكيميائي تشارلز جاكسون الذي زود مورتون بالإيثر ادعى بأنه هو من أخبر مورتون باستخدام المادة.
1: في عام 1847 اكتشف الطبيب الاسكتلندي جيمس سيمبسون مادة أكثر أماناً، وهي الكلوروفورم، والذي استخدمته الملكة فيكتوريا أثناء ولادتها، ما غير النظرة الدينية المتشددة تجاه ألم الولادة.
0: وفي القرن العشرين تطورت أجهزة التخدير وتخصص فيه أطباء، وصار التخدير فناً معقداً يتحكم في الألم والوعي وضغط الدم والتنفس بدقة متناهية.
1: واليوم تجرى ملايين العمليات الجراحية حول العالم دون أن يعض المريض على قطعة من الجلد، وهو مقيد ومحاط برجلين قويين يمنعانه من الحركة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: ضوء الشمس السارح على صفحات الماء والمعلق على سعفات النخيل، والمهاجر كل يوم نحو بلاده السعيدة، والمنتشر من أشجار الياسمين وبياضها في الحدائق، والمستيقظ على قارب البحر تهدهده الأمواج. ضوء هذه الشمس وصباحها يلقي عليكم تحية الخير والنور. صباح الخير من أشليم وجزر الحلانيات.

صباحها يخرج من بحر العرب، يلامس الشطآن الفضية معانقاً الشربثات والشومية والحلانيات، يسلم على الصيادين سلاماً دافئاً ويسلمهم مفاتيح البحر ويكشف لهم خارطة طرقه نحو يوم سعيد. ومن البحر والشطآن تتجه الشمس نحو متسع الصحراء، تعانق كثبانه وذرات رماله،

0: نيل إلى ديميت، الواجهة الإدارية والسكنية الأبرز في عمق البيئة الصحراوية للولاية. تقع في الجهة الغربية من الولاية، ثم تضع رحالها أي الشمس على وادي أنظور، مفاجأة الصحراء ووعدها بالماء والنخيل، حيث تتفجر فيه بعض العيون المائية وتنتشر حولها واحات النخيل الكثيفة وأشجار اللبان التاريخية. يلوح حصن قديم أمامها تفوح منه رائحة اللبان الزاكية، كان يستخدم قديما كمركز لتجميع وتخزين اللبان وتسيير القوافل عبر الصحراء. أما منطقة كوبوت فهي التي تصعد إلى أفقها شلات الرعاة وتغرود الإبل وقطعان الماشية، تسوقها نحو شمس على الماء تدعوها للدفء والحياة، لأنها ممر جغرافي ومكان رئيسي لمربي الإبل والماشية من سكان البادية الذين يعتمدون على المراعي الطبيعية في الأودية المحيطة بعد هطول الأمطار.
1: يا ماشيين والربع قدامك خالي شد العزايم.

شليم وجزر الحلانيات، أجمل لوحة على البحر وأجمل لوحة على الصحراء. هنا جزر الحلانية الكبرى، هنا جزيرة السودة، هنا جزيرة الحاسكية، هنا جزيرة القبلية، هنا جزيرة شنيس أو طيور، وهنا الصحراء هي الاتساع والمدى الشاسع والجمال. حين تنام وأنت مخيم على البحر في الشومية، وتشرق عليك الشمس وأنت مستلق على الرمال الناعمة، تغني لك الأمواج وترقص لك الزوارق، وتحيط بك الرياح الباردة التي تتوغل في روحك، فتعطيك إحساساً أكبر بجمال المكان. حينها ستعرف أن بلاداً كسلطنة عمان هي عين الجمال والتنوع، وهي مهوى القلوب العاشقة لهذا التكامل بين البحر والصحراء والجبال. ولهذا يزور الشومية من يعرف قيمة الزرقة والبحر الغنية بمصائده، ويعشق نار شتاء بعمق الصحراء وبرودة صيف لا تصدق.

0: شليم وجزر الحلانيات، بحيرات نفط تعانق أعماق الصحراء فتخرج الذهب الأسود لتضعه في كف صباح عمان المشرق، في مرمول وهرويل وأمل وكريم الشرق والغربي، وهي طاقة متجددة كمشروع طاقة الرياح في فتخيت، ومشروع الطاقة الشمسية مرآة في حقل أمل. وعلى الجبال والساحل يكشف الصباح عن ثروات معدنية بمخزون ضخم من الجبس والكروم، وللبحر صباحه الخاص، إذ تعد جزر الحلانيات محمية طبيعية مقترحة وصالحة لمشاهدة الحيتان المحدودبة الفريدة غير المهاجرة، ومجموعات ضخمة من الدلافين والسلاحف البحرية الخضراء والريماني التي تعشعش على شواطئها. شليم وجزر الحلانيات أجمل لوحة بحرية برية، تنسكب ألوان الصباح عليها فتصبح الأجمل. صباح الخير من شليم وجزر الحلانيات.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان، قالها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم، وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بمشاركة سلطنة عمان، اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط تبحث في القاهرة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الصحية المشتركة. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسط نشاط كبير لعمليات النسف والتفجير وسط القطاع. برنامج الأغذية العالمي يقول إن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص من المدنيين. قتلى وجرحى في تواصل للهجمات بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن تعزيز الدعم العسكري لبلاده. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا الجوري بنت أحمد بن خلفان المقرفي، أبلغ من العمر 15 عاما، بمدرسة فاطمة بنت أسد بولاية عبري.
11: الجوري تهوى القراءة والتصوير وحل الألغاز وتتمنى أن تصبح في المستقبل ممرضة. مرحبا الجوري.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنا عجبني اسمك، ما شاء الله اسم جميل، تعرف إيش معناه؟
12: نعم، نوع من أنواع الورود.
11: جميل، نوع من أنواع الورود، ممتاز يا جوري. وأنتي طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
12: نعم.
11: جميل، وإيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
12: في الكيمياء.
11: الكيمياء، تحب الكيمياء؟
12: نعم.
11: أكثر من المواد الثانية، صح؟
12: نعم.
11: ليش عاد؟
12: أحب التجارب وإن نكتشف إيش ممكن يكون ناتج هذا التفاعل اللي إحنا نسويه، ويشدني الموضوع.
11: نعم. ودرجاتك في الكيمياء عالية؟
12: الحمد لله.
11: ما شاء الله عليك. وبعد الكيمياء شيء مادة ثانية؟ ولا بس
12: المواد
11: الكيمياء؟
12: العلمية بشكل عام كلها أحبها.
11: تحب المواد العلمية؟
12: نعم.
11: جميل. والقراءة كيف أنت والقراءة؟
12: وقل أحب القراءة وهي هوايتي المفضلة.
11: جميل. إيش تحبين تقرأين عادة؟
12: أقرأ في الفانتازيا والأدب الاجتماعي والقصص الواقعية.
11: جميل. أنا شدني إنه الفانتازيا والقصص الواقعية. الفانتازيا طبعا خيال وهذه قصص واقعية، يعني خلينا نقول إنك تقرأي نوعين.
12: نعم.
11: أنت متنوعة في القراءة.
12: نعم.
11: جميل. إيش قريتي من الفانتازيا؟
12: قرأت كتاب أرض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد.
11: الكاتب المصري.
12: المصري.
11: جميل. عن إيش تتكلم أرض زيكولا؟
12: تتكلم عن شاب وقع في مغامرة في مدينة لا يعرف منها شيء، ويتعاملون بالذكاء لا بالأشياء المادية، فكان شيء جديد عليه. وحاول أن يتعايش ويتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي يعيش فيه، وفي نفس الوقت يجد حل ليعود إلى عالمه الأصلي.
11: جميل، ممتاز يا جوري. يعني لما يريدوا يشتروا شيء ما يشتروا بفلوس، يشتروا
12: بذكائهم ومعرفتهم.
11: بالذكاء والمعرفة. قلت لي الفانتازيا هذه طبعا. طيب القصص الواقعية إيش قريتي؟
12: قرأت سلسلة حالات نادرة للكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي.
11: الكويتي.
12: الكويتي.
11: جميل. حالات نادرة، احكي لي عن هذا الكتاب، وشو هي هذه الحالات النادرة؟
12: يتكلم كاتب الكتاب، هو عبارة عن
11: هو طبيب طبعا، صح؟
12: دكتور نفسي. فهو يحكي قصص من حالات نادرة اللي هو المرضى اللي يأتوا إلى عيادته، فهو يحكي أغرب القصص اللي مرت عليه وهي تقريبا واقعية تكون.
11: تتذكر شيء من هذه القصص اللي أيضا أنت استغربت منها؟
12: نعم، كان في مريض من المرضى أتى إلى
11: الطبيب
12: ويحكي له قصته، بأنه وحيد عائلته، أهله توفوا فلم يبقى إليه أحد من عائلته.
11: جميل.
12: فوجد بطاقة على سيارته دعوة إلى حفل، فعندما ذهب إلى هذا الحفل وجدها في فيلا كبيرة أو قصر كبير، وحفل مليء بالناس المعروفة والمشهورة في فترة زمنية قديمة. ووجد امرأة تشبه أمه وهي صغيرة، فظن أنه وجد أمه وهي صغيرة. فعندما عاد من الحفل اكتشف أنه هذا الحفل كان يقام سنويا كعادة من عادات أهله، لكن يعني كأنه هو راح عاد بالزمن إلى هذاك، فهو مثل تقريبا يتوهم أو حاجة كذا. فهو أتى للدكتور النفسي يحكي له اللي صار له، كأنه هو يحكي القصة اللي صارت له، وما يعرف هو إذا كان حلم أو واقع أو وهم.
11: جميل، جميل جدا يا جورا، يعني سردك للحكاية كثير جميل. أيضا قلتي لي تقرأين أدب اجتماعي.
12: نعم.
11: مثل إيش أدب اجتماعي؟
12: قرأت كتاب في قلبي أنت عبرية للكاتبة خولة حمدي، كاتبة تونسية.
11: إيش حكايته؟
12: يتمحور حول بعض الشخصيات اللي مختلفة في الدين وفي العادات والثقافات، صعوبة التعامل مع هذا الأمر، الاختلاف هذا.
11: جميل، ممتاز يا جوري. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: أحب التصوير وحل الألغاز.
11: حل الألغاز، إيش الألغاز اللي تحليهن؟
12: ألعب لغز السودوكو.
11: لغز السودوكو، شرحي لي شو السودوكو؟
12: عبارة عن لعبة ممكن أن تكون ورقية في كتب أو تكون رقمية، ممكن نجدها في ألعاب على الأجهزة. عبارة عن مكعب بداخله مجموعة من المكعبات عددها 9 وفيها أرقام مفقودة، فيحاول اللاعب أنه يضع كل رقم في مكانه الصحيح.
11: جميل جدا، وأنت يعني هذه تحبي هذه اللعبة كثير.
12: نعم.
11: ممتاز يا جوري. طيب والتصوير؟ أنت عندك كاميرا في البيت؟
12: نعم.
11: كاميرا الهاتف ولا كاميرا؟
12: كاميرا رقمية.
11: كاميرا رقمية، جميل. ومتى بدت هذه الهواية، هواية التصوير؟
12: من زمان، بس اشتريت الكاميرا السنة الماضية تقريبا.
11: وتصوري وين بالضبط؟ المناسبات ولا ايش تصوري بالضبط؟
12: اصور ذكريات العائلة، احداث مهمة في حياتي ورحلات وهكذا.
11: وتحتفظ بالصور في ملفات؟
12: نعم، في الهاتف او اطبعها تقريبا.
11: جميل جدا، ممتاز يا جوري. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
12: ممرضة.
11: ممرضة ليش؟
12: لأنه عندي في عائلتي 3 ممرضات، عماتي فشجعوني في هذا المجال، ورأيت
11: ما شاء الله العائلة فيها 3 ممرضات.
12: نعم.
11: جميل جدا. فأنت يعني إذا تشوفيهن لما يشتغلن، ولا هن يشجعنك بس في البيت؟ يعني تروحي لهن مثلا المستشفى؟
12: لا، بس شفت مرحلة دراستهن.
11: يعني مرحلة دراسة التمريض عجبتك يعني؟
12: نعم.
11: ممتاز، وتتمنى تصير ممرضة في المستقبل؟
12: نعم.
11: إن شاء الله بتصير ممرضة رائعة، لأنك أنت رائعة وأيضا قارئة جيدة.
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: كل ما أتاك مكتوب فسعى.
11: كل ما أتاك مكتوب فسعى، شرحي لي إياها.
12: إنه كل اللي يحصل لنا في هذه الحياة هو قدر ومحتوم ومكتوب إلينا، فلا نجزع ولا نغضب من هذا، وأن نسعى لتحقيق أحلامنا.
11: وأيضا كلمة فسعة يعني تدل على إنه الواحد لازم أيضا يؤدي اللي عليه، ولا ينتظر فقط أن يتحقق المكتوب، صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا جوري، أنا استمتعت بالحوار معك. الجوري بنت أحمد بن خلفان المجرفي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم. يعود الصباح حاملا البشرى، تشرع فيه النفوس أبوابها للتفاؤل والأمل، تشحد فيه الهمم، تتجدد العزائم، ويمضي الواثق في دروب العطاء، وقوده اليقين على المنعم سبحانه، والإخلاص والوفاء للوطن العظيم المعطاء. صباحات لطيفة نصحبكم فيها في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. رفقة ماتعة نرجوها لكم في حلقة الخميس. أعزائنا المستمعين، تقبلوا منا وافر التحية، نرافقكم في هذا الصباح. إعدادا وتقديما أكون معك عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج شمس بنت محمد الريسي.

صباحكم عمان، الجمال التي يسبح الطير في سماواتها، لبديع صنع الله فيها، في شطآنها الذهبية، في جبالها الشامخات، وهي تطاول غيم السماء جلالا وهيبة، سهولها الغناء وروابها الخضر الكريمة، وعيونها وجداولها وأفلاجها التي تنساب منها الحياة لتسقي الأرواح قبل البساتين، يحكي خريرها حكاية العماني الأصيل الذي أحب أرضه وطوع ترابها وماءها وصخرها وشجرها ليرسم لوحة الحياة في أبهى حللها.

صباحكم عمان، مهوى القلب عمان، والعشق يسمو بي ويلهمني. من يعشق الغيدة لم يعذل ولم يلمي. عمان يا دانة الأكوان يا قمرا، يسري بأنواره في لجة الظلم. إن بنوك وهذا النخل علمنا بك التفاخر في الأقوام والأمم. فمن خناجرنا تقوى شكائمنا، ومن عمائمنا نسجي رؤى السلمين.

أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: من إذاعة سلطنة عمان أثيركم في كل مكان، ومن صباح الخير يا بلادي. هذه تحية الخميس، نهاية الأسبوع، إذن صباح الخير والورد والعافية لكل من تفاءل في هذا الصباح وحمل معه كل المشاعر الإيجابية لبقية النهار. الرابع من جماد الأولى من عام 1448، يوافقه الخامس عشر من أكتوبر لعام 2026. انتصف شهر أكتوبر مرة سريعا، صحيح؟ صباح السعادة لكل المرسلين المبكرين على 72-44-10. شكرا لوفائكم ولتفاعلكم الذي نثمنه دائما في كل ما نطرحه هنا من مواضيع عديدة، سواء كانت على المستوى المحلي، أحدث المستجدات، وكذا أيضا الحراك التنموي الذي تشهده مختلف المحافظات وكافة الجهات، وأيضا مختلف البرامج، عفوا، الموضوعات والمعلومات التي ننتقيها لكم في كل صباح. كل البرامج آخر تحديثاتها تحصلوها على قناتنا في الواتساب، كما استمعتم قبل قليل بالإمكان الانضمام إلى قناة الواتساب 72-44-10. وكذا أيضا لا تنسى تتابع منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، منصة إكس، كلها إن شاء الله تحصلوا فيها كل جديد. وكذا أيضا منصة عين تجدون فيها كل اللقاءات مثبتة التي يطل من خلالها عدد من الضيوف اللي شاطرونا كذا الحديث في المواضيع المهمة. يا صباحات السعادة، إن شاء الله كذا بنقرأ الرسائل كلها في فترات متفرقة من عمر هذه الحلقة، نزين بها هذا الصباح الجميل.

صباحكم خير وبركة وسعادة، أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. أهلا بمرسلنا المهندس سمير الأسمر من مدينة السلطان قابوس، يقول خميس الونيس بالحب نحياه وبالكلمة الطيبة نحييه وبالتفاؤل نبدأه وبالأمل نجمله. دمتم أسرة برنامج صباح الخير يا بلادي، للبهجة عنوان وللذوق أخلاق، ولصباحكم وصباح عمان أحلى صوت وأعذب بيت. شكرا لك يا سمير على هذه الرسالة اللطيفة وعلى التواصل الدائم. نبيل المطلعي من صحم رسالته يقول فيها: أحسن الظن بالناس حتى لو رأيتم ما يريبكم، فربما يخفون عنكم أعذارا لا تعلمونها أو ظروفا لم يكشف لكم سترها، فازرعوا حسن الظن لتحصدوا راحة البال وطمأنينة الروح. حسن الظن راحة فعلا، وأنك تترك الأمور كلها لله تعالى، خواف الأمور لله، وأن تخذ بالظاهر ولكن مع وجود الحذر أيضا، وأنك ما تأمن جانب الجميع دائما. صباح الخير لمن أيضا، لخالد سليمان أهلا بك، يقول: الاهتمام إن لم يأتي من تلقاء نفسه فليس اهتماما، لا تلح على من يغفل عنك ولا تذكر من نسيك، ومن يراك لا يحتاج دليلا، ومن تغيب عنه فلا تبحث عنه، احفظ نظرك لمن يستحقه واصرف وقتك عمن يستخف به، الكرامة لا تستجدى والاهتمام لا يشترى. الله الله الله، من زعلنك يا خالد، خميس ونيس، وفعلا يعني الكرامة لا تشترى كما تقول والاهتمام، ولكن أحيانا نترك كما الرسالة السابقة أيضا، شوف كيف الرسائل المترابطة، أحيانا تترك عذر للآخرين أيضا، ما تعرف كل شخص يمر بظروف استثنائية، الحياة فيها كثير كذا من

ودائما نقول إن الأجواء كذا بدأت تتلطف وتصير أجمل. من كان عنده مطر بالأمس خبرنا كيف الأجواء الجميلة، كان في عدد من المناطق استمر فيها هطول الأمطار، خاصة جبال الحجر الأوسط وأجزاء من جبال محافظة البريمي، وأيضا فرص لتدفق السحب المتوسطة على معظم محافظات السلطنة الشمالية بإذن الله تعالى. الله يسمعنا إن شاء الله مسامع الخير مثل ما يقولن حريمنا الكبار، الله يحفظهن يا رب، والله يبشرنا وياكم بالأمطار والأجواء اللطيفة.

تحيات الحب واللطف لكم جميعاً أعزائنا المستمعين، شكراً للتواصل. أم خالد صباح السعادة لك، وإن شاء الله تصلوا بأمان وسلام أنت وعيالك إن شاء الله. الأمهات لهن كل التحية في هذه الأيام اللي فيها يعني ضغط الدراسة، الأمهات العاملات أيضاً بين ضغط الدراسة وضغط العمل، المنزل وتفاصيله. شكرا لك، يلا أعطيك الصحة والعافية. تسأل عن صحتي، الله يعافيك يا رب. الظاهر أنه واضح من الصوت قليلا سبب غياب الأيام الفائتة، الله يشفينا ويشفيكم جميعا. يعني هي كذا هذه الأجواء ربما تكون مشوبة ببعض الفيروسات ينتقل لك من هنا أو هناك، فهم شيء ديروا بالكم على صحتكم وعافيتكم. وكما قلت سابقا أحيانا سبحان الله أنت تهيئ جميع أسباب الشفاء، ولكن يعني الله رايد يطهرك شوية زيادة يمكن من بعض الذنوب فيأخذ منك المرض كذا متسع، تسوي اللي عليك يعني أنت، تأخذ بالأسباب، الأدوية، الإبر، العيادات، الأطباء، العلاجات المنزلية، ولكن كما يقول لك يوم السدة منك بيروح عنك. صباح السعادة لمن تركي بن عبد العزيز المعمري، أهلا بك، صباحك نور من صحار. كيف أجواء صحار يا تركي؟ يقول من زحمة ولاية صحار. صحار من الولايات الجميلة، عاد والله ما شاهدت أنا زحمة صحار. أيا كانت الزحمة اللي تمر فيها الحين مستمعنا العزيز، نحن مرافقينك ومرابعينك في طريقك الصباحي، وإن شاء الله أننا نخفف كذا من وطأة الزحام عليك. يلا خبرونا من اللي مطرت عندهم الأجواء بالأمس، وكيف استقبلتم المطر؟ دائما كذا عمان من صغيرها وكبيرها يكونوا فرحانين جدا بالأجواء الماطرة، وكان في أحاديث كثيرة عن ظاهرة النينو، واللي ما فاهمها واللي يريد يفهمها أكثر، ومعنا نحن أكثر من مناسبة نتحدث فيها عن هذه الظاهرة اللي هي تؤثر على المناخ العالمي وليس فقط على مناخ منطقة محددة. وإذا تبغى

أعرف معلومات أكثر إيش تأثيرها بالتحديد على سلطنة عمان. تستطيع أن تعود للعديد من الفيديوهات أيضا الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة سلطنة عمان في عدد من البرامج، ضمنها برنامج استوديو الظهيرة كان في شرح وافي لهذه الظاهرة وتأثيراتها. وكذا أيضا تستطيع أن تعود لصفحة الأرصاد العمانية، ستجد تقريرا علميا مفصلا عن هذه الظاهرة وكذا أيضا عن تأثيراتها المحتملة على سلطنة عمان.

الله بالسيل يا ربي سقي كل ديار عمان ما بس ديار المحب، يعني ليش عاد هاي البخل يعني لهم خصوصية خاصة المحبين طبعا، كما لكم أنتم دائما أوفياء. صباح الخير يا بلادي، أهلا بالجميع. شفتوا الهوية الجديدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف، سنتحدث عن تدشين الهوية الجديدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف كل التفاصيل المرتبطة بها مع الرائد عبد الله بن سالم السليمي مدير مكتب رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالإنابة، بيخبرنا عن كل التفاصيل المرتبطة بتدشين الهوية الجديدة. ما أننا نتكلم عن الأمطار وكذا والأجواء الاستثنائية، وهيئة الدفاع المدني اللي كان لها بصمة كبيرة جدا في أنواع مناخية سابقة الجميع يتذكرها، لا تغيب عن أي خاطر عماني محب لعمانه. طبعا أبطال هيئة الدفاع المدني والإسعاف كان لهم دور كبير في هذه الأجواء الاستثنائية، ضمنها ممكن يعني كان شاهين، إعصار شاهين، وكذا أيضا جونو وغيرها من الأعاصير والأجواء الاستثنائية الأخرى، وأيضا التكاتف الجميل اللي نشوفه من أفراد المجتمع مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف، إلى جانب طبعا كافة الأجهزة المشاركة في حفظ أمن وسلامة عمان. رائع هذا الحراك المستمر والمواكبة الدائمة لكل تطورات الحياة وجديدها، والتجديد أيضا والتحديث في هذه الأجهزة التي تسعى دائما لحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن. العالم الرقمي والتحديثات الجديدة في التقنيات المختلفة، سنتحدث عن انطلاق أسبوع الريادة الرقمية بمحافظة شمال الباطنة. الأستاذ حمود بن سليمان الجابري رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة في محافظة شمال الباطنة بيكون معانا إن شاء الله ويكلمنا عن هذا الأسبوع وما الجديد فيه. ثم نذهب ونسافر معكم كذا بالأشرعة، إلى أين؟ إلى المصنعة، مع انطلاق النسخة 15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي والبطولة العربية للفتيات لعام 2026. أستاذ نواف بن يعقوب الغداني نائب مدير مدارس الإبحار الشراعي ورئيس فريق إدارة السباقات أيضا بيكون معانا إن شاء الله بيخبرنا عن كل هذه التفاصيل. المصنعة الجميلة كانت أيضا دائما هكذا معبرا لهذه الرياضات الشاطئية الجميلة وأيضا التي تقام على مستويات عالمية ويحضر فيها أبطال لهذه الرياضات الشاطئية من مختلف أو البحرية حتى من مختلف دول العالم. الله يسعدكم إن شاء الله ويحميكم ويحفظ الجميع، وتشاركون كذا في مختلف المواضيع هذه اللي نطرحها وكذا أيضا مواضيع الدردشة الصباحية. اليوم 15 من تشرين الأول أكتوبر هو اليوم الدولي للمرأة الريفية. يمكن في أكثر من حلقة تكلمنا عن بعض المحاصيل الزراعية المهمة في العالم وطريقة زراعتها وسلاسل الإمداد، كيف تشتغل المرأة فيها في كل تفاصيلها وبالتحديد المرأة الريفية. ويمكن كان مؤخرا تكلمنا عن أحد المحاصيل وهي السكر، ويعني تضرر عدد من النساء العاملات في هذا السياق في زراعة السكر بالتحديد في أحد الولايات الهندية بشكل كبير. ممكن تكلمنا عن تفاصيل حتى سياسية مرتبطة بهذا الموضوع. النساء عزيزي المستمع تشكل على الصعيد العالمي نحو 40% من القوى العاملة الزراعية، وتتجاوز نسبتهن 50% في بعض المناطق خاصة في إفريقيا وآسيا. وسبحان الله، يعني أنت يمكن إذا جاء في بالك كذا غمضت عيونك الحين وتخيلت مشهد ريفي زين في أحد الدول سواء كانت إفريقية آسيوية أوروبية ومرأة تعمل في الحقل مباشرة، تتخيل إذا قالوا لك الريف بتشوف مرأة تعمل في الحقل، يا أنها تحصد تزرع أو تجمع بعض المحاصيل أو أنها تكيس وتغلف بعض المحاصيل. فالمرأة الريفية لها دور بارز جدا في الاقتصاد العالمي،
وهناك حديث كثير عن تهميش لبعض النساء العاملات في هذا المجال عالميا وحقوقهن. وهذا اليوم يأتي تذكيرا بأهمية المرأة العاملة في الريف بالتحديد في رعاية الطبيعة الأم، وأهمية أيضا أن نحرص على حقوقها. هنا في سلطنة عمان، الله يغفر له يا ربي ويرحمه، السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه اهتم جدا بالمرأة الريفية ومشاريعها، وأيضا يعني سلط الضوء على أهمية دعمها دائما ودعم المشاريع التي تأتينا من الأرياف الجميلة هنا في سلطنة عمان. اهتم بالمرأة بشكل عام أيضا، الجميع يعرف ماذا سيكون بعد كم يوم، اليوم 14 15 16 17، بعد يومين بالتحديد في يوم السبت هو 17 من أكتوبر يوم المرأة العمانية، اللي أقر جلالة السلطان مغفور له بإذن الله تعالى سلطان قابوس بن سعيد. وكذا أيضا استمر هذا الدعم للمرأة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله. نقول لكل نساء عمان جميلات كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة. واليوم بنسولف وندردش عن هذا الموضوع، المرأة الريفية وكيف لنا أن ندعمها. رحت مكان كذا في يعني حد الأرياف أو المناطق أو القرى الجميلة، ووجدت بعض المشاريع التي يجب أن تدعم في المناطق والقرى المختلفة في سلطنة عمان، وكذا أيضا المرأة بشكل عام. نقولها كل عام وانت بخير وصحة وسعادة. إذا في مرأة مميزة كذا في حياتك توجه لها كل التحية والشكر والثناء، لك حرية ذلك. اليوم حلقة الخميس نخليها كذا خفيفة لطيفة مثل أجواءكم إن شاء الله. 7-2-4-24-10.

0: يقول أبو تمام:
1: عطر الكلام.
0: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. جزى الله كفا ملؤها من سعادة، سعت في هلاك المال والمال نائم. فلم يجتمع شرق وغرب لقاصد، ولا المجد في كف امرئ والدراهم. أما الإمام الأديب الأريب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغني عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. تقول العرب: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. جاء في كتاب رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر للمفكر الكبير عبد الوهاب المسيري: لا يمكن أن ترى الأشياء بوضوح إلا من خلال القلب، فكل الأمور الجوهرية غير مرئية. الأمور الجوهرية هي الأمور الإنسانية، وما عدا ذلك فأمور طبيعية مادية.
1: عطر الكلام.
0: يقول فوفنارغ: لا الفقر يستطيع إذلال النفوس القوية، ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة. قال محمد بن كعب القرضي: لا تصحبن من الإخوان من قدر منزلتك عنده على قدر حاجته إليك، فإذا انقطعت أسباب حوائجه منك انقطعت أسباب مودته عنك. كان العرب إذا خدرت إحدى أطرافهم نادوا باسم الحبيب ليزول هذا الخدر، ومن ذا قول العباس بن أحنف من الأحنف الذي نختم به: يا قرة العين، يا من لا أسميه، يا من إذا خدرت رجلي أناديه، يا من أصور تمثالا له عجبا، إذا خلوت به وحدي أناجيه، ريم رمى قاصدا قلبي بمقلته، أفديه من قاصد قلبي وأحميه.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يا صباحات اللطف والبركة والعافية لكم جميعا. أهلا بالمشاركات على 7244010. هنا رسالة من سالم سليمان يقول: تعلم مهارة جديدة ستشعر خلالها أنك تتحسن بسرعة في البداية، ثم يتباطأ التقدم، وهذا طبيعي جدا ويسمى منحنى التعلم. يعني تعطينا أمل أن الواحد يتعلم دائما. نقول مهارة جديدة، كنا نتحدث سابقا أيضا عن حماية الدماغ ووظائف الدماغ والشباب الدائم للوظائف الإدراكية، من ضمنها تعلم مهارات جديدة خاصة اللي تتطلب تركيزا بالغا. وصار في ترند عالمي عودة الناس للحياكة بشكل كبير، رجالا ونساء أطفالا، يعني الجميع كذا يتعلم نوع من أنواع الحياكة، خاصة الكروشيه والصوف كذا، غيرها التريكو وغيرها من أنواع الخياطة الصوف. وظهرت إحدى المؤثرات أيضا في إحدى الدول العربية، خلت بنتها يعني أعطتها فقط اللي هي صنارة الخياطة هذه والخيوط، وما شاء الله الطفلة أبدعت بشكل كبير وصار عندها حتى متابعين بشكل واسع. وهي الأم توقعت أنها تلعبها شوية وتمل، ولكنها تحفزت يعني كثير للخياطة وبدأت تصنع مشغولات رائعة جدا. وأساسا مثل ما قلت هو ترند عالمي الآن العودة للحياكة، للدراسات الكثيرة اللي أثبتت تأثيرها الإيجابي على صحة الدماغ. إذن ما تملوا إذا تعلمتوا مهارة جديدة وحسيتوا نفسكم أبدا ما جوكم عليه، يا أنك تستمر يا أنك تروح لمهارة جديدة، لا لليأس. صباح السعادة لمن لأبو أسعد الهاشمي، أهلا بك. يقول: صباحكم نور وسرور، وسلامي لكل مستمع ومستمعة، ولكل امرأة، لكل أم وأخت وزوجة مخلصة، وشكرا لأمي ولأخواتي ولزوجتي وابنتي، تحياتي لكم. وهذه أيضا رسالة النوفلي، شكرا لك يا النوفلي على هذه الرسالة. إذن اليوم هو اليوم العالمي للمرأة الريفية. رحت مكان كذا حصلت في مشروع لنساء ريفيات يستحق الدعم، هل في أفكار محددة للمزيد من الدعم للمرأة الريفية ولوصول مشاريعها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني؟ وكذا أيضا بعد يومين بيكون اليوم المرأة العمانية 17 من أكتوبر، لهن كل التحية والثناء. إيش هي من أوجه أيضا التحسين في مشاركة المرأة ودورها الفاعل في المجتمع اللي تراها من وجهة نظرك؟ وأيضا امرأة تستحق الثناء والتقدير، ممكن أنك تشاركنا على 7244010.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان، نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي، رعى حفل التدشين معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف، اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. استقبل دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ونقل معالي السيد وزير الخارجية إلى دولة رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لباكستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه حمل دولة رئيس الوزراء معاليه نقل تحياته الطيبة إلى جلالة السلطان وتمنياته لسلطنة عمان وشعبها مزيدا من التقدم والنماء. وخلال المقابلة أكد دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير الخارجية على العلاقات التاريخية وعمق الروابط القائمة بين البلدين، فضلا عن أهمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي يعمل البلدان على تنميتها في سياق متانة الصلات الثقافية والتواصل الإنساني والتعاون السياسي والدبلوماسي. وعلى الصعيد السياسي، تطرقت المقابلة إلى عدد من الشؤون الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء الأزمات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الإبقاء على قنوات التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية. وأشاد دولة رئيس الوزراء بالدور المحوري والحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في سبيل تقريب وجهات النظر وتسخير الوسائل والإمكانيات المساندة للحلول السلمية. هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية وأربع مذكرات التفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى باكستان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات، والتعاون بين هيئة الوثائق الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها، بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد وزير الخارجية إلى باكستان. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية، التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. وتناولت أعمال اللجنة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والأمن والدفاع والتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون التحدي دون مزيد من التصعيد. وأشاد معاليه بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة والدفع نحو حلول سلمية للتحديات الإقليمية. من جانبه، أوضح معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز والتطورات في مضيق باب المندب والأوضاع في غزة، مشيرا إلى تقارب مواقف البلدين ومؤكدا أهمية تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وإعادة السلام والطمأنينة إلى المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتغليب الحوار في تسوية الخلافات وخفض التوترات بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين. وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في جنوب لبنان. وأكد عون أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني، معربا عن أمله في الإبقاء على المهام العملياتية لليونيفيل خلال السنة المقبلة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرى إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وتحويلها إلى منطقة أمنية دائمة، إلى جانب تهجير أكثر من 2 مليون من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سوريا قال كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة ما دامت هناك بحسب وصفه تهديدات أمنية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل من عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص. وذكرت الوكالة الأممية أن تغير خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتفاقم انعدام الأمن تسبب في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 600,000 شخص في تعز وجنوب غربي اليمن. ووفق الأمم المتحدة أدى تصاعد التوترات بين طرفي النزاع إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص، كما تسببت الهجمات في زيادة حالة الإصابة بالكوليرا وسوء التغذية مع تراجع القدرة على الوصول إلى مراكز علاج الإصابات والمستشفيات. التقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في زيارة له إلى لندن لبحث الحرب في بلاده. وبحث الطرفان توسيع الدعم البريطاني لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على صادرات الطاقة الروسية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق عن تسليم مضادات جوية بقيمة 45 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى تقديم 10 ملايين جنيه استرليني لتلبية الحاجات ملحة لأوكرانيا. ميدانيا تسببت هجمات روسية بعشرات الصواريخ البالستية وأكثر من 100 طائرة مسيرة على أوكرانيا في مقتل عدة أشخاص وانقطاع الكهرباء في العاصمة كييف. واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موسكو بعدم الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة. وطالب ترامب بتزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي باترويت. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات استهدفت بنية أساسية للاتصالات والطاقة في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى منطقة خاركيف، موضحة أن هذه المنشآت تخدم القوات المسلحة الأوكرانية. أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان. وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مملكة البحرين. واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي. باستثمارات تتجاوز 10 ملايين ريال عماني، وضعت شركة صناعة الكابلات العمانية حجر الأساس لمصنعها الثالث لتعزيز مستقبل التصنيع المتقدم في سلطنة عمان. المصنع سيسهم في تطوير القدرات التصنيعية عبر توظيف تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة في العمليات. رعى الحفل معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: ما إن وضع حجر أساس المصنع الثالث للكابلات العمانية يؤذن بمرحلة توسع أكبر محليا ودوليا. تكتب شركة صناعة الكابلات العمانية مستقبلا جديدا، وهي تمتلك خبرة 4 عقود. فالمصنع الثالث بوصفه منشأة صناعية متطورة يضم برجا لإنتاج الكابلات في سلطنة عمان بارتفاع 42 مترا ومناولة بكرات تصل أوزانها إلى 50 طن. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: في الوقت الحالي المصنع يلبي كثير من الاحتياجات، لكن مش في الفولتج العالي المطلوب بالنسبة لتوسعة الشبكة، وعادة يلبي احتياجات شبكات الربط الداخلية، وطبعا عندهم أيضا طموح أنهم يرفعوا الفولتج إلى حوالي 250 ربما 400 فولت، وبالتالي راح يلبي احتياجات الربط الشبكة الأكبر. المصنع يعني بالنسبة لنا طبعا نقلة نوعية من ناحية رفع كفاءة الإنتاج، رفع الطاقة الإنتاجية. مثل ما شفنا طبعا لما مرينا على الكابلات اللي موجودة خارج المصنع، كثير منها أيضا جاهز للتصدير إلى دول الجوار، وبعضها إلى دول خارجية يصدر إلى أكثر من 50 دولة. فبالتالي مستوى الوصول إلى مش فقط للسوق العماني، وهذا طبعا اللي دائما نطمح له، إن السوق العماني يمكن ما لازم يكون هو فقط المحور الوحيد للصناعة، ولكن أيضا تتوسع للأسواق الخارجية إقليميا وطبعا عالميا.
1: المصنع الجديد يرتكز على توظيف منظومة متكاملة قائمة على تقنيات الصيانة التنبؤية عبر الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، حيث يفتح هذا المشروع آفاقا جديدة أمام المنتجات المصنعة محليا لتلبية الطلب في السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية. مهند بن عبد الأمير اللواتي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة صناعة الكابلات العمانية.
3: بعد المشروع ستزيد الطاقة الإنتاجية أكثر من 10% بالنسبة لشركة الكابلات العمانية، وكذلك ستضيف قدرات صناعية جديدة للشركة للمصنع، والتي ستساهم في تلبية احتياجات المشاريع البنية التحتية في السلطنة، مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع.
1: صنع في سلطنة عمان، فشركة الكابلات العمانية تنظر إلى مستقبل تصنيع متقدم، فمصنعها الثالث تتجاوز فيه الاستثمارات 10 ملايين ريال عماني، سيعمل إلى جانب المصانع الأخرى المتخصصة في كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية وأسلاك البناء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات الصناعية وتوفير شبكات الطرق والخدمات اللازمة لدعم المنشآت القائمة والتوسعات المستقبلية. وسيعمل المشروع من خلال شبكات المياه والكهرباء والاتصال وتصريف المياه في تهيئة ظروف تشغيل مناسبة للمنشآت ودعم أعمال المناولة والنقل والخدمات المرتبطة بها. هذا ويبلغ إجمالي الاستثمارات في منطقة الصناعات السمكية والغذائية أكثر من 123 مليون ريال عماني. افتتحت وزارة الصحة مجمع المضيبي الصحي بمحافظة شمال الشرقية بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية للمجمع الذي يضم 16 عيادة عامة وتخصصية وبتكلفة تتجاوز 1,000,000 ريال عماني.
4: تعزيزا لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتخصصية ودعما لجودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع، احتفلت وزارة الصحة بافتتاح مجمع المضيب الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية. المجمع الصحي الجديد يوفر تغذية صحية شاملة لأكثر من 25 قرية يستفيد منها نحو 34,000 من سكان الولاية، وقد أقيم المجمع على أرض مساحتها أكثر من 24,000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 1,400 متر مربع. الدكتور أحمد بن سعيد السعيدي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: ويأتي هذا المجمع كبديل للمركز الصحي المضيب القديم. حقيقة تم إضافة عدد من العيادات الإضافية للمجمع، كذلك تم استحداث بعض الخدمات التخصصية الإضافية، حيث يشمل هذا المجمع على خدمات الأمومة والطفولة وكذلك خدمات الطب العام ووحدة العلاج الطبيعي ووحدة لطب الفم والأسنان والمرافق الأخرى كالمختبر والصيدلية والأشعة وغيرها من المرافق.
4: افتتاح المجمع الصحي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية في ولاية المضيب ويسهم في تقريب خدمات الرعاية الصحية من المواطن والمقيم، هذا ما أكدته الدكتورة شيخة بنت علي الوردي الطبيبة المسؤولة بمجمع المضيب الصحي.
6: أمانة يعتبر خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لخدمة أهالي الولاية. يتميز المجمع بتوفير بيئة صحية أكثر اتساعاً وبتعدد العيادات والخدمات التي تأتي هدفا إلى تلبية احتياجات المراجعين وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
4: المجمع الصحي الجديد يضم 16 عيادة عامة وتخصصية ويقدم خدمات الطب العام والأشعة والمختبر وصحة الفم والأسنان ورعاية الطفل والتطعيمات ورعاية الحوامل والعلاج الطبيعي وبرامج الأمراض المزمنة ورعاية المسنين والرعاية المنزلية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية المضيب، محافظة شمال الشرقية.
0: استعرضت قمة إنسباير عمان في مسقط الفرصة والإمكانات الاستثمارية لسلطنة عمان، كما جرى الإعلان عن استثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية كالتعبئة والتغليف وإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية والهندسة والتصنيع والقطاع الدوائي.
7: أهمية تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة للاستثمار وتحويل المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة إلى مشروعات وشراكات نوعية تدعم التنويع الاقتصادي وترفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، أبرز ما استعرضته قمة إنسباير عمان للمستثمرين 2026 في مسقط، والتي تجمع مجتمع الأعمال وصناع القرار من داخل سلطنة عمان وخارجها. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
8: نهدف من هذه الفعالية إلى إبراز نجاحات المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان. تم تكريم العديد من المستثمرين الذين حققوا نجاح في سلطنة عمان وأيضا يقومون بالترويج للفرص الاستثمارية لسلطنة عمان، وكل ما تقدمه سلطنة عمان من حوافز للمستثمرين. يوجد اليوم عدد كبير من المستثمرين في دول مجلس التعاون وأيضا من الجمهورية الهندية، ونحن نسعى من خلال هذه الفعالية للترويج عن سلطنة عمان، وبإذن الله تعالى أن يزداد عدد المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان إن شاء الله.
7: وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هوت باك وشركة سي برايد في مجال التعبئة والتغليف، كما أعلن عن استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، منها لمجموعة بريميوم جلوبال لإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأكثر من 3,800,000 ريال عماني، فيما أعلنت شركة إي إم بدر الدين وشركاء إنشاء منشأة للهندسة والتصنيع. وفي مدينة خزال الاقتصادية أعلنت شركة إيفينزو فارما عن استثمارها في تصنيع الأدوية، كما أطلقت شركة الفدان مشروعا في مجال مواد البناء. وتعزز التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وما يصاحبها من تغيرات في سلاسل الإمداد وتزايد الاهتمام بأمن الطاقة والغذاء والتقدم في التكنولوجيا والصناعة تعزز أهمية الوجهات الاستثمارية التي توفر الاستقرار والتنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير.

طابت صباحاتكم بكل خير ومحبة وسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا للمرسلين المبكرين على 724-24-10 والمتفاعلين أهلا ومرحبا، وصباح خميس لطيف إن شاء الله على الجميع. إبراهيم البحري من صحار، أهلا بك يا إبراهيم، صباح السعادة. يقول أجواء صحار الجميلة، الجو لطيف وصباح الأمل، شكرا لك يا إبراهيم. ومشاركنا إبراهيم اليوم نتحدث عن اليوم العالمي للمرأة الريفية، النساء في الأرياف العالمي شكله ما نسبته 40% من القوى العاملة في القطاعات الزراعية بشكل محدد. أهمية اليوم أن نحرص على دعم المشاريع المرتبطة بالمرأة الريفية هنا في سلطنة عمان. وكذا أيضا 17 من أكتوبر القريب جدا بعد يومين السبت بإذن الله تعالى يوم المرأة العمانية، لهن كل الثناء والتقدير لكل امرأة عمانية جليلة معطاءة محبة لهذا الوطن. كما يقال المرأة تهز المهد بيمينها وتهز العالم بشمالها، يعني سبحان الله دور كبير للمرأة إذا كان عرفت قيمتها الحقيقية وأثرها البالغ طبعا في الحياة. هنا في سلطنة عمان ولله الحمد تحظى المرأة بكبير الاهتمام، وكذا أيضا لها دورها البارز في كافة المجالات. يسرنا أن نسجي أيضا أسماء آيات التهاني والعرفان للسيدة

جليل عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدي، حرم جلالة السلطان هيثم الطارق المعظم أيده الله، ونقولها كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة، وأنت رمز أيضا للعطاء والمحبة والسماحة. والجميع لا ينسى طبعا الصور اللطيفة اللي دائما تصلنا عن سماحتها وقربها من الطفل ولينها، وكل عام وهي بخير، وكل نساء عمان الماجدات.

يعني كل عام وأنتن بخير وصحة وسلامة ومزيد من العطاء والألق والرضا والسعادة. أكيد أن الحياة بدون النساء ما لها طعم، أكيد الجميع يتفق معي، حتى لو كنت معصب بشيء محدد، ولكن أكيد أن الحياة أبدا ما لها طعم بدون النساء. لكن كل التحية. أنا لن أسهب، أنتظر رسائلكم أنتوا على 724-24-10. السلام والتحية والرضا لكم جميعا، وأجواء طيبة إن شاء الله على عموم السلطنة. لكل النساء هذه أيضا إهداء شكلها من مخرجتنا الجميلة أيضا شمس بنت محمد الريسي. عزيزي المستمع، أكون معك في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، ما في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، معاكم حتى تمام التاسعة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: يا رب اللطف إن شاء الله واليسر والبركة ترافقكم في هذا الصباح، صباح الخميس. كيف المشاعر والإيجابيات إن شاء الله مع صباح الخميس؟ إن شاء الله يا رب كلكم كذا تأخذوا هذه الطاقة الإيجابية مع بداية الصباح. دائما نقول كذا أحسنت تعاملك مع الصباح إن شاء الله يحسن بقية يومك، لذا استقبل هذا اليوم بعظيم الفأل وكذا أيضا توكل على الله سبحانه. نتكلم عن الأجواء وجماليتها وفرص بهطول الأمطار المختلفة والدور البالغ لكذلك المؤسسات المعنية بحفظ أمن وسلامة سلطنة عمان كهيئة الدفاع المدني والإسعاف، خاصة في الأجواء الاستثنائية والمناخية المميزة. عزيزي المستمع، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما يوليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. كما قلت في بداية الحلقة، أدعو الجميع ليتابع تفاصيل الهوية الجديدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف. سنتعرف على مزيد من التفاصيل خلال الدقائق التالية مع ضيفنا الذي نرحب به باسمكم، الرائد عبد الله بن سالم بن محمد السليمي، مدير مكتب رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالإنابة. الرائد عبد الله، سلام الله عليك وصباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عائشة، وأسعد الله صباحكم بالخير جميعا. يسعدنا أكون معكم اليوم للحديث عن هذا التحول المؤسسي المهم في تاريخ الهيئة، وأرحب بكم ومستمعي إذاعة سلطنة عمان الكرام.
0: حي ومرحب بك الرائد عبد الله. فعلا كما سميته، هو تحول مؤسسي مهم وليس فقط مجرد تدشين هوية جديدة. نبارك لكم تدشينها بداية الرائد عبد الله.
1: الله يبارك فيكم وفي حياتكم أجمعين إن شاء الله.
0: إذن أهمية هذه الهوية الجديدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف، لماذا تمثل هذه المناسبة محطة مهمة في مسيرة الهيئة؟
1: يمثل تدشين الهوية محطة مهمة في مسيرة هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وخطوة تعكس التطور الذي وصلت إليه الهيئة وتطلعاتها المستقبلية. فهذه الهوية هي ليست مجرد تغيير في الشعار أو المظهر الخارجي، وإنما هو تعبير عن رؤية الهيئة ورسالتها الوطنية والإنسانية، وكذلك حرصها على مواكبة التطور وتعزيز حضورها المؤسسي بما يتناسب وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها في حماية الأرواح والممتلكات.
0: نعم، رائع جدا. دعنا نغوص معك في مزيد من التفاصيل الرائد عبد الله. نعم. أبرز الدلالات اللي تحملها الهوية الجديدة، كيف أيضا تعكس طبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها؟
1: تعكس الهوية طبيعة المهام التي تطلع بها الهيئة وما تتطلبه من جاهزية وسرعة استجابة واحترافية كذلك في التعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ، كما تسهم في إيجاد صورة مؤسسية واضحة ومميزة تعبر عن وحدة العمل وتكامل اختصاصات الهيئة، وكذلك تبرز الدور الحيوي الذي توديه الهيئة في منظومة السلامة العامة في سلطنة عمان.
0: نعم، رائع. الدور الذي يؤديه منتسبو الهيئة في وتفاعلهم أيضا مع الهيئة، مع عفوا الهوية الجديدة، كيف لهم أن يجسدوا التجسيد الأمثل هذه الهوية وترسيخها كذلك لدى المجتمع؟
1: بلا شك من المنتسبو الهيئة هم الجوهر لهذه الهوية، وهم الذين يمنحونها معناها الحقيقي. فالشعار قد يعرف بالمؤسسة، لكن المواقف هي التي تصنع صورتها في وجدان المجتمع، وتتجلى الهوية في رجل يواجه الخطر بثبات، ومسعف يسابق الزمن لإنقاذ حياة شخص، وفريق يعمل بروح واحدة في أصعب الظروف. وفي هذه المواقف تتجسد قيم الانضباط والكفاءة والتفاني الذي يتمتع بها منتسبي الهيئة، وتتحول الهوية من مجرد رمز مؤسسي إلى ممارسة يومية ومسؤولية ينهض بها الجميع، ومن هذا المنبر ومن هذا المنطلق فإننا نعتز حقيقة بجميع منتسبي الهيئة ونثمن جهود فرق العمل التي أسهمت في إعداد هذه الهوية.
0: نعم، ونحن بدورنا كذا أيضا نعتز بكل المنتسبين الكفؤ حقيقة في هذا السياق. هيئة الدفاع المدني والإسعاف كما ذكرت أتفق معك جملة وتفصيلا كما وصفت، يعني فعلا أنا حتى عندما بدأت بالتمهيد لهذا الموضوع في بداية الحلقة كنت أذكرهم ببعض المواقف الاستثنائية التي مرت بها سلطنة عمان، وأكيد أن في وجدان كل عماني بقيت صورة لأحد الأفراد ليؤدي دوره على أكمل وجه من هيئة الدفاع المدني والإسعاف وكذا أيضا كافة الأجهزة الأخرى. إذن هذا هو إسهام الهوية الجديدة أيضا. كيف نعزز هذه المرة وعي المجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة، دورها كذلك في مجالات السلامة والوقاية والمشاركة أيضا في دور الهيئة في حفظ الأمن والسلام؟
1: نعم، بلا شك بأن هذه الهوية راح تسهم في تعزيز حضور الهيئة لدى المجتمع وإبراز دورها في مجالاتها المختلفة، وتمثل هذه المناسبة فرصة حقيقة للتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة لتسهيل وصول أفراد المجتمع إليها. وفي هذا الإطار ومن هذا المنبر يأتي تدشين رقم الطوارئ الجديد للهيئة 9991، خطوة مهمة حقيقة لتعزيز قنوات التواصل المباشرة مع الجمهور وتيسير كذلك الإبلاغ عن الحالات الطارئة بكل يسر وسهولة، وهذا حقيقة يدعم جهود الهيئة في الاستجابة للبلاغات وأداء مهامها بكفاءة عالية.
0: نعم، جميل جدا. هذا التفاعل والتكامل مع أفراد المجتمع هو ما تنشده دائما هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وهو أيضا ما ييسر دورها دائما في حفظ الوطن والمواطن. بعد تدشين الهوية الجديدة رائد عبد الله، ما أبرز التطلعات التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة؟
1: نعم، نتطلع حقيقة أن تكون هذه المرحلة هي امتداد لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الهيئة من خلال تعزيز الجاهزية والارتقاء كذلك بكفاءة الكوادر الوطنية وتطوير الخدمات والإمكانات ممثلة بالآليات والمعدات والأجهزة التي تواكب أو التقنية التي تواكب المرحلة أو المستقبل، وتوسيع كذلك مجالات التعاون مع الجهات العلاقة بلا شك. وغايتنا الأساسية أن ينعكس هذا التطور على جودة الاستجابة والخدمات المقدمة للمجتمع، وأن نظل بمشيئة الله تعالى عند مستوى الثقة والمسؤولية التي تقتضيها خدمة الوطن وحماية الأرواح والممتلكات.
0: بإذن الله تعالى لكم كل السداد في هذه مع إطلاق هذه الهوية الجديدة الذي يمثل مرحلة متجددة من مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها، وكذلك أيضا يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع المهم جدا. رائد عبد الله، من خلالك نوجه كل التحية لمنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ونبارك مجددا تدشين الهوية الجديدة، وكذا أيضا ندعو المجتمع للتكاتف دائما لإكمال مسيرتكم وإتمام أيضا أدواركم على أكمل وجه. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، شكرا جزيلا لكم أستاذ عائشة وجميع القائمين على هذا البرنامج في إذاعة سلطنة عمان، ويومكم سعيد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
0: ويومك أسعد. إذا هذا كان حديث ضيفنا الرائد عبد الله بن سالم بن محمد السليمي، مدير مكتب رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالإنابة. تحدثنا وإياه كما استمعتم عن تدشين الهوية الجديدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف.

سهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، حياكم ومرحب. شكرا للطيفة عباراتكم على 7244 10. شكرا لكل شخص قال تسأل عن صحتي وعافيتي. الله يعافيكم يا رب ويبارك في صحتكم. وجميلة هذه الألفة، يعني حافظين صوتي كيف بدون هذه الإضافات اللي جابها مع المرض. عافانا وعافاكم الله، الله يحميكم يا رب. شوية وعكة صحية إن شاء الله وتعدي. صباح السعادة للجميع. أهلا بمن؟ بخالد بن عبد الله الرواحي. أهلا بك يا خالد، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صباح الخير لأم أنجبتني وجدة ربتني، أسأل الله أن يرحمهن ويسكنهن الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وإلى زوجتي الغالية التي وقفت معي، لهن كل الشكر، وللأخوات كذلك، أسأل الله أن يحفظهن ويبارك في أعمارهن. أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي. شكرا لك يا خالد. صباح الخير لمن أيضا؟ من نيابة الأشخرة هذه المرة. كيف الأجواء معاكم يا أبو فياض؟ أبو فياض عبد الله بن راشد الجعفري، بعد السلام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صبحكم الله بالصحة والعافية، نصبح على طاقم البرنامج وكل من سكن الأرض الحبيبة عمان، سواء كان مواطن أو مقيم. يقول بمناسبة يوم الخميس أتقدم بالتهنئة إلى كل صاحب مناسبة بتكون مع اليوم، ونتمنى للجميع إن شاء الله السعادة والأفراح، ودامت أفراحنا وأفراح الجميع، اللهم آمين. أي والله يا أبو فياض، محلى المناسبات في يوم الخميس وليلة الخميس اللي تغنى بها الكثير من الشعراء لجماليتها واستثنائيتها. صباح الخير لمن؟ لمن؟ لسيف العوفي من الرستاق. أهلا بك يا سيف، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، ودوام الشفاء لكم. شكرا لكل من يدعي لنا بالخير والصحة والعافية. صباح الخير لي أيضا. لمن؟ لفايز العلوي من صور العيق. أهلا بك. يقول أعطي نفسك الشجاعة لتستند على نفسك، لتقف وحدك دون أن تشعر بالوحدة أو الحاجة لشخص ما. صباحكم همم عالية لأصحاب القلوب الصافية. شكرا لك ولكلماتك أيضا الجميلة عن برنامجنا يا فايز العلوي. من منطقة الامتياز يرسلنا خالد اليعقوبي. أهلا بك، صباحك خير يا خالد، كيف الأجواء معكم في مناطق الامتياز؟ يقول أجر وعافية أستاذ عايش. شكرا لك يا مستمعنا العزيز. هل تابعتم الأزمة الحاصلة في أذربيجان المرتبطة بالحجاب؟ ما جديد هذا الموضوع؟ يعني الواحد والله يحمد ربه حمدا عظيما كبيرا على هذا الوطن العزيز عمان، وعلى نعمة الأمن والسلام. وأيضا اليوم نحن نتكلم عن المرأة وحقوق المرأة، و يوم المرأة العمانية بعد يومين بإذن الله تعالى 17 أكتوبر. في دول يعني باين عليها أن مثلا مظاهر التحضر ومظاهر مثلا خلينا نقول الحريات كما يسمونها، ولكن يأتي قرار مثل هذا يجعل أزمة يعني كبيرة تحدث هناك في أذربيجان جراء حظر الحجاب في بعض أو في المدارس عقب بعض التعديلات اللي أقرتها الحكومة في لوائح الزي المدرسي. أذربيجان حظرت ارتداء أي زي كما وصفوه يتعارض مع التعليم العلماني، وانقسمت تغطية الأزمة في الصحافة والإعلام سواء كان الأذربيجانية أو حتى العالمية إلى شقين متناقضين. البعض يقول أن يعني يتحدث عن الاستقطاب الحاد ما بين العقيدة العلمانية الرسمية للدولة وأيضا القطاع الديني في المجتمع هناك في أذربيجان. يقول لك نحن ما جبنا كلمة حجاب بصريح العبارة في القرار، ولكن ذكر النص أن عدم استخدام أي ملابس لا تتوافق مع مبدأ علمانية التعليم.
وشفنا فيديوهات حقيقة تقطع القلب، أقل ما يقال عنها، يعني بنات صغار محجبات وشابات يافعات ومدرسات أيضا ملتزمات بالحجاب حرمنا من حضور الحصص الدراسية بسبب ارتدائهن للحجاب، وكان في يعني استياء بالغ جدا والكثير من المظاهرات المناهضة لهذا القرار الذي يعني يقال أن العلمانية تدعم الحرية، ولكن هنا هي أبدا بتاتا هي العكس تماما. تروج وسائل الإعلام الرسمية لديهم هناك الموالية للحكومة خط الدولة مؤكدة على القيم العلمانية وسيادة القانون وحمايته من التهديدات الخارجية. وطبعا كثير كان فيه حساسيات أيضا من طلع من الإعلام التركي أيضا، لأن أيضا هذه الأزمة مرت بها تركيا من زمان اللي متذكر التاريخ، وحظر الحجاب، وأيضا الكثير من أيضا مواقف العنف اللي حدثت جراء حظر الحجاب والتزام النساء هناك بحجابهن رغم كل المخاطر. فكان في رفض قاطع من بعض الأصوات في أذربيجان للتدخل لأي تدخل خارجي في هذه الأزمة التي عدت أزمة محلية. العجيب أنه صار في مثل يعني حملة مضادة غير متوقعة في أذربيجان من الأشخاص اللي أساساً هم داعمين لمبدأ العلمانية وداعمين لمثلاً نساء أساساً غير محجبات، ولكنهن وقفن في صف أخواتهن المحجبات، وبالعكس طلعت الترندات أن النساء ترتدي الحجاب وحتى بنات صغار النساء مثل ما قلنا حتى اللي هن أساساً غير محجبات، ولكن نشراً محتوى يدعم قرار الحجاب وحرية ارتداء الحجاب هناك في أذربيجان. يعني هذه الأزمات العالمية تخبرك عن كثير من التفاصيل المرتبطة بالمجتمعات وإدارتها والحريات واحترام القيم أيضا. في سياق مرتبط قليلا كنت ذكرت سابقا خبر عن فرنسا وقيام نائب هناك أيضا وسياسي فرنسي باستخدام الذكاء الاصطناعي لنزع حجاب إحدى الفتيات المرات أيضا كانت محجبة، وقال هذا ما يجب أن تكون عليه مثلا المرأة في فرنسا، وهنا أيضا هو تعدى على حريتها ونزع الحجاب عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أيضا هناك تساؤلات قانونية حول استخدام الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض وأيضا نشره على منصات عالمية. نقول طوبى لهن حقيقة ليلتزم بمبدأه رغم كل الضغوطات، وأكيد أن الأزمة كما تقرأ بعض التفاصيل ذاهبة للحل لأن صارت مثل ما قلنا ضغوط على الحكومة جراء هذا القرار. حديث منوعة كثيرة في صباح الخير يا بلادي. إيش تعرف عن تصريف السائل الليمفاوي في جسمك؟ سمعت بها هذه؟ شفت كذا كم فيديو لبعض الأسيوين خاصة بداية الصباح يمسك لك كذا قبضة يده ويضرب تحت الباط 10 ضربات تحت الباط الآخر، حركات مساج كذا بسيطة جدا. إيش ممكن تصنع فرق في صحتنا وعافيتنا ونشاطنا؟ بنخبرك عن هذا الموضوع في قادم الوقت.

0: نرجو أن يكون صباح خميس مشرق باسم للجميع، تستقبلونه بالرضا والتفاؤل بإذن الله تعالى. كل الأمور بيد الكريم المنعم سبحانه، فأتركها على القادر سبحانه. صباح السعادة لكم جميعا ولكل الأوفياء المرسلين على 7244-10. كما وعدناك عزيزنا المستمع، نذهب وإياك لشمال الباطنة ونتحدث عن بالتحديد أسبوع الريادة الرقمية. تنظم محافظة شمال الباطنة أسبوع الريادة الرقمية خلال الفترة بين 15 حتى 18 من أكتوبر الجاري 2026 تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تعزيز ثقافة الريادة الرقمية. ماذا نعني بالريادة الرقمية بالتحديد؟ نمو الشركات الرقمية الناشئة، كيف أيضا نستعرض الفرص والتحديات اللي مرتبطة بالاقتصاد الرقمي. هذا وأكثر في قادم الدقائق مع ضيفنا الذي نرحب به، الأستاذ حمود بن سليمان الجابري، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة بمحافظة شمال الباطنة. أستاذ حمود، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الأنوار.
0: أهلا وسهلا بك. إذن أسبوع الريادة الرقمية في محافظة شمال الباطنة، ما الذي تسعى المحافظة لتحقيقه من خلال هذه المبادرة وهذا الأسبوع؟
1: في الحقيقة أسبوع الريادة الرقمية هو أحد فعاليات مبادرة تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة في محافظة شمال الباطنة، ويسعى بدرجة أولى إلى تشجيع الريادة الرقمية. ولذلك احنا من خلال هذا الأسبوع نجمع رواد الأعمال والطلبة والطامحين إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة في مجال التقنية بالخبراء أيضا وصناع القرار من الجهات الحكومية المختلفة. فلدينا مشاركة واسعة وجيدة من مختلف الجهات الحكومية التي ستستعرض برامج الدعم والاحتضان وبرامج التمويل والاستشارات.
0: جميل جدا. نعم. رائع. يعني أستاذ حمود، تبارك الرحمن، هناك حراك رائع في مجال الاقتصاد الرقمي هنا في سلطنة عمان، أفكار إبداعية نسمعها من طلبة جامعات، من أيضا أشخاص لديهم بعض الشركات الناشئة في المجال الرقمي. فهذا الأسبوع أكيد أنه بيدعم الشركات الرقمية الناشئة، وكيف تحرصون أيضا على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق من خلال ما يقدم في هذا الأسبوع؟
1: نعم، هناك عدة محاور في أسبوع الريادة الرقمية، منها ملتقى الريادة الرقمية، وهذا الملتقى سيتم من خلاله عرض البرامج وأوجه الدعم التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية. عندنا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جهاز الاستثمار العماني، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان ومختلف الجهات الأخرى التي ستستعرض البرامج الموجهة لهذا القطاع. كذلك لدينا عدد من الورش التدريبية المتخصصة في التسويق الرقمي ونماذج الأعمال الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال وغيرها من الورش، وأيضا في التجارة الإلكترونية، هذه أيضا أحد الورش المتخصصة، فضلا عن وجود ما نسميه مختبر رقمي واحد وهو هاكاثون، يسعى أيضا إلى استثمار هذه الأفكار الريادية في مجال الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الفرصة لها لتتحقق على أرض الواقع.
0: نعم واضح.
1: فهذه هي إجمالا فعاليات أسبوع الريادة الرقمية.
0: نعم جميل، يعني هي فعاليات متنوعة وأيضا مجدية من خلال المشاركين الذين ذكرتهم أستاذ حمود. هناك أكيد أنه بتكون عدد من المخرجات والفئات المستهدفة من رواد الأعمال ومن لديهم أفكار ناشئة في القطاع التقني والاقتصاد الرقمي بشكل عام. كيف تحرصون أن تكون هناك شراكات حقيقية، مبادرات مستدامة تعزز الاقتصاد الرقمي، توفر فرص جديدة للشباب العماني العامل في الاقتصاد الرقمي من خلال هذا الأسبوع؟
1: حقيقة هذا السؤال مهم جدا أستاذ عائشة، واحنا هذا ما نحرص عليه منذ البداية، أن نعمل على ما نستطيع في استدامة هذه الأعمال، وأن نوفر لها بيئة داعمة، سواء طبعا من خلال المحافظة، مكتب المحافظ هنا، ولكن بالأساس أيضا ويجب أن نذكر هذا بالاعتماد على البرامج الحالية الموجودة، يعني هي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة النقل وغيرها من الجهات الحكومية، لديها برامج يعني ممتازة ورائعة. كل ما نحتاجه هو أن نجمع الرياديين في المحافظة، سواء مبتكرين أو سواء مستثمرين وغيرهم، نجمعهم بهذه المبادرات بحيث أن تتحقق لديهم صورة واضحة عما يستطيعون الاستفادة منه من هذه المبادرات، وبالتالي أن تستمر هذه الأعمال وتستدام وأن تخلق فرص عمل للشباب في المحافظة.
0: نعم رائع، يعني حقيقة نقطة مهمة جدا ذكرتها أستاذ حمود، يعني هناك مبادرات أساسا قائمة من خلال الجهات المختلفة، وزارة النقل والاتصالات، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ريادة، الكثير من التفاصيل مرتبطة ب يعني كل المنافذ التي تدعم رائد العمل بشكل عام ورائد العمل في الاقتصاد الرقمي بشكل خاص. فأنتم مثل المنارة والمنصة التي تسلط الضوء على كل هذه المؤسسات والمنافذ لرائد العمل ليستفيد منها وتصبح لاحقا مبادرات ومشاريع مستدامة تعزز الاقتصاد الرقمي هنا في سلطنة عمان. إن كان من كلمة توجهها أستاذ حمود لكل المبدعين اللي إن شاء الله ناويين كذا تستقطبوهم في هذا الأسبوع في الاقتصاد الرقمي، وأيضا لمن لديه فرصة أن يدعم هذه المشاريع.
1: في الحقيقة هذه ما نود أن نقول هنا، نحن هنا نشكل حلقة وسط، والفرص متاحة، وما نراه الآن الفرص الآن متاحة بشكل أكبر بكثير، سهولة البداية في هذه الأعمال يعني صارت أفضل بكثير من السابق. التقنيات الحديثة تساعد على إنتاج نماذج مبتكرة سريعة، لكن من ناحية أخرى أيضا هناك تنافسية عالية، يجب أن نكون حاضرين، أن نكون واقعيين، أن ندرس السوق بشكل أفضل، أن نمكن أنفسنا من البحث والابتكار والتواصل مع مختلف الجهات الداعمة والاستفادة من برامجها. هذه البرامج أيضا تبنى على معايير يعني تضبط عملية تقديم الدعم، ولذلك الالتزام بهذه المعايير يعني اني انا في الطريق الصحيح، هي ما وضعت كذا يعني، فحتى لا يتعرض يعني المستثمر او الريادي الى صدمه انه اكيد، لانه التنافسيه دائما تكون عاليه، والان احنا اصبحنا مباشره في وجه المنافسه العالميه سئنا ما بين
0: يعني. فعلا
1: لابد ان نكون جاهزين في بنفس الادوات التي لدى الاخرين.
0: نعم.
1: في العالم يعني في هذا المجال
0: فعلا، والحديث واسع عن توطين هذه الصناعات واهميه. نعم. توطينها الصناعات الرقميه بالتحديد لحفظ. نعم. الامن والسلامه، وايضا. نعم. لنكون منتجين وليس فقط مستهلكين لهذه الادوات الرقميه. اذا هذه التفاصيل كلها ستجتمع، يعني تجمعون صناع قرار، خبراء، مختصين، رواد اعمال، شركات رقميه ناشئه، المهتمين جميعا بالتحول الرقمي في هذه المنصه الواحدة وهذا التجمع. هل هناك أماكن محددة ستتم فيها هذه الفعاليات والتي ذكرتها، كمثلا مبادرة رقمي واحد، المبادرة الاستراتيجية اللي تسعى أن تحول محافظة شمال باطنة كاملة إلى مركز رائد للابتكار الرقمي؟ هل في مناطق محددة، أماكن تدعون الناس إليها أستاذ حمود؟
1: أسبوع الريادة الرقمية حاليا من 15 إلى 18 أكتوبر سيفتتح إن شاء الله اليوم بالعروض التقديمية من مختلف الجهات، وفي جلسة حوارية حول الريادة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، وسيبدأ بعد ذلك يوم الجمعة وسبت الهاكاثون في مختبر رقمي واحد، يتم من خلاله اختيار أفضل 3 شركات. وفي يوم الأحد نستكمل أيضا الجلسات الحوارية المتبقية من برنامج العمل، وكل هذه تكون في فندق كرام بلازا في القاعة هنا في صحار طبعا.
0: لكم كل التوفيق أستاذ حمود، وإن شاء الله يا رب تدعم كل هذه المسارات بالأفكار الإبداعية وتصبح أيضا مشاريع رائدة تدعم الاقتصاد الرقمي في شمال الباطنة وسلطنة عمان بشكل عام. شكرا جزيلا لك أستاذ حمود، لكم كل التوفيق.
1: شكرا، شكرا جزيلا، وشكرا للاستضافة والاهتمام بهذا الموضوع. شكرا،
0: بارك الله فيك. إذن الاقتصاد الرقمي وأهمية الاقتصاد الرقمي وتوطين هذه الصناعات، هذا جانب من ما سيكون بإذن الله تعالى في أسبوع الريادة الرقمية هناك في شمال الباطنة. شكرا جزيلا لضيفنا اللي حدثنا عن هذا الموضوع، الأستاذ حمود بن سليمان الجابري، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة في محافظة شمال الباطنة. يمكن مع كثرة الأزمات العالمية الكثيرة المرتبطة بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي يصير الحديث أوسع عن توطين الصناعات. يعني لما يكون البرنامج هذا اللي أنت تستخدمه حتى كان في التواصل على سبيل المثال لما يكون عماني، أنت تأمن فيه أكثر عن أن يكون يعني تطبيق عالمي يأخذ بياناتك لعوالم أخرى أنت ما تعرفها وممكن يستخدمها ضد دولة كاملة وليس فقط ضد أشخاص. فرائع جدا دعم هذه المشاريع التي تعنى بالاقتصاد الرقمي ورقمنة كل الخدمات وتوطين هذه الصناعات التقنية. أحدثنا المنوعة معك متواصلة في يوم الخميس الونيس حتى 9:00، لا تروح بعيد.

ايش السبب نهي ليبي؟ يوم صدفته ولا ايش تقول الاغنيه؟ يا جمال التنوع اللهجات عندنا في سلطنه عمان. علام قلبي يبكي، صح تقول؟ من يتكلم كذا؟ سويق ومصنعه. ومن بعد تحياتنا لكل الاعزاء اللي يستمعون لنا اينما كنتم واينما كانت الولايه اللي تتابعونا من خلالها. خبرونا كذا كلمة جميلة من ولاياتكم، خلينا شوية كذا نسولف وندردش باللهجات اللطيفة. يوم الخميس 7/2/24/10، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة الجميلات نساء عمان. أم عماد يا حي ومرحب بأم عماد، وين عن رسائلك؟ زمان زعلتنا ولا شيء؟ الله يعطيك الصحة والعافية أم عماد. تقول معافاية عائشة، ربي يلبسك لباس الصحة والعافية، شكرا لك. تقول من معك والمستمعين، ونهني كل امرأة عمانية فهي فعلا لها التأثير المشرف بكل عطاءاتها الجميلة وجهدها المستمر. شكرا لكل امرأة تساعد في بناء بيتها وبلدها الحبيب عمان، الله يحفظ الجميع، اللهم آمين. يا أم عماد شكرا لك لهذا الدفء ولهذا التواصل دائما وللدعوات الطيبة. ايش تريدوا زيادة؟ هذا دعت لكم أم عماد دعوة طيبة. صباح الخير لأبو مشعل من ينقل. صباحك خير يا أبو مشعل. ناصر بن سليمان العلوي يقول قد يكبر الموظف داخل موقعه وتتسع خبرته ومسؤوليته، بينما يبقى موقعه كما هو، كأن صاحب القرار يرى المكان ثابتا ولا يرى الإنسان الذي تغير داخله. إن شاء الله يا رب تتغير حياتنا جميعا وحياتك يا ناصر إلى مسارات أرحب وأوسع من العطاء والإنجاز والتقدير. صباحكم نعناع وزنجبيل. شكرا للزميل عبد الحميد الرواحي اللي أنقذنا بهذا الكوب الساخن، بالعافية إن شاء الله عليه وعلى كل من يشرب مشروبه الصباحي اللطيف. بالمناسبة سألت عن موضوع التصريف الليمفاوي، الزنجبيل من الأطعمة اللي تحفز الجهاز الليمفاوي، يعني إذا تعرف كذا خريطة الجهاز الليمفاوي. أنا يعني أحثك عزيزي المستمع أنك تروح تطالع أي وحدة من محركات البحث وتشوف خريطة جسمك في الجهاز الليمفاوي، تشوف وين متركزة العقد الليمفاوية، وش هي العقد الليمفاوية وما هو السائل الليمفاوي. السائل الليمفاوي عزيزي المستمع مصدره الدم، ووظيفته أنه يساعد في نقل المواد الغذائية من الدم إلى الخلايا، وينقل أيضا النفايات من الخلايا إلى الدم. ومكونات السائل الليمفاوي الأساسية أساسها ماء وأملاح وبعض البروتينات وما يعرف بالشوارد. والسائل الليمفاوي من الممكن أن يحتوي على خلايا الدم البيضاء اللي هي تابعة للجهاز المناعي. ما شاء الله عليهم الآسيويين بشكل عام والطب الصيني الشعبي أيضا، معروفين إن مستحيل واحد يبدأ يومه كذا بداية النهار الصباح بعد ما يصحى ما يعمل تحفيز للجهاز الليمفاوي، إلا ما يكون مر عليك فيديو أو اثنين سواء حرمة عجوز ولا شايب كذا يعمل بعض الحركات تقول هذا إيش يسوي، هذا يفعل المصنع بشكل صحيح لبداية يومه، يعني يضبط أموره وانت خلك على الكسل ويلا يلا تسحب رجولك من السرير وتمشي خطوتين ثلاث وتقول بعدين طوال اليوم يشكعني ويوجعني، والله ما أدري وش فيني الصداع هذا والتشويش، لأنك أساسا هذه الخطوة البسيطة جدا ممكن إنها تصنع فارق كبير في صحتك وعافيتك وفي نشاطك، وهي تصريف السوائل الليمفاوية. خبراء الطب التكميلي يوضحون أن الجهاز الليمفاوي نظام من أنابيب النقل الموجودة تقريبا في كل أجزاء جسمنا، وهي عبارة عن أنابيب رقيقة الجدران يوجد فيها صمامات وظيفتها أن تنقل هذا السائل الليمفاوي من الفراغات الموجودة بين الخلايا في أنسجة الجسم المختلفة. كيف ممكن تعمل تصريف الليمفاوي بأبسط طريقة ممكنة؟ هي أبسط شيء التصريف اليدوي، تستخدم كذا بعض حركات المساج أو حتى الضرب، تضرب كذا الضرب الخفيف اللطيف في بعض المناطق لوجود وتجمع العقد الليمفاوية، منها تحت الإبطين، تمسك كذا تجمع كف يعني كفك كذا
تسوي بوكس مدحال بالعماني وتضرب كذا 10 إلى 20 إلى 30 ضربة سريعة تحت الباط الأيمن تحت الباط الأيسر، ثم أيضا تعمل مساج خفيف بالأصبعين السبابة والوسطى حولين الأذن، يعني خلف الأذن، إصبع السبابة خلف الأذن وإصبع الوسطى أمام الأذن، وتعمل حركات دائرية أيضا من 10 إلى 30 مرة. المنطقة عظام الترقوة اللي هي العظمين هنا اللي في النحر، تحرك فوق عظام الترقوة والترقوة وأيضا أسفلها وأعلاها، تحرك نفس الطريقة 10 إلى 30 مرة. كذلك في الوجه اللي هو الفك، تحت الفك موجود كذا بعض العقد الليمفاوية زي لأنك تحركها، المنطقة بين الفخذين أيضا وخلف الركبة، هذه من المناطق اللي ينشط فيها كذا، أيضا يجب أن تنشط فيها السائل الليمفاوي. يعني حركات بسيطة ممكن أنك تسويها في بداية الصباح أول ما تقوم، تغير بشكل كبير من نشاطك اليومي وأيضا من تقوية سبحان الله جهاز المناعة. يعني حتى الأشخاص اللي عندهم التهابات، شخص عنده التهاب والله في الأذن أو التهاب في الجيوب الأنفية، أصابك التهاب حتى في العين، يعني أي التهاب إذا أنت كنت تعاني منه بسبب أو لآخر، إذا حفزت الجهاز الليمفاوي رح يكون جسدك أقدر وأقوى على محاربة هذا الالتهاب. أيضا الأشخاص تصوروا أن اللي عندهم مشاكل في البشرة ضمنها حب الشباب، ممكن أنك تصريفك الليمفاوي لجسمك بالكامل يحسن من شكل البشرة وأيضا التقليل من حب الشباب. إذا قلنا المساج الخفيف اللطيف، هذه الضربات اللي تستخدمها، يمكن أنت شفت حتى الأدوات اللي مثل الكورة كذا عليها بعض الإبر البسيطة، هي البلاستيكية تستطيع أن تضغطها، أيضا هي محفزة للجهاز الليمفاوي، بعض أجهزة المساج اليدوي، وما يعرف أيضا باللوح الهزاز، هذه شيء كذا تركبه في الكهرباء يعمل نبضات، يعني يهتز بشكل سريع، بس هذا الواحد لازم ينتبه عليه إذا كان عنده مشاكل في العمود الفقري، لا يصلح للجميع، ولكن أنك توقف لك 10 دقائق في هذا الجهاز أمر رائع جدا، بعدين مع الاستخدام الدائم تستطيع أن تزيد عدد الدقائق وتكتفي حتى 3 مرات في الأسبوع. أما بخصوص الأكل، خبرتك قبل شوية زنجبيل من أحد الأطعمة الرائعة المحفزة للجهاز الليمفاوي، الخضروات والفواكه طبعا لازم أنك تحرص أنها تكون عضوية، البروتينات الخالية من الدهون، الأسماك بدورها عالية بأوميغا 3 طبعا من العناصر الغذائية الفعالة في تنظيف الجهاز الليمفاوي، البذور والمكسرات أيضا تحتوي على الأوميغا 3 والبروتين، وكلها ممتازة لتحسين عمل الجهاز الليمفاوي. أما التوابل قلنا منها الزنجبيل، كذلك الكركم والثوم، رائعة جدا لتنظيف الجهاز الليمفاوي لأن فيها مضادات التهابات ومضادات أكسدة. وما ننسى طبعا شرب المياه، الناس يقول لك عنده احتباس سوائل، يعني جسمه كذا تحسه مزدم بالعمان، يقول لك ملان رجلينا مورمة وأصابع حتى إيده مورمة، هذا يقول لك يمكن يشرب ماء واجد، لا العكس صحيح، هذا ما يشرب ماء واجد، الجسم يخزن السوائل اللي انتحر منه أساسا ومعيشنا في جفاف، فالحل هو بالعكس، فإيش يقولوا؟ عالجها أو داويها بالتي كانت هي داو، وعمر الماء ما كان داؤه يعني، فأنتم احرصوا على ترطيب أجسادكم دائما بشرب كميات كافية من المياه. اليوم خبرتكم عن تصريف الجهاز الليمفاوي، بكرة عاد خلاص.

اللهم من دلع نسائي وكرم النساء قدرتهن إيش على افتعال المشكلاتي. ما برد عليك كاظم، ما برد عليك. شمس ترد عليك وتقولك قصدك حل المشكلات يا كاظم. الله عليك يا شمس، الله، الشمس المنيرة المشرقة. شايفكم منا يا مستمعينا الأعزاء، بندندن ليوم المرأة العمانية، والمذيعة امرأة والمخرجة امرأة، وليست أي مخرجة، شمس الشموس المنيرة. صباحكم سعيد، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات الأعزاء والعزيزات على صباح الخير يا بلادي. من موقع كوثر صحراء، شكرا لك مستمعنا أبو عادل البحري، شكرا لك، الله يشفي الجميع إن شاء الله يا أبو عادل، صباح السعادة.

0: السيفي، أهلا بك يا علي، صباحكم وطن آمن يكتب علي، اللهم آمين، دوام الأمن والسلام للوطن العزيز عمان. وتذكر دائما عزيزنا المستمع مسؤوليتك العظيمة في حفظ الأمن والسلام، حتى من خلال الكلمة التي تنطقها والكلمة التي تكتبها على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى تتفاعل معها. يعني عماني عرف دائما بشموخه وعزته وسموه وترفعه عن الكثير من المهاترات والتفاصيل التي قد تكون يعني موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، فاحرص أن تمثل عمان خير تمثيل أيا كانت المنصة. مثل ما وعدناك، ايش رايكم نروح المصنعة وهواها العليل الجميل هناك في المصنعة، حيث انطلاق النسخة 15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي والبطولة العربية للفتيات لعام 2026. يكون معنا في هذا الحديث ضيفنا الذي نرحب به الأستاذ نواف بن يعقوب الغداني، نائب مدير مدارس الإبحار الشراعي ورئيس فريق إدارة السباقات. أستاذ نواف صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذة عائشة، سعيد بتواجدي معكم في برنامج صباح الخير يا بلادي، واللي إن شاء الله نكون قريبين من المهتمين في رياضة البحار الشراعي وموافاتهم بالمستجدات رياضة البحار الشراعي بإذن الله.
0: يا حي ومرحب بك أستاذ نواف. إذن كيف الاستعدادات لتنظيم هذه النسخة 15 من أسبوع المصنعة للبحار الشراعي، والنسخة الثالثة أيضا هي من البطولة العربية للفتيات وتشارك فيها أكثر من 100 بحار وبحارة من 7 دول، كيف استعداداتكم أستاذ نواف؟
1: والله وصلت الاستعدادات إلى المراحل النهائية، حيث يعمل فرق عمان للبحار بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية على استكمال جميع الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية في مدرسة المصنعة اللي بتكون مستضيفة بطولة أسبوع المصنعة النسخة 15 وبطولة النسائية اللي هي النسخة الثالثة، وتشمل تحضيرات تجهيز القوارب ومناطق السباق واستقبال وتسجيل الوفود اللي بيكون إن شاء الله أول وفد يوصل اليوم بإذن الله، وفحص المعدات، توزيع القوارب، إلى جانب تنسيق الإقامة والنقل وجميع الاشتراطات اللي تعلن عنها الاتحاد الدولي للبحار الشراعي. فرق عمال البحار في أتم الاستعداد لهذا الحدث بإذن الله.
0: ربي يقويكم، جهد كبير إذن، وهي ليست المرة الأولى والاستقبال الأول لمناسبات تضم عدد من الدول مرتبطة بالرياضات البحرية والشاطئية، وأكيد أن وجود هذه البطولة هناك يحفز الكثير من الناشئين في هذه الرياضات البحرية، الشباب كذلك يتحمسون للمشاركة، فما هي أبرز الفئات اللي بتكون مشاركة في هذه المنافسات هذا العام أستاذ نواف، وكيف تعزز أيضا هذه البطولات من تطوير مهارات البحارة الناشئين؟
1: طبعا تتضمن منافسات أسبوع المصنعة 6 فئات رئيسية، هي الأوبتيمست وإلكا 4 وإلكا 6 وإلكا 7، إلى جانب قوارب الهانسا 303 وقوارب الار اس فنشر اللي هي مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. نفس الوقت في تخصيص لتصنيفات الناشئين والفتيات حسب اللوائح. طبعا احنا نتكلم عن تجاوز عدد المشاركين 100 بحار وبحارة، الى جانب تنوع الفئات وارتفاع مشاركة الفتيات. نتوقع مستوى تنافسي جدا عالي، خاصة بحضور تقريبا اكثر من 30 بحارة من 7 دول يمثلوا في البطولة العربية، وهذا إذا دل مثل ما تقول دور المرأة في رياضة البحار الشراعي والتوسع اللي صار في المنطقة والدول العربية لتمكين رياضة البحار الشراعي للعنصر النسائي.
0: نعم جميل، إذن هذه هي أهمية إقامة هذه البطولة العربية للبحار الشراعي للفتيات، وذكرت رقم 30 بحارة أستاذ نواف.
1: نعم
0: يعني كلها أكيد أنها تعزز كما ذكرت من حضور المرأة في الرياضات البحرية، وأيضا اكتشاف المواهب سواء كانت العمانية أو العربية المشاركة في نسخة هذا العام. هل هناك تحضيرات خاصة مرتبطة ب هذه البطولة، وكيف أيضا استقبلت الوفود الرياضية العربية هذه البطولة هناك في المصنعة أستاذ نواف؟
1: هو قبل الاستضافه طبعا جميع الحدثين بيكون في تحضر فعاليتين بتغطيه طبيه من قبل السباق من قبل مديريه الخدمات الطبيه بالبحريه السلطانيه العمانيه التابعه للمدن الطبيه للمدينه الطبيه للاجهزه العسكريه والامنيه. طبعا دائما لما نذكر هذه العناصر والتجهيزات سواء من معيار السلامه والخطط هذا بروحه يعطي مثل ما تقول طابع بان المنطقه اللي تقام فيها مكتمله بالبنى التحتيه مهيئه. نفس الشيء المنطقه اللي تم اختيارها تتناسب مع التوقيت الحالي سواء سرعه الرياح المناخ. فهذه العوامل كلها محفزه لخلق بيئه تنافسيه ونفس الشيء سباقات عادله. فالاستفاده هي بتكون اكثر ما انها تكون بطوله في استفاده تكون جدا مناسبه خاصه للفرق العمانيه خاصه للفرق الناشئين اللي يبدا مشواره في قوارب فئه الاوبتيموس.
0: صحيح فعلا يعني الحمد لله هذه المناسبات في الأعوام والنسخ السابقة أستاذ نواف كانت أيضا محط اهتمام عالمي، كثير من الأشخاص يعني تحفز حتى أن يزور سلطنة عمان ككل بعد هذه البطولات التي تقام في الرياضات البحرية. استضافة سلطنة عمان هذه البطولات وتعزيز مكانتها على إن صح التعبير خارطة الإبحار الشراعي كرياضة دولية، أبرز أيضا المبادرات البيئية اللي بتكون مرافقة لهذا الحدث كما أيضا في النسخ السابقة.
1: نعم هذه النسخة بتكون في مثل ما تقولي حدث جدا مناسب. أول شيء توقيت اختيار البطولة ودمج بطولة العربية للفتيات يصادف يوم المرأة العماني اللي بيكون هو تاريخ 17 أكتوبر. نوجه تحية لجميع أخواتنا العمانيات. ففي نفس الوقت مثل العالم الحين ينطلق إلى نظام الاستدامة. الاستدامة اللي هي تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك. نفس الشيء المبادرة اللي هي بتكون سباقات بحرية نظيفة اللي هو الحد من استخدام البلاستيك وما بيكون في أي استخدام بلاستيك في هذه البطولة. وفي نفس الوقت بتزامن مع احتفاء المرأة العمانية تهدف مبادرة اللي هي سباقات بحرية نظيفة إلى إبراز دور الفتيات والشابات في ابتكار حلول ومبادرات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. وبالفعل تم توجيه دعوات إلى طالبات المدارس والكليات ومعلمات للمشاركة في المختبر اللي بيقام تاريخ 17 في للتركيز على الطالبات من عمر 14 سنة فأكثر، تشجيعا على تقديم أفكار مبتكرة وقابلة للتطوير وتطبيق. نفس الشيء نظام الاستدامة، إعادة التدوير، نشر ثقافي وبيئي لأبنائنا الطلبة والمقيمين على أساس أن نجعل شواطئنا وبيئتنا تكون جدا نظيفة ومتاحة للجميع نفس الوقت. ونفس الوقت بيكون فيه اللي هو حملة تنظيف الشواطئ عادة نحن تعتبر جزء ثابت في الفعالية. طبعا يكون دور جميع المشاركين المنظمين الوفود اللي تكون من برا تقوم معنا في هذه الحملة واللي هي نستهدف فيها عادة المنطقة اللي مجاورة الشواطئ المجاورة إلى منتجع بارسيلو.
0: نعم جميل
1: اللي قام في البطولة.
0: نعم يعني الله عليكم على هذا الربط الجميل بين الابتكار وأيضا البحار النظيف والاستدامة والبيئة وتشجيع أيضا المرأة لإبراز دورها في كل هذه السياقات سواء كان في الجانب الرياضي أو حتى جانب الابتكار ودعم الاستدامة. لكم كل التوفيق إن شاء الله ونشوف كذا كما اعتدنا من هناك من المصنعة الصور والفيديوهات اللي اتصلنا على مستوى عالمي لهذه البطولات. والله يعينكم إن شاء الله في نجاح التنظيم. أستاذ نواف لك كل التحية ولكل أيضا المشاركين في صناعة هذا الحدث.
1: شكرا أستاذة،
0: الله يحفظكم يا رب. بقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا الأستاذ نواف بن يعقوب القداني نائب مدير مدارس الإبحار الشراعي ورئيس فريق إدارة السباقات. تحدثنا وإياه عن انطلاق النسخة 15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي وكذا البطولة العربية للفتيات 2026.

يا حي مرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. في الدقائق الأخيرة خلوني أشارككم كذا بعض أيضا الأخبار العالمية. هذه المرة نروح معاكم لشمال تركيا بالتحديد. إيش صاير في الشمال التركي وما سبب الضجة الكبيرة في منصات التواصل الاجتماعي؟ الله يسلمنا ويسلم الجميع. اشتعل تفشي وبائي مفاجئ في مدينة توكات الشمالي تركيا بالتحديد، وسوى حالة من القلق والجدل الواسع على منصات التواصل الرقمي. تخيلوا أن أكثر من 5000 مريض تدفقوا إلى المستشفيات خلال 3 أيام فقط. هذه الأزمة تصدرت النقاشات الرقمية في البلاد وسط مخاوف من تلوث. يمكن يكون هم يريدوا يعرفوا الحين استفهامات، هل هو بسبب المياه؟ هل بسبب بعض الأطعمة اللي انتشرت في الأسواق؟ تساؤلات حادة حملت السلطات مسؤولية الشفافية وكشف ملابسات انتشار هذه العدوى السريعة والغامضة. إيش صار؟ أغلب الناس بدأ في المدارس، نزلات معوية حادة، غثيان، قيء، إسهال، أجل لكم الله، آلام في البطن والجسد بشكل عام، وأيضا مصحوبة بالحمى والصداع. معظم المصابين من الأطفال وكبار السن وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة. لكن الخبر والجانب الإيجابي في هذا الخبر إن ما في حالات مهددة للحياة تماما، ولكن بعد ما يتلقوا العلاج كانوا يغادرون المشفى بوضع مستقر، ولكن لا يزال العشرات يتلقون الرعاية في المستشفيات. كثير من الناس طالبوا بالسلطات بفتح تحقيقات طارئة وتعليق الدراسة أيضا لتنفيذ أعمال تعقيم موسعة لكل المدارس والأسواق والمرافق العامة. ورئيس البلدية هناك في توكات دعا السكان أيضا لتجنب استخدام مياه الصنبور للشرب أو حتى للطهي لحد ما يتأكدوا هل يعني العينات العشوائية اللي خذوها من المياه في المدينة هل هي السبب أم كانت لأسباب أخرى. شوف كيف المدارس غالبا هي بوابة للكثير من الفيروسات سواء كانت المعروفة أو حتى غير المعروفة. لذا دائم احرص أن أطفالك يستخدموا المعقم في البيئة المدرسية بشكل واسع. أنت أيضا حاول، ما أريد نرجعكم للأزمة كورونا سلمنا وسلمكم الله، ولكن زين أن الواحد كذا يحمي نفسه، أغراض حتى المدرسة يتم تعقيمها بشكل صحيح. أيضا تعليم الأطفال موضوع التباعد الاجتماعي خاصة إذا كان مريض، وإذا مثلا تغيب فترة طويلة عن المدرسة بالإمكان مثلا طلب منهم ارتداء الكمامات درءا لانتقال الكثير من الفيروسات.

وإيش أنت تبصم بخمس مستمعنا العزيز؟ أكيد أنك تبصم أنه لا طعم للحياة بدون المرأة وإسهاماتها الإيجابية. طبعا هذا كله تمهيد للسابع عشر من أكتوبر، يوم المرأة العمانية. صباحكم سعيد كلكم إن شاء الله، الله يحميكم. شكرا لكل من يرسل ويتابع. سناء الغزالية أم مجد من قريات، أهلا بك يا سناء. تقول لا بأس عليك، الله يشفيك يا رب، شكرا لك يا سناء. تقول صباحكم أمل بالله، طمأنينة، توكل، اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رزقك ويسر لنا أمورنا، اللهم آمين، وصباح السعادة التي لا تنتهي. صباح الخير أيضا لأم ناصر الهادي، أهلا بك يا أم ناصر، كل عام وانت بخير وصحة وسعادة أيضا، الله يحميكم يا رب. من الأخبار اللي ما أعرف هي مضحكة ولا أنها مخيفة ولا إيش، ولكن عزيزي المستمع، تم إلقاء القبض على روبوت لأن إيش يتحرش بفتاة والشرطة تعتقله هناك في ألمانيا. الروبوت بريء ولا سواها من راسه؟ مثل ما نقرأ عن أخبار الروبوتات الكثيرة اللي بدأت تتصرف كذا ذاتيا بدون إدخال البيانات، ولكن هذه الحادثة تعود لبرمجة سيئة لهذا الروبوت. يقصد الأماكن اللي حوالين المطاعم في ألمانيا بالتحديد، ويعني واحدة من اللي تعرضا لهذا التحرش كما سمته Associated Press بلغت طبعا عن الحادثة، وبالتالي تم البحث فيها وذكروا أن مالك الروبوت أساسا عمره 16 عام وملبسنا كذا ملابس غريبة ومسوي له شنبات وأموره طيبة. لكن يعني المتحدث باسم شرطة كولونيا ذكر أن هذه الواقعة ما هي مألوفة للشرطة أن نعتقل روبوتات، يعني نحن ما مخلصين من البشر، جينا الروبوتات بعد نعتقلهم.

صدمة عمر، ما أدري وش اللي جابه، هذه حال لسان حال واحدة بعد من النساء بسبب إيش الذكاء الاصطناعي. راحت اعترضت على فاتورة مشفى هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، والفاتورة طالعة 32,000 ريال عماني، متخيلين أنتوا الرقم الكبير؟ وهي رفعت اعتراض 85,000 دولار، يعني ما يقارب 32,000 ريال عماني و600. قالت لهم أنا ما أدفع هذا الرقم. بعدين جاء الذكاء الاصطناعي دقق في الفاتورة وقالها لا بعد ضيفي فوق أنه 6,000 حبيبتي، ما 32,000. وهذه هي اللي ندمت عليها صدمة عمر اللي جاتها. فأحيانا بعض الأشياء زي ما تنبش وراها.

اي والله عيش كتير، تشوف كتير عجائب كثيرة في هذه الدنيا. إن شاء الله الله يسلمنا ويسلم الجميع، ونختار لذواتنا كل ما فيه الخير والسلام. أصل وإياكم للدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. كونوا بخير وإجازة لطيفة سعيدة نرجوها للجميع، وكل عام ونساء عمان بخير. كنت معكم في الإعداد والتقديم عائشة بنت سالم الهنائي، المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج الجميلة شمس بنت محمد الريسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة اليونيفيل في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. برنامج الأغذية العالمي يقول أن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل من عمليات تسليم المساعدات لنحو 800 ألف شخص من المدنيين. والرئيس الأوكراني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن تعزيز الدعم العسكري لبلاده. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثا عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعا، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. أقام السلطان سعيد بن تيمور وليمة كبرى في قصره العامر، تكريما لأعيان مسقط وتجارها ووفود بعض الدول الأجنبية.
3: أعطني العباءة يا مريم وعمامة الكشمير. هات الخنجر.
4: سوف أعطرك بالعود والمسك بيدي يا سيدي.
3: شكرا شكرا يا مريم.
4: مع السلامة.
3: مع السلامة.

0: في الطريق بين ولجات والباب الكبير التقى بفريد عبد الله الزواوي وحسن عبد الرسول المسقطي ويوسف بن هاشم الطيواني وصالح داد الله، كانوا جميعا رفاقا في مدرسة الزواوي.
1: أنا آمل أن يتمكن السلطان سعيد من تنشيط التجارة إن شاء الله.
2: الاقتصاد والصناعة والتجارة أساس نهضة أي بلد دائما.
3: السلطان سعيد قد تلقى تعليما جيدا في بغداد والهند والحمد لله،
4: سوف يتمكن من حل مشاكل البلد إذا لم تحدث أي تدخلات خارجية من الدول التي لا تريد خيرا للوطن لا سمح الله.
5: لن يبني الوطن إلا أبناؤه المخلصون. بناء اقتصاد الوطن القوي والمتين هو أساس قوة الأوطان.
2: لقد وصلنا البرزة.

0: أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً، تفضلوا واجلسوا هنا على يمين المجلس.
1: أين التجار الهنود؟
2: إنهم على يسارنا، انظر انظروا، لقد جاء السلطان.
3: حي السلطان الحضور وجلس في صدارة المجلس، وإلى جانبه العلم العماني الأحمر. ألقى كلمته مرحبا بالضيوف، وتمنى من الله أن يسدد خطاه كي يتمكن من العمل على تطوير الوطن والسير فيه نحو الأفضل دائما إن شاء الله. وسوف يقيم علاقات الأخوة والصداقة مع الدول الأجنبية على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة. مر عام على زواج عبد اللطيف، وبينما كانت فردوس في غرفتها تتسلى بطي الثياب كعادتها، سمعت صراخ الخادمات:
4: الحقوني الحقوني،
5: بيبي مريم تلد، بيبي مريم تلد.
6: طاووس، عساكر، ما الذي يجري؟
7: بيبي مريم تلد في المطبخ.
6: في المطبخ؟
7: نعم، وقد سال ماء الرأس.
6: انقلوها إلى غرفتها،
7: إنها ترفض وخائفة أن يسقط منها الطفل في الطريق.
6: اذهبا وساعداها، هيا أسرعا. سخي يا سخي.
8: نعم يا سيدتي.
6: أين أنت يا كسول؟
8: كنت أجلب الماء يا سيدتي.
6: اذهب حالا إلى بيت الداعية شريفة بنت حسن، أتعرف بيتها خلف الجامع؟
8: أعرفه يا سيدتي.
6: لا تعد إلا وهي معك، ثم اذهب إلى الدكان وبلغ عبد اللطيف. هيا هيا يا سخي، هيا بسرعة.
9: ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ هل أذهب وأتابع التمثيل وأقوم بدور الحمات الطيبة كما فعلت أمام نساء مسقط حين جئنا مهنئات؟ أما أدعي المرض وأبقى في غرفتي حتى أسمع صراخ الطفل؟ الطفل الذي سوف تنجبه بنت دلشاد سيحمل اسمنا ووسمنا على صناديق البضاعة والسفن. سوف أتابع دور الحماة الطيبة.

0: من مطبخي. خذوها من هنا الآن، سوف تنجس المطبخ.
1: لا لا لا تنقلوني من هنا. آه يا ربي يا ربي، احرق فرشها مع مطبخها يا ربي.
0: ماذا؟ خذوها خذوها الآن من مطبخي، الآن الآن الآن.
2: يكفي يا فرشه، يكفي. لا تخافي يا مريم، لا تخافي.
3: هل سمعتي ماذا قالت بيبي فردوس؟
2: سمعت سمعت. ما بكن؟ هيا أزحنا هذه الأواني والقدور، ضعوا الوسائد خلف ظهرها. هيا. ألا تتألمين؟
1: أتألم أتألم، موجات الألم وراء بعضها. سأموت سوف أموت.
0: هذه البنت مجنونة.
2: اتركي الضحك الآن واستغفري ربك يا مريم. لقد جاءت الداية وجاء سيدي عبد اللطيف.
4: سلامتك يا مريم، سلامتك. يعطوني من شفة لأمسح عرقها.
5: يا سيد عبد اللطيف، أرجو أن تخرج من هنا، لا يجوز أن تحضر الولادة، هذا عيب وحرام.
6: تشبثت مريم بيد عبد اللطيف ترجوه ألا يغادر، لكنه خرج وعيونه تدمع. وحين نظرت فردوس إلى أخيها وهي ترى الحنان المنسكب في عينيه تجاه مريم، أدركت السبب الذي جعله يدوس كل الأعراف ويتزوج هذه الفتاة ويعفو كل النساء، فقد أخذت هذه الطفلة كل قلبه.
5: ادفعي ادفعي، هيا ادفعي.
0: الحمد لله الحمد لله، بنت مثل القمر، مبارك عليك.
2: اللهم اجعلها بارة بوالديها واحفظها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى. ما شاء الله. اللهم احفظها واجعلها قرة عين والديها ومن عبادك المؤمنين الصالحين. تفضل يا سيدي. مبارك يا سيدي.
3: مبارك يا سيدي.
0: مبارك لك يا سيدي.
4: بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. سوف أسميها فريدة على اسم أمي رحمها الله. ما رأيك يا مريم؟
1: كما تشاء يا سيدي.
4: كيف صرت الآن؟
1: الحمد لله، أشعر أنني خفيفة كالريشة.
4: ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله، إنها جميلة وقمر تشبه والدتها. يا والي يا والي يا والي، نعم الوالي. يا والي يا والي يا والي، نعم الوالي. تكبر فريدة وتستوي وتخطي خطوة في الحاوي.
7: فردوس فردوس، تريدك فريدة أن تضعيها في حضنك.

0: أصبح عمر فريدة شهرا كاملا وهي ترضع بنهم من أمها.
1: لقد نامت، أتركيها وتعالي كلي. لقد أحضرت لك حلوى الثوم ولقمة العذاب، ها، وهذا صحن حساء الدجاج بالقرفة والفلفل الأسود.
2: لا رغبة لي بمثل هذا الطعام.
1: بل يجب أن تأكلي، الفلفل الأسود والثوم يطهران الجسد ويذهبان الدم الفاسد. اسمعي يا مريم، المرأة بعد الولادة تتغير طباعها. أنصحك ألا تنكدي على سيدك أبدا، وضحكي ولا تعبسي في وجهه. الرجل يحب الزوجة المطيعة. ها، ما بك يا مريم؟ ألا تسمعيني؟ أين أنت شاردة؟
2: ها، اشتقت إلى أبي، لقد زارني البارحة في نومي وضحكني ولعب فريدة وصار يضحك لها وهي تضحك له. اشتقت إلى ابتسامة أبي وضحكه، اشتقت له يا مام ويزي.
1: الله وحده يعلم أين هو.
2: لماذا لم يعد للسؤال عني؟ هل نسيني؟ هل عاد إلى هنا ودق الباب ولم يفتح له أحد؟ هل مات أبي؟
1: الله وحده هو العالم يا مريم.
2: هل سينسى عبد اللطيف فريدة في يوم من الأيام؟ وهل سأترك أنا ابنتي في بيت غريب؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. استريحي الآن يا مريم، استريحي واتركي هذه الأسئلة التي تجرح القلب. حالة بيبي مريم لا تسرني أبداً.

0: اشتدت حالة الاكتئاب الذي أصاب مريم وغابت ضحكتها، وتفاقمت هذه الحالة لتشمل طفلتها فريدة، فصارت لا تطيق رؤيتها، فأخذتها فردوس في حضنها، ولم يكونوا يحضرونها لها إلا للرضاع.
1: أرضعيها يا مريم، الطفلة جائعة.
2: إيه، رضاعتها تؤلمني، أبعدوها عني، أبعدوها من هنا.
1: ابنتك ستموت من الجوع،
2: وأنا قد جئت مع أبي أكثر منها.
3: أرجوك،
2: خذيها من هنا، خذيها.
3: أرجوك يا مريم، أرجوك، فريدة جائعة.
2: حسناً، سوف أرضعها هذه المرة فقط.
1: سيدي عبد اللطيف.
4: نعم يا مامويزي.
1: مريم بحاجة إلى زيارة الولي أبي الشخص حتى تتخلص من هذا البلاء وتعود لها ضحكتها.
4: هذا رأيك؟
1: نعم يا سيدي، تأخذ له صحنين من الحلوى وخبزتين، وتربط له على شجرته، وتتغسل بماء الطوي، وتتمسح وتصلي ركعتين.
4: ما رأيك يا مريم؟
2: نعم نعم، أريد الذهاب لزيارة أبي الشخص.
4: لا بأس لا بأس، تزورينه بعد أن تغتسلي من 40 نفاس. سوف تصحبك مامويزي وعساكر وسخي، وتعودون قبل المغرب.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: كيف أصبحت يا أمي؟
3: الحمد لله يا صلاح، أنا بخير فلا تقلق علي.
2: عندما كنا في عيادة الطبيب لم أرى أنك بخير أبداً.
3: حادث عارض وذهب في حال سبيله، صدقني أنا بخير، والدليل أنني قرأت صحيفة اليوم واطلعت على ثلاثة كتيبات من التي أحضرتها معك بالأمس.
2: طيب، إذا شعرت بأي دوار ولو بسيط أخبريني.
3: حسناً سأفعل. المهم لفتني فيما قرأته أن الخبراء يقولون إن الحفاظ على صحة العين يتطلب منا اتباع حمية غذائية معينة لصون العين من الأمراض.
2: صحيح يا أمي، فالحفاظ على صحة العين يستدعي منا أن نتبع إرشادات كما عندما نريد الحفاظ على صحة القلب.
3: فهمت، فمثلا جميعنا نعرف دور الجزر في الحفاظ على صحة العين وتحسين النظر ودرء مخاطر الأمراض عنها.
2: بالضبط، ولابد أنك قرأت ما أوصى المختصون بتناوله من أطعمة صحية ذات مردود مفيد للعين.
3: أجل، ومن هذه الأطعمة الكرومب الذي يتوفر فيه مركبة الكاروتينويد لوتيين وأيضا زياكسانتين، كما نجد هذين المركبين في الخضار ذات الأوراق الخضراء كالسبانخ والشمندر والملوخية، وكلها مواد لها خصائص معززة لحاسة البصر وتقلل من مخاطر الإصابة بالضمور البقعي لشبكية العين مع التقدم في العمر.
2: وتجدر الإشارة إلى أن المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في هذه الخضار تقوم بدور مماثل للنظارة الشمسية بحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية وحماية الخلايا من التلف.
3: وأكثر من ذلك يا بني، فإن الأبحاث بيّنت أن مركبي لوتيين وزياكسانتين قد يساعدان أيضا في مكافحة الضمور البقعي للشبكية، إذ إنهما يقومان بامتصاص الضوء الأزرق المسبب لعطب الشبكية.
2: أجل، كما يمنعان هجوم مجموعات الذرات المدمرة المعروفة بالجذور الحرة ويقويان أغشية خلايا العين.
3: نعم، ويلي الكرومب التوت الذي يعد أبرز مصادر المواد المضادة للأكسدة، وتلك المواد تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي لشبكية العين والماء الأبيض وغيرها من أمراض العيون.
2: صحيح، وكذلك فإن الجزر كما هو معلوم من أفضل أنواع الخضار المعروفة بفوائدها للعين، فهو غني بالفيتامين ألف الذي يساعد في تقوية مناعة الجسم ومنع العمى الليلي، عدا عن أنه ضروري لصحة شبكية العين.
3: أضف أنه يقلل من مخاطر اعتام عدسة العين والإصابة بالضمور البقعي للشبكية، علما أن هناك خضارا وفواكه أخرى كالبطاطا الحلوة والمانجو والبطيخ الأصفر والمشمش تتوفر فيها جرعات صحية كافية من فيتامين ألف تماما كالجزر.
2: وقبل أن نضيف أي كلمة، أعرف أنك غسلت الجزر وجهزته للعصر. سأقوم بهذه المهمة وآتي بكوبين لك ولي.
3: شكرا لك يا بني.

0: الكبد وغيرها من المصادر الحيوانية غنية بالفيتامين ألف.
1: وكذلك يا أمي، فإن اللحوم الحمراء هي مصدر ممتاز لمادة الزنك التي تساعد الجسم على امتصاص المواد المضادة للأكسدة ومكافحة الأمراض. وقد وجدت الدراسات علاقة بين تناول مكملات الزنك وصحة العين، وخصوصا شبكية العين.
0: فعلا، ويؤكد الخبراء على تناول وجبتين على الأقل أسبوعيا من الأسماك الدهنية كسمك السلمون لاحتوائه على أحماض أوميغا التي تلعب دورا رئيسيا في حماية شبكية العين والتقليل من خطر إصابتها بالضمور البقاعي.
1: ومن المصادر المهمة للمواد المضادة للأكسدة الضرورية لصحة العين اللوز الحلو، فهو غني بالزيوت الحمضية الدهنية النباتية غير المشبعة والبروتين والسكر.
0: كما يحتوي اللوز الحلو على فيتامينات B1 وB2 وB3 وB5 وB6 وألف، إضافة إلى العديد من الأملاح المعدنية.
1: صحيح يا أمي، وبالطبع فإن الأطعمة التي ذكرناها تحمي صحة العين وتصونها، كما تحفظ سلامة صحتنا وعافيتنا.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
2: نجوم لا تغيب.
1: نجوم لا تغيب،
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: عمر الشريف.
0: من عام 1932 إلى 2015.
1: أصدقاءنا، نجمنا في حلقة اليوم هو نجم عالمي استطاع يثبت نفسه بين الكبار من نجوم العالم بكل جدارة واستحقاق، لذلك هو نجم عالمي باقتدار.
0: إنه عمر الشريف. هذا الاسم ليس مشهوراً في العالم العربي وحسب، بل في كل أنحاء العالم.
1: تعود شهرته العالمية من خلال أعماله السينمائية الهوليوودية.
0: لعل الصدفة لعبت دورها في أن يصبح عمر الشريف نجماً عالمياً.
1: نعم، فحينما حضر المخرج ديفيد لين إلى القاهرة من أجل اختيار ممثل عربي يقدم شخصية الشاب العربي في فيلم لورنس العرب، رفض رشدي أباظة إجراء اختبار تمثيل للفوز بالدور.
0: هذا الأمر دفع بالمخرج لمنح الدور لعمر الشريف بعدما شاهد أداءه في فيلم في بيتنا رجل.
1: بذلك تكون أول تجربة للشريف في السينما العالمية من بوابة هذا الفيلم الذي أنتج في عام 1962.
0: استمرت تجارب عمر الشريف العالمية في عدة أفلام أخرى، ويرجع ذلك إلى موهبته الفذة التي آمن بها المخرجون الغربيون.
1: هنا تعلم الشريف بأن لا يعتمد فقط على حركات الجسد، وحصل على خبرة من النجوم العالميين المشاركين مثل ديفيد لين وبيتر أوتول وأنتوني كوين وإليك جينيس.
0: وقع اختيار المخرج ديفيد لين على عمر الشريف مرة أخرى، لكن هذه المرة بطلا لفيلم دكتور زيفاغو في عام 1965 أمام جولي كريستي وجيرالدين شابلن.
1: أحداث الفيلم الرئيسة تدور في السنوات التي سبقت الثورة الروسية وفي أثنائها وبعدها، من خلال الطبيب والجراح والشاعر أيضا الذي يتعلق بامرأتين.
0: ما أشرنا إليه قبل قليل هي بداية نجمنا الذي لا يغيب عمر الشريف، البداية العالمية. فمتى وكيف كانت بدايته الحقيقية للدخول في معترك عالم السينما والفن بشكل عام؟
1: بعد الفاصل القادم سنتعرف على البداية وكيف كانت النهاية. تابعونا.
2: خير إن شاء الله. انت يا عمي أفضلك علينا كتير قوي. يستغفر الله، ما تقولش الكلام ده يا ابني، وكرم أخلاقك هو اللي شجعني إن أجيلك في موضوع يخصني بالذات.
3: اعتبرني زي والدك بالظبط. الله يرحمه كان صديقي، كنت عايزه خالص،
2: بس أنا خايف كلامي يضايقك.
3: إيه إيه، وهو في أب بيتضايق من ابنه؟ قول ما تخافش.
2: أنت طبعاً عارفنا كويس، صحيح إن حالتنا بعد ما مات والدي مش كويسة قوي.
3: دي حالة طارئة، لكن ابن الأصول ما يتوبش. قول لي إيه موضوعك؟
2: الموضوع يتعلق بكريمية حضرتك.
3: بهية؟ دي أختك وأنت أخوها.
2: ده أنا شرفني جداً إنها تكون أختي، ويشرفني أكتر لو سمحت حضرتك إن أطلب إيه ده؟
3: غالي والطلب رخيص يا سحسنين. هو أنا قلقلها عريس أحسن منك؟
2: بس أنا لسه في المدرسة وقدامي كام سنة لغاية ما أخلص.
3: هي لسه صغيرة تقدر تستنى.
2: وكان لازم والدتي هي اللي تكلم حضرتك في الموضوع ده.
3: دي مسائل شكلية، أنت هي زي بعضه.
2: الحقيقة أنا مش عارف أفتحها إزاي في الحكاية دي.
3: سيب الموضوع ده علي، أنا اللي هفتحها، وكل شيء هينتهي على خير بإذن الله.
0: عزيزي المستمع، كانت بداية عمر الشريف في عالم السينما بداية عادية، فقد التقى بصديقه وزميل دراسته المخرج يوسف شاهين الذي رافقه في مدرسة فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية.
1: كان شاهين في هذا الوقت يبحث عن وجه جديد ليقدم بطولة فيلم صراع في الوادي أمام فاتن حمامة.
0: وبالصدفة قابل عمر الشريف وعرض عليه التمثيل في الفيلم الذي عرض عام 1954، معلنا ميلاد ممثل مصري ينافس نجوم هذا الجيل مثل شكري سرحان وكمال الشناوي وغيرهما.
1: لم تحصره وسامته في أدوار بعينها، فقد كان الشريف عمر حريصاً على التنوع والابتعاد عن الشخصيات النمطية أو القالب الرومانسي فقط.
0: وساعده على ذلك عمله مع كبار المخرجين وقتها، فقدم مع يوسف شاهين صراع في الميناء،
1: ومع عز الدين ذو الفقار نهر الحب،
0: ومع عاطف سالم صراع في النيل،
1: إلا أن فيلمه في بيتنا رجل الذي قدم خلاله شخصية شاب نجح في اغتيال رئيس الوزراء المتعاون مع الاستعمار الإنجليزي كان سببا في وصوله للعالمية.
0: كون عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائيا ناجحا في عدد من الأعمال السينمائية.
1: الأفلام التي جمعت بينهما على مدار مشواره الفني هي صراع في الوادي 1954،
0: وفيلم أيامنا الحلوة عام 1955،
1: صراع في الميناء في عام 1956،
0: لا أنام عام 1957،
1: سيدة القصر عام 1958،
0: نهر الحب عام 1961،
1: أرض السلام في عام 1957.
0: أصدقائنا، من الأعمال السينمائية المميزة لهذا النجم الذي لا يغيب فيلمه الرائع المواطن المصري الذي أكد فيه على موهبته الفنية الكبيرة.
1: رغم معيشته في الخارج لسنوات طويلة ورغم أنه لم يكن يوما فلاحا أو اختلط بالفلاحين، فإنه بموهبته الفذة وخياله الكبير استطاع عمر الشريف إجادة تقديم شخصية العمدة في فيلم المواطن المصري مع المخرج صلاح أبو سيف في عام 1991.
0: اختار الشريف عملا يتحدث عن الفساد والمحسوبية والظلم، فالعمدة المستبد في فيلم المواطن المصري استطاع أن يحصل على حكم ضد قانون الإصلاح الزراعي ليستولي على 170 فداناً من الفلاحين.
1: كما لجأ إلى التزوير بإرسال شاب ينتحل شخصية ابنه ليلتحق بالتجنيد بدلاً منه، مقابل أن يعيد لوالده بعض الأفدنة ليتوفى الشاب ويرفض العمدة تسجيل الأرض للأب المكلوم.
4: خير يا زين الشباب؟
5: هتدفع لنا إيه يا عمدة؟ لو قبلنا اننا نشارك في الجريمه اللي عاوزها.
4: بس جريمه ايه يا اخينا؟ كف الله الشر.
5: مش مطلوب انك تجند بدل ابنك؟
4: خدمه ليك كل الغلبانه ابوك ده؟ لو انا حاغنى بحل المشكل بألف طريق، بس قلت اخدم الراجل الغلبان ده اللي عاش عمره في خدمتنا من ايام ابويا الله يرحمه. غلطان؟
5: لا يا سيدي،
4: حقك على راسي يا عم ابو.
5: لا لا لا،
4: متشكرين يا سماصي، استغنينا عن خدماتك يا اخويا، حصلت البركه.
5: يا مؤاخذه يا كلام العمده. الكلام اخد وعطى.
4: ما انت الشامع لفهندي المتعلم، بادي اول القصيده كف الجريمه.
5: اصلي ما يقصدش. ايوه ما يقصدش، بس انت خد كلامه للاخر يا عمده، ده مهما كان ابنك.
4: ما انت الشامع ملفظه يا عم موجود.
5: مصر يا ابني، عشان خاطر يا ابني تهدى كده وقول للعمده على فكرتك بهداوه. قول يا حبيبي.
4: عاوز ايه يا مصر؟
5: هتكتب لابويا عقد مؤجره بالارض؟
4: انا وعدتك يا عم موجود ولا لا؟
5: هي وعدت.
4: امتى؟ دلوقتي لو حبيت.
5: وهتدي له اجره كام في الشهر؟
4: 6 جنيه، أكتر من معاشه بجوز جنيه.
5: وخمسة جنيه من كيس الست. لا مؤاخذة يا عمدة.
4: والله ما رد لك كلمة يا عم موجود، هيتحصل له على 11 جنيه غير المعاش.
0: نجوم لا تغيب.
1: عمر الشريف.
0: فيلم المتصوف المتسامح.
1: عزيزي المستمع، قلب الرجل مثل طائر محبوس، عندما يرقص قلبه يغني وبعد ذلك يرتفع إلى السماء.
0: هذه الجملة جاءت على لسان بطل فيلم السيد إبراهيم وزهور القرآن النجم عمر الشريف. جاءت الجملة معبرة عن المحتوى الذي يتضمنه الفيلم.
1: هذا الفيلم الذي عرض عام 2003 اقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للروائي إيريك إيمانويل شميت تدعو للتسامح.
0: ربما كان هنالك بعض التحفظ على هذا الفيلم من فئات المجتمع المختلفة، إلا أن النقاد يقولون إن الشريف كان واعياً بالتطور الذي يعيشه بحكم مرحلته العمرية، وهو ما كان واضحاً في اختياراته في تلك المرحلة.
1: بالإضافة إلى أن الفيلم أيضاً يتوافق مع أفكاره الشخصية، كونه نشأ في الإسكندرية التي عاش أهلها في مجتمع كوزموبوليتان عالمياً متنوع الثقافات، يتسامح مع كافة الأديان والأعراق، فحتى إشهار إسلامه والزواج من الممثلة المصرية فاتن حمامة لم يغير شيئاً من تلك الأفكار.
0: قدمه الفيلم الفرنسي في شخصية المسلم المتصوف الذي يعيش بأحد أحياء الأقليات في فرنسا ويلتقي بشاب يهودي يدعى مومو يعيش حياة تعيسة.
1: تنشأ بينهما صداقة قوية رغم اختلافهما في المعتقدات الدينية، وقد نجح عمر الشريف في تقديم العمل ببراعة وسلاسة، ليحصل عن دوره المميز على جائزة سيزار الفرنسية.
0: أعزائنا المستمعين، آخر أعمال عمر الشريف السينمائية فيلم هز القصبة، وهو فيلم مغربي فرنسي، وذلك في عام 2013.
1: تدور أحداث هذا الفيلم في 3 ليال، يتوفى خلالها الأب تاركا خلفه أسرة مكونة أغلبها من النساء،
0: وبعد وفاته يظل مستمرا في الحياة من خلال الحكاية التي يرويها،
1: كما يحضر أيضا طقوس الاستعدادات لدفنه، ويظهر بصورة شاعرية محب للنسوة التي أحطن به.
0: قالت وقتها المخرجة ليلى مراكشي لإحدى الوكالات الفرنسية: عمر الشريف طبع طفولتي كما طبع طفولة أجيال كاملة من محبي السينما، لقد أحب سيناريو الفيلم، وقبوله العمل معي كان الهدية الأكبر.
1: عزيزي المستمع، بعد نجاح عمر الشريف في لورنس العرب أكمل مشواره الفني مع السينما، وقدم تجارب مختلفة الجنسية، تاركا رصيدا سينمائيا ضخما بلغ ما يقرب من 118 عملا سينمائيا.
0: وعلى الرغم من النجاحات التي قدمها عمر الشريف في حياته، فإنه اعترف في لقاء له:
1: لو لم أقدم فيلم لورنس العرب كنت سأظل سعيدا في حياتي، لكنني دخلت في مناخ آخر وحياة مختلفة لم أكن أنتظرها. فممثل في هوليوود كلمة تعني الكثير، وإغراء كبير للممثلين، الكل يحلم بها.
0: عزيزي المستمع، إن كنت تتساءل عن الجوائز التي حصل عليها نجمنا الذي لا يغيب الفنان الراحل عمر الشريف، فالجوائز كثيرة، نذكر منها:
1: فاز الشريف بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو،
0: وفاز بجائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، فضلا عن جائزة جولدن جلوب للنجم الصاعد الذي تشاركها مع كل من تيرنس ستامب وكير دولا وبيتر أوتول.
1: وفي عام 1962 رشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد، ولكنه لم يفز بها، وذلك لدوره في فيلم لورنس العرب.
0: وفي عام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديرا لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية.
1: وحاز أيضا في نفس العام على جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السيد إبراهيم وأزهار القرآن لفرانسوا دوبيرون،
0: كما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.
1: أصدقائنا، بعد الفاصل سنتحدث عن آخر أعمال عمر الشريف، فتابعونا.
0: أيها الأصدقاء، بعد رحلة طويلة من السينما إليكم الآن أعزائنا المستمعين آخر الأعمال الفنية التي قدمها عمر الشريف.
1: قدم وللمرة الأولى في حياته مسلسلا تلفزيونيا حمل اسم حنان وحنين، الذي عرض في شهر رمضان من عام 2007.
0: شارك في المسلسل الفنان أحمد رمزي والفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج إناس بكر.
1: كما عرض له فيلم حسن ومرأس مع الفنان عادل إمام، وهو من إنتاج شركة جود نيوز، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المصرية بين المسلمين والمسيحيين.
0: كان أول عرض لهذا الفيلم يوم الأربعاء 2 يوليو من عام 2008.
1: عرض له فيلم بعنوان المسافر مع الفنان المصري خالد النبوي، وهو من إنتاج وزارة الثقافة المصرية.
0: عرض له فيلم هز القصبة، وهو الفيلم الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم السينما العربية، ومنهم الفلسطينية هيام عباس، واللبنانية نادين لبكي، والبلجيكية لبنى أزابال، والمغربية راوية سالم، وهو الفيلم الذي قدمته ليلى مراكشي بعد غياب 8 سنوات منذ فيلمها المثير للجدل ماروك.
1: أما آخر أعماله فكان الفيلم العلمي 1001 اختراع وعالم ابن الهيثم، وكان من إخراج أحمد سالم، وهو جزء من حملة الأمم المتحدة في السنة الدولية للضوء، والتي تديرها منظمة اليونسكو.
0: أصدقائنا، في 23 من مايو من عام 2015 الموافق 23 من رمضان من عام 1436 أعلن نجل الفنان عمر الشريف إصابة والده بمرض الزهايمر، حيث عانى من عدم تذكر أبرز وأشهر أفلامه، كما أنه لم يميز بين معارفه.
1: توفي بالقاهرة يوم 10 من يوليو عام 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر ناهز 83 عاما. أصدقاءنا، ويبقى نجم عمر الشريف ساطعا لا يغيب.
6: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
7: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
7: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
6: بانوراما. طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
7: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
8: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
9: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
10: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
11: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
12: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
13: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
14: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
15: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
16: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
17: أنا الجوري بنت أحمد بن خلفان المقرفي، أبلغ من العمر 15 عاما بمدرسة فاطمة بنت أسد بولاية عبري.
16: الجوري تهوى القراءة والتصوير وحل الألغاز وتتمنى أن تصبح في المستقبل ممرضة. مرحبا الجوري.
17: أهلا،
16: كيف حالك؟
17: الحمد لله.
16: أنا عجبني اسمك، ما شاء الله اسم جميل، تعرف إيش معناه؟
17: نعم، نوع من أنواع الورود.
16: جميل، نوع من أنواع الورود، ممتاز يا جوري. وأنت طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
17: نعم.
16: جميل، وإيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
17: في كيمياء.
16: الكيمياء، تحب الكيمياء؟
17: نعم.
16: أكثر من المواد الثانية صح؟
17: نعم.
16: ليش عاد؟
17: أحب التجارب وإن نكتشف إيش ممكن يكون ناتج هذا التفاعل اللي إحنا نسويه، ويشدني الموضوع.
16: نعم. ودرجاتك في الكيمياء عالية؟
17: الحمد لله.
16: ما شاء الله عليك. وبعد الكيمياء شيء مادة ثانية؟ ولا بس
17: المواد العلمية بشكل عام كلها أحبها.
16: تحب المواد العلمية؟
17: نعم.
16: جميل. والقراءة كيف أنت والقراءة؟
17: وقد أحب القراءة وهي هوايتي المفضلة.
16: جميل. إيش تحبين تقرأين عادة؟
17: أقرأ في الفانتازيا والأدب الاجتماعي والقصص الواقعية.
16: جميل. أنا شدني إنه الفانتازيا والقصص الواقعية. الفانتازيا طبعا خيال وهذه قصص واقعية، يعني خلينا نقول إنك تقرأي نوعين.
17: نعم.
16: أنت متنوعة في القراءة.
17: نعم.
16: جميل. إيش قريتي من الفانتازيا؟
17: قرأت كتاب أرض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد.
16: الكاتب المصري.
17: المصري.
16: جميل. عن إيش تتكلم أرض زيكولا؟
17: تتكلم عن شاب وقع في مغامرة في مدينة لا يعرف منها شيء ويتعاملون بالذكاء لا بالأشياء المادية، فكان شيء جديد عليه. وحاول أن يتعايش ويتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي يعيش فيه، وفي نفس الوقت يجد حل ليعود إلى عالمه الأصلي.
16: جميل، ممتاز يا جوري. يعني لما يريدوا يشتروا شيء ما يشتروا بفلوس، يشتروا
17: بذكائهم ومعرفتهم.
16: بالذكاء والمعرفة. قلت لي الفانتازيا هذه طبعا. طيب القصص الواقعية إيش قريتي؟
17: قرأت سلسلة حالات نادرة للكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي.
16: الكويتي.
17: الكويتي.
16: جميل. حالات نادرة، احكي لي عن هذا الكتاب وشو هي هذه الحالات النادرة.
17: يتكلم كاتب الكتاب، هو عبارة عن
16: هو طبيب طبعا صح؟
17: دكتور نفسي. فهو يحكي قصص من حالات نادرة اللي هو المرضى اللي يأتوا إلى عيادته، فهو يحكي أغرب القصص اللي مرت عليه وهي تقريبا واقعية تكون.
16: تتذكر شيء من هذه القصص اللي أيضا أنت استغربت منها؟
17: نعم، كان في مريض من المرضى أتى إلى
16: الطبيب
17: ويحكي له قصته بأنه وحيد عائلته وأهله توفوا. فلم يبقى إليه أحد من عائلته.
16: جميل.
17: فوجد بطاقة على سيارته، دعوة إلى حفل، فعندما ذهب إلى هذا الحفل وجدها في فيلا كبيرة أو قصر كبير، وحفل مليء بالناس المعروفة والمشهورة في فترة زمنية قديمة. ووجد امرأة تشبه أمه وهي صغيرة، فظن أنه وجد أمه وهي صغيرة. فعندما عاد من الحفل اكتشف أنه هذا الحفل كان يقام سنويا كعادة من عادات أهله، لكن يعني كأنه هو راح عاد بالزمن إلى هذاك، فهو مثل تقريبا يتوهم أو حاجة كذا. فهو أتى للدكتور النفسي يحكي له اللي صار له، كأنه هو يحكي القصة اللي صارت له، وما يعرف هو إذا كان حلم أو واقع أو وهم.
16: جميل، جميل جدا يا جورا، يعني سردك للحكاية كثير جميل. أيضا قلتي لي تقرأين أدب اجتماعي.
17: نعم.
16: مثل إيش أدب اجتماعي؟
17: قرأت كتاب في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خولة حمدي، كاتبة تونسية.
16: إيش حكايته؟
17: يتمحور حول بعض الشخصيات اللي مختلفة في الدين وفي العادات والثقافات، صعوبة التعامل مع هذا الأمر الاختلاف هذا.
16: جميل، ممتاز يا جوري. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
17: أحب التصوير وحل الألغاز.
16: حل الألغاز، إيش الألغاز اللي تحليهن؟
17: ألعب لغز السودوكو.
16: لغز السودوكو، شرحي لي شو السودوكو؟
17: عبارة عن لعبة ممكن أن تكون ورقية في كتب أو تكون رقمية، ممكن نجدها في ألعاب على الأجهزة. عبارة عن مكعب بداخله مجموعة من المكعبات عددها 9 وفيها أرقام مفقودة، فيحاول اللاعب أنه يضع كل رقم في مكانه الصحيح.
16: جميل جدا. وأنت يعني هذه تحبي هذه اللعبة كثير؟
17: نعم.
16: ممتاز يا جوري. طيب والتصوير؟ أنت عندك كاميرا في البيت؟
17: نعم.
16: كاميرا الهاتف ولا كاميرا؟
17: كاميرا رقمية.
16: كاميرا رقمية، جميل. ومتى بدت هذه الهواية، هواية التصوير؟
17: من زمان، بس اشتريت الكاميرا السنة الماضية تقريبا.
16: وتصوري وين بالضبط؟ المناسبات ولا ايش تصوري بالضبط؟
17: اصور ذكريات العائلة، احداث مهمة في حياتي ورحلات وهكذا.
16: وتحتفظ بالصور في ملفات؟
17: نعم، في الهاتف او اطبعها تقريبا.
16: جميل جدا، ممتاز يا جوري. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
17: ممرضة.
16: ممرضة ليش؟
17: لأنه عندي في عائلتي 3 ممرضات، عماتي، فشجعوني في هذا المجال ورأيت
16: ما شاء الله العيلة فيها ثلاث ممرضات.
17: نعم.
16: جميل جدا. فأنت يعني إذا تشوفيهن لما يشتغلن ولا هن يشجعنك بس في البيت؟ يعني تروحي لهن مثلا المستشفى؟
17: لا بس شفت مرحلة دراستهن.
16: آه يعني مرحلة دراسة التمريض عجبتك يعني؟
17: نعم.
16: ممتاز. وتتمنى تصير ممرضة في المستقبل؟
17: نعم
16: إن شاء الله بتصيرين ممرضة رائعة لأنك أنت رائعة وأيضا قارئة جيدة.
17: إن شاء الله.
16: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
17: كل ما أتاك مكتوب فسعى.
16: كل ما أتاك مكتوب فسعى، شرحي لي إياها.
17: إنه كل اللي يحصل لنا في هذه الحياة هو قدر ومحتوم ومكتوب إلينا، فلا نجزع ولا نغضب من هذا وأن نسعى لتحقيق أحلامنا.
16: وأيضا كلمة فسعى يعني تدل على أنه الواحد لازم أيضا يؤدي اللي عليه ولا ينتظر فقط أن يتحقق المكتوب، صح؟
17: نعم.
16: ممتاز يا جوري، أنا استمتعت بالحوار معك. الجوري بنت أحمد بن خلفان المجرفي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
17: شكرا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن الاختلاف سنة، وأن الاتزان الحقيقي يظهر في كيف نتعامل مع من يخالفنا. واليوم نقف عند محطة أعمق، ماذا نفعل حين يتجاوز الأمر الاختلاف ويصل إلى الأذى؟ نقف عند ميزان التسامح. دعني أسألك سؤالا ربما لم تفكر فيه من هذه الزاوية، من المستفيد الأول من تسامحك حين تعفو عن إنسان آذاك؟ هل المستفيد هو ذلك الإنسان أم أنت؟ كثيرون يظنون أن التسامح هدية يمنحونها لمن أساء إليهم، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. التسامح هدية تمنحها لنفسك أنت أولا. يقول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تأمل هذه الآية الكريمة، الله سبحانه لم يقل فقط اعفوا لأن العفو جميل، بل ربط العفو بشيء يلامس أعمق أعماق الإنسان. ألا تحب أن يغفر الله لك؟ العفو عن الناس يفتح باب عفو الله عنك، وهذا وحده يجعل التسامح أغلى ما يملكه الإنسان. والضغينة في حقيقتها سجن يبنيه الإنسان لنفسه بيده، حين تحمل في قلبك حقدا على أحد، من يشعر بثقله كل لحظة؟ أنت. من يستيقظ عليه كل صباح؟ أنت. من يحمله في كل مجلس وفي كل لحظة هدوء؟ أنت. أما الذي أساء إليك فربما ينام هانئا لا يعلم شيئا مما يدور في خلدك. إذن الضغينة عقاب تفرضه على نفسك بجريمة ارتكبها غيرك. لكن قبل أن نكمل، لا بد أن نفرق بين أمرين مهمين يخلط بينهما كثير من الناس. التسامح لا يعني أن ما حدث كان مقبولا، ولا يعني أنك تفتح الباب مجددا لمن آذاك، ولا يعني أنك تنسى ما حدث وكأنه لم يكن شيئا. إذن التسامح يعني أنك تقرر أن لا تدفع أنت ثمن خطأ غيرك، أن تضع الحمل أرضا، لا لأن من حملك إياه يستحق ذلك، بل لأنك أنت تستحق أن تمشي خفيفا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه وأخرجوه من بلده، حين عاد فاتحا وكان بيده كل شيء، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعاقب، لم ينتقم، لم يذكر، عفا لأن العفو أعلى، لا لأن المسيء أهل لذلك. وهذا هو أعلى درجات الاتزان الإنساني. وللتسامح درجات: الدرجة الأولى أن تكف عن الانتقام وإن ضللت تحمل في قلبك شيئا، والدرجة الثانية من التسامح أن تعفو فعلا وتترك الأمر لله، والدرجة الثالثة أن تصفح، وهي أعلى الدرجات، أن تمحو الأثر من قلبك كأن شيئا لم يكن. ولا يكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن كلما ارتقى في درجات التسامح ارتقى في راحة قلبه. أقوى الناس أقدرهم على العفو. هل تحمل اليوم في قلبك ضغينة تجاه أحد؟ لا تهرب من السؤال، فقط اسأل نفسك بهدوء: كم سنة وأنت تحمل هذا الثقل في قلبك؟ وهل أضاف لك هذا الحمل شيئا؟ أم أخذ منك فرحا وراحة وطاقة؟ ولو قررت اليوم أن تضعه أرضا، لمن ستفعل ذلك؟ ستفعله أولا لنفسك أنت. اليوم فكر في إساءة صغيرة تحملها في قلبك عن غيرك، ليست بالضرورة الجرح الأكبر. ابدأ بالصغير وقل في نفسك بصدق: عفوت عن هذا لأنني أستحق الراحة، وعفوت لوجه الله. لا تنتظر اعتذارا، ولا تنتظر أن يتغير ذلك الشخص. العفو قرار تتخذه أنت بمعزل عما يفعله الآخر، وستجد بعدها أن شيئا ما في صدرك أصبح أخف. وتذكر دائما: أقوى الناس أقدرهم على العفو، لأن العفو لا يصدر عن ضعف، بل عن قلب كبير يعرف أنه لا يخسر شيئا حين يسامح. تعلمنا كيف نتكلم، وكيف ننصت، وكيف نبني الثقة، وكيف نختلف، وكيف نسامح. لكن يبقى سؤال عملي مهم في بناء العلاقات: كيف أحدد من أسمح له بالدخول إلى حياتي؟ وكيف أحافظ على نفسي دون أن أكون قاسيا؟ كيف أرسم حدود علاقاتي باتزان؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي.
11: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي.
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران.
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي.
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية. إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
16: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، في أقل من عقدين انتقلت التقنيات الذكية من أدوات تكميلية إلى مكونات حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأطفال، فأعادت تشكيل طرائق تعلمهم ولعبهم وتواصلهم واكتشافهم للعالم. وبين الهواتف والأجهزة اللوحية والمنصات التعليمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ينشأ جيل في بيئة رقمية تتسع إمكاناتها بوتيرة متسارعة، وتطرح في الوقت نفسه تساؤلات متزايدة حول تأثيراتها في النمو الإنساني. لقد أتاحت هذه التحولات فرصاً واسعة للوصول إلى المعرفة وتنمية المهارات وتعزيز الإبداع، لكنها أثارت أيضا مخاوف تتعلق بالصحة الجسدية والنفسية والخصوصية والتعرض للمحتوى الضار وطبيعة العلاقات الاجتماعية في ظل الحضور المتنامي للتقنيات الذكية. وأمام هذا الواقع لم يعد السؤال مقتصرا على السماح للأطفال باستخدام التقنية أو منعهم منها، بل أصبح يتمحور حول كيفية توظيفها بما يثري تجاربهم ويحمي حقوقهم ويضمن ألا تطغى الحياة الرقمية على احتياجات الطفولة الأساسية. مستمعينا الكرام، لم يعد الوصول إلى المعرفة حكرا على الكتب المدرسية أو قاعات الدراسة، إذ أصبح بإمكان الأطفال الاستفادة من المكتبات الرقمية والدروس المصورة والتطبيقات التفاعلية واستكشاف موضوعات علمية وثقافية تتجاوز أحيانا ما يتاح لهم في محيطهم المباشر. كما تمنح بعض المنصات التعليمية المتعلمين فرصة مراجعة الدروس بالسرعة التي تناسبهم والتدرب على مهارات جديدة والتفاعل مع محتوى يقدم المفاهيم بطرائق متنوعة. وتتجاوز أهمية هذه الأدوات سهولة الوصول إلى المعلومات، إذ يمكن للتصميم التعليمي الجيد أن يجعل التعلم أكثر تفاعلاً من خلال التجارب الافتراضية والأنشطة التطبيقية والألعاب التي تشجع الطفل على حل المشكلات واختبار الأفكار. ومع ذلك فإن وفرة المعلومات لا تضمن وحدها تحقق التعلم، فالفائدة تتوقف على دقة المحتوى وملائمته لعمر الطفل وقدرته على فهم ما يتلقاه وتوظيفه في سياقات مختلفة. لا يقتصر دور التقنية على استهلاك المعلومات، بل يمكن أن يمنح الأطفال فرصا لإنتاج المحتوى والتعبير عن أفكارهم بوسائل جديدة. فمن خلال تطبيقات الرسم والتصميم والبرمجة يستطيع الطفل ابتكار قصة تفاعلية أو تصميم لعبة بسيطة أو بناء نموذج افتراضي بما يجمع بين الخيال والتجريب والتعلم من الخطأ. وتساعد هذه الأنشطة عندما تصمم بصورة تربوية مناسبة على تنمية مهارات حل المشكلات والتخطيط والتفكير المنطقي، كما تسهم الثقافة الرقمية في إعداد الأطفال للتعامل مع مجتمع تتزايد فيه أهمية التقنية، ليس فقط في الوظائف المستقبلية بل أيضا في التعليم والخدمات والتواصل والحياة اليومية. ولكن الاستعداد للمستقبل لا يعني تحويل الطفولة إلى سباق مبكر لاكتساب المهارات التقنية، فالطفل يحتاج إلى وقت للعب الحر وممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعي واكتشاف اهتماماته بعيدا عن الأجهزة. كما أن هناك فرقا بين الاستخدام الذي يشجع الطفل على الإنتاج والتجربة والاستخدام الذي يقتصر على متابعة المحتوى بصورة متواصلة. ومن هنا تبرز أهمية التنويع بين الأنشطة الرقمية والأنشطة الواقعية وإتاحة الفرصة للأطفال لصناعة المحتوى بدل الاكتفاء باستهلاكه. أعزائنا المستمعين، على الرغم من الفرص التعليمية والإبداعية التي تتيحها التقنيات الحديثة، فإن الإفراط في استخدامها قد يثير القلق عندما يأتي على حساب أنشطة أساسية يحتاج إليها الطفل في نموه. فاللعب الحركي والتفاعل المباشر مع الآخرين والاستكشاف باستخدام الحواس والمشاركة في الأنشطة اليومية كلها خبرات تسهم في تنمية المهارات الحركية والاجتماعية واللغوية والمعرفية. وتكمل المسألة في كيفية توزيع الوقت بين الأنشطة المختلفة، فإذا استحوذ الاستخدام الرقمي على جزء كبير من اليوم

الجوانب المهمة عند تقييم العادات الرقمية للأطفال، فالاستخدام المطول للأجهزة مساء قد يؤخر موعد النوم أو يعرقل الروتين الذي يسبق الاستعداد له. وقد ارتبطت أنماط معينة من استخدام الوسائط الرقمية بمشكلات في النوم، لكن طبيعة العلاقة وحجمها يختلفان باختلاف العمر ووقت الاستخدام والمحتوى والظروف الفردية. ويحتاج الطفل إلى نوم كاف ومنتظم لدعم الانتباه والتعلم وتنظيم الانفعالات خلال النهار، ولهذا يمكن للأسرة أن تساعده من خلال تخصيص فترة هادئة قبل النوم وإبعاد الأجهزة عن مكان النوم، كما يمكن استبدال التصفح المسائي بقراءة قصة أو نشاط هادئ أو حديث عائلي. أما من الناحية الجسدية فقد يرتبط الجلوس الطويل بقلة الحركة وإجهاد العين، ولذلك من المفيد تشجيع الأطفال على الحركة المنتظمة وأخذ فترات راحة خلال الاستخدام المطول وتهيئة مكان مناسب لاستخدام الأجهزة. ولا ينبغي إغفال أن النوم والصحة الجسدية يتأثران بعوامل متعددة، لذا فإن تحسين العادات الرقمية جزء من نمط حياة صحي وليس حلا منفردا لجميع المشكلات. أثارت العلاقة بين استخدام التقنية والصحة النفسية للأطفال اهتماما متزايدا، خاصة مع انتشار منصات التواصل والألعاب الإلكترونية وأنظمة التوصية بالمحتوى. فقد يجد بعض الأطفال في الفضاء الرقمي فرصة للتعبير عن اهتماماتهم والتواصل مع أقران يشاركونهم التجارب، بينما قد يتعرض آخرون للمقارنة الاجتماعية أو الضغوط الرقمية أو محتوى يسبب لهم الخوف والقلق. لكن من الضروري التمييز بين أنواع الاستخدام المختلفة وعدم افتراض أن جميع التجارب الرقمية تحمل الأثر نفسه. ومن هنا ينبغي على الأسرة الاهتمام بالتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل الانسحاب من الأنشطة المعتادة أو القلق المرتبط بتفاعلات إلكترونية معينة أو اضطراب النوم أو تراجع الأداء اليومي. ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة أن التقنية هي السبب، لكنها تستدعي الحوار ومحاولة فهم الظروف المحيطة بها. مستمعين الكرام، إن المخاطر الرقمية لا تقتصر على الإساءة المباشرة، بل تشمل التعرض لمحتوى غير ملائم للعمر أو معلومات مضللة أو محاولات لاستغلال الأطفال، إلى جانب جمع البيانات الشخصية واستخدامها بطرق قد لا يفهمها الطفل أو أسرته. فقد تطلب بعض التطبيقات معلومات عن العمر أو المواقع أو الاهتمامات، وقد تكشف الصور والتسجيلات المنشورة تفاصيل عن المنزل أو المدرسة أو الحياة اليومية. وقد لا يدرك الطفل أن ما يشاركه عبر الإنترنت يمكن نسخه أو حفظه أو تداوله خارج السياق الذي قصده، ولهذا ينبغي تعليمه عدم مشاركة كلمات المرور والمعلومات الحساسة، والحذر من الروابط المشبوهة، وعدم التواصل مع الغرباء بطريقة تعرض سلامته للخطر. وتشمل الحماية الأسرية مراجعة إعدادات الخصوصية والتحقق من ملائمة التطبيقات للعمر وفهم الأذونات التي تطلبها تلك التطبيقات، وتقليل مشاركة المعلومات غير الضرورية. كما ينبغي تعليم الأطفال التحقق من مصادر المعلومات والتمييز بين المحتوى التعليمي والإعلانات، وإدراك أن عدد المشاهدات أو انتشار المنشور لا يثبت صحة ما يتضمنه. ولا يمكن الاعتماد على الرقابة الأبوية وحدها، فهذه الأدوات قد تساعد في تقليل التعرض لبعض المخاطر، لكنها لا توفر حماية كاملة. لذلك تظل التربية الرقمية والحوار المستمر ضروريين، إلى جانب مسؤولية المنصات والشركات في تصميم خدمات تراعي سلامة الأطفال وتحفظ حقوقهم. مستمعينا الكرام، إن التحدي الحقيقي في عصر التقنيات الذكية لا يكمن في منع الأطفال من دخول العالم الرقمي ولا في تركهم فيه دون توجيه، بل في إعدادهم للتعامل معه بوعي ومسؤولية. فالتقنية قادرة على توسيع آفاق المعرفة والإبداع، لكنها لا تستطيع أن تحل محل اللعب الحر والتفاعل الإنساني والحركة والراحة والخبرات اليومية التي تتشكل من خلالها

0: شخصية الطفل. ومن هنا فإن بناء طفولة آمنة في العصر الرقمي يتطلب شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع والشركات التقنية تقوم على تعزيز المهارات الرقمية وحماية الخصوصية ومواجهة التنمر والإساءة وتوفير فرص عادلة للتعلم مع احترام احتياجات النمو في كل مرحلة عمرية. وفي عالم يتزايد فيه حضور الذكاء الاصطناعي لا يتمثل الرهان في إعداد طفل يجيد استخدام الأجهزة فحسب، بل في بناء إنسان قادر على التفكير النقدي والتحقق من المعلومات واتخاذ القرارات المسؤولة وتوظيف التقنية دون أن يفقد استقلاليته أو علاقاته الإنسانية. فالمستقبل الرقمي الذي نطمح إليه ليس ذلك الذي تحتل فيه الشاشات مساحة أكبر من حياة الأطفال، بل الذي تفتح فيه التكنولوجيا أمامهم أبواب المعرفة والإبداع وتحمي في الوقت نفسه حقهم في طفولة متوازنة وآمنة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم وهذا غير صحيح على الإطلاق
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا المشهد الثقافي
5: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. انتقلت الدراسات الطبيعية من دراسة المربع الصغير في البيئة من العالم والباحث الذي يحمل الدفتر وشريط القياس وأشياء بسيطة إلى دراسة من يعني مراقبة من السماء. فلآلاف السنين كان الإنسان يرى الطبيعة من مستوى الأرض فقط، واليوم يستطيع عالم البيئة والباحثين والمهتمين في البيئة والهواة أن ينظر إلى غابة كاملة أو ساحل أو مرعى أو صحراء من ارتفاع مئات الكيلومترات، ثم يعود ليرى نبتة واحدة بدقة تبلغ حتى أحيانا بضع سنتيمترات. هذا التحول حدث بفضل الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة والكاميرات الآلية ونظم المعلومات الجغرافية GIS. بدأت الثورة العلمية في هذا الجانب عندما أصبح بالإمكان تحديد المواقع بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS. فبدل يعني كتابة في السابق وجدنا النبات قرب الوادي أصبح قرب الوادي الفلاني، أصبح الآن الباحث يسجل أحداثيات الموقع بالضبط ويعود إلى نفس الموقع بعد شهر أو سنة أو 10 سنوات ليعطي قراءاته مرة أخرى. ثم دخلت هذه المواقع إلى نظم المعلومات الجغرافية GIS، فأصبح بالإمكان وضع النبات والحيوان والمياه والطرق والتربة والارتفاع والانحدار على طبقات مختلفة فوق الخريطة، يعني خريطة واحدة. لكن التطور الأكبر جاء من الفضاء. الأقمار الاصطناعية لا تلتقط صور جميلة للأرض فقط، بل كل لون من ألوان الموجودة على الأرض لها طبقة موجية مختلفة. في أجهزة تعطي الباحثين تردد وطبقة والرقم الخاص بهذا اللون. هذا الرقم عندما يعطى إلى القمر الصناعي يعطيك المساحة التي ينتشر فيها هذا اللون بالذات. وهكذا يعني الآن بدل أن يتحول معاك إلى بنك معلومات من الأسماء العلمية، تحول هذه الأسماء العلمية والأسماء المحلية والمعلومات والجغرافية اللي موجودة فيه إلى أيضا رقم ضوئي. وهذا الرقم الضوئي إذا أعطي للقمر الصناعي مباشرة يقول إنه مثلا عدد أشجار الصغوط في منطقة الخريف كذا كذا كذا مباشرة، لأنه يعني يلتقط الأشجار اللون الموجود على سطح التربة مباشرة يحول إلى مساحة أو إلى رقم. بذلك يعني أحدث نقلة نوعية. طبعا فيه تحديات أكيد، لكن الآن تتحدث عن البدايات، في مرحلة زمنية معينة سنصل إلى دقة يعني 100% أو أقرب قريب جدا ل 100%، الآن الدقة متقدمة. والخلل في مثل هذه الدراسات هو للأشجار التي توجد تحت الأشجار الأخرى، يعني إذا كانت شجرة تحت شجرة لا ترى بالأقمار الصناعية، فهذه لها أيضا طرق أخرى للدراسات. البعض دائما يبحث عن السلبيات في التكنولوجيا الموجودة، لكن سيأتي الوقت تتطور، وهذا هو العلم، إنه نحن العلماء يتطوروا يجدوا التحديات يحلوها وتتطور تدريجيا. المشكلة الأخرى إنه هذه الأعمال مكلفة جدا، يعني الآن بدلا أن تدرس باستخدام الأقمار الصناعية التكلفة يعني أغلى بكثير من أن ترسل فريق على الأرض، يعني أن نرسل فريق يمسح 3000 كيلومتر أرخص من أن نحصل على صور من الأقمار الصناعية. فبالتأكيد لن نستخدم صور الأقمار الصناعية، سنستخدم الطريقة التقليدية للبحث. لكن إذا تمكنت الحكومات حول العالم من دفع هذه التكاليف وفتح المجال للباحثين، علما أنه حتى الآن دقة 10 متر موجودة مجانية لكل إنسان، الأقمار الصناعية حتى 10 متر موجودة مجانية، لكن أقل من 10 متر لها مبالغ مالية معينة. وهذه الاتفاقيات التي تحدث حول العالم، مؤتمرات الكوب المختلفة مثل كوب التصحر اللي كان في منغوليا المرة الماضية، تحدث كل تقريبا مؤتمرات الكوب تتحدث عن إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية بشكل مجاني، يعني وكأنه يقال أن تدفع المنظمات الدولية تكاليف الحصول على هذه المعلومة، لأنه العلم ما قادر يتطور بالشكل المطلوب بسبب المبالغ الهائلة التي تتطلبها مثل هذه التقنية. لذلك أصبحت الكثير من الدول هي التي ترسل أقمارها الصناعية، يعني أنا بدل ما تدفع مئات الآلاف سنرسل قمر صناعي يراقب مثلا عمان ونأخذ منه المعلومات التي نحتاجها في الدراسات التي نحتاجها، دراسات البيئية أو غيرها. والقمر الصناعي يظل سنوات طويلة أيضا في الخدمة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد، ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيدا لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي رعى حفل التدشين معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. استقبل دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ونقل معالي السيد وزير الخارجية إلى دولة رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لباكستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. من جانب به حمل دولة رئيس الوزراء معاليه نقل تحياته الطيبة إلى جلالة السلطان وتمنياته لسلطنة عمان وشعبها مزيدا من التقدم والنماء. وخلال المقابلة أكد دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير الخارجية على العلاقات التاريخية وعمق الروابط القائمة بين البلدين، فضلا عن أهمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي يعمل البلدان على تنميتها
في سياق متانة الصلات الثقافية والتواصل الإنساني والتعاون السياسي والدبلوماسي. وعلى الصعيد السياسي، تطرقت المقابلة إلى عدد من الشؤون الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء الأزمات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الإبقاء على قنوات التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية. وأشاد دولة رئيس الوزراء بالدور المحوري والحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في سبيل تقريب وجهات النظر وتسخير الوسائل والإمكانيات المساندة للحلول السلمية. هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى باكستان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات، والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها، بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية، التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. وتناولت أعمال اللجنة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل على الشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون مزيد من التصعيد. وأشاد معالي بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة والدفع نحو حلول سلمية للتحديات الإقليمية. من جانبه،
أوضح معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز وتطورات في مضيق باب المندب والأوضاع في غزة، مشيرا إلى تقارب مواقف البلدين ومؤكدا أهمية تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وإعادة السلام والطمأنينة إلى المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتغليب الحوار في تسوية الخلافات وخفض التوترات بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون وصداقة بينهما. وقع على البيان نيابة عن حكومة سلطنة عمان سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى المملكة المتحدة، وعن حكومة مملكة ليسوتو سعادة السفير ماتيتي نينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة. ونقل سعادة المندوب الدائم لمملكة ليسوتو خلال مراسم التوقيع نقل تحيات جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو ودولة صامويل ماتيكاني رئيس الوزراء وزير الدفاع والأمن القومي ومعالي ليمفو جاستس تاو وزير الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو للحكومة العمانية، مشيرا إلى تطلع حكومة بلاده إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه أكد سعادة مندوب سلطنة عمان الدائم على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقق سكنية في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية بحي رمال غرب مدينة غزة ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلد وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. وأكد عون أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني، معربا عن أمله في الإبقاء على المهام العملياتية لليونيفيل خلال السنة المقبلة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان، وهدد كاتس بتوسيع المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتحويلها إلى منطقة آمنة دائمة، إلى جانب تهجير أكثر من 2 مليون من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سوريا قال كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة ما دامت هناك بحسب وصفه تهديدات أمنية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص، وذكرت الوكالة الأممية أن تغير خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتفاقم انعدام الأمن تسبب في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 600,000 شخص في تعز جنوب غربي اليمن. ووفق الأمم المتحدة أدى تصاعد التوترات بين طرفي النزاع إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص، كما تسببت الهجمات في زيادة حالات الإصابة بالكوليرا وسوء التغذية مع تراجع القدرة على الوصول إلى مراكز علاج الإصابات والمستشفيات. التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في زيارة له إلى لندن لبحث الحرب في بلاده، وبحث الطرفان توسيع الدعم البريطاني لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على صادرات الطاقة الروسية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق عن تسليم مضادات جوية بقيمة 45 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى تقديم 10 ملايين جنيه استرليني لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا.
ميدانيا تسببت هجمات روسية بعشرات الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 طائرة مسيرة على أوكرانيا في مقتل عدة أشخاص وانقطاع الكهرباء في العاصمة كييف. واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موسكو بعدم الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة، وطالب ترامب بتزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي باترويت. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات استهدفت بنية أساسية للاتصالات والطاقة في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى منطقة خاركيف، موضحة أن هذه المنشآت تخدم القوات المسلحة الأوكرانية. احتفلت شركة صناعة الكابلات العمانية بوضع حجر الأساس لمصنعها الثالث باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عماني في مدينة الرسيل الصناعية، ويأتي ذلك ضمن برنامج استثماراتها الاستراتيجية الذي تجاوز 15 مليون ريال عماني خلال السنوات الأخيرة بهدف تطوير الجيل المقبل من القدرات الصناعية والتصنيعية في سلطنة عمان وتعزيز إمكانات الشركة لمواكبة الاحتياجات المتنامية لقطاعي الطاقة والبنية الأساسية في سلطنة عمان والمنطقة. ويضم المصنع أول برج لإنتاج الكابلات في سلطنة عمان والأول من نوعه في الرسيل بارتفاع يبلغ 42 مترا إلى جانب قدرات للتعامل مع بكرات كابلات يتجاوز قطرها 4 أمتار ومناولة بكرات تصل أوزانها إلى 50 طنا، بما يهيئ لمنظومة تصنيع قادرة على مواكبة المتطلبات المتزايدة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية. رعى الحفل معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وإلى الخبر الأخير، حيث أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات الصناعية وتوفير شبكات الطرق والخدمات اللازمة لدعم المنشآت القائمة والتوسعات المستقبلية. وسيعمل المشروع من خلال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وتصريف المياه في تهيئة ظروف تشغيل مناسبة للمنشآت ودعم أعمال المناولة والنقل والخدمات المرتبطة بها. هذا ويبلغ إجمالي الاستثمارات في منطقة الصناعات السمكية والغذائية أكثر من 123 مليون ريال عماني. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. جلالة السلطان المعظم والقائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

الأخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الأعزاء، إن الوعي وحس المسؤولية وطن يستجلي في النفس معاني الإباء والتضحية والإخلاص للواجب المقدس، ويستشعر عظمة الوطن ومبادئه وأخلاقه، لتصبح تلك القيم محددات ترسم مسار الطريق وتتناغم مع غايات التحول في بناء الإنسان المنتمي لوطنه قلبا وقالبا، المحب له بوعي والتزام. عندها تبرز صفحات الإنجاز في إشراقتها واستدامتها، باعتبارها معايير للعطاء ومنهجا لبناء الإنسان الواعي، إذ تصبح ممارساته انعكاسا لهذه المبادئ، وتغدو هويته الوطنية نابضة بالحب، موسومة بالاعتدال والإنسانية والأصالة والمعاصرة، ومتجددة بالابتكار والتنويع في الأدوات، وهي ممارسة مصونة بصدق الضمير وسماحة الفطرة الإنسانية. فتحيا في ظل مشترك العمل من أجل الأوطان، رابطة العطاء وفضيلة الإنجاز وقيمة المبادرة، وتقوى جاهزية البدائل وتتأكد قوة الهدف، إذ تصبح خدمة الوطن قوة ذاتية نابعة من إرادة الضمير وسلامة الفكر وحصافة الرأي.

0: جولة البرنامج، نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.
1: أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، تمثل المراسم العسكرية جانبا مهما من جوانب الحياة العسكرية بما تحمله من معان ترتبط بالانضباط والاعتزاز بالتقاليد العسكرية، وما تجسده من دقة وتنظيم يعكسان مستوى الإعداد والتدريب. كما تحضر المراسم في العديد من المناسبات الوطنية والعسكرية والرسمية لتقدم صورة تعبر عن مكانة المؤسسة العسكرية وقيمها الراسخة. وللحديث عن أهمية المراسم العسكرية، نتناول مجموعة من المحاور التي نتعرف من خلالها على دورها ودلالاتها وأهميتها في البيئة العسكرية مع سيدي المقدم الركن جوي سعيد بن شيخان التوبي من التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
2: أهلا وسهلا بكم النقيب محمد، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث عن أهمية المراسم العسكرية.
1: نعم سيدي، بداية عندما نتحدث عن المراسم العسكرية، ماذا نعني بها وما أهميتها في المؤسسة العسكرية؟
2: المراسم العسكرية هي مجموعة من الإجراءات والممارسات المنظمة التي تنفذ في المناسبات العسكرية والوطنية والرسمية وفق أسس تعكس طبيعة المؤسسة العسكرية وما تقوم عليه من انضباط ودقة واحتراف، كما أن أهميتها تكمن في كونها تجسد القيم العسكرية بصورة عملية، فكل حركة وتشكيل وتنظيم يحمل دلالة ترتبط بالانضباط والعمل الجماعي وكذلك احترام التقاليد. تسهم المراسم العسكرية في المحافظة على الإرث العسكري ونقله بين الأجيال، وتعزز لدى منتسب قوات السلطان المسلحة الاعتزاز بالهوية العسكرية والانتماء إلى المؤسسة التي يخدمون فيها.
1: نعم سيدي، الدقة والانضباط من أبرز ما يلاحظه المتابع للمراسم العسكرية. كيف تعكس المراسم مستوى الانضباط والتدريب لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة؟
2: دائما تعتمد المراسم العسكرية على مستوى عال من الدقة والتناسق. هذا الأداء يأتي نتيجة التدريب المستمر وكذلك الالتزام بالتعليمات والعمل بروح الفريق الواحد. فعندما تتحرك مجموعة كبيرة من المشاركين بإيقاع واحد وتوقيت دقيق، فإن ذلك يقدم نموذجا واضحا للانضباط التي تقوم عليه الحياة العسكرية. كذلك يتطلب تنفيذ المراسم التركيز والجاهزية والقدرة على أداء الواجب بالصورة المطلوبة. لذلك فإن المراسم العسكرية تعكس جانبا من مستوى التأهيل الذي يتمتع به الفرد العسكري، وكذلك تظهر أثر التدريب في بناء الشخصية المنضبطة القادرة على العمل ضمن منظومة متكاملة.
1: نعم سيدي، تحضر المراسم العسكرية في العديد من المناسبات الوطنية والرسمية، فما الذي يضيفه هذا الحضور إلى تلك المناسبات؟
2: دائما المراسم العسكرية تمنح المناسبات الوطنية والرسمية طابعا يعكس مكانتها وأهميتها من خلال ما تتضمنه من تنظيم وحضور عسكري منضبط، كما أنها ترتبط ببعض عناصر المراسم والتي تشير إلى دلالات وطنية راسخة، في مقدمتها العلم والتحية والموسيقى العسكرية وكذلك حرس الشرف، فهي عناصر تحمل معاني الاعتزاز بالوطن والولاء للقيادة والوفاء للواجب. وفي سلطنة عمان تعكس المراسم العسكرية في المناسبات المختلفة مستوى التنظيم والتأهيل الذي تتمتع به قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وتقدم صورة مشرفة تتناسب مع أهمية المناسبة ومكانة ضيوف سلطنة عمان.
1: نعم سيدي، إلى أي مدى تسهم المراسم العسكرية في المحافظة على التقاليد والقيم العسكرية ونقلها إلى الأجيال الجديدة؟
2: للمراسم العسكرية دور مهم جدا في المحافظة على التقاليد العسكرية، فهي دائما تربط الحاضر بتاريخ المؤسسة وتجعل منتسبيها جزءا من مسيرة ممتدة تحمل قيما ومبادئ متوارثة. فمن خلال التدريب والمشاركة في المراسم يتعرف المنتسب الجديد على معاني الالتزام واحترام العلم والتقاليد العسكرية وكذلك العمل الجماعي، ويكتسب العديد من القيم التي ترافقه خلال مسيرته المهنية. وكذلك استمرار هذه التقاليد يعزز الهوية العسكرية ويحافظ على خصوصية المؤسسة وقيمها، مع تطوير أساليب الإعداد والتنفيذ بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على جوهر المراسم ودلالاتها.
1: نعم سيدي المقدم الركن جوي سعيد بن شيخان التوبي من التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، شكرا لكم سيدي.
2: شكرا لكم.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعين الكرام، وقفتنا في فقرة من الثقافة العسكرية لهذه الحلقة بعنوان المراسم العسكرية، انضباط يجسد الهوية العسكرية. تمثل المراسم العسكرية صورة راسخة من صور الانضباط والاحتراف في الحياة العسكرية، وتحمل في تفاصيلها قيما وتقاليد عريقة تعكس ما تقوم عليه المؤسسة العسكرية من دقة والتزام واحترام للواجب. ففي كل خطوة منظمة، وفي كل تحية عسكرية، وفي كل اصطفاف متقن، تتجسد معاني الانضباط وروح العمل الجماعي ووحدة الأداء، لتقدم المراسم صورة مشرفة على مستوى الإعداد والتأهيل العسكري. وتكتسب المراسم العسكرية مكانتها من ارتباطها بالهوية العسكرية وما تحمله من دلالات تعزز الاعتزاز بالوطن وترسخ قيم الولاء والانتماء، وتحفظ التقاليد العسكرية عبر الأجيال. ومن هنا تبقى المراسم العسكرية مشهدا يجمع بين الدقة والهيبة والانضباط، وتعبيرا عن هوية عسكرية راسخة يظهر فيها الالتزام قيمة والإتقان منهجا، وخدمة الوطن شرفا ومسؤولية. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن يغيب عن كل عماني ما تقدمه قوات السلطان المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وما تسهم به دوائر وزارة الدفاع بكافة وحداتها، وما تقوم به باقي المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية من تلك الأدوار التنموية العظيمة، وسط ما تطلع

0: برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. وفي الختام لكم تحيات فريق العمل، في الإشراف الإعلامي العميد ركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وكنت معكم في الإعداد والتقديم النقيب محمد بن سليمان البوسعيدي، وفي المتابعة اللغوية الملازم أول حامد بن حمد المالكي، وفي التسجيل الصوتي الجندي عبد الرحمن بن غانم الغداني، وفي التنفيذ مدني محمد بن سعيد الوهيبي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل معكم حلقات برنامجكم خير يتجدد. في هذا اللقاء يسعدنا أن نستضيف الدكتور حسن بن علي بن سيف الشعيبي، رئيس القسم الأوقاف وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي. يسعدنا أن نلتقي به ليحدثنا عن الأوقاف في محافظة البريمي عموما وولاية البريمي خصوصا، فهو يحمل صفتين: صفة كونه مسؤول إداري، مسؤول عن الأوقاف وعن إدارتها وتعميرها وصيانتها، وكذلك مسؤوليته كوكيل لأحد الأوقاف البارزة والمميزة في ولاية البريمي. أهلا وسهلا بك دكتور حسن في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء فيه فائدة كبيرة للمستمع الكريم. دكتور حسن، نبدأ معك بداية قبل أن ندخل في ذكر بعض النماذج الوقفية والأوقاف المعاصرة التي تصب في خدمة الإنسان، ببناء الإنسان. فالأوقاف ليست هي مجرد أحجار تبنى وأراضي توقف، بل هي أنفس تكرم وإنسان يكرم. فبداية يعني من خلال تجربتكم في إدارة الأوقاف، سواء كونك رئيس لقسم الأوقاف ووكيل لأحد الأوقاف، كيف تنظر للأوقاف ودورها في تعزيز التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون، وأرحب بك دكتور سعيد في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بخصوص حلقة اليوم عن الأوقاف ودورها، الأوقاف في المجتمع هي تتفاعل مع المجتمع من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث احتياجات المجتمع، وأيضا من ناحية أدوات التثمير لهذه الأوقاف. فالاحتياجات المجتمع تتغير بتغير الزمان والمكان، وأيضا الأدوات تتغير أيضا بتغير الزمان والمكان. في احتياجات السابقة، احتياجات المجتمع من ناحية الفقراء واحتياجات التعليم واحتياجات، هي موجودة حتى الآن، لكن موضوع الأدوات، هذه الأدوات تغيرت بتغير الزمان. فسابقا كانت عبارة عن عقارات وأصول، وأغلبها هي من المزارع الخضراء. الآن في هذا العصر تبدلت وتنوعت هذه، لا نقول تبدلت، إنما تنوعت الأوقاف، فصارت تشمل الجانب المالي مثل الصكوك والسندات والأسهم والمنتجات الجديدة من هذه المنتجات المالية. أيضا احتياجات الناس أو احتياجات المجتمع تطورت، نجد الآن التقنية دخلت بقوة في موضوع الاحتياجات، فالأوقاف ستكون داعم كبير لهذه المنتجات. والوقف المقصود به الاستدامة، فهذه الاستدامة تتحقق بتحقق موضوع التخطيط الناجح لهذا الوقف.
0: جميل دكتور، هو بالفعل الوقف بطبيعته هو مستدام، إن يراد له الدوام والبقاء مع الحفاظ على أصله وتسبيل ريعه وثمرته. وكما قلت يعني وبينت أن الوقف هو من أبواب الخير العديدة المفتوحة للجميع، التي يجري ثوابها للإنسان بعد مماته إن أوصى بالوقف، ويجري خيرها له في حياته إن جعله منجزا في حياته. هذا التنوع في الأوقاف، يعني ربما كثير من الناس عندما تخبره عن الوقف يرتسم في مخيلته ذلك المسجد العتيق أو تلك البئر الماء القديمة أو مقبرة، فيتصور أن الوقف لا زال محصورا على تلك المصارف القديمة. فهل يمكن أن نتحدث، يعني نذكر نماذج يخدم فيها الوقف في القطاع الصحي، في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي؟ نتكلم عن واقع عمان.
1: الأوقاف اختزلت في القديم، يعني في العصور، يعني في العهود القريبة، إلى أن أصبحت الناس تتصور أن الوقف متعلق بالمسجد وخدمات المسجد. لكن بعد صدور قانون الأوقاف وأيضا اللوائح المنظمة للأوقاف في سلطنة عمان، تطور موضوع الوقف، فأصبح له مؤسسات وقفية. هذه المؤسسات تعنى بالصحة، مثل مؤسسة أثر، وأيضا موضوع التعليم مؤسسة أو صندوق سراج، وغيرها من المؤسسات التي المتخصصة في موضوع الأوقاف. كذلك موضوع التقنية، أيضا موضوع الأقمار الصناعية،
0: صحيح.
1: أيضا لها أوقاف، ووزارة الأوقاف لها مشروع في موضوع القمر الصناعي، اللي هو موضوع إتكو، شركة إتكو. هذه شركة وقفية. فالأوقاف تطورت وأصبحت تدار بشكل مؤسسي. سابقا كانت تدار عن طريق أفراد، وكان أثرها واضح في المجتمع الضيق الموجود. أما الآن الأوقاف أصار لها بعد واسع، يشمل محافظة كاملة، يشمل السلطنة كاملة في بعض المؤسسات. فهذا تطور كبير نلحظه في العملية الوقفية في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود.
0: نعم، لك الشكر دكتور حسن على هذا البيان. وحقيقة يعني هنالك نهضة وقفية في السلطنة في السنوات الأخيرة، انتقلت بالوقف من حالة الركود إلى حالة الانتعاش، وهما سوف نفصل الحديث عنه بعد خروجنا إلى فاصل قصير نعود إليكم فيه مرة أخرى مستمعين الكرام.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذا اللقاء الماتع مع الدكتور حسن بن علي بن سيف الشعيبي من ولاية البريمي، الذي هو أيضا كذلك وكيل لأحد الأوقاف المميزة فيها ومسؤول عن هذه الأوقاف كونه رئيس قسم الأوقاف وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم في إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بولاية البريمي. الدكتور حسن، بينت أنت قبل الخروج في فاصل كيف أن الأوقاف تطورت ولم تبقى على سابق عهدها، لأن الأوقاف المقصود منها تتبع حاجات الناس، فكلما تغيرت الأزمنة وتبدلت أيضا تبدلت معها حاجات الناس وتبدلت معها الأوقاف تبع لذلك. نريد أن نتكلم عن تنوع الأوقاف في ولاية البريمي، يعني تذكر لنا نماذج على السريع ثم إن شاء الله ندخل تباعا في بيان تفاصيلها.
1: قبل الدخول على الأنواع الموجودة في محافظة البريمي، البريمي حالها كحال أي ولاية عمانية. إذا أتينا إلى أي ولاية عمانية نجد الوقف بارز في البنية التحتية لأي ولاية من ولايات السلطنة. نجد المجرى المائي الفلج هو مجرى وقفي. أيضا نأتي إلى موضوع المسجد الذي يصلي فيه الناس، ثم نأتي إلى موضوع السبلة العمانية. السبلة، هذه السبلة من مميزات المجتمع العماني، وهي أوقاف، وجعلت لها أوقاف في لصيانتها عن تجهيزها بما يلزم من أواني وغيرها من الأمور التي تقوم عليها هذه السبلة لإكرام الضيوف أو لإقامة المناسبات فيها. أيضا بعد ذلك ننتقل إلى السوق القديم في كل ولاية، عبارة عن قائم على موضوع الأوقاف، كذلك الطرق، كذلك المزارع اللي هي الممرات بين المزارع، هذه كانت تخدمها الأوقاف. الآن في العصر الحالي هذه الأمور تحولت إلى الدولة. الدولة هي تقوم بالبنية التحتية، هي تقوم بإنشاء المدارس والطرق وإلى آخرها. يبرز دور الوقف الآن في الجانب الداعم للدولة في هذه الأمور، دعم التعليم من ناحية دعم طلبة العلم، أيضا دعم بعض المدارس، أيضا من الناحية الصحية علاج بعض الحالات، أيضا توفير أجهزة للمستشفيات، أيضا من الجانب الاجتماعي أيضا لها دور كبير، من جانب المساجد أيضا لها أيضا دور كبير في موضوع تشغيل المساجد وصيانتها وغيرها من الأمور التي يقوم عليها هذا الوقف.
0: جميل، جزاك الله خير دكتور حسن. يعني حديثك عن الأوقاف وتنوع الأوقاف، ربما الفرد البسيط الذي يستمع إلينا سواء في سيارته أو في منزله أو في معمله، ربما يتبادر إلى ذهنه سؤال: كيف لي أن أقف وقد لا أملك شيئا من الأموال؟ السابق كان كل إنسان هو ماله هو نخلة نخلتين، أو يعني لا له مزرعة أو مزرعتين، فترى يقف من نخيله بمقدار ما يملك. الآن قد يكون هذه الأمور يعني لا تتوفر، النخيل لأجل أن يقف منها الإنسان، فيظن الواحد أنه لا يستطيع أن يساهم في وقف أو أن يشارك في بناء وقف. فما هي الطرق الحديثة التي تجعل كل إنسان بإمكانه أن يشارك في وقف ويكون ذلك الوقف مستدام يدر عليه من الأجر الكبير وهو في قبره ولو بشيء بسيط تبرع به من ماله؟
1: بخصوص هذا الموضوع نتمثل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يوقفون أي موضوع. مثلا سيدنا خالد بن الوليد وقف أدرعه في الحرب. نجد في السابق معنا في سلطنة عمان الذي وقف عصا للعميان، أوقفوا اللي هي حفر الحفر للتنور الشواء، أوقفوا الرحى، أوقفوا أواني للسبل، رباط الخيل أوقف، وغيرها من هذه. الآن الحمد لله رب العالمين صار التبرع للأوقاف بشكل منظم بشكل يسير، مجرد تدخل إلى جهازك، تدخل إلى المؤسسة الوقفية التي تريد أن تقف فيها، المشاريع موجودة، تستطيع أن تساهم حتى ولو بريال واحد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يطلب منك أن تبني عمارة، تساهم في بناء هذه العمارة ولو بريال. وكم من ريال سبق 100,000 ريال إذا صدقت النية.
0: صحيح صحيح. أو الحمد لله أصبحت الآن الأمور ميسرة. قد كثير من الناس هو يتبرع بأمواله للصدقات وللحالات التي يعلن عنها، لكن البعض يغفل أن أيضا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب بإمكانك أن تساهم في إنشاء وقف يبقى ريعه إلى مئات السنين. ولنا من الأمثلة إلى الآن نخلة أوقفتها امرأة قبل 350 سنة لرحى، لا زالت النخلة موجودة الآن ولا زال ريعها يدفع إلى المستحقين بحسب اختلاف الأزمنة والأعصرة. عموما دكتور حسن جزاك الله خير على هذا البيان وهذا التفصيل في واقع الوقف ودوره في تنمية المجتمع، وكيف أن الإنسان بإمكانه أن يسهم في الوقف ولو بالشيء البسيط. نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة المميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لضيفنا التوفيق والسداد، وكذلك له الشكر الجزيل. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونعدكم مستمعين الكرام بحلقة أخرى مع الدكتور حسن لنواصل الحديث عن أوقاف ولاية البريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: كيف أصبحت يا أمي؟
3: الحمد لله يا صلاح، أنا بخير فلا تقلق علي.
2: عندما كنا في عيادة الطبيب لم أرى أنك بخير أبداً.
3: حادث عارض وذهب في حال سبيله، صدقني أنا بخير، والدليل أنني قرأت صحيفة اليوم واطلعت على ثلاثة كتيبات من التي أحضرتها معك بالأمس.
2: طيب، إذا شعرت بأي دوار ولو بسيط أخبريني.
3: حسناً سأفعل. المهم لفتني فيما قرأته أن الخبراء يقولون إن الحفاظ على صحة العين

0: إضافة إلى العديد من الأملاح المعدنية.
1: صحيح يا أمي، وبالطبع فإن الأطعمة التي ذكرناها تحمي صحة العين وتصونها، كما تحفظ سلامة صحتنا وعافيتنا.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
7: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5:00 وحتى 7:00 مساء.

0: عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. بانوراما.
2: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة.
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
12: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
13: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
14: أنا الجوري بنت أحمد بن خلفان المقرفي، أبلغ من العمر 15 عاماً، بمدرسة فاطمة بنت أسد بولاية عبري.
13: الجوري تهوى القراءة والتصوير وحل الألغاز وتتمنى أن تصبح في المستقبل ممرضة. مرحبا الجوري.
14: أهلا.
13: كيف حالك؟
14: الحمد لله.
13: أنا عجبني اسمك، ما شاء الله اسم جميل. تعرف إيش معناه؟
14: نعم، نوع من أنواع الورود.
13: جميل، نوع من أنواع الورود، ممتاز يا جوري. وانت طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
14: نعم.
13: جميل، وايش المواد اللي شاطرة فيهن؟
14: في كيمياء.
13: الكيمياء، تحب الكيمياء؟
14: نعم.
13: اكثر من المواد الثانية، صح؟
14: نعم.
13: ليش عاد؟
14: احب التجارب وان نكتشف ايش ممكن يكون ناتج هذا التفاعل اللي احنا نسويه، ويشدني الموضوع.
13: اها، ودرجاتك في الكيمياء عالية؟
14: الحمد لله.
13: ما شاء الله عليك. وبعد الكيمياء شيء مادة ثانية ولا بس
14: المواد
13: الكيمياء؟
14: العلمية بشكل عام كلها احبها.
13: تحب المواد العلمية؟
14: نعم.
13: جميل. والقراءة كيف انت والقراءة؟
14: وجد احب القراءة وهي هوايتي المفضلة.
13: جميل، ايش تحبين تقرأين عادة؟
14: أقرأ في الفانتازيا والأدب الاجتماعي والقصص الواقعية.
13: جميل، أنا شدني أنه الفانتازيا والقصص الواقعية. الفانتازيا طبعا خيال وهذه قصص واقعية، يعني خلينا نقول أنك تقرأي نوعين.
14: نعم.
13: أنت متنوعة في القراءة.
14: نعم.
13: جميل، إيش قريتي من الفانتازيا؟
14: قرأت كتاب أرض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد.
13: الكاتب المصري.
14: المصري.
13: جميل، عن ايش تتكلم ارض زيكولا؟
14: تتكلم عن شاب وقع في مغامرة في مدينة لا يعرف منها شيء، ويتعاملون بالذكاء لا بالاشياء المادية، فكان شيء جديد عليه. وحاول ان يتعايش ويتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي يعيش فيه، وفي نفس الوقت يجد حل ليعود الى عالمه الاصلي.
13: جميل، ممتاز يا جوري. يعني لما يريدوا يشتروا شيء ما يشتروا بفلوس، يشتروا
14: بذكائهم ومعرفتهم.
13: بالذكاء والمعرفة. قلتي لي الفانتازيا هذه طبعا. طيب القصص الواقعية ايش قريتي؟
14: قرأت سلسلة حالات نادرة للكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي.
13: الكويتي.
14: الكويتي.
13: جميل. حالات نادرة، احكي لي عن هذا الكتاب، وشو هي هذه الحالات النادرة؟
14: يتكلم كاتب الكتاب، هو عبارة عن
13: هو طبيب طبعا، صح؟
14: دكتور نفسي. فهو يحكي قصص من حالات نادرة اللي هو المرضى اللي يأتوا إلى عيادته، فهو يحكي أغرب القصص اللي مرت عليه وهي تقريبا واقعية تكون.
13: تتذكر شيء من هذه القصص اللي أيضا أنت استغربت منها؟
14: نعم، كان في مريض من المرضى أتى إلى
13: الطبيب
14: ويحكي له قصته، بأنه وحيد عائلته وأهله توفوا فلم يبقى إليه أحد من عائلته.
13: جميل.
14: فوجد بطاقة على سيارته دعوة إلى حفل، فعندما ذهب إلى هذا الحفل وجدها في فيلا كبيرة أو قصر كبير، وحفل مليء بالناس المعروفة والمشهورة في فترة زمنية قديمة. ووجد امرأة تشبه أمه وهي صغيرة، فظن أنه وجد أمه وهي صغيرة. فعندما عاد من الحفل اكتشف أنه هذا الحفل كان يقام سنويا كعادة من عادات أهله، لكن يعني كأنه هو راح عاد بالزمن إلى هذاك، فهو مثل تقريبا يتوهم أو حاجة كذا. فهو أتى للدكتور النفسي يحكي له اللي صار له، كأنه هو يحكي القصة اللي صارت له، وما يعرف هو إذا كان حلم أو واقع أو وهم.
13: جميل، جميل جدا يا جو، يعني سردك للحكاية كثير جميل. أيضا قلتي لي تقرأين أدب اجتماعي.
14: نعم.
13: مثل إيش أدب اجتماعي؟
14: قرأت كتاب في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خولة حمدي، كاتبة تونسية.
13: إيش حكايته؟
14: يتمحور حول بعض الشخصيات اللي مختلفة في الدين وفي العادات والثقافات، صعوبة التعامل مع هذا الأمر الاختلاف هذا.
13: جميل، ممتاز يا جوري. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
14: أحب التصوير وحل الألغاز.
13: حل الألغاز، إيش الألغاز اللي تحليهن؟
14: ألعب لغز السودوكو.
13: لغز السودوكو، شرحي لي شو السودوكو؟
14: عبارة عن لعبة ممكن أن تكون ورقية في كتب أو تكون رقمية، ممكن نجدها في ألعاب على الأجهزة. عبارة عن مكعب بداخله مجموعة من المكعبات عددها 9 وفيها أرقام مفقودة، فيحاول اللاعب أنه يضع كل رقم في مكانه الصحيح.
13: ها جميل جدا، وأنت يعني هذه تحبي هذه اللعبة كثير.
14: نعم.
13: ممتاز يا جوري. طيب والتصوير؟ أنت عندك كاميرا في البيت؟
14: نعم.
13: كاميرا الهاتف ولا كاميرا؟
14: كاميرا رقمية.
13: كاميرا رقمية، جميل. ومتى بدت هذه الهواية، هواية التصوير؟
14: من زمان، بس اشتريت الكاميرا السنة الماضية تقريبا.
13: وتصوري وين بالضبط؟ المناسبات ولا ايش تصوري بالضبط؟
14: اصور ذكريات العائلة، احداث مهمة في حياتي ورحلات وهكذا.
13: وتحتفظ بالصور في ملفات؟
14: نعم، في الهاتف او اطبعها تقريبا.
13: جميل جدا، ممتاز يا جوري. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
14: ممرضة.
13: ممرضة ليش؟
14: لأنه عندي في عائلتي 3 ممرضات، عماتي فشجعوني في هذا المجال ورأيت
13: ما شاء الله العائلة فيها 3 ممرضات.
14: نعم.
13: جميل جدا. فأنت يعني إذا تشوفيهن لما يشتغلن، ولا هن يشجعنك بس في البيت؟ يعني تروحي لهن مثلا المستشفى؟
14: لا، بس شفت مرحلة دراستهن.
13: يعني مرحلة دراسة التمريض عجبتك يعني؟
14: نعم.
13: ممتاز، وتتمنى تصير ممرضة في المستقبل؟
14: نعم.
13: إن شاء الله بتصير ممرضة رائعة، لأنك أنت رائعة وأيضا قارئة جيدة.
14: إن شاء الله.
13: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
14: كل ما أتاك مكتوب فسعى.
13: كل ما أتاك مكتوب فسعى، شرحي لي إياها.
14: إنه كل اللي يحصل لنا في هذه الحياة هو قدر ومحتوم ومكتوب إلينا، فلا نجزع ولا نغضب من هذا، وأن نسعى لتحقيق أحلامنا.
13: وأيضا كلمة فسعة يعني تدل على إنه الواحد لازم أيضا يؤدي اللي عليه ولا ينتظر فقط أن يتحقق المكتوب، صح؟
14: نعم.
13: ممتاز يا جوري، أنا استمتعت بالحوار معك. الجوري بنت أحمد بن خلفان المجرفي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
14: شكرا.
12: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته يده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمد البوسعيدي فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. وقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات، والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها، بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. فيما أشار سعادة السفير ماتيتينينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة إلى تطلع حكومة بلاده إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. بحثت سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية والتنسيق في مجالي التعليم الطبي المتقدم والتدريب الإكلينيكي.
استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في ظل استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. وأكد عون أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني، معربا عن أمله في الإبقاء على مهامها العملياتية خلال السنة المقبلة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس. إن تطوير الخدمات المحلية لا يقتصر على إنشاء المرافق وتنفيذ المشروعات، بل يرتبط أيضا بمدى قدرتنا على فهم احتياجات المجتمع وتحديد أولوياته وإشراكه في صناعة الحلول. وهنا يبرز دور المجالس البلدية في تعزيز الإدارة المحلية ومد جسور التواصل بين المواطن والمؤسسات المعنية بالخدمات. فما القيمة المضافة لهذه المجالس؟ وكيف يمكن أن ينعكس دورها على جودة الخدمات وحياة الناس؟ دور المجالس البلدية في تعزيز الإدارة المحلية عنوان حلقتنا لهذا اليوم. فاصل قصير ولنا عودة، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم مجالس. أرحب مباشرة بضيوفي في الاستديو الأستاذ راشد بن مبارك الحمداني مشرف برنامج الإدارة المحلية بالأكاديمية السلطانية للإدارة. أهلا وسهلا بك الأستاذ راشد.
2: مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا بالجميع. حياكم الله. سعيد التواجد معكم
1: ونحن أسعد بوجودك معنا في الاستديو. الأستاذة هنية بنت سعيد الصبحي باحثة اجتماعية عضوة جمعية الاجتماعيين العمانية. أهلا وسهلا بك الأستاذة هنية. حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في برنامج مجالس.
3: وأنا أسعد أنكم تغطون مثل هذه البرامج تحديدا لخدمة المجتمع المحلي.
1: نعم، نحن إذن على مشارف انتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة، وهناك استعدادات كبيرة تطال الناخب نفسه في تحديد مترشحة، المترشحين كذلك في تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين، واستعدادات أكبر لأدوار أكبر في المحافظات. الأستاذ راشد أبدأ معك مباشرة، كيف امتد الاهتمام بالمحافظات والإدارة المحلية وتحقيق اللامركزية إلى المجالس البلدية وأعضاء المجالس البلدية لتفعيل أدوارها بشكل صحيح؟
2: نعم، بحقيقة الأمر الإدارة المحلية في سلطنة عمان منذ 2022 وبعد المرسوم السلطاني رقم 36 على 2022 بإصدار نظام المحافظات، وأتى بعده مهام خاصة لأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وأيضا مهام أيضا لأصحاب السعادة والولاة. كان عندنا مرسوم السلطاني رقم 126 على 2020. في 2022 بعد صدور قانون المحافظات صدر مرسوم رقم 38 على 2022 بتعديل أحكام أعضاء المجالس البلدي، قانون أعضاء المجالس البلدي. فاتضحت الصورة لنا في منظومة الإدارة المحلية أن هناك ثلاث مثلثات أو ثلاث زوايا للمثلث. المثلث الأول في المحافظ وإدارة لشأن المحافظة، موجودين الولاة يديروا شق الولاية بالتحديد، وأعضاء جايين من المجتمع، مرشحين من المجتمع ليكونوا معا في قيادة دف المحافظة. وبالتالي صلاحيات أعضاء المجالس البلدية أصبحت أكثر أهمية مع ذلك المرسوم السلطاني الذي أناط واجباتهم ومهامهم، أعطى الصلاحية لهم من خلال المشاركة في وضع التشريعات الخاصة في الخدمات التي تقدمها الولاية والمحافظة بشكل أكبر.
1: نعم، وسنتحدث عن هذه الاختصاصات وكيف يمكن تفعيلها بشكل صحيح. أنتقل للأستاذة هنية، وكان لك رسالة ماجستير بعنوان دور المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية. نتحدث بداية للمستمع نبذة عن هذه الدراسة وأهميتها وكذلك الدافع الحقيقي وراء اختيارك لهذا الموضوع.
3: في الحقيقة جاء يعني من يعني عنوان الرسالة اللي هو دور المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية. نعم. طبعا هي كانت دراسة حالة لولاية المصنعة وحددت في إطار يعني زمني معين في تلك الفترة يعني بالتحديد. طبعا جاءت فكرة الرسالة من خلال يعني رؤيتي كيف ممكن يؤدي إلى تحسين أو قياس واقع الدور الإنجازي بوجود المجالس البلدية ودورها في تحديد أو مساعدة المجتمع المحلي يعني أو المجتمعات المحلية في تلك الفترة طبعا بصدور يعني القانون في بدايته، يعني في التحديد وتحديد المواد الخاصة فيه واللوائح التنظيمية، فكان يعني شيء جديد في المجتمع، يعني أو المجتمع العماني على وجه التحديد. فكانت الانطلاقة من هذا الأمر، رأيت أنه ممكن يعني من خلال دراسة حالة يعني واحدة، وممكن بعدها تنطلق إلى يعني المجتمعات الأخرى أو المحافظات يعني الأخرى، لإبراز يعني الدور الذي يقوم تقوم فيه أعضاء المجالس البلدية بالتحديد، وما هي يعني التحديات أو المعوقات التي تواجه يعني هذه المجالس البلدية، وكيف ممكن تدخل للمجتمع المحلي ويساهم معها المجتمع المحلي. فأعتقد يعني كثير مؤشرات يعني أعطتني يعني الدافعية أكثر أني يعني أدرس الرسالة بهذا الأمر.
1: متى كانت هذه الدراسة للفترة؟
3: فترة الدراسة
1: قبل 2020 يعني تقريبا
3: 2019 يعني تم الانتهاء من الرسالة بالتحديد،
1: يعني غطت يمكن الفترة الثالثة.
3: أيوة بين الفترة
1: أو الثانية. الثانية نعم،
3: الفترة الثانية بالتحديد، نعم. بين الفترة الأولى والفترة الثانية تحديدا.
1: نعم، إذا يعني قد تكون نتائج كثيرة في هذه الدراسة مدخل للتطوير في الفترات القادمة لأعضاء المجالس البلدية. وبنتحدث طبعا، أنت اخترتي محافظة جنوب الباطنة بالتحديد ولاية المصنع كدراسة حالة.
3: نعم
1: نعم، لكن نحن بطبيعة يمكن ولاياتنا تتشابه كثير من الظروف. بنرجع إن شاء الله نتحدث عن أبرز مخرجات هذه الدراسة ونتائجها. الأستاذ راشد، طبيعة العلاقة والحوكمة ما بين أعضاء المجالس البلدية والمحافظات والمحافظين ومكونات المجتمع ومكتب الوالي وغيرها، يعني كيف تعزز هذه الحوكمة القيام بأدوار فاعلة؟ ولكم تجربة طبعا في الأكاديمية في تنفيذ برامج خاصة لأعضاء المجالس البلدية، كيف استشعرت أهمية فهم الأدوار والمسؤوليات؟
2: نعم، هو حقيقة نحن في فترة تصميمنا للبرنامج، برنامج أعضاء المجالس البلدية، كان علينا أن نعرف بعض الجوانب الهامة في دورهم من خلال المراسيم اللي ذكرتها قبل شوي. فأخذنا عينة من أعضاء المجالس البلدية في جلسة تحديد الاحتياجات، وكنا أردنا أن نعرف بعض التحديات التي تصادف أعضاء المجالس البلدية، بعض المهام التي قد تكون غير مبهمة وغير واضحة في التشريعات والقوانين. فهم بعض أعضاء المجالس البلدية للواجبات أيضا كان يختلف من عضو لآخر. فارتئينا في خلال تصميم البرنامج أن نعطي أبرز عنصر فيها، وهي مقدمة في فهم الإدارة المحلية وآلية العمل فيها كمنظومة. نحن نعرف أن المجلس البلدي يترأسه المحافظ في كل محافظة، وبالتالي وجود المهام التي وضعت لهم في النظام تجل تلك المهام في إبداء الرأي أو المشاركة في بعض المقترحات وبعض الأفكار التي يتحدث عنها العضو في المجلس البلدي. وتلخصت ببعض النتائج، أهمها فهم العلاقة، أيضا معرفة سير وانطباع المشاريع التي تقوم عليها المحافظة، تبني أفكار جديدة بالنسبة لعضو مجلس البلدي، أن يتبنى مبادرات وأفكار مجتمعية تساعد في بناء مجلس بلدي قوي ذات صلاحية مختلفة في القطاعات الخدمية. أيضا كان نظرنا للجانب اللي شفنا أن من المهم أن يتم الاستعراض أو يتم طرحه في البرنامج، وهو آلية قيادة الرأي العام المجتمعي، لأن أنت تتكلم عن عضو رشحه المجتمع أو قدمه المجتمع من الولاية، يتحدث عنهم في سياق كثير بما يخص الولاية، وبالتالي هم لما يروحوا يتجمعوا باسم المحافظة. نعم، خدمات الولاية في الدور الأبرز بالنسبة للعضو الذي أتى من قبل ولايته، ولكن نتكلم عن انطباع عام، لأن تنمية المحافظات التي أمر بها قال السلطان هيثم الطارق حفظ الله ورعاه واضحة في تنمية المحافظات من خلال المبالغ المالية التي أعطت المحافظات، وكان لهم أيضا دور في توجيه تلك المبالغ في المشاريع الحيوية والمشاريع الاقتصادية وحتى المشاريع الأنشطة المجتمعية والفعاليات التي تقوم فيها المحافظات. وإحنا رأينا من خلال آلية العمل في المحافظات حقيقة إشراكهم في كثير من المواضيع وكثير من الأمور، وأيضا فيما يخص المبادرات أعطيوا كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من التمكين في هذا الجانب. أن يبادروا في وضع تصور المبادرات. وإحنا حقيقة في المبادرات خصصنا وحدة خاصة إن كيف تصيغ المبادرة وفق إطار محدد، يعني مش عشوائية تطرح أو تعال وقول أنا عندي مبادرة أو تعال في الاجتماع مجلس وقول يا أخي أنا عندي فكرة وأطرحها. لا، في المبادرة لها عناصر، 9 عناصر، كون لي إياها، أطر لي إياها، شوف الأرقام والإحصائيات اللي موجودة في ولاياتك، شوف البيانات، شوف الأثر الاقتصادي، شوف الأثر الاجتماعي، شوف الجوانب التي من الممكن أن تكون بالسلب أو تكون بالإيجاب على الولاية نفسها.
1: تعرف الأستاذ راشد، هذه نقطة في غاية الأهمية، قدرة العضو في تقديم فكرته، في تقديم رأيه، في تقديم مبادرته مهم حتى يصنع أثر في المجلس نفسه. المجلس في ممثلين من مختلف طبعا القطاعات الخدمية، في المحافظ، في جهات معنية كذلك قريبة من هذه الخدمات. أنت كيف تطرح هذه الفكرة؟ كيف تطرح هذا الرأي، هذه المبادرة؟ هذا وحدة فن.
2: نعم، وحقيقة يعني ما لمسناه نحن في البرنامج أن تم استعراض الكثير من المبادرات التي شارك فيها الأعضاء، وجدنا أن فيها يعني نقص، فإحنا أعطيناهم الجوانب التمكينية في هذا الجانب. أن تريد تقدم المبادرة تقدمها وفق قطر معين، ابحث عن الأرقام والإحصائيات، ابحث عن ما يفيد المجتمع، الموقع المهام جدا، التكلفة المالية، هل تساعد ما تساعد، كم ممكن يوفر من فرص عمل في تلك البقعة ذلك المشروع بالتحديد، أو كم يخدم من من من من مجموعة. لأن إحنا في طبيعة الحال ولايات مختلفة التضاريس، مختلفة الثقافة، حتى الثقافة الوطنية والمواطن والهوية، الثقافة الوطنية مختلفة من ولاية لولاية، يعني بحيث بعض الولايات في عندهم يعني خط أحمر لبعض المشاريع أو كذا يعني، وبالتالي إحنا نقول نتفاوت في قياس تلك المشاريع من خلال بنائهم هم كالفكرة. فأطرنا الفكرة بشكل كيف تطرح وعملناها كمساق، وقلنا لهم تعالوا فاستعرضوا عندنا كم عضو مجلس بلدي، استعرض كم فكرة وحاولنا نعدل معهم، والبعض منهم كان شاطر في هذا الموضوع. وطبعا احنا نقول انهم يعني كانوا جدا مهتمين، كانوا جدا متفاعلين معنا في طرحنا في أثناء البرنامج، وهذا خلق حقيقة آلية من آلية التمكين لهم، لأنهم ساعدونا أنهم كان لهم الرغبة لمعرفة هذا الإطار، ومن خلاله ما شاء الله يعني الكثير من المبادرات كانوا يشاركون فيها، يقولون إيش رأيكم، هل نقدم المبادرة بهالطريقة، هل في نقص في هذه المبادرة، وشاركنا معهم في الكثير من الأفكار والمطلوبات.
1: نحن لما نستعرض لاحقا بعض الاختصاصات بنشوف أن أعضاء المجالس البلدية أحيانا يطلب منهم رأي في مشروع اقتصادي، في مشروع تنموي، في مشروع اجتماعي، فأنت عشان تبدي هذا الرأي أكيد تحتاج إلى بعض يمكن القراءات، إلى المهارات حتى تبدي رأيا يعني يشكل فارقا في ذاك المشروع. وبنرجع لنا، تفضل استاذ.
2: هناك في بخصوص المشاريع الوطنية والاستراتيجية، ما يخفى على الجميع انهم هو يطرح الموضوع لهم فعلا في الاعضاء في في في في في اجتماعات المجالس البلدية، ويتم ايضا اخذ الرأي فيهم، خصوصا اذا كان ذلك المشروع واقع في ولاية معينة وفي مسار معين، اودية، مخططات سكنية، وهلما جر من الأمور التي تعنى بأيضا اهتمام الكثافة السكانية، هو واحد من الأشياء التي لا يمكن المساس فيها في من خلال بعض المشاريع التي قد تؤثر على نمط الحياة في الولايات. وبالتالي هم كانوا على يعني قدر المسؤولية في هذا الجانب، والتي عززها فهم المنظومة آلية عملهم في المجلس.
1: الأستاذة هنية، من خلال دراستك كيف وجدتي وزن المجالس البلدية وأعضاء المجالس البلدية في التنمية وفي قرارات التنمية داخل محافظاتهم؟
3: طبعا السؤال جدا عميق أستاذ. بالنسبة للتحديد في قرارات وكذا، طبعا عن طريق دراسة الخطة في تلك الفترة، الفترة الثانية لتحديدا ولاية صنعاء تحديدا، طبعا تم تحديدها مع المحافظ، مع الوالي، مع كذا، أو أنا يعني والأستاذ في الأكاديمية، وجود الأكاديمية أرى أن جالس يحدد. كان في معوقات وطلعت فيها هذه المعوقات، ارتئيت أن خلاص يعني الحمد لله وجود الموازنات، وجود دعم يعني حقيقي من يعني الإدارة وصناع القرار، تحديدا وجود الأكاديمية.
1: قصدك يعني فترة الدراسة هذه كانت شكل من أشكال التحديات،
3: فترة
1: والآن أصبحت مبادرات وعلى أرض الواقع؟
3: نعم مبادرات، لكن وجود هذه المبادرات كان طبعا وجود نقص، وجود يعني بعض التخبطات يعني في تحديدا مثلا في قلة الموازنات، أيضا أحيانا في دخل يعني إدخال المجتمع المحلي تحديدا مثلا في مشاركتهم. طبعا هم وحدهم أعضاء المجلس البلدي يكونون من المجتمع نفسه،
1: نعم.
3: لكن هل هم شاركوا كل الأعضاء أو المجتمع نفسه في أخذ رأيهم بمبادرة معينة؟
1: نعم.
3: طبعا في المبادرات يكون فيها يعني تنويع في مختلف الفئات يعني العمرية، هل شملت مثلا المبادرات مثلا كبار السن، هل تم الأخذ برأيهم، أو أيضا ذوي الإعاقات، هل تم الأخذ يعني برأيهم أو
1: بمدخلاتهم.
3: توفيرهم
1: نعم.
3: أو توفير بعض الخدمات اللي يحتاجونها. كان في تحديات حقيقة، لكن مع وجود هذه المبادرات وتحديد احتياجات المجتمع المحلي بالتحديد في إيش يحتاج ذلك المجتمع المحلي من خلال الدراسة معهم، النزول للميدان بالتحديد، مشاركة جميع الفئات العمرية وقياس الأثر للمبادرة نفسي، هي يعني اللي
1: نعم
3: يعني تحدد هل هي فعلا مؤثرة هذه
1: نعم
3: المبادرة بصورة إيجابية أو إنها ما مؤثرة.
1: شاركينا بعض النتائج التي تحضرك الآن. يعني الدراسة ما شاء الله 200 صفحة، يمكن ما سمح الوقت نقرأها كلها، لكن إذا يحضرك شيء من هذه النتائج أو الأرقام أو ربما حتى الإشارات.
3: حضرني يعني طبعا النتائج يعني متعددة مثل ما أشرت أستاذ، بس في تحديدا يعني مدى كانت في الدراسة مقارنة بين مدى رضا أعضاء المجلس البلدي عن الأدوار اللي والاختصاصات الأدوار اللي قاموا فيها، وأيضا بين يعني مدى رضا المجتمع المحلي. كان في يعني وضوح يعني فروق في
1: تباين في
3: تباين،
1: نعم
3: أيوة فروق يعني واضحة بين
1: الأعضاء راضين والمجتمع غير راضي
3: أيوة.
1: ولا إيش؟
3: طبعا بطبيعة الحال ظهر أن مثلا أعضاء المجلس البلدي راضي أكثر عن المجتمع المحلي. طبعا تم تحديد من خلال الدراسة ما هي يعني يعني الاحتياجات أو التحديات التي يريدها المجتمع المحلي تغطيتها من خلال الدراسة. من بين هذه يعني مثلا في المجلس البلدي ربما أشار لها الأستاذ، اللي
1: نعم
3: هي مثلا الموازنات في بعض المبادرات يعني كانت ربما قليلة وما موجودة. الحمد لله الحين نحن في فترة يعني أنا دراستي كانت فترة ثانية،
1: نعم
3: بس الحمد لله الحين تم تغطيتها، هاي اللي أذكره تقريبا،
1: نعم
3: ربما لاحقا أتذكر أكثر.
1: جميلة جدا هذه الدراسة، لأنها توضح لنا مدى الحراك حقيقة اللي صار خلال السنوات الماضية في هذا التمكين للمحافظات. نحن لما نتكلم عن الفترة الثانية بعدها كثير من القرارات المرتبطة بتمكين المحافظات ما كانت موجودة، حتى أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية 2040
2: ما كان هي
1: وكثير
2: كان
1: حتى من الجوانب
2: في
1: التشريعية.
2: 2019 كانت لسه ما نشرت
1: نعم
2: يعني ايوه الأولوية
1: نعم
2: وتفاصيلها
1: وما بدأت المبادرات التنفيذية
2: بالضبط بالضبط
1: يعني
2: بالضبط
1: فيها،
2: ايوه
1: لكنه هذه إشارة في غاية الأهمية الأستاذ راشد، مسألة العلاقة ما بين عضو المجلس البلدي وما بين المجتمع.
2: نعم
1: طبعا العضو حظى بفرصته في وجوده في المجلس من خلال تمكين المجتمع،
2: نعم
1: فهو مورست معه هذه المشاركة
2: نعم
1: المجتمعية
2: نعم
1: في
2: نعم
1: أنه يكون شريك في قرارات المحافظة.
2: نعم
1: طيب هو كيف ينقل هذه الممارسة نفسها مع أفراد المجتمع، مع مختلف الفئات اللي أشارت لها الأستاذة هنية قبل
2: نعم
1: قليل؟
2: هو كإبداء الرأي كمهام لإبداء الرأي موجود نعم في في في القانون وفي التشريع.
1: نعم.
2: وهناك يعني الشيء بالشيء يذكر، إحدى المساقات اللي احنا تكلمنا عنها في الأكاديمية هو كيفية قيادة الرأي المجتمعي. أشخاص جايين من المجتمع، المجتمع معول عليهم ذلك التعويل الكبير أو ذاك الـ الـ الـ الـ الـ الشيء الكثير أنه يقدم كثير بالنسبة للولاية أو بالنسبة للمحافظة كعمل. الفارق بين الحدث المجتمعي وإعطاء العطاء المنفعة المجتمعية، هنا الفارق التي ممكن احنا نمكن نحسبها. لما نجي نقول والله عضو مجلس بلدي ما ساهم، إذن كيف عرفت انه ما ساهم في خدمة الولاية؟ بناء على ما هي المعطيات وما هي الأدلة اللي تتكلم عنها انا ما ساهم؟ قد يكون هنالك طرح كثير في النسبة في الاجتماعات الرئيسية للمجالس البلدية، وحاول يبدي رأي فيها واستطاع من خلال إبداء رأي فيها تواجد تلك المشاريع. واليوم نحن لما ننظر لتلك المشاريع تراها جات من من من آرائهم، من مشاركتهم هم في المجلس، وبالتالي حققت المنفعة للولاية هذه والولاية تلك الولاية. الآن ردة الفعل بالنسبة للمجتمع، المجتمع يريد أن يرى المشاريع تمضي بسرعة ويريد أن تنجز المشاريع. اليوم إحدى المهام التي توكل عليه متابعة تلك المشاريع من خلال فريق العمل المنوط عليهم من مكتب سعادة الوالي أو حتى المحافظ أو فرق التخطيط أو مدير مكتب الرؤية في المحافظة، بحيث أن يتابع إنجاز المشاريع في بالنسبة للمحافظة نفسها، وبالتالي هو شريك معهم عضو مجلس البلدي، يساهم في رفع التقارير، يساهم في عمل توصيات ذلك المشروع. هنا يجب على المجتمع أن يعرف أن تلك الفجوة تقلصت كثيرا تقلصت. بدت الآن علينا فهم الأدوار بالنسبة للعضو، ما يقدمه العضو لتلك المجتمعات. وبالتالي هنالك أعضاء نعم عندهم تجارب حية واقعية، قبل لا يشاركوا في شيء يجوا حق المجتمع منهم اللي رشحهم ويقولوا احنا عندنا كذا وبنسوي كذا والمحافظة وراء معها فكرة موضوع الفلاني وكذا، ويلتقوا بالأهالي ويلتقوا بالجماعات ويلتقوا بأصحاب المصلحة الخاصة في ذلك الموقع، ومن خلاله يتم طرح الأفكار. لكن نعم هنالك فجوة في بعض الولايات وبعض لا يشركهم العضو في بعض التفاصيل الدقيقة. أنت ما بتخسر شيء كعضو مجلس بلدي إنك تطلب اجتماع، ترسلهم رسالة واتساب إن في حدث وبنجتمع في موضوع معين وبنتشاور في موضوع معين. ليش؟ لأنه من أعطاك ومعطاك المقعد
1: هذا الوصول عن طريقهم
2: وبالتالي أرجع لهم له خلفية موضوع معين. يعني إحنا نعرف أنه قد يكون العضو من قرية معينة والولاية فيها يعني لا تقل ولاية من ولاية عمان عن أقل يعني لا تتجاوز أكثر من 25 إلى 30 قرية في كل ولاية من ولايات عمان. حتى الولايات اللي يعني كثافة سكانية فيها قليلة، لكن كثافة السكانية متوزعة على أطراف الولاية ومركز الولاية، وبالتالي هم عضو أو عضوين وبالتالي لا يمكن يغطي كل القرى. ولكن إذا كان في مشروع في قرية معينة وأنت من قرية أرسل لتلك القرية، اجلس معهم، شاورهم، أخذ رأيهم في الفكرة، لأن احنا نتكلم عن أيضا تضاريس، نتكلم عن بيئة، نتكلم عن ثقافة، نتكلم عن أهمية وجود تلك المشاريع في تلك الولاية وأخرى. نتكلم عن يعني واحدة التحديات مثلا قد تكون مسار طريق طريق. الآن المحافظات قاعدة تشتغل في شق الطرق وربط الطرق المحلية في الولايات وفي المناطق السكنية، وبالتالي لما نجي بعد الآن نتكلم عن 2026 وهناك قرى ما وصلتها. ليش ما وصلتها؟ لأنه العضو مجلس البلدي بعيد كل البعد، قد يكون عن تلك القرية أو ما زار تلك القرية. ولكن هذه وضحناها نحن من خلال البرنامج. هل وجدت هنالك فجوة؟ فإذا كانت هناك الفجوة يجب أن تعالج الفجوة المجتمعية، لأنكم أنتم ممثلين المجتمع وبالتالي أدوار منوطة عليكم.
1: نعم الأستاذ راشد والأستاذ هنية، تسمحوا لي بنطلع لفاصل قصير وبعدها بنبدأ هذه في مسألة الاختصاصات سواء الحالية أو حتى الرغبة السياسية في تعزيز هذه الاختصاصات من خلال إشارة طبعا الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وتأكيد رئيس السلطان حفظه الله على أهمية مراجعة هذه الاختصاصات وتعزيزها بما يتناسب مع المرحلة. فاصل مستمعينا الكرام ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.
4: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالاً لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللامركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه، مؤكدين على أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهين أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.

تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من يتابعنا عبر منصاتنا الرقمية وعلى البث المرئي المباشر في محطاتنا وقنواتنا على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وجدد الترحيب إذن مباشرة بالأستاذ راشد بن مبارك الحمداني، مشرف برامج الإدارة المحلية بالأكاديمية السلطانية للإدارة. أهلا وسهلا بك مجددا. الأستاذة هنية بنت سعيد الصبحي، باحثة اجتماعية، عضوة جمعية الاجتماعيين العمانية. أهلا وسهلا بك. وطبعا تحدثنا عن بعض الجوانب المرتبطة بدراستك دور المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية. أريد الحديث عن الاختصاصات، ولو نماذج وبعض كذلك الاختصاصات الموجودة. الأستاذ راشد، من الأشياء اللي نسمعها أحيانا في مجتمعنا، في مجالسنا، في جلساتنا، في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هناك انطباع عام

0: مرتبطين بشكل كبير في قرارات تنموية هامة تلامس حياتنا مباشرة. يعني إذا كان أعضاء مجلس الشورى يلامسوا قرارات استراتيجية وتشريعات وقوانين، هؤلاء يلامسوا تفاصيل حياتنا اليومية من خدمات.
1: نعم، هو حقيقة أنا تحدثت في بداية حديثي أنهم هم المثلث الثالث في الإدارة المحلية، ومنظومة الإدارة المحلية بطبيعة عملها في الفترة الحالية اختلفت كليا في موازين العمل في بناء المحافظات أو في تنمية المحافظات بصورة أدق. لما نجي يقول والله المجتمع يظن أن هنالك دورهم دور فقط يعني غير مؤثر، فطبعا أنا يعني ما توافق مع هذا الطرح حقيقة. لما لمسناه من خلال البرنامج من الكثير من الجوانب التي جعلت من أعضاء المجالس البلدية ذا أهمية من خلال إبداءهم للرأي من خلال التشريعات. نعم، هي قد تكون تحتاج إلى المزيد من التعديلات أو من الإضافات، ولكن في الأدوار الحالية ويعني نكون واضحين وصريحين، هي ليست عادية، هي مشاركة في إبداء قرارات مؤثرة كثير جدا. احنا نتكلم الآن عن مثال بسيط، المهرجانات والأنشطة والفعاليات التي أقيمت الآن وبشق مختلف في كل المحافظات.
0: نعم.
1: عندنا شتاء الوسطى، عندنا شتاء مصندم الشتاء، عندنا قرب الباطنة، عندنا ليالي مسقط، عندنا يساهم أعضاء المجالس البلدي في وضع فعاليات ومبادرات بصورة أو أخرى في تلك
0: اختصاص
1: الفعاليات.
0: واختصاص يعني إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة،
1: وبالتالي يشركوا ويوضعوا في لجان مهمة يساهموا في عمل المبادرات التي من خلالها يؤثر تلك الفعالية أو ذلك المهرجان أو تلك المناسبة في حياة الفرد في المجتمع من خلال إشراك ذوي الدخل المحدود وفئات كثيرة في وأيضا فعاليات لقطاع الشباب والأصحاب الهويات المختلفة في أو الهوايات المختلفة عفوا. وبالتالي من يتحدث عن تلك الفئة ومن يحقق في تلك الفعاليات بعض المناشط والفعاليات؟ من هم أعضاء المجالس البلدي؟ كيف تنتشر الفعالية من ولاية لولاية في بعض المحافظات؟ كيف نرى أن هنالك فعالية في إحدى الولايات التي خلال الفترات والأعوام الماضية لم تقم فيها فعالية واحدة؟ اليوم لما نجي نتكلم عن في بعض الولايات في محافظة الظفار وجدنا فيها فعاليات حتى في أثناء فترة الخريف وغيرها من من من من من من من من المواسم. اليوم لما نتكلم عن مختلف نقل المركزية الحدث إلى الولايات نرى في حراك مجتمعي مختلف.
0: نعم.
1: من كان من ساهم في هذا الدور؟ أعضاء
0: نعم.
1: المجالس
0: أعضاء
1: البلدي
0: المجالس
1: من خلال
0: البلدية
1: آرائهم، من
0: كبير.
1: خلال أنا لما أتكلم عن مثال حي لامسناه في أحد الفعاليات في محافظة الوسطى، هو يعني بحكم قربي فترة من الفترات معاهم عملنا لقاء الشباب وعملنا لقاءات مع مختلف المشايخ في ولاياتهم ولامسنا احتياجاتهم، وأعضاء المجالس البلدية شاركوا الرأي وشاركوا الطرح، وكانوا حتى بعض الأشياء التي وضعت لهم ما رأيكم في هذا الموضوع، هل كان هذا الموضوع ضمن النطاق وكذا، فأنا لامست هذا يعني وأنا موجود. وبالتالي هنالك اختلف الطرح، اختلف كليا. أما في مسألة أن إحنا يعني إحنا نرغب في المزيد كمواطنين،
0: طبعا هذا حديثنا
1: يعني
0: كله كان حول اختصاص واحد اللي
1: أنا
0: هو إبداء الرأي
1: الرأي
0: بشأن المهرجانات وغيرها والاختصاصات كثيرة. نسمع منك الأستاذة هنية في موضوع الاختصاصات، يعني أكيد هو مهم، وأعضاء المجالس البلدية دائما يطالبوا كذلك بمزيد من الاختصاصات. كيف دراستك تطرقت إلى موضوع الاختصاصات وانعكاسها على أدوار أعضاء المجالس البلدية؟
2: طبعا من بين يعني الاختصاصات اللي أذكرها يعني أنه عضو مجلس البلدي يدرس التحديات أو المشاكل المجتمعية اللي موجودة في المجتمع، وطبعا اللي محتاجينها المجتمع. من بين هذه التحديات اللي هو المستوى التعليمي أحيانا يلعب دور في يعني إذا كان عضو المجلس البلدي

0: لمستوى التعليم له، لأنه مشاركة عضو المجلس البلدي تحديدا مع المجتمع المحلي طبعا كيف بيعرف هذه المشاكل هذه التحديات إلا عن طريق وجود يعني مؤشرات معينة أو إجراء يعني مقابلات معمقة، السؤال للمجتمع نفسه وإيش يعني يحتاج. طبعا من بين أيضا هذه الاختصاصات وجود يعني لما تم الجلوس معهم أعضاء بعض المجلس البلدي تداخل في الاختصاصات بين يعني بعض الجهات الحكومية، وأيضا هم كأعضاء مجلس بلدي، وفي نفس الوقت من هي الجهة يعني التي تساعدهم مثلا في اتخاذ قرار معين في تنفيذ مثلا جانب معين من المبادرات أو غيره. طبعا كان هذه من ضمن الأشياء اللي ظاهر يعني فعليا في الاختصاصات. فكان يعني حقيقي في الفترة الثانية أنا أرى أنه وجود يعني هذه التحديات ربما رأت بعض منها يعني النور مع التنسيق بين يعني الدوائر الحكومية، أيضا وجود الأكاديمية وتهيئة عضو مجلس البلدي عن طريق
1: نعم.
0: مثلا تقديم الورش في الإدارة المحلية وكذا. في الفترة الثانية كان ربما هذا الأمر غايب. الآن أرى يعني في خلال هذه الفترة يعني خضينا شوط يعني كبير الحمد لله. فربما أرجع
1: نعم.
0: للدراسة وأشرح يعني مثلا معوقات أو إيش من الاختصاصات وتداخله، وجود هذه يعني الإدارة ومساعدة أعضاء المجلس البلدي أو مجلس المحافظ مع الوالي، كله في النهاية نحن تحت مؤسسة تكاملية تعطي
1: نعم.
0: صلاحية معينة للعضو المجلس البلدي مع الأخذ والتعويل من المجتمع المحلي نفسه وإيش احتياجات هذا المجتمع المحلي،
1: نعم.
0: بالإضافة مع يعني التنظيم والتنسيق مع والي الولاية وأيضا
1: نعم،
0: مع مجلس المحافظ.
1: أشرت إلى موضوع المستوى التعليمي. طبعا الاشتراط الحالي هو دبلوم التعليم العام، يعني
0: أيوة
1: كحد أدنى. هل تعتقد يعني كمتعمقة في هذا الموضوع، سبرت أغواره في جوانب كثيرة، أنه محتاجين إعادة النظر في اشتراطات طلب عضوية انتخابات المجالس البلدية، سواء من حيث المستوى التعليمي أو شروط أخرى؟
0: أعتقد نعم، يعني خصوصا أن مؤشرات يعني التعليم لدى الشباب العماني الحمد لله في مرتفعة، فكوني اجتماعية فنعزل الدبلوم العام لا، ولكن يعني وجود مستويات علمية ثقافية تعليمية في طاولة واحدة مثلا البكالوريوس الماجستير الدبلوم العام أيضا حتى الدكتوراه
1: نعم.
0: في طاولة واحدة وكل واحد في تخصص مختلف، أعتقد هذا يشكل
1: نعم.
0: يعني بينية ممتازة جدا في يعني دراسة احتياجات ذلك المجتمع،
1: نعم.
0: وبيعطي يعني أفكار ومبادرات وخطط عميقة للمجتمع
1: نعم.
0: نفسه وتحديد احتياجاته.
1: نعم. الأستاذ راشد يمكن من وجهة نظر أخرى يقول لك هذا ما معيار كافي، يعني مسألة المؤهل التعليمي، لأنه قرب العضو من المجتمع ومعرفة احتياجاته يعني يمارس حتى بدون مؤهل تعليمي. لكن هذا يدفعنا حقيقة إلى طرح تساؤل حول المبادرة من أصحاب الكفاءات والقدرات في الولاية في أنهم بداية يترشحوا لعضوية المجالس البلدية، إيمانا بالدور الفاعل لهذه المجالس وتأثيرها على التنمية في المحافظات والولايات، بالإضافة إلى دور الناخب نفسه في أن يوصل هذه الكفاءات إلى المجلس. لأن البعض يقول يعني أنا بترشح بس ما حد بينتخبني، وهكذا. تعرف أنت يعني كلنا من مجتمع واحد، ونعرف يعني إيش العوامل أحيانا اللي تؤثر على وصول عضو عن آخر.
2: أخي عبد الله، هناك شوية يعني طرحين في هذا الجانب. هل المستوى التعليمي كافي في الفترة الحالية؟ احنا يعني كمجتمع فتي في سلطنة عمان ما نقول انه كافي ولا ما كافي، بس المشرع جعل هنالك عضوين إضافي لأعضاء المجالس البلدي، أصحاب الرجاح والرأي
1: بالاختيار.
2: بالاختيار، وهؤلاء أصحاب الشهادات، اللي عنده دكتوراه واللي عنده ماجستير واللي تخصصي في هذاك المجال، وبالتالي قد يكون غطى جانب من جانب الجسم. لكن في مسألة عمل صياغة الفكرة، حنتكلم عن وحدة من الاختصاصات وهي متابعة إعداد الخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية
1: نعم
2: والاجتماعية،
1: نعم
2: وهذا الشأن يحتاج إلى شخص يعني متخصص في الإحصاء. ويمكن أكبر مثال على ذلك أن نحن في برنامج أعضاء المجالس البلدي وضعنا وحدة خاصة أو مساق مختص في فهم منظومة مصفوفة المشاريع الخاصة بوزارة الاقتصاد. ليش؟ عشان هم كأعضاء يكونوا مدركين وواعين لمسألة كيف تبنى المشاريع على مستوى الوطني، وكيف يتم العمل عليها، وفق ماذا؟ هنالك مصفوفة وضعت فيها آلية، وضع فيها إطار نموذجي ذات حوكمة معينة، عززنا ذلك الفهم معهم، وضحنا لهم الأساس، فصار فيه يعني جاب بسيط بين من يمتلك الفهم في علم الإحصاء وعلم الرياضيات وغيرها
1: نعم
2: من الأشياء، وفهم تراتبية المربعات، تلك المربعات أو تلك المنافذ، وبين من أرى أنها ما واضحة، مجرد شاشة وش اسمه. ولكن لما نجي ونقيس هل في لها تأثير؟ لا، ما لها تأثير حقيقة. لكن أنا كوني كأكاديمية سلطانية وأعني ببناء فكر توجيهي أو بناء فكر تمكيني، أحتاج من إن الشخص إنه يفهم ما هي المعطيات الجديدة. اليوم نحن نتكلم عن أشياء كثيرة، واحدة من الأشياء اللي عملناها في البرنامج إنه جبنا مسؤولين الجهات الحكومية المختلفة ذات ارتباط كلي بالعمل البلدي، من وزارة النقل، هيئة الخدمات العامة، وزارة الأسكان، وغيرها من وزارة التجارة، وغيرها من الوزارات اللي الآن تقريبا 12 جهة أو 14 جهة إذا ما خاب الظن معي، لأن البرنامج صار له سنتين تقريبا، لنهاية 24 انتهى.
1: نعم
2: فلما جبنا المسؤولين وقلنا يا أعضاء مجالس بلدية خذوا من المسؤولين نفسهم، والآن احتكوا وجلسوا معهم وخذوا الآراء، خذوا الانطباع عن ذلك القطاع بالتحديد، وماذا يعمل ذلك القطاع، وكيف آلية العمل، وبوفق أيضا منظومة التخطيط اللي احنا نتكلمكم عنها، منظومة مصفوفة المشاريع،
1: نعم
2: وشوفوا كيف آلية العمل في المؤسسات الحكومية، وكيف تؤخذ حسب الإجراءات وحول حسب الأولويات الوطنية. فهذا الفهم جعل منهم أن هنالك وضوح كثير في أدوارهم،
1: نعم نعم
2: لأن وضحت الضبابية اللي ما كانت واضحة بالنسبة لك. أنا كعضو مجلس بلدي أجي وطالب لوزارة النقل أو الوزارات الأخرى أن ليش الشارع الفلاني ما تم معالجته مثلا، أو الطريق الفلاني ليش ما تم معالجته، بس هذا طبع اختصاصات وزارة أخرى وليس البلدي المحافظة، قد يكون وزارة
1: نعم
2: النقل الشوارع
1: نعم
2: الرئيسية.
1: نعم
2: زين، في أشياء قال المسؤول وجلس معاهم وسمع منهم وسمعوا منه، وكانت في أولويات وطنية، وكان في طرح شفاف بالنسبة لهم
1: مهم.
2: وبالنسبة له هو كمسؤول، وطلع زي ما يقولوا تلك الضبابية انقشعت ووضحت الأدوار ووضحت
1: إيه نعم
2: المفاهيم،
1: نعم
2: وكان
1: يعني شيء من التمكين، شيء من التدريب. طبعا البرامج اللي عملتها نفس البرنامج السابق اللي نفذ يعني كفيل يمكن في سد بعض
2: بعض
1: الفراغات
2: الجوات. نعم
1: البسيطة. الأستاذة هنية، أهمية العلاقة ما بين أعضاء المجالس البلدية والمحافظين في تحقيق مفاهيم الإدارة المحلية للمحافظات، كيف وجدت أهمية هذا الموضوع ودوره في نجاح مهمة أعضاء المجالس البلدية؟
0: من ظهر لي من خلال التحديات أو المعوقات في الدراسة هذا بالتحديد، أرى يعني مؤشر يعني جدا مهم للأعضاء وكيفية أصلا التنسيق مع مجلس المحافظ أو المحافظ مكتب المحافظ عفوا في التنسيق لذلك الأمر من خلال يعني مثلا اللقاءات الدورية، الاجتماعات الدورية. كان في السابق يعني في الفترة الثانية ما كان ظهور يعني واضح وحقيقي.
1: نعم.
0: لما أجي على الفترة الحالية وأرى ربما بدأ يعني اللقاءات مثلا مع الشباب مع الاحتياجات التي يريدها مثلا المجتمع نفسه في هذه الفترة، ولكن يعني وجود مثل هذه الاجتماعات واللقاءات أصلا هي من سوف تخرج يعني بالخطط أو التوصيات التي يحتاجها ذلك المجتمع المحلي. طبعا المشاركة في يعني في هذه اللقاءات والتنسيق والأخذ والتعويل بهم سوف يساعد أصلا وحده
1: نعم.
0: عضو المجلس البلدي
1: مهم.
0: وأيضا المحافظ وأيضا تقديم كل هذه في بوتقة واحدة من توصيات ومقترحات في التصميم النهائي للخطة لذلك المجتمع المحلي، وفي نفس الوقت كيف تقديمها يعني للوزارة
1: نعم
0: في وزارة الداخلية.
1: نعم الأستاذ راشد المحافظ يقود مشهد الإدارة المحلية في محافظته، ووجود الوعي الكافي في أن المجالس البلدية هي مساند وممكن كذلك لدور المحافظ، كيف يساهم في نجاح المجالس البلدية؟ يعني دعني أطرح سؤالي بشكل مباشر عن دور المحافظين في نجاح المجالس البلدية.
2: حقيقة احنا كلنا نرى ان هنالك ثبات في ادوار المجلس نفسه وتواريخ الجدول الزمني لاجتماعات المحافظين او عفوا اجتماعات المجالس البلدية، وهذا ان دل على اهتمام المحافظ نفسه بذلك المجلس واعطاء اولوية قصوى له، وهذا نابع من مثل ما قلت لك من القوانين والتشريعات التي
1: نعم
2: وضحت هذا المسار. اليوم لما نشوف حضور أعضاء المجالس البلدية وأهمية عدم يعني التغيب عن اجتماع واحد، دليل واضح أن هنالك اهتمام كبير جدا من قبلهم لدى المحافظ ولدى أيضا مسؤولية المجتمع. عمل المحافظة ككل يوجد معاهم دائرة مختصة بدائرة المجالس البلدي تنظم ذلك العمل، تعطي الصلاحية. احنا نعرف ان بعض المحافظات تخضعهم لبرامج تدريبية،
1: نعم
2: تخضعهم لحضور منتديات وملتقيات وبرامج نوعية، تشركهم في الكثير من الفعاليات، تشركهم في الكثير من البرامج، تعطيهم جوانب كثيرة. ولذلك المحافظ ارتأى أن هذا العضو هو شخص مهم جدا
1: نعم
2: بالنسبة له،
1: نعم
2: وأخذ منه حيز كبير جدا
1: مهم.
2: وهو حيز المتابعة، الإشراف على بعض
1: نعم
2: الخدمات، التوجيه، قيادة الرأي المجتمعي، فهم منظومة العمل، ووضع أيضا مسار
1: نعم
2: أن هنالك لجان
1: مهم.
2: في لدى
1: نعم
2: الأعضاء وخصصت لأعضاء المجالس البلدية تيسير آلية
1: نعم
2: عمل تلك الأشياء.
1: وحلقة توصل يعني ما بين المحافظة وما بين جميع الولايات في
2: بالضبط.
1: المحافظة، يعني تكفي مثل ما يقول وجهد كبير حقيقة
2: احنا
1: متى
2: نشوف
1: ما
2: حتى في
1: تفعل.
2: الزيارات
1: نعم
2: الإشرافية نرى المحافظ ونرى أعضاء المجالس البلدي
1: نعم
2: موجودين
1: نعم
2: معهم، يعني
1: نعم
2: وبالتالي هذا نوع من الربط بينهم يعني.
1: الحديث ثري معكم وسعيد جدا بهذا الحوار، والوقت مر سريعا، يعني أنا شاكر لك جزيل الشكر الأستاذ راشد لوجودك اليوم معنا ونحن نتحدث عن الإدارة المحلية ودور المجالس البلدية في تعزيز الإدارة المحلية، فجزيل الشكر والتقدير لك.
2: بارك الله فيكم وأتمنى التوفيق للجميع.
1: بارك
2: شكرا
1: الله فيك
2: جزيلا.
1: الأستاذ هنية، شكرا جزيلا لك، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الدراسة تكون مدخل جيد حقيقة لقياس مدى التطور التي مرت عليه المجالس البلدية وما هي أبرز كذلك الفرص التحسينية، فجزيل الشكر والتقدير.
0: شكرا لك أستاذ، وأتمنى من جميع الاجتماعيين يعني أيضا المساهمة في القيام بمثل هذه الدراسات الاجتماعية، وتحديدا المشاركات الاجتماعية ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي للمجتمع المحلي تحديدا. شكرا لك مرة ثانية.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذة هنية، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وفي الإعداد عبد الله البلوشي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم في الحلقة القادمة في أمان الله.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته هيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. وقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات، والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها، بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. فيما أشار سعادة السفير ماتي تينينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة إلى تطلع حكومة بلاده إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع سعادة الدكتور جيزاندرياس فونجير وزير الدولة نائب وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له، وأجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحثت سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية والتنسيق في مجالي التعليم الطبي المتقدم والتدريب الإكلينيكي. شاركت سلطنة عمان في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية 2026 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، والتي ناقشت مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى تعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. وفي إطار المشاركة عقد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار عددا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات ذات العلاقة لبحث آفاق التعاون المشترك لدعم وتطوير منظومة البحث والابتكار. دشنت وزارة الصحة أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم ضمن مشروع وطني يستهدف توفير 11 وحدة موزعة على مختلف المحافظات لتعزيز الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة والطوارئ الصحية والبيولوجية والحد من مخاطر التلوث وحماية الكوادر الصحية والمرافق الطبية والبيئة المحيطة. وينفذ المشروع على 3 مراحل، بدأت الأولى منها بتصنيع وتجهيز وحدتين، أسند تصنيعهما إلى شركة مصنع الابتكار للبحث والتطوير العلمي في إطار دعم القدرات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المحلية في هذا الجانب. باستثمارات تتجاوز 10 ملايين ريال عماني، وضعت شركة صناعة الكابلات العمانية حجر الأساس لمصنعها الثالث بهدف تعزيز مستقبل التصنيع المتقدم في سلطنة عمان عبر توظيف تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة في العمليات وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية.
1: ما إن وضع حجر أساس المصنع الثالث للكابلات العمانية يؤذن بمرحلة توسع أكبر محليا ودوليا. تكتب شركة صناعة الكابلات العمانية مستقبلا جديدا وهي تمتلك خبرة 4 عقود، فالمصنع الثالث بوصفه منشأة صناعية متطورة يضم برجا لإنتاج الكابلات في سلطنة عمان بارتفاع 42 مترا ومناولة بكرات تصل أوزانها إلى 50 طن. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن:
2: في الوقت الحالي المصنع يلبي كثير من الاحتياجات، لكن مش في الفولتج العالي المطلوب بالنسبة لتوسعة الشبكة، وعادة يلبي احتياجات شبكات الربط الداخلية، وطبعا عندهم أيضا طموح أنهم يرفعوا الفولتج إلى حوالي 250 ربما 400 فولت، وبالتالي راح يلبي احتياجات ربط الشبكة الأكبر. المصنع يعني بالنسبة لنا طبعا نقلة نوعية من ناحية رفع كفاءة الإنتاج، رفع الطاقة الإنتاجية. لما مرينا على الكابلات اللي موجودة خارج المصنع كثير منها أيضا جاهز للتصدير إلى دول الجوار وبعضها إلى دول خارجية، يصدر إلى أكثر من 50 دولة، فبالتالي مستوى الوصول إلى مش فقط للسوق العماني، وهذا طبعا اللي دائما نطمح له، إن السوق العماني يمكن ما لازم يكون هو فقط المحور الوحيد للصناعة، ولكن أيضا تتوسع الأسواق الخارجية إقليمياً وطبعاً عالمياً.
1: المصنع الجديد يرتكز على توظيف منظومة متكاملة قائمة على تقنيات الصيانة التنبؤية عبر الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، حيث يفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة أمام المنتجات المصنعة محلياً لتلبية الطلب في السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية. مهند بن عبد الأمير اللواتي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة صناعة الكابلات العمانية:
3: بعد المشروع ستزيد الطاقة الإنتاجية أكثر من 10% بالنسبة لشركة الكابلات العمانية، وكذلك ستضيف قدرات صناعية جديدة للشركة للمصنع، والتي ستساهم في تلبية احتياجات المشاريع البنية التحتية في السلطنة، مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع.
1: صنع في سلطنة عمان، فشركة الكابلات العمانية تنظر إلى مستقبل تصنيع متقدم، فمصنعها الثالث تجاوز فيه الاستثمارات 10 ملايين ريال عماني، سيعمل إلى جانب المصانع الأخرى المتخصصة في كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية وأسلاك البناء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لا سيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تواصل المحافظة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات.
4: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التنموية المرتبطة بمستهدفات رؤية عمان 2040 في إطار الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات وتنمية القطاعات السياحية واللوجستية والسمكية، بما يسهم في توفير فرص العمل والارتقاء بجودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة. ومع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لا سيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 100% في بعض المؤشرات الرئيسة، منها استغلال 11 فرصة استثمارية وتطوير واستغلال 4 مواقع سياحية، إلى جانب تحقيق المركز الأول 4 مرات متتالية في مؤشر رضا المجتمع عن الخدمات الأساسية، وبلوغ نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية 83%، كما أسفرت جهود التشغيل عن تعيين 580 باحثا عن عمل، فيما بلغ عدد العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 116 عقدا. وتواصل محافظة مسندم تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات، في مقدمتها طريق السلطان فيصل بن تركي خصب ليما دبا وتطوير ميناء خصب والخدمات اللوجستية المرتبطة به وإنشاء منطقة اقتصادية وسياحية خاصة، إضافة إلى مشروعي المخزون الاستراتيجي للوقود والدواء ومشروع كلية العلوم البحرية وإنشاء فرع دائم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ومشروع مطار مسندم الجديد. كما أنجزت المحافظة عددا من المشاريع من بينها مستشفى خصب الجديد ومدينة محاس الصناعية ومركز مسندم للثقافة والابتكار. ويجري العمل أيضا على تطوير فرص استثمارية كالمنتجعات البيئية والسياحة الجبلية وسياحة المغامرات والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب المشاريع الثقافية والإبداعية المرتبطة بالهوية المحلية.
0: دشنت في ولاية عبري مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم بهدف الاهتمام بكتاب الله العزيز وتشجيع أفراد المجتمع على حفظه وإتقان تلاوته وتجويده وبث روح التنافس فيما بينهم. رعى المناسبة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
5: في إطار العناية بكتاب الله العزيز وتعزيز حضور القيم الإسلامية في المجتمع، دشنت محافظة الظاهرة مسابقة المحافظة لحفظ القرآن الكريم في نسختها الأولى، وتهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد أجيال معتزة بهويتها وقيمها الأصيلة. سعادة الطاهر بن مبخوث الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: مسابقة تعمل رسالة سامية وهادفة، ويعني إن شاء الله تكون على عدة مستويات، بداية من 30 جزء إلى 15 جزء، بعدها في مسابقات تحفيزية للناشئة كذلك، وصولا إلى 3 أجزاء متتالية، وسيفتح باب التسجيل بإذن الله خلال الأيام القادمة.
5: وتأتي النسخة الأولى من مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم لتؤسس لمبادرة قرآنية تسعى إلى توسيع دائرة الاهتمام بحفظ كتاب الله العزيز وتجويده وتعزيز الشراكة في خدمة القرآن الكريم وترسيخ معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الإسلامية لدى الأجيال الناشئة. سلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
7: بادرة تحسب لمحافظة الظاهرة في العناية بكتاب الله عز وجل وإعانة الناشئة على أن يوجهوا هممهم وطاقاتهم للاستفادة من هذه المسابقة، وذلك لتعزيز حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لديهم وما يحفظونه.
5: مبادرة يؤمل أن تثمر مزيدا من الإقبال على حفظ القرآن الكريم وإتقانه، وأن تسهم في إعداد جيل يجعل من كتاب الله منهجا للهداية ومن قيمه أساسا للسلوك والبناء. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $2.03 مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم $106.83 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ $114.07 للبرميل. اختتمت على مضماري ميدان البشائر بولاية أدم وميدان الفليج بولاية بركة منافسات المحطة الثانية من سباقات الهجن الأهلية للموسم الحالي التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن بمشاركة واسعة من الملاك والمضمرين من مختلف المحافظات، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي بهذه الرياضة التراثية ويعزز مستوى التنافس، كما يحفز على مواصلة تطوير الجوانب الفنية والتنظيمية. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان منيرة الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو الظهيرة. تجمعنا الظهيرة بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أصحابكم من الساعة 22 دقيقة أو حتى 1:30 وحتى 4 عصرا. ظهيرة ممتعة نتمنها لكم ودروب الخير والسلامة للجميع. تصلون إلى مواطن سكناكم أو إلى أي وجهة تنشدونها في هذه الظهيرة بسلام وأمان ورفقة سعيدة ماتعة معنا هنا في استوديو الظهيرة، المنطلقين نحو بيوتهم وأهلهم بعد أسبوع حافل بالعطاء والعمل. أيا كان مقاصدكم، حفظكم الله في الحل وفي الترحال. حلقتنا اليوم في 15 أكتوبر هي تستبق يومين، حيث نحتفي بكل امرأة تعيش على هذه الأرض الطيبة التي ما أنبتت إلا كراما. حلقتنا احتفالا واحتفاء بالمرأة التي أينما وجدت تركت أثرا جميلا بعطائها اللامحدود وعطائها الذي عرفناه ليس فقط في البيوت، وإنما بالإنجاز الذي نعتز به حتى في ميادين العمل، بفكرها النير الذي يسهم في صناعة ورسم ملامح المستقبل. هي عمان، حيث يأتي احتفاء هذا العام تحت شعار هي عمان بيوم المرأة العمانية 17 أكتوبر بكل تجلياتها. هي عمان تأكيدا على الدور الملموس الذي تقوم به في مسيرة التنمية الوطنية بما تملكه المرأة عزيز المستمع من كفاءات وقدرات في كافة الميادين والقطاعات. تحمل في عقلها وقلبها وكيانها حب البلد الغالي سلطنة عمان، مجموعة من الرسائل التي يجعل هذا الشعار هي عمان معبرا عن مكانة المرأة العمانية ودورها في حاضر البلاد ومستقبله. هذه هي المرأة العمانية، الطاقة الوطنية التي تسهم في نهضة بلادها بفكرها بعطائها وتنجز دون كلل. هذه الطاقة التي تربي الأجيال وكذلك أيضا تربي الأمل وتصنع وتساهم في صنع القرار وتبتكر الحلول التي تدعم التنمية المستدامة. سنحتفل في سلطنة عمان عزيزي المستمع بهذا اليوم 17 أكتوبر في حلقتنا لهذه الظهيرة، لكننا في استوديو الظهيرة نحتفي بها اليوم وفي كل يوم، حيث يستضيف البرنامج خلال مسيرته نخبة من النساء في المجتمع، صاحبات الاختصاص، القائدات، صانعات القرار، الأمهات، الطالبات، في موضوعات مختلفة ناقشنا شؤون المرأة وإسهاماتها في مختلف ميادين العمل. الاحتفاء مستمعنا العزيز هذا العام جاء في ظل محطة وطنية بارزة تؤكد وترسخ امتداد الاهتمام السامي بدور وجهود المرأة ومساهمتها الفاعلة في صنع حاضر عمان ومستقبلها، وجدنا ذلك حتى اليوم أثناء أيضا تكريم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لبعض الشخصيات، وجدنا أيضا حضور المرأة ضمن هذا

0: إلى استديو باهرة.
1: هنا والجديلة عهد عمان، نساء الغبيرة يجددن عهدا بيوم لمرأة صغنى التهاني لعهد الجليلة يزجى ويهدى.

لم تعد المرأة العمانية مجرد عنصر مساند في المؤسسات الصحية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التطوير والقيادة. فالمرأة العمانية تجسد نموذجاً مشرفاً للعطاء والتميز في القطاع الصحي، فقد أثبتت كفاءتها في الطب والتمريض والصيدلة والتوعية الصحية والقيادة، وأسهمت في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض. وبعلمها وإخلاصها أصبحت شريكاً أساسياً في بناء منظومة صحية متطورة وركيزة في تحقيق رؤية عمان 2040 لمجتمع أكثر صحة وعافية. كل التقدير للمرأة العمانية التي صنعت بجهدها وعملها بصمة

0: مشرفة في القطاع الصحي، وستظل رمزا للعطاء والتميز والإنجاز. أختكم خيرة المقبالي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وظهيرة، إن شاء الله تكون سعيدة عليكم جميعا، ونتمنى لكم إن شاء الله دروب سالمة وآمنة إلى أي وجهة تنشدونها في هذه الظهيرة. هذه الظهيرة اللي مثل ما خبرناكم مع بداية هذه الحلقة سنحتفي بالمرأة العمانية، حيث في سلطنة عمان تحتفي السلطنة بشكل عام بيوم المرأة العمانية الذي وافق 17 من أكتوبر من كل عام، سيصادف يوم السبت المقبل، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن. في استوديو الظهيرة اليوم يسرنا أن نستضيف ونحتفي بداية بالمكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفي. دكتورة مساء الخير وكل عام وأنتم بخير بداية.
2: والمرأة العمانية بخير، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
1: بارك الله فيكم. نستضيف أيضا المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجري. مكرمة سناء مساء الخير، كل عام وأنتم بخير.
3: مساء النور، ونبارك لجميع نساء عمان المعطاءات هذا اليوم، وشكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
1: بارك الله فيكم. أيضا نستضيف في الاستوديو المكرمة دكتورة عائشة بنت سعيد الغابشي. دكتورة مساء الخير، كل عام وأنتم بخير، وانتي المكان ما غريب عليك بعد.
4: مساء النور والسرور، وكل عام وانتم بخير وعمان كلها بخير، فالمرأة هي عمان.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم جميعا. نبدأ مع الشعار هي عمان. أنا جدا عجبني هذا الشعار، فكيف يعني نترجم إنجازات المرأة العمانية في هكذا شعارات جميلة؟ مع من نبدأ؟
4: دكتورة
1: روحية. تفضلي دكتورة روحية. أنا أحب أن أخليكم الخيار علشان ما يعني نسن سنة وبعدين نرجع يعني نمشي على نفس هذا، فخلوا البساط أحمدي. دكتورة روحية هي عمان.
2: هي عمان لأنها هي نصف المجتمع، هي وجدت في كل القطاعات سواء الاقتصادية، القطاع العلمي، القطاع الصحي، القطاع الصناعي، القطاع التقني، هي موجودة في كل القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك هي مربية الأجيال وهي من تصنع المجتمع، لذلك هي عمان.
1: نعم، نريد رأيكم بعد في شعار نفسه. مكرمة سنة، ما رأيك به هي عمان؟
3: طبعاً المرأة العمانية هي عمان، مثل ما تفضلت الدكتورة روحية، هي أنا ما أشوف أن هي المرأة العمانية هي نصف المجتمع، هي قد تكون المجتمع بأكمله، هي مربية الأجيال، وهي الإنسانة المعطاءة، هي الأم وهي الأخت وهي الإبنة في المنزل. عمان كلها تحتفي بالنساء العمانيات في هذا اليوم الميمون، فلذلك المرأة العمانية دائما وأبدا هي سند لوطنها عمان، وهي دائما وأبدا موجودة لخدمة هذا الوطن.
1: نعم. دكتور عائشة.
4: أنا أيضا عجبني الشعار المرأة هي عمان. ويمكن مولانا سلطان قابوس طيب الله ثراه لما سن هذا اليوم للمرأة العمانية شبه الوطن كطائر بجناحين، جناح المرأة وجناح الرجل. يعني هذا الوطن لا يستوي إلا بالإثنان معا. فلذلك إذا قال المرأة عمان أيضا المرأة رجل. فإحنا دائما نحتفي بالمرأة والرجل كجناحين لهذا الوطن، وهم بإذن الله سند له في كل وقت.
1: نعم، والجميع أيضا بصورته التكاملية بين الرجل والمرأة هو يبني الوطن. المكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفي، عزيز المستمع، هي عضوة بلجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، خبرة في مجال أيضا الطب لمدة 15 عام، رائدة أعمال، وأيضا المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة لطافة. مهم جدا أن نذكر عند كل ضيفة إسهاماتها أيضا في المجتمع. نبدأ بمجال الطب الدكتورة روحية، خلال 15 عام في الطب وفي هذا المجال، إيش يعني الموقف اللي غير نظرتك لاحتياجات الناس وما زلت تستحضري عند اتخاذ القرارات؟
2: الطب كانت يعني مرحلة مهمة من مراحل مسيرتي ومشواري المهني، بالإضافة إلى المعرفة الطبية والصحية اللي اكتسبتها من خلال هذا المشوار، كذلك يعني اكتسبت مهارات متعددة ساهمت في المراحل الأخرى من مسيرة المهنية، كالقيادة، كاتخاذ القرار، كتشخيص الدقيق، تقييم البدائل، الاستماع للآخرين، النظرة إلى الإنسان كإنسان وليس كحالة مرضية، أن تفهم مشاعره، تفهم مخاوفه، تفهم أماله، فالتعامل مع الشخصيات المختلفة، هذه كلها يعني عطتني عدد من المهارات التي استفدت منها في المراحل الأخرى حينما انتقلت لريادة الأعمال وكذلك في العمل البرلماني.
1: نعم، وكل هذه المراحل أعتقد أن تصقل الشخص وأيضا تجعل منها أن يتخذ القرارات بطريقة صحيحة في كل مرحلة من المراحل. مكرمة سناء هي أيضا عضوة باللجنة الاجتماعية والثقافية مجلس الدولة، وأيضا رئيسة مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة. أيضا نستغل الفرصة مكرمة سناء نبارك لكم تكريمكم من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقدير يعني يعكس ما تقدمه دكتورة من إسهامات وعطاءات في المجالات المجتمعية والإنسانية. إذا ذكرنا المرأة لابد أن نذكر بعض القطاعات التي ما أعرف أنا يعني، ويا ريت تصححوا لي هذا الأمر، يعني العمل الخيري، التعليم، الصحة، يعني نجدها يعني عطاها قد يكون يعني أكبر في هذه المجالات، وكذلك حتى أيضا في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. أنت مكرمة سناء عملتي إلى جانب يعني الراحلة رحمة الله عليها الأستاذة الكبيرة رحيمة المسافر، ثم أيضا توليت رئاسة مجلس إدارة الجمعية. نريد نسأل عن المبدأ اللي تعلمتي من امرأة عظيمة أيضا رحلت عن عالمنا رحمة الله عليها في إدارة الجمعية، وأيضا يعني تحمل هذه المسؤولية، وأيضا أن نأخذ من مثل هذه القدوات في مجال مهم جدا كالعمل الخيري.
3: شكرا جزيلا، ونشكركم أيضا على تهنئتكم لحصول الجمعية على التكريم من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا التكريم جاء بعد جهود ملموسة قدمتها الجمعية للفئات المستحقة في المجتمع، وبالتعاون طبعا مع عدد من الجهات في السلطنة. العمل التطوعي خاصة المرأة العمانية لها باع طويل وليها لمسة فعلا ملموسة في هذا العمل التطوعي، ولها تأثير كبير أيضا فيه. هي ليست فقط منفذة لهذه الأعمال التطوعية، ولكنها شريك أساسي فيها. الراحلة رحيمة المسافر رحمة الله عليها، أنا التقيت فيها في قد يكون في بدايات مبكرة من حياتي. هي كانت معلمة في ذات المدرسة لأن أنت كنت أدرس فيها المرحلة الإعدادية، وبالتالي أنا استقيت منها الكثير من أيام ما كانت أخصائية اجتماعية في المدرسة، وتلمسها لحاجات الطالبات اللي موجودات في المدرسة، إلى أن دار بنا الزمن لنلتقي في الجمعية كمتطوعة في البداية، ومن ثم كنت نائبة ليها، ومن ثم بعد وفاتي توليت رئاسة الجمعية. حصلت على يعني خبرة كبيرة من خلال حتى تعاملها هي مع أفراد المجتمع، توصياتها للموظفين للقائمين في هذا العمل، ودائما أستذكر كلمتها وأذكرها أيضا للي موجودات حاليا إن وجودنا في هذه الجمعية هو رزق من رب العالمين في المقام الأول، لأن قد يكون ما أي شخص الله يتيح له إن هذا يكون موجود في مجال إنه يخدم فيه أفراد مجتمعه. لو نلاحظ إن المرأة في المجال التطوعي خاصة في السلطنة لها أدوار كبيرة، وقد نلاحظ إن أكبر الجمعيات في السلطنة قد تترأسها النساء، وأكثر المبادرات اللي موجودة اللي تسعى إلى خدمة المجتمع قائداتها من النساء. هذا لأن المرأة لمست أهمية العمل المجتمعي، وهذا طبعا نابع أيضا من مجتمعنا، من أخلاقنا، من ديننا، من قيم الرحمة والتكاتف والتعاضد بين أفراد المجتمع، وبالتالي هي عملت في هذا المجال وأثبتت وجودها فيه وأثبتت نجاحها فيه.
1: وأيضا يعني لها إنجازاتها الخاصة. صحيح. في هذا المجال. بالحديث عن الإنجازات أيضا دكتورة عائشة، يعني أنت عضو اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، وأيضا من الأسماء البارزة في المشهد الإعلامي والثقافي في سلطنة عمان، لك إسهامات في مجالات متعددة: الإعلام والثقافة، الفكر والأدب والفنون. أنا بحاول، يعني هو عمر حلقتنا ساعة ونص، لكن أحاول أن يعني أقف على يعني أغلب الجوانب في كل يعني مع كل ضيفة في هذه الحلقة. التمثيل الدولي وأثر المشاركة، نبدأ بهذا الجانب من بعد يعني خبرة كبيرة وأيضا مرحلة في مجالات مختلفة ذكرتها قبل قليل. آخر ما شاركت به الدكتورة عائشة يعني في وفد مجلس عمان في أعمال الاجتماعات الجمعية 153 للاتحاد البرلماني
4: الدولي.
1: نعم، حدثينا عن هذه المشاركة و يعني أبرز الرسائل التي نقلتها سلطنة عمان وشاركت بها في هذا الاجتماع من موضوعات متعلقة مثلا بالقضايا الاجتماعية والصحية والمرأة والأطفال والشباب، ومهم جدا أن تكون المرأة أيضا حاضرة في هكذا يعني محافل دولية.
4: الاجتماعات طبعا عقدت في أروشا في تنزانيا، والشيء الهام اللي كان فيها إنه في كذا محفل من اجتماعاتها من هذه الاجتماعات تم تكريم سلطنة عمان على موضوع الكوتا في مجلس الشورى. يعني كان يعتبر من الإنجازات اللي حظيت بها المرأة حول العالم. فحقيقي من الأشياء اللي شعرنا به بفخر شديد إنه يتم تكريم المرأة العمانية وتكريم حكومة سلطنة عمان إنها وضعت هذا الفكر لتواجد المرأة في مجلس الشورى. الآلية أن يعني في كثير من الدول ما قامت بهذه الخطوة لتمكين المرأة سياسيا. كثير من الدول ما زالت عندها مجالسها، حتى مجالس الشورى فيها المرأة تكون معينة وليست منتخبة. يمكن ما عندهم كوتا أو عندهم فقط تعيين للمرأة العمانية للمرأة بشكل عام. الجزئية هذه حظيت ولفتت انتباه كثير من النساء حول العالم لما كان في اجتماع البرلمان المرأة في داخل الاتحاد. هذا الشيء طبعا المرأة العمانية كانت بارزة فيه، وفي انه يعني وضحنا فيه ايش الآلية اللي تعمل عليها الكوتا في مجلس الشورى من الفترة القادمة. وطبعا الآلية ايضا نالت استحسانهم واعجابهم، انه مو فقط المرأة بانتخاب، ايضا بيكون فيه 11 امرأة ممثلة لمحافظات السلطنة. أيضا إحنا تواجدنا في الاجتماعات الثنائية بين سلطنة عمان والدول الأخرى أعطانا خبرات، كسبنا خبرات عن القضايا اللي ممكن تناقشها هذه الدول مع سلطنة عمان، وكيف كانت هذه الدول حريصة إنها تعقد اجتماعات ثنائية مع سلطنة عمان وبلدك وين وصلت بالنسبة للدول الثانية.
1: مثل إيش القضايا؟
4: إيش الأهمية؟ هي أكثرها كانت قضايا اقتصادية، قضايا سياسية، الوضع العام
1: في المنطقة.
4: قضايا المرأة كانت في البرلمان المرأة، في أيضا كانت في قضايا أخرى. طبعا أنت لما تشارك في الاتحاد يكون في هنا في الاجتماعات الاتحاد يكون في لك عدد معين ممكن تدخلهم منصات، ممكن تدخل اجتماعات خاصة بالمرأة، اجتماعات خاصة بالطفل، أو اجتماعات خاصة بحقوق الإنسان، فكل هذه كان لها ممثل من الوفد المرافق. طبعا الأخت شمسة شيباني كانت في عضوة معتمدة في اجتماعات حقوق الإنسان في الاتحاد الدولي. فهذه الإنجازات اللي تحققها المرأة في الاتحاد الدولي، الوفد العماني ساعي إنها تتعزز أكثر.
1: نعم.
4: إلى رئاسة بعض اللجان، إلى يعني تكون موجودة في الهيئة التنفيذية. هذه الأشياء جالس يسعى فيها مجلس عمان إن المرأة العمانية تكون أيضا متواجدة مثل أي من النساء الأخريات دوليا الموجودات في هذا المكان.
1: نعم. وأيضا موجودة في البرلمانات الموجودة على مستوى الدول، يعني نجد في مجلس الدولة، يعني خير مثال أنتم موجودين معنا اليوم في مجلس الشورى، وكذلك أيضا حتى في المجالس البلدية. إحنا على يعني على بعد يمكن أقل من شهرين من الانتخابات، انتخابات المجالس البلدية. شفنا القوائم الرئيسية فيها حضور للمرأة العمانية، وهذا الحضور أيضا يمكنها أكثر في حتى يمكن في الانتخابات القادمة بإذن الله تعالى.
4: هو المرأة في كل اللجان والمجالس اللي موجودة، حتى في مجالس الاتحادات الرياضية موجودة امرأة في كل مجلس. اتحاد رياضي. فوجود المرأة يعني شيء ضروري جدا. دائما هناك فكر وفكر آخر، لا يستطيع الرجل التعامل مع الأمور بنفس النظرة التي تستطيع بها المرأة التعامل مع الأمور. وجود هذه النظرتين مع بعض هو التكامل.
1: صحيح.
4: هو اللي يصنع النجاحات الفعلية حقيقي.
1: نعم، احنا راح نكمل حديثنا معكم إن شاء الله بعد ما نروح لهذا الفاصل. لا تروحوا بعيد مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج استوديو الظهيرة.

0: على تربة هذا الوطن يأتي الإنجاز بكل القطاعات من المرأة العمانية التي نحتفي بها في كل عام في يوم 17 من أكتوبر. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى استوديو الظهيرة. نرحب مرة أخرى بالمكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفي، المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجري، والمكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشي، ضيوف حلقتنا في هذه الظهيرة. أرجع معك مرة أخرى دكتورة روحية حول تمكين المرأة العمانية في القطاع الصحي بالتحديد من تحمل مسؤوليات مهنية وإنسانية كبيرة. ما زال هذا التمكين أيضا حاضر ونراه بشكل كبير من خلال تطوير المنظومة الصحية ومشاركة أيضا المرأة في هذا العمل بالتحديد في في في سلطنة عمان.
1: نعم، شو سؤالك؟
0: سؤالي الآن إيش اللي تحتاج المرأة علشان أنها تستمر وتتطور مهنيا؟
1: نعم.
0: خصوصا في الأعمال اللي تتطلب مناوبات وأيضا التزامات طويلة.
1: يعني هي المرأة العمانية في المجال الصحي أثبتت كفاءتها وجدارتها وهي ممكنة، ولكن تعاني من بعض التحديات الذي إن استطعنا تذليلها فإحنا ما بس رح نطور من مهاراتها أو تطور مسيرتها المهنية، ولكن كذلك راح نعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وراح كذلك نعزز من استقرار أسرة قائمة على هذه المرأة. فهناك ثلاث جوانب أساسية أو أربع جوانب أساسية تحتاجها المرأة في القطاع الصحي. الجانب الأول هو التدريب المستمر، سواء كحضور مؤتمرات، كحضور ورش تدريبية، برامج تدريبية، حضور برامج للزمالة في الدول خارج السلطنة. فالتدريب المستمر في القطاع الصحي مهم، لأنه قطاع يتطور بسرعة كثيرة، فإن لم تلحق بهذا التطور فهي سوف تتأخر. هذا واحد. الشيء الآخر الذي تحتاجه المرأة في القطاع الصحي هو وضوح المسار المهني. قد تكون بعض التخصصات الطبية كالأطباء الذين يدخلون في البورد العماني للتخصصات الطبية واضحة هذا المسار، ولكن للتخصصات الأخرى المهن الطبية المساعدة ليس دائما المسار واضح. يحتاج لأن نوجه المرأة في هذا القطاع، كيف راح يكون مسارها، ما الذي مطلوب منها أن تحققه وتنجزه لتصل لمرحلة معينة وترقية معينة. الشيء الآخر توفير بيئة عمل داعمة. العمل في القطاع الصحي ليس سهلا، شاقا، يعني يحتاج إلى ساعات طويلة، أحيانا مناوبات تصل إلى أكثر من 24 ساعة، خصوصا في الأطباء أو الطبيبات عموما، يعني اللي هم حديثي التخرج في مرحلة الامتياز أو مرحلة ما يسمى الطبيب المقيم. في هذه المرحلة يعني تخيل أن تداوم 24 ساعة، ليس بالأمر الهين، وانت وحظك، يعني ممكن تكون مناوبتك الزينة وممكن تكون مناوبتك انت من تدخل الصباح لغاية اليوم الثاني.
0: صحيح.
1: انت تشتغل، احنا نعرض ما بس المرأة للإنهاك وصحتها للخطر، ولكن نعرض كذلك الخدمة المقدمة
0: للمريض
1: يعني ان تقل جودتها، المتلقي لهذه الخدمة تقل الجودة، تقل المهارات الذهنية لدى الطبيبة. فلا بد من مراعاة أنظمة المناوبات، لابد أن تتغير، فإن كانت الكوادر قليلة لابد أن نزيد من عدد الكوادر العاملة في هذا المجال حتى لا نتجاوز ساعات العمل التي أقرت من قبل وزارة العمل أن لا تتجاوز 12 ساعة يوميا.
0: بس هذا الشيء حاصل معنا الحين؟
1: لا، غير حاصل.
0: إذن بيئة
1: هذا
0: عمل
1: القانون
0: داعمة.
1: أيوة، لا يطبق في المجال الصحي، لا يطبق مع الطبيبات الجديدات. بالإضافة إلى أن يعني حتى لو كان لنفترض أنه هذه المرأة بمناوبات 8 ساعات، لماذا لا تعطى المرونة بحيث أنها تأخذ الدوام جزئي.
0: نعم.
1: فرضا يعني قد يكون لديها هي مسؤوليات أسرية وعندها كذلك طموح، نساعدها لتحقيق طموحها بالعمل والترقي والتمكين، وكذلك تكون هي مستقرة مع أسرتها، يعني لا يطغى جانب على جانب.
0: نعم. يعني التدريب المستمر، بيئة عمل داعمة لابد أنها تكون حاضرة.
1: وكذلك المرأة. توفير فرص متكافئة للترقي وتقلد المناصب القيادية.
0: نعم. أيضا مكرمة سنة، يعني نرجع للمرأة والعمل الخيري، أنت يعني رئيسة مجلس إدارة جمعية الرحمة وكذلك أيضا عضوة باللجنة الاجتماعية والثقافية، اليوم هذه الخبرة اللي موجودة معك في العمل الخيري كيف تنقليها إلى يعني اللجنة في مجلس الدولة، وكذلك أيضا تبنى من بعد ذلك قرارات من صالح المرأة وتمكينها بشكل أكبر؟
2: طبعا نحن نفتخر في المجلس وبحمد الله يعني أن حصلنا على الثقة السامية، ونفتخر بوجود كفاءات متعددة من النساء وأيضا من الرجال ومن خبرات متعددة وقطاعات متعددة. وجود هذا التنوع تحت قبة المجلس لا شك أنه راح يؤدي إلى مناقشة القرارات بشكل تكاملي أكثر من خلال وجود الخبرات اللي موجودة. دائما ما في القوانين قد يكون مثل ما تفضلت المكرمة عايشة، نظرة المرأة تختلف عن نظرة الرجل، يمكن صحيح. احنا ننظر لها من زاوية مختلفة، ففي النهاية راح تكون النظرة هي نظرة تكاملية. انا ايضا من خلال وجودي في الجمعية واحتكاكي بفئات كثيرة من افراد المجتمع سواء كانوا من داعمين او من اسر او من ايتام او من كافة الفئات اللي موجودة في المجتمع، انا ممكن انقل هذه الخبرة الى مناقشاتنا في المجلس. ممكن أيضا إحنا نتبنى قرارات معينة أو دراسات معينة أو مشاريع معينة ممكن إن هي تخدم العمل الخيري أو تخدم العمل التطوعي، أو حتى تبين لباقي الأعضاء اللي موجودين اللي قد يكونوا ما انغرسوا في هذا المجال إيش أهمية هذا القطاع، إيش أهمية وجوده، إيش وجهة نظرنا في بعض التشريعات اللي ممكن.
0: هل في مثال يعني عذرا مكرمة سنة اشتغلت عليه وأيضا في الأخير يعني أصبح مثلا قانون أو مشروع قانون على الأقل في هذا المجال بالتحديد؟
2: هو في مثلا إحنا في اللجنة الاجتماعية والثقافية في دراسة رفعت خلال دور الانعقاد الماضي كان عنوانها وحتى نشرت في وسائل الإعلام كانت بعنوان الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني. هذه الدراسة أنا اقترحتها على أعضاء اللجنة وهم تفضلوا مشكورين بالموافقة عليها، وتم أيضا مناقشتها تحت قبة المجلس واعتمادها ورفعها للجهات المختصة. هذه الدراسة جاءت من واقع اللي أنا أعايشه بشكل يومي ومعايشتي لهذا القطاع اللي هو القطاع التطوعي وحاجتهم للانتقال إلى الاستدامة من خلال وجود مصادر تمويل دائمة على سبيل المثال لمشاريعهم وبرامجهم، من خلال حتى ممارسة العمل بطريقة أكثر مهنية وأكثر احترافية عوضا عن يعني الممارسات الحالية اللي موجودة في بعض القطاع. طبعا قانون مؤسسات المجتمع المدني أيضا صدر الحمد لله في خلال صحيح. هذا العام، وهذا أيضا ممن احنا عملنا فيه في اللجنة الاجتماعية والثقافية، ولا شك ان خبراتنا بما ان احنا نمثل هذه مؤسسات المجتمع المدني مع البقية من الاخوان من المكرمين والمكرمات ساهمت أيضا في دراسة هذا القانون ووضع الملاحظات اللي احنا شفناها من وجهة نظرها انها ضرورية انها تضاف لهذا القانون ورفعت للجهات المختصة. فالحمد لله يعني احنا نحاول قدر الاستطاعة بكل واحد موجود تحت قبة المجلس من خلال خبرته في مجال معين انه هو يسهم في هذه التشريعات والدراسات.
0: نعم. دكتور عائشة، يعني ننتقل من التمثيل الدولي الى حضور المرأة في الإعلام من واقع تجربة وخبرة إعلامية للدكتور عائشة، ايش اللي تغير في حضور المرأة العمانية وقدرتها على التأثير ايضا في جانب مهم جدا كالعمل الإعلامي؟
3: شوف، هي المرأة العمانية كانت متواجدة من بداية المشهد الإعلامي العماني.
0: صحيح.
3: من البدايات كانت المرأة العمانية من الأسس القائمة عليها. ما ننسى دكتورة منى محفوظ، رحمة حسين الله يرحمها، فتحي محمد الله يرحمها، هذين من النساء المؤثرات في الإعلام العماني. الأخ كلثم الزجالي، ومجموعة من النساء اللي كان لهم لمسات كبيرة في الإعلام العماني من بداياته، بالإضافة للصحافة وأكيد في الإذاعة. بس يمكن أقدر أقول لك إن المرأة العمانية ما زالت مقلة في دور القيادة للبرامج الحوارية والأسرية. يعني في عدد من البرامج اللي كانت في هذا الجانب، لكن وجودها في هذه البرامج يعني المفروض يكون
0: دكتورة حنان الكندي. كانت
3: دكتورة حنان الكندي لها برنامج.
0: أنت دكتورة أيضا اشتغلت في جانب من الجوانب.
3: أنا أقول لك ما زال البرامج الحوارية اللي تمتلكها المرأة العمانية وتكون هي الأساس في تقديم قضايا المجتمع، قضايا عامة، ما لازم قضايا اجتماعية، قضايا أسرية، لا، هي قضايا برنامج يكون في قضايا عامة.
0: نعم، ولكن احنا نتكلم عن حضور المرأة بشكل عام.
3: هي موجودة في أنا لك في من بداية من بداية المرأة العمانية، الإعلام العماني، المرأة العمانية موجودة في كل خطواته. الحين المرأة العمانية تلاقيها مصورة وعدة برامج، المرأة العمانية تقدم برامج، المرأة العمانية في الإنتاج، المرأة العمانية في المكتبة، كانت في المكتبة من البدايات، كانت في المكتبة، المرأة العمانية في كل مجال مجالات الإعلام هي متواجدة. لكن اللي ينقصنا الحين إنها كلها برنامج حواري. مثل ما أنت الحين أول ما بدينا إيش قلت؟ قلت كنت أتمنى أو أنتوا كنتوا تتمنوا أن تكون تحاوركم اليوم مرأة عمانية.
0: قلت على الهواء؟
3: لا، ما قلت على الهواء، بس قلت لنا إياه، بما معناه أنه حقيقي وجود نساء من الإعلاميات العمانيات.
0: بس فكرتين أنك تكتمل الصورة دكتورة.
3: أنا عارفة، أنا بس أقول لك أبدا أبدا مو نقص، وإحنا قلنا لك بالعكس، وجودك أنت هو أكمل الصورة.
0: هذا كان على سبيل المزاح دكتورة، علشان المستمع اللي برا ما يفهم من غلط وبعدين توصل الرسالة.
3: وجودك أكمل الصورة، وجودك أكمل الصورة. فهو إحنا محتاجين كثير، عندنا الحين مذيعات عمانيات يديرين برامج حوارية، بس إحنا محتاجين عدد أكبر من النساء في هذا المشهد الإعلامي.
0: نعم دكتورة روحية، ريادة الأعمال، حضور المرأة أيضا في جانب مهم جدا، ريادة الأعمال، وأيضا هي قائدة في كثير من يعني الأعمال الريادية، المؤسسات، ليس فقط مؤسسات صغيرة والمتوسطة. اليوم نشوف ما شاء الله يعني نساء عمان يعني يتقلدنا كثير من المناصب، رئيس تنفيذي وغيرها أيضا من المناصب العليا في رئاسة مجالس الإدارة لكبريات الشركات معنا في سلطنة عمان. فأنا أريد أتحدث عن وجود المرأة العمانية في القيادة وكذلك أيضا ريادة الأعمال.
1: إذا تكلمنا عن ريادة الأعمال، طبعا المرأة العمانية موجودة منذ القدم في ريادة الأعمال كتاجرة، كصاحبة أعمال، ولكن مع التقدم، مع التقنيات الحديثة، مع التمكين الذي حظيت به المرأة العمانية، أصبح ريادة الأعمال للمرأة الآن متاحة أفضل عن قبل. البرامج التدريبية متاحة للمرأة، ولكن كذلك يعني هي عندها بعض التحديات التي تواجهها عند ريادة الأعمال، وتحتاج إلى دعم أكثر عن الرجل، لأن المرأة بطبعها هي من النوع المتحفظ نوعا ما، لا تأخذ، ليس لديها الجرأة لأن تأخذ المخاطرة في التجارة كالرجل، والمخاطرة جزء أساسي في ريادة الأعمال.
0: نعم، من واقع خبرتك أنت كيف تشوفين يعني وجود المرأة في ريادة الأعمال بشكل عام في هذا القطاع المهم؟
1: هي موجودة، هي حاضرة، ولكن تحتاج إلى الدعم. للأسف يعني هناك الكثير من رائدات الأعمال لم يحظين بالدعم، سواء بالدعم من الأسرة، من الرجل، أو من المجتمع المحيط بها. ولكن هناك فئة،
0: وهناك تمكين أيضا.
1: أيوة، وهناك فئة حصلت على هذا الدعم، ليس فقط كتمكين. أنا كمرأة أحتاج إلى دعم من أسرتي، من زوجي، إذا لم يكن موجود هذا الدعم لن أستطيع الاستمرار، لأن هناك تحديات كثيرة في ريادة الأعمال، تحتاج إلى إدارة مالية منضبطة، تحتاج إلى تخطيط، إلى المرونة، إلى التكيف. فريادة الأعمال يعني إحنا ما نبدأ وننشئ أي مشروع تجاري فقط على أساس هناك شغف،
0: نعم.
1: ولكن لابد أن يكون هناك المثابرة، لابد أن يكون هناك الدعم، ولابد أن يكون هناك الشريك الرجل. ولكن حسب خبرتي، حسب أنا يعني تجربتي مع لطافة، لولا وجود زوجي المساند ما كنت بقدر أني أستمر.
0: وهذا اللي نتكلم عنه، يعني الدور التكاملي بين المرأة والرجل. قبل أن نروح للفترة الدينية لأذان العصر، سؤال على السريع مكرمة سنة، يعني دور ملموس تقوم، يعني هو ذات المحور، رائدات الأعمال لدعم يعني جمعيات الخيرية بشكل عام، لكم مبادرات كثيرة، لكن أنا أريد أتكلم عن كيف تؤثر أيضا رائدة العمل العمانية في دعم المبادرات الخيرية اللي موجودة في جمعيات الخيرية بشكل عام.
2: طبعا رائدات الأعمال العمانيات لهم دور كبير وملموس في دعم الأعمال التطوعية. احنا عندنا تجربة جدا ناجحة اللي هي مبادرة الخير وافي.
0: صحيح،
2: الخير وافي هي بدأت فكرتها يعني فكرة جدا بسيطة من مجموعة من رائدات الأعمال العمانيات اللي أرادوا أن يكون لهم بصمة في العمل الخيري ويساهموا في خدمة فئة معينة اللي هي كانت فئة الأيتام من الأسر ذوي الدخل المحدود. الفكرة كانت جدا بسيطة من خلال توفير كسوة العيد والحقيبة المدرسية، وفعلا نفذناها على مدار 3 سنوات. كان في كل سنة المبلغ المستهدف يتضاعف، تستهدف مبلغ معين المبلغ يتضاعف. بعد كذا جاءت الفكرة إن وفي طريق الجمعية حاليا اللي هي تحقيق الاستدامة، إن إحنا نعمل مشروع مستدام يدر دخل ثابت لتمويل هذه البرامج.
0: نعم.
2: حاليا من فكرة بسيطة كان هدفها أول ما بدت في حدود 35,000 نصل إلى مبنى استثماري تتجاوز قيمته 1,000,000 ريال عماني،
0: ولرائدات الأعمال
2: عائداته كلها راح تكون لتمويل برامج الأيتام المسجلين في الجمعية. فكرة بسيطة من رائدات أعمال عمانية تحققت هذا النجاح.
0: نعم، نروح للفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله نكمل مشوارنا في استوديو الظهيرة.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وضحى المرة الكلبانية أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية. 17 أكتوبر يوم ربط بالفخر والاعتزاز، يوم نحتفي فيه بالمرأة العمانية، نحتفي بمسيرة العطاء والإنجاز بالحضور والإسهامات، تعزيزا وتأكيدا لمكانة المرأة بعماننا الحبيبة، وفخرا بثقة القيادة الحكيمة لإيمانها بشراكة المرأة العمانية بمسيرة التنمية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة. فكل عام والمرأة العمانية بألف خير، بألف خير بحضورها، بإسهاماتها، بإنجازاتها وبعطائها المتواصل.
1: 17 أكتوبر يوم المرأة العمانية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وتقبل الله طاعتكم. من بعد الفترة الدينية لأذان العصر نرجع لبرنامج استوديو الظهيرة، ونحن نحتفي في هذه الحلقة التي خصصناها ليوم المرأة العمانية 17 أكتوبر. أرحب بضيوفي في الاستوديو، المكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفي، المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجري، والمكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشي. المرأة العمانية في قطاعات مختلفة، هي تحلق بجانب الرجل في إنجازات كثيرة. دكتورة روحية، أكمل يعني الحديث معك حول ريادة الأعمال والمهارات القيادية التي يتعلمها أو تتعلمها رائدات الأعمال من خلال وجودها في هذا الحقل، وأين تجدين أيضا المرأة العمانية في مجال ريادة الأعمال بشكل عام؟
3: مثل ما ذكرت سابقا أنه المرأة موجودة في ريادة الأعمال، حاضرة في مجالات مختلفة، سواء في الصناعة أو في التجارة أو في تقنية المعلومات، والدولة لم تقصر معها من ناحية التمكين، التمويل، فلا فرق بينها وبين الرجل من هذه الناحية. ولكن أنا أتوقع حسب منظوري الشخصي أن المرأة تظل فيها جانب، يعني جانب عاطفي، فهي بحاجة كذلك إلى دعم الرجل دوما. فوجود الأسرة الداعمة للمرأة، وجود الرجل، يساهم على دعمها وتمكينها لتتطور بأعمالها التجارية.
2: نعم دكتورة عائشة، احنا في هذه الأيام في شهر أكتوبر، والمعروف أن شهر أكتوبر هو يعني الشهر العالمي للتوعية ب يعني سلم الله الجميع بسرطان الثدي، الذي يكون في شهر أكتوبر يعني تكون هناك حملات كثيرة للتوعية من هذا المرض، يهدف أيضا إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر ودعم المصابات أو الناجيات من هذا المرض سلم الله الجميع. أتحول معك إلى التجربة الصحية، يعني دكتورة عائشة لها قصة خاصة عرفت بتجربتها الملهمة والقوية أيضا، معليش دكتور، يعني في مواجهة سرطان الثدي وتوعية أيضا المجتمع بأهمية الكشف المبكر، بما أن نعيش في هذه الأيام مدى أهمية يعني أن نوعي بهذا الأمر، وأن تكون هناك تكثيف للجهود في التوعية بشكل عام.
4: يا دكتورة روحية، أول ما دخلنا هنا كانت تقول الشهر هذا شهر المرأة، فموضوع توعية بسرطان الثدي يمكن أنا بدأ معاي من تجربة شخصية لي. بعد كذاك حسيته أنه هو جزء مهم جدا، أنه كل النساء المتعافيات من هذا المرض يحاولوا أنهم يوصلوا الوعي الصحي المناسب للمرأة. ويمكن وزارة الصحة من البداية كانت مهتمة بأنه الكشف المبكر، أول ما بدأ عدد النساء المصابات بمرض السرطان يتزايد، بدأ يعني كانت وزارة الصحة دائما تأكد على الكشف المبكر. ويمكن أنا كذاك عرفت نفسي بالكشف المبكر لمرض السرطان، عرفت أن أنا مصابة بمرض سرطان الثدي. مهم جدا إنه المرأة العمانية تحافظ على نفسها وصحتها، يمكن إن إحنا مثل ما قال مكرمات مرهفات الحس، فلذلك أحيانا هذه الأمراض تيجي من الأشياء النفسية، من الضغوطات الاجتماعية والضغوطات العمل. الإصابة بمرض السرطان شيء مو سهل، خاصة للمرأة بشكل عام.
2: بشكل عام نعم.
4: المرأة لما تصاب بمرض السرطان، لأن المرأة هي عمود من أعمدة البيت والأسرة، فإذا أصيبت بالمرض وهذا العمود أصيب باكتئاب وأصيب بهزال وأصيب بضغوطات نفسية بسبب أنه فقط مصاب بهذا المرض، هذا يؤدي
2: لكن
4: إلى
2: لكن في الأخير يعني دكتورة معلش هي محاربة بعد في الأخير.
4: ترى أقول لك المفروض إنها ما تتخاذل أو إنها تستسلم أو تتعب نفسيا لأنها مصابة بهذا المرض، بالعكس المفروض إنها تخلي ذا المرض سلاح فتاك آخر من أسلحتها للقضاء عليه. فالمرأة العمانية أتوقع أو المرأة بشكل عام عند إصابتها بأي مرض أعتقد من المهم جدا إنها نفسيا تأهل نفسها لمحاربة هذا المرض، أي من الأمراض المزمنة. صحيح. سواء السرطان سواء القلب سواء أمراض أخرى السكري، أي مرض مزمن لأنه يعتمد عليها كل الأسرة.
2: صحيح.
4: فهي اعتمادها على صحتها أنها تهتم بصحتها وتهتم بأنها هي تتلقى المزيد من المعرفة عن هذا المرض مهم جدا لها، ومهم جدا أنها تحارب المرأة. صحيح. العمانية بشكل عام أو المرأة هي في كل مكان امرأة محاربة
2: ومكافحة.
4: ومكافحة
2: نعم. نعم. يعني مهم جدا أيضا أن نقف مع الخبرة الميدانية لكل منكم. يعني مكرمة سناء، الخبرة الميدانية والعمل في المجلس، يعني أنت ترأستي لجنة فرعية لدراسة الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني، نريد نتعلم من خبرتك أيضا في الميدان. يعني الخبرة هذه كيف يعني تترجم إلى إنجازات أو تتحقق فيها أهداف معينة من واقع خبرتك في المجلس؟ نتحدث عن الخبرة الميدانية في المجلس وأيضا ربطها بالأمر الآخر اللي هو متعلق بالعمل الخيري.
5: طبعا أنا اكتسبت العديد من الخبرات أثناء وجودي في المجلس في هذه الفترة، يمكن أشياء جديدة مارستها أنا شخصيا بعد انضمامي للمجلس، دراسة التشريعات والقوانين ومناقشتهم، والانتباه قد يكون لأصغر كلمة موجودة في مادة معينة إن هذه الكلمة ممكن قد تؤثر بشكل أو بآخر.
2: صحيح.
5: على شيء معين خاصة في يعني القوانين. أنا أيضا ترأست قانون اللجنة الفرعية لقانون الصحة العامة على سبيل المثال، وهذا الصحة العامة هذه هاجس لكل أفراد المجتمع، و بالتالي دراستنا للقوانين والتشريعات تأتي دراسة جدا متعمقة نستعين فيها بأصحاب الخبرات وأصحاب التخصص، ويتم تداولها بشكل يعني جدا موسع، بحيث أن القوانين والتشريعات بعد ما تخرج من المجلس هي تخرج ونحن مطمئنين تمام وواثقين تمام الثقة أن إحنا أعطيناها حقها من التداول والنقاش، بحيث أنها هي ترفع للجهات المختصة بوجهة نظر المجلس طبعا بشكل عام. قيادتي لبعض وجودي في رئاسة بعض اللجان الفرعية في اللجنة الاجتماعية والثقافية لا شك أن أضاف لي الكثير، وهذه تجربة جديدة بالنسبة لي والتجربة جدا كانت مفيدة إن أنا أصقل أيضا خبراتي في إدارة الاجتماعات على سبيل المثال، في إدارة الحوار، في تركيز وقت الاجتماع على الأشياء الأساسية أو المفترض النتائج اللي إحنا نخرج فيها، أيضا مناقشة القوانين أو حتى الدراسة اللي أنا ترأست اللجنة الفرعية فيها أمام المنصة وأمام كل أعضاء المجلس، هذه أيضا كانت تجربة جدا جميلة عايشتها الحمد لله. وفي النهاية هي يعني نثمن طبعا نحن الثقة السامية بوجودنا تحت قبة هذا المجلس، ونسأل الله إن إحنا نكون على قدر هذه الثقة، وإن إحنا يعني نؤدي الأدوار المناطة فينا تحت قبة المجلس بالشكل المطلوب بالشكل المفترض إن شاء الله.
2: نعم. دكتورة روحية، يعني بعد نكمل في نفس الموضوع اللي هو المتعلق بصناعة التشريعات، أنت عضوة بلجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، نتحدث عن التقنية والابتكار. يعني لجنة التقنية والابتكار لها إسهامات في دراسة القوانين أو حتى المقترحات المتعلقة سواء بالبحث العلمي أو التحول الرقمي والابتكار في سلطنة عمان، نتحدث عن أثر وجود ومشاركة أيضا المرأة في المجالس التشريعية العمانية فيما يخص التقنية والابتكار.
3: وطبعا التقنية يعني من خلال عضويتي في مجلس الدولة وكذلك بالتحديد في لجنة التقنية والابتكار رأيت أهمية وجود هذه اللجنة خصوصا في العصر أو الطفرة التقنية الحالية، لأن التقنية في تسارع مضطرد بينما التشريعات تأخذ دورة طويلة من الدراسة والتأني من مؤسسات مختلفة إلى أن تصل إلى إصدارها كقانون عن طريق مرسوم سلطاني. فلابد أن تكون التشريعات المتعلقة بالتقنية يعني تشريعات مرنة قادرة أن تواكب هذا التطور. فقمنا بدراسة عدد من المشاريع القانونية كمشروع حماية مشروع المعاملات الإلكترونية وقانون كذلك مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأيضا قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، وكلها قوانين حسب رأيي إنها مرنة لأنها لديها يعني بنود عامة ومن ثم اللوائح التنفيذية يكون فيها التفاصيل التي تتغير مع المتغيرات التي تحدث في التقنية.
2: نعم دكتورة عائشة، يعني احنا اليوم نحتفي بيوم المرأة العمانية اللي صادف 17 من اكتوبر من كل عام في سلطنة عمان، ولكن على مستوى دول الخليج ايضا تم اعتماد الرابع من مارس من كل عام رسميا يوم المرأة الخليجية بموجب قرار اصدر وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون في 8 اكتوبر 2026 اللي كان برئاسة مملكة البحرين. خلنا نطلع الحين من التخصصات بشكل عام ونتحدث عن يوم المرأة العمانية وكذلك أيضا شريكتها الخليجية، القيمة الحقيقية أن يحتفى بالمرأة في كل القطاعات سواء كانت مرأة عمانية وأيضا تمكينها بشكل أكبر من خلال الفرص اللي تتمنى أن تتاح لها المرأة من خلال القدرة والرغبة في خدمة المجتمع.
4: شوف الشيء المشرف للمرأة العمانية إنه المبادرة كانت لها هي في البداية، وبعد كذا 17 أكتوبر بعد كذا كذا دولة خليجية اعتلت هذا الجانب وصار فيه يوم للمرأة.
2: صحيح.
4: المرأة الخليجية يمكن تكملت المشهد بيوم المرأة الخليجية. يجب أن يكون الاهتمام بالمرأة مش من منطلق هي، كل دول الخليج أصبحت تهتم بوجود المرأة في كل جانب ومكنتها في قطاعات مختلفة.
2: نعم.
4: والاحتفال بالمرأة ما بإقامة قامت الاحتفالات والولائم، إنما الاهتمام بالمرأة بهذا الجانب، إننا أظهر قضايا المرأة، إنه يتم

0: سبقتها فيما بعد في هذا الجانب. لذلك وجود يوم معين دائما، عمل يوم معين يخليك تسلط الضوء على هذا الجانب، ومن هذا المنطلق تكتشف بعض التفاصيل الصغيرة اللي ممكن يكون ما انتبهت لها، ويتم تعزيزها أكثر وإعطاء المرأة تمكين أكبر في هذا الجوانب.
1: نعم مكرمة سناء، أيضا يعني نتحدث عن كيف مثلا يوم المرأة الخليجية أن يفتح مساحة لتبادل الخبرات والتجربة العمانية التي يعني سبقت مثل ما قالت الدكتورة عائشة كل هذه التجارب اللي يعني تقترح للمشاركة. أنا يعني من سؤالي أريد أعرف أن مثل هذه الأيام، اليوم المرأة العمانية أو يوم المرأة الخليجية، يخلينا نفتح العين على بعض الأشياء ومساهمات، يعني مثل ما ذكرت الدكتورة عائشة مساهمة مثل هذه الأيام إن إحنا يعني نركز على بعض الأشياء، فمهم جدا أيضا تبادل الخبرات على صعيد خليجي مثلا.
2: صحيح صحيح، مثل ما تفضلت مكرمة الدكتورة عائشة، الحمد لله السلطنة كان لها السبق في يعني اعتماد هذا اليوم، وصارنا عدة سنوات، وفعلا احنا يعني في خلال هذا اليوم كل القطاعات بغض النظر عن ايش نوعية هذه القطاعات تسلط الضوء على المرأة وعلى إنجازاتها وعلى تكريمها. وأيضا في الفترة الأخيرة بدأت تظهر مبادرات قد تكون خارج الصندوق، احتفاء مختلف بالمرأة ومن نوع آخر. لا شك ان هذا كل راح يؤدي إلى تكامل بشكل أكبر مع الدول الخليجية. قد يكون الاحتفاء بيوم المرأة الخليجية اللي راح يصادف 4 مارس من كل عام يمكن انطلاقة جديدة وبادرة يعني إن احنا نركز بشكل أكبر على القطاعات اللي تهم المرأة، إن احنا نعمل مبادرات متكاملة على مستوى دول الخليج تمس المرأة، وبالتالي هذا التكامل أو هذه المبادرات أكيد في النهاية هي كلها راح تصب لصالح المرأة، لصالح تمكينها، لصالح يعني إبراز دورها في المجتمعات الخليجية، وهي بحمد الله حظيت يعني على الدعم اللازم من كل تقريبا دول الخليج، وتكرمت في محافل متعددة. لكن وجود هذه الأيام الخاصة للنساء لا شك أنه راح يعزز هذا الدور.
1: نعم دكتورة روحية، أنا أريد أبدأ معك في رسالة أخيرة تريدين توجهينها لكل امرأة عمانية تسمعنا الآن أو حتى قد تصل هذه الرسالة في أي وقت.
3: نحن في يوم المرأة ليس يوم فقط لتعديد الإنجازات، ولكن لتحفيزها كذلك لأن تتقدم وتتطور. فنحن لا نريد للمرأة العمانية أن تكون مجرد مستفيدة من فرص التنمية، ولكن نريدها شريكة في صناعتها، نريدها ليس فقط مستخدمة لتقنيات المستقبل بل مساهمة في تطويرها، وكذلك مشاركة في صياغة التشريعات التي تنظم هذه التقنيات.
1: نعم مكرمة سناء، لأن مسك الختام بيكون مع الدكتورة عائشة إن شاء الله.
2: طيب أنا أهني كل امرأة عمانية بهذا اليوم المميز، أقول لكل امرأة عمانية أنت امرأة معطاءة، ويمكن بحكم تخصصي أنا في المجال التطوعي أقول للمرأة العمانية لا تنتظري الفرصة للانخراط في أي يعني مجال تنفع فيه المجتمع أو يشكل خدمة لهذا المجتمع.
1: هي مبادرة
2: كوني دائما المبادرة. قد اللي لا يملك الوقت ممكن يملك المهارة، اللي ما يملك المهارة يملك الخبرة، اللي ما يملك الخبرة قد يملك الإمكانيات المادية. نحن كلنا مكملين لبعض. في النهاية خدمة المجتمع هو هدف سامي. كل شخص ممكن أنه يقدم خدماته لعمان ولهذا الوطن ولأبناء شعبه من ناحية معينة، وفي النهاية راح تكون كلها عملية تكاملية وراح تصب إن شاء الله في خدمة الوطن
1: بإذن الله تعالى. دكتور عائشة، إيش رسالتك الأخيرة لكل امرأة عمانية مع نهاية حديثنا معكم في هذه الحلقة؟
0: أنا أقول لكل امرأة عمانية استمري، تقدمي، تمكني، وساهمي في قيادة المشهد في عمان. فكل السبل ميسرة لك، مطلوب منك فقط ان انت ان انت يعني تبادر، تبادري، تتقدمي،
1: تخطي خطوة،
0: يعني تساعدي نفسك في ان انت تاخذي ما تستحقينه، لانه كل الوطن يساهم معك في تمكينك.
1: نعم.
0: بس انت تكون لك الرغبة في الحصول على ما تريدين.
1: نعم انا اشكركم جزيل الشكر، استمتعت بالحديث معكم ونحن نحتفي بكم في

0: يوم المرأة العمانية، ولو أن اليوم 15 بعده يعني، بس إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله تكون أيضا الاحتفالية أكبر. مثل ما قالت الدكتورة روحي، يعني ما نحتفي علشان نقول والله شكرا لكل امرأة، وإنما حتى نقف على إنجازاتها، نقف مع أيضا ما تحتاج المرأة، كيف نمكنها بشكل أكبر. احنا تجاوزنا في سلطنة
1: نعم
0: عمان
1: الاحتفال.
0: مسألة التمكين يا جماعة الخير، احنا وصلنا إلى ما بعد التمكين. فشكرا لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير.
1: أنت بخير، شكرا
0: شكرا
1: جزيلا.
0: للمكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفي، شكرا أيضا للمكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجري، وأيضا الدكتورة المكرمة الدكتورة عائشة بن سعيد الغابشي. كنا في حديث عن يوم المرأة العمانية الذي يأتي في هذا العام بشعار هي عمان حضور يصنع الأثر. شكرا لكم جميعا، بنكمل مشوارنا معكم بعد ما أنا امرأة عمانية ستكون معنا بإذن الله تعالى نحتفي بها، ولكن من قطاع الطاقة والبيئة والمعادن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ومساء الخير عليكم جميعا. في استوديو الظاهرة ما زلنا نتحدث في هذه الحلقة التي خصصناها في حديث الأكمل عن الاحتفاء بيوم المرأة العمانية. مديرة الاستثمار والشراكات في شركة تنمية معادن عمان، وحديث عن حضور المرأة في قطاع الطاقة بشكل عام، الأستاذة عزيزة بنت سعيد الرواحي تنضم معنا عبر الاتصال. أستاذة عزيزة مساء الخير وكل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم المرأة العمانية.
1: مساء النور والسرور، شكرا جزيلا وأنتم بألف خير بإذن الله. شكرا على الاستضافة، بكل فخر واعتزاز يشرفني أن أكون اليوم جزءا من برنامجكم لتمثيل دور المرأة العمانية في بناء المجتمع والوطن.
0: يا أهلا ومرحبا بكم أستاذة عزيزة. يحتفى بيوم المرأة العمانية في هذا العام بشعار هي عمان بإسهاماتها في قطاع الطاقة والبيئة والمعادن. ما دلالة هذا التركيز؟ لماذا تكتسب مشاركة المرأة في هكذا قطاع أهمية خاصة؟ وأيضا كيف تصفين حضور المرأة العمانية في هذا القطاع، قطاع الطاقة والمعادن؟
1: نعم، أولا سأبدأ المقابلة بمقولة السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، عندما قال أن الوطن لا يحلق من دون المرأة. أوضح فيها أن المرأة شريك أساسي في بناء الوطن.
0: صحيح.
1: فتح أمامها أبواب التعليم والعمل والمشاركة في مختلف مجالات التنمية. تتواصل هذه المسيرة اليوم في ظل النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق طبعا حفظ الله ورعاه. تركز المرأة في يومنا هذا على عدة قطاعات، ليست فقط في قطاع التعليم والصحة مثل ما كان سابقا. تساهم في الطاقة، في قطاعات الطاقة والبيئة والمعادن، تساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العماني، وتمثل هذه القطاعات هي قطاعات استراتيجية تساهم في تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل. التعدين تحديدا يمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات التحويلية. من هنا مشاركة المرأة العمانية في هذه القطاعات ليست مجرد تكمين اجتماعي طبعا، بل هي استثمار في كفاءات وطنية محرك للنمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الرجل طبعا. فكلما وسعنا مشاركة المرأة في العمل الفني والهندسي والاستثماري والقيادي، عززنا قدرتنا على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
0: نعم، أيضا أستاذة عزيزة، يعني المعادن تمثل ثروة وطنية وفرصة أيضا للتنويع الاقتصادي. نتحدث عن إسهام المرأة في استثمار هذه الموارد، في تطوير الصناعة المرتبطة بها، في تعزيز القيمة المضافة داخل سلطنة عمان.
1: نعم بالفعل، مثل ما تحدثت، الثروة المعدنية لا تكمن قيمتها في استخراجها فقط، وإنما في قدرتنا على تحويلها إلى منتجات وصناعات وخلق فرص اقتصادية مستدامة داخل السلطنة. المرأة العمانية تساهم اليوم في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءا من الاستكشاف وتقييم الموارد، ومرورا بدراسة الفرص الاستثمارية واستقطاب الشركاء والتكنولوجيا، وصولا إلى تطوير الصناعات التحويلية والتسويق للأسواق العالمية.
0: نعم.
1: المرأة اليوم قادرة على المشاركة في طاولات اتخاذ القرارات والتفاوض مع الشركاء الدوليين وتقييم المشاريع وإدارة العمليات أيضا. كلها هذه تنعكس بصورة مباشرة على نجاح الاستثمارات وقدرتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
0: نعم، أيضا مع التحول في قطاع الطاقة، تزايد الاهتمام بالاستدامة، الأدوار اللي يمكن تؤديها المرأة في تطوير حلول توازن بين استثمار الموارد وأيضا حتى حماية البيئة.
1: بالفعل أصبحت الاستدامة اليوم جزءا أساسيا من نجاح الاستثمارات. نرى توجه الشركات العالمية في الاهتمام في هذا المجال خصيصا، وليست خيارا إضافيا طبعا. في قطاع التعدين نحتاج إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار وثرواتنا والمحافظة على البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة. تستطيع المرأة العمانية هنا أن تؤدي دورا مهما في تطوير حلول مبتكرة، سواء في تقليل الأثر البيئي للعمليات التعدينية، رفع كفاءة استخدام مياه والطاقة، والاستفادة من المخلفات التعدينية، طبعا تؤدي هذه الأدوار بعد دراسات مكثفة في مجال الهندسة وفي مجال إدارة المشاريع. عندنا حاليا في تنمية معادن عمان عدة أمثلة لهذه الأدوار، وأعتقد أن مستقبل التعدين لن يعتمد فقط على حجم الموارد التي نستخرجها، بل على كيفية استخراجها واستثمارها بمسؤولية. لذلك مشاركة المرأة بخبراتها العلمية والفنية والقيادية تسهم في بناء قطاع التعدين.
0: نعم، أبرز ما يحتاج إليه القطاع لتهيئة فرص أوسع للمرأة في التخصص، في القيادة، في صناعة القرار أيضا. أستاذ عزيزة، كيف يمكن أن ينعكس هذا كله على مستقبل الطاقة والمعادن في في في سلطنة عمان، وأن يكون أيضا دور المرأة أكبر وأوسع؟
1: نعم، هناك ثلاثة عوامل أساسية من وجهة نظري لتهيئة فرص أوسع للمرأة العمانية في هذه القطاعات. أولا، نستثمر في التأهيل التخصصي والتدريب العملي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، خصوصا في التخصصات الهندسية والجيولوجية والتقنية. ثانيا، توفير فرص حقيقية لاستكشاف لاكتساب الخبرة الميدانية وتولي المسؤوليات القيادية، مع وجود نماذج ناجحة طبعا تلهم الأجيال القادمة. والعامل الثالث، بناء بيئة عمل قائمة على الكفاءة وتكافؤ الفرص، تتيح للجميع إثبات قدراتهم وتحقيق أفضل النتائج. في قطاع التعدين على الخصوص، نحتاج إلى إعداد جيل من كفاءات العمانية القادرة على قيادة المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمار وتطوير الصناعات المعدنية ومواكبة التحولات التقنية والبيئية في القطاع. عندما تتوسع مشاركة المرأة في هذه المجالات، سيعزز طبعا قاعدة الكفاءات الوطنية ويرفع تنافسية القطاع ويدعم قدرته على استقطاب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
0: نعم، أستاذ عزيزة، أختم معك هذا اللقاء وهذا الحديث برسالة توجهينها بهذه المناسبة، يوم المرأة العمانية 17 من أكتوبر، لكل امرأة عمانية.
1: رسالتي لكل المرأة، لكل مرأة تعمل في ظروف سواء ظروف عادية أو قاسية، أن تواصل طموحاتها واتباع كل ما هي تحلم به، لأنه في النهاية هذا سيجلب جيل قادر على اتباع نفس الطريق التي تسلكه. وأتمنى للجميع المرأة، لجميع الأمهات والبنات التوفيق والنجاح في كل مساهماتهم في بناء هذا المجتمع والوطن
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم أستاذة عزيزة على حضوركم معنا في هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. شكرا للأستاذة عزيزة.
1: شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذة عزيزة بن سعيد الرواحي، وهي مديرة الاستثمار والشراكات في شركة تنمية معادن عمان. كنا نتحدث معها عن وجود المرأة العمانية ومساهمتها أيضا في قطاع الطاقة والمعادن. شكرا لكل ضيوفنا اللي مروا علينا في هذه الحلقة، ونحن نحتفي بيوم المرأة العمانية. في الختام نقول بأن المرأة العمانية تظل بما تحمله من قيم ومسؤوليات وكفاءات وطموحات، هي أساس في مسيرة ونهضة البناء والتطوير، وشريكة في حماية مكتسبات الوطن والذود عنه ومواصلة تحقيق الإنجاز في كافة الميادين في سلطنة عمان وخارجها. فلتهنأ عمان بنسائها المخلصات. وصلنا للختام، تقبلوا التحية من فريق العمل. كنا معكم في التقديم خالد بن عبد الله البداعي، في الإعداد بثينة بنت عبد الله الفوري، في الإخراج المرئي المهلب بن جمعة العمري، وهذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي. إجازة نهاية الأسبوع سعيدة عليكم، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من إذاعة سلطنة عمان، ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز عناوينها.
1: جلالة السلطان المعظم يمنح وسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية.
0: سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة.
1: تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة لمستشفى خصب في محافظة مسندم.
0: لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب، وواشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد. تفاصيل هذه الفترة نصحبكم فيها أنا حنيفة بنت خميس العبري وزميلي سعيد بن مهمنا العميري، فأهلا بكم. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته يده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو سيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو سيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو سيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو سيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنوار بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى، فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المندري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان.
1: وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومة البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. فيما أشار سعادة السفير ماتيتي نينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة إلى تطلع حكومة بلاده إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع سعادة الدكتور جيزا أندرياس فونغير وزير الدولة نائب وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: بحثت سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية والتنسيق في مجالي التعليم الطبي المتقدم والتدريب الإكلينيكي.
0: شاركت سلطنة عمان في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية 2026 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، والتي ناقشت مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى تعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. وفي إطار المشاركة، عقد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الجهات ذات العلاقة لبحث آفاق التعاون المشترك لدعم وتطوير منظومة البحث والابتكار.
1: دشنت وزارة الصحة أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم، ضمن مشروع وطني يستهدف توفير 11 وحدة موزعة على مختلف المحافظات لتعزيز الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة والطوارئ الصحية والبيولوجية والحد من مخاطر التلوث وحماية الكوادر الصحية والمرافق الطبية والبيئة المحيطة. وينفذ المشروع على 3 مراحل، بدأت الأولى منها بتصنيع وتجهيز وحدتين، أسند تصنيعهما إلى شركة مصنع الابتكار للبحث والتطوير العلمي في إطار دعم القدرات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المحلية في هذا الجانب.
0: ما زالت الاعتداءات وعمليات الاستيطان التي يمارسها الاحتلال تسيطر على الأراضي الفلسطينية، فإسرائيل جعلت من التصعيد ورقة عبور لنجاح انتخابات الكنيست.
2: يقترب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي، ومعه ترتفع وتيرة التصعيد الميداني والتصعيد بالتصريحات ضد الفلسطينيين. قطاع غزة تعرض لغارات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون شمال غزة، وأعلن عن استشهاد آخر في رفح جنوبا، مع وقوع إصابات بعضها حرجة في قصف شمال خان يونس. ودكت المدفعية الأجزاء الشرقية لمدن غزة ودير البلح وخان يونس، في وقت تم رصد عمليات نسف الجيش لمبان شمال وشرق مدينة غزة وشمال مدينة رفح. وللأسبوع الثاني على التوالي تغلق إسرائيل معبر رفح لتحرم المرضى من الإجلاء الطبي والفلسطينيين خارج القطاع من العودة إليه. قيود إسرائيل على المساعدات ما زالت قائمة، وتداعياتها تنعكس بعدة صور، منها عرقلة إصلاح شبكة الصرف الصحي ما يهدد حياة السكان بالتلوث البيئي والأمراض وحتى تلوث مياه الشرب. مرشح انتخابات الكنيست يستخدمون غزة ورقة للدعاية الانتخابية، فجادي أيزنكوت تعهد حال فوزه برئاسة الوزراء بالقضاء على حركة حماس خلال 1.5 عام، سواء عبر الاتفاق السياسي أو بهجوم عسكري. ونقلت مواقع للمستوطنين تصريحا عن وزير المالية بتسائيل سموتريتش بوجوب محو قطاع غزة. التصعيد في الضفة الغربية جزء من مشهدية الترويج لمرشحي الانتخابات بهدف السعي لكسب أصوات المستوطنين، فسمح الجيش الإسرائيلي لمستوطنين بإقامة بؤرة في وادي يسوف شرق مدينة سلفيت، واعتدى مستوطنون على مزارعين وسرقوا محاصيل زيتون في عدة مناطق. جيش الاحتلال بدوره اعتقل 15 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامات لعدة مناطق تخللتها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت. كما أغلق الجيش المداخل المؤدية إلى القرى شمال رام الله ومنع مزارعي قرى نابلس من الوصول لأراضيهم. وفي القدس المحتلة داهم جيش الاحتلال بلدة جبل المكبر شمال المدينة، وأخطر بهدم 5 بنايات سكنية في بلدة عناتة، مع منع الجيش المزارعين من بلدة بيت عنان من الوصول لجني محصول الزيتون. وتجدد مشهد اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية. أوامر هدم لمنازل صدرت من جانب الجيش الإسرائيلي ضد النقب المحتل جنوبا. إسرائيل تستخدم الانتخابات لتوسع وتعمق مدى اعتداءاتها ضد الأراضي الفلسطينية، وتمدد حالة الطوارئ إلى ما بعد انتخاباتها خشية احتمال تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام مجلس الأمن الدولي على بدء مفاوضات بشأن مستقبل قوة اليونيفيل في ظل مساعي لبنان إلى تمديد مهمة القوة التي ينتهي تفويضها أواخر العام الجاري، وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية.
3: مع اقتراب موعد انتهاء عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بنهاية ديسمبر المقبل، ترتفع حدة التوتر في بيروت. القيادة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أطلقت تحذيرات متتالية من مغبة حدوث فراغ أمني في الجنوب، مؤكدة تمسكها بمسار التفاوض رغم تعثراته واتهامها إسرائيل بمخالفة اتفاق الإطار. محاولات للدول الأوروبية على رأسها فرنسا في مسعى لتفادي هذا السيناريو، وعبر مقترحات لتمديد تقني أو إيجاد إطار أمني بديل، تزامن مع اتهامات لبنانية رسمية بتعمد إسرائيل عرقلة تطبيق القرار رقم 1701 ومخالفة بنود اتفاق الإطار عبر خروقاتها واعتداءاتها المستمرة. من جانبها لم تبقى قوات اليونيفيل بمنأى عن تقييم المشهد، فقد حذرت القيادة في تقاريرها من أن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية يوشك أن يكون ممنهجا، ومع اقتراب موعد انتهاء تفويضها الحالي المنصوص عليه أمميا، ترى اليونيفيل أن إنجاز مهامها اصطدم بتعقيدات ميدانية بالغة وقصور في تنفيذ الترتيبات السياسية، مؤكدة أن أي تخل عن الوجود الدولي دون جاهزية كاملة للجيش اللبناني سيعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. في المقابل تبدو تل أبيب ومعها الإدارة الأمريكية على نقيض المطالب اللبنانية تماما، فقد أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة وزارة الخارجية الأمريكية رفض واشنطن القاطع لأي تمديد لولاية اليونيفيل التقليدية بحجة فشل البعثة في منع تعزيز البنية التحتية لحزب الله. وفي السياق ذاته قطعت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلية الشك باليقين، معلنا صراحة رفض الانسحاب الشامل من المناطق اللبنانية والتمسك ببقاء الجيش الإسرائيلي بغية فرض ترتيبات أمنية ومنطقة عازلة، وهو ما يعكس رغبة إسرائيلية واضحة في تقليص أو إلغاء أي دور رقابي دولي يقيد حرية عملياتها العسكرية. ومع بدء العد العكسي لانتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان، يلقي ملف المفاوضات العالق بظلاله، فبينما يتمسك لبنان باتفاق الإطار وضرورة التزام إسرائيل بوقف العدوان كمدخل لأي تسوية، ترى بيروت أن إسرائيل تتعمد إضاعة الوقت للهروب من استحقاقات الانسحاب وتطبيق القرار رقم 1701 بحذافيره.
0: اعتبرت موسكو أن حوارها الأمني مع واشنطن سيكون مفيداً للعالم أجمع، لكنها ترى عدم جدوى الحوار مع الثلاثي الأوروبي واتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستهداف منشآت الطاقة لديهما.
4: أعلن ديمتريف ممثل الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري مع الدول الأجنبية أن الحوار بين أجهزة الأمن الروسية والأمريكية سيجلب فائدة كبيرة للعالم بأسره. جاء ذلك تعليقا على منشور لكاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الأمريكي الذي أعلن أن على الجانبين التعاون إن كان في ذلك مكسبا لأمريكا. ورأى ديمتريف أن الحوار بين موسكو وواشنطن في المجال الأمني سيكون مفيدا شأنه في ذلك شأن الحوار الاقتصادي والسياسي. في غضون ذلك أوضح غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ليست مستعدة للحوار لحل الأزمة الأوكرانية، وهي لا تزال تراهن على تحقيق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتقدم بسخاء مع الدول الأوروبية الأخرى كميات كبيرة من الأسلحة والأموال، وهي تفضل التعامل مع روسيا عبر حزم العقوبات. ومع ذلك أكد غالوزن أن روسيا ستدرس إمكانية عقد لقاء جديد مع سفراء الترويكا الأوروبية في حال تلقت طلبا لذلك. أجدير بذكر أنه جرى مثل هذا اللقاء في يونيو الفائت. من جهة ثانية اتهم فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن هذه المنظمة الدولية تتهرب عادة من توثيق جرائم أوكرانيا، وبالمقابل تطلق اتهامات ضد روسيا بدون تقديم أدلة مقنعة. جاء ذلك في اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أعلن خلاله سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية ميروشنيك أن كييف أنشأت شبكة سجون سرية عديدة قرب خط الجبهة. في غضون ذلك لم يتوقف القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية، بل بات يلفت النظر أن الطرفين يتابعان قصف منشآت الطاقة بعد الهدنة التي أعلنها الرئيس ترامب في 9 أكتوبر الحالي. فقد أعلن نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت بصفاتين لتكرير النفط في مقاطعتي ساراتوف وريزان، في حين تتهم كييف موسكو باستهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك داخل العاصمة كييف، ما يوحي بأن هدنة الطاقة ولدت ميتة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة رسمية لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والسياسية الراهنة، أهمها مشروع الميزانية العامة وتحديات القطاع التجاري والأوضاع الأمنية في القارة، إلى جانب استعراض مسار العلاقات التجارية مع الصين وآليات معالجة العجز التجاري، وكذلك مستجدات الأزمة والأوضاع العسكرية في أوكرانيا وقضايا الدفاع المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
0: أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة لإطلاق نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية من غواصات باتجاه بحر اليابان، وذلك في إطار تدريبات للبحرية تهدف إلى التحقق من جاهزية أنظمتها القتالية تحت الماء. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التجربة أظهرت موثوقية قدرات الردع، فيما يرى خبراء أن الإطلاق بزوايا مختلفة قد يعزز مدى الصواريخ ويصعب رصدها واعتراضها. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وسول عقب سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجراها الجانبان خلال الفترة الأخيرة.
1: لقي نحو 30 طالبا ومعلم واحد حتفهم إثر انهيار سقف مدرسة خاصة في مقاطعة خيبر بختونوا شمال غرب باكستان، كما أصيب عدد من الطلاب في الحادث، وتتواصل عمليات الإنقاذ لاستخراج الضحايا من تحت الأنقاض، فيما قالت الشرطة الباكستانية إن تحقيقا جاريا لتحديد سبب الانهيار.
0: أسفرت الفيضانات العارمة في تركيا عن وفاة شخصين وإجلاء نحو 3000 شخص، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ في أنحاء إسطنبول مع تعليق الدراسة في المدارس وتحويل بعض الرحلات الجوية. في جمهورية الكونغو تضرر أكثر من 16 ألف شخص من الفيضانات في مقاطعة ليكوالا وسط إطلاق الاستجابة الإنسانية للمتضررين.
1: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية لازالت مستمرة، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديراً من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية.
1: سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة.
0: تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم.
1: لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب، واشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد. في إطار برنامج الشراكة من أجل التنمية، وقعت وزارة المالية بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية اتفاقية مع شركة مارسن التايلندية لتعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. تتضمن الاتفاقية توفير عدد من معدات المسح الهيدروغرافي ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، ذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك.
0: بدأت بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة أعمال أسبوع الريادة الرقمية الذي يمثل مساحة وطنية تجمع الرياديين والخبراء وصناع القرار في مجالات التقنيات الناشئة والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، ويسعى إلى التعريف ببيئة ريادة الأعمال الرقمية وما توفره المؤسسات من دعم وحوافز، إلى جانب بناء علاقات تعاونية بين قطاعات الأعمال وتشجيع تأسيس شركات تعتمد على الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة. رعى المناسبة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1: حققت جامعة السلطان قابوس المركز السابع على مستوى الجامعات العربية في تصنيف كيو إكس للجامعات العربية 2027 متقدمة مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف 2026. وتتمثل أبرز المعايير التي ساهمت في هذا التصنيف سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل والسمعة الأكاديمية وشبكة الأبحاث الدولية، وهو أمر يؤكد مدى حرص الجامعة على الاهتمام بتخريج طلبة ذوي كفاءة عالية.
0: سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لسيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تواصل المحافظة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات.
5: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التنموية المرتبطة بمستهدفات رؤية عمان 2040 في إطار الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات وتنمية القطاعات السياحية واللوجستية والسمكية، بما يسهم في توفير فرص العمل والارتقاء بجودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة. ومع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لا سيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 100% في بعض المؤشرات الرئيسة، منها استغلال 11 فرصة استثمارية وتطوير واستغلال 4 مواقع سياحية، إلى جانب تحقيق المركز الأول 4 مرات متتالية في مؤشر رضا المجتمع عن الخدمات الأساسية، وبلوغ نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية 83%، كما أسفرت جهود التشغيل عن تعيين 580 باحثا عن عمل، فيما بلغ عدد العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 116 عقدا. وتواصل محافظة مسندم تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات، في مقدمتها طريق السلطان فيصل بن تركي خصب ليما دبا وتطوير ميناء خصب والخدمات اللوجستية المرتبطة به وإنشاء منطقة اقتصادية وسياحية خاصة، إضافة إلى مشروعي المخزون الاستراتيجي للوقود والدواء ومشروع كلية العلوم البحرية وإنشاء فرع دائم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ومشروع مطار مسندم الجديد. كما أنجزت المحافظة عددا من المشاريع من بينها مستشفى خصب الجديد ومدينة محاس الصناعية ومركز مسندم للثقافة والابتكار. ويجري العمل أيضا على تطوير فرص استثمارية كالمنتجعات البيئية والسياحة الجبلية وسياحة المغامرات والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب المشاريع الثقافية والإبداعية المرتبطة بالهوية المحلية.
1: تواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية.
6: في عالم لا تعد فيه حماية البيئة مسؤولية فحسب، بل أصبحت اقتصاداً وفرصة استثمارية واعدة، تتجه الأنظار نحو أسواق الكربون، حيث تتحول الانبعاثات من تحد بيئي إلى قيمة اقتصادية تعيد رسم ملامح التنمية المستدامة. في سلطنة عمان تتشكل ملامح منظومة جديدة تواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتفتح آفاقاً للاستثمار في المشروعات الخضراء، وتعزز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية. فكيف تعمل منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان؟ وما الفرص التي تتيحها للاقتصاد الوطني؟ وإلى أي مدى يمكن أن تسهم في تحقيق الحياد الصفري الكربوني؟ أسئلة نفتح من خلالها نافذة على سوق تتجاوز قيمته الأرقام لتلامس مستقبل البيئة والاقتصاد معا. من سلطنة عمان، حيث تلتقي طموحات التنمية برهانات المناخ، لتواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية في السجل الوطني للكربون من خلال منصة ميزان، وإصدار 5 خطابات تفويض بإجمالي أرصدة كربونية معتمدة للتفويض والنقل الدولي تبلغ 804823 طنا مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يدعم مسار سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. ويعد السجل الوطني للكربون البنية الرقمية الأساسية لمنظومة سوق الكربون في سلطنة عمان، إذ يوفر سجلاً مركزياً لتسجيل المشروعات المؤهلة وتتبع إصدار الأرصدة الكربونية وملكيتها وتحويلها واستخدامها بأرقام تسلسلية فريدة، وتوثيق خطابات التفويض والتسويات المقابلة وإظهار حالتها. وعبر منصة ميزان يتم تشغيل السجل وإصدار خطابات التفويض وتطبيق التسويات المقابلة، إلى جانب تنظيم عمليات نقل أرصدة الكربون دولياً وفق الأطر المعتمدة. يوفر الأساس الوطني توثيق الأرصدة وتتبعها وإدارة عملياتها، وتشمل المشروعات المسجلة حالياً مشروع استرداد غاز مردم الملتقى ومشروع استرداد غاز مردم بركة ضمن قطاع إدارة النفايات وتقليل غاز الميثان، ومشروع استرداد واستخدام الغاز المصاحب في حقل خميل النفطي بالمنطقة رقم 27. وتمثل الأرصدة الكربونية أحد المخرجات الاقتصادية لمشروعات خفض وإزالة الانبعاثات، إذ تتيح تحويل مشروعات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس ضمن أسواق الكربون. تشغيل السجل الوطني للكربون يعكس توجه سلطنة عمان نحو بناء سوق كربوني وطني متكامل وشفاف ومتوافق مع الأطر الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وقعت محافظة جنوب الشرقية 28 اتفاقية لتأهيل وصيانة الأفلاج وحفر آبار مساعدة لها بتكلفة إجمالية تتجاوز 1,200,000 ريال عماني، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفلاج جراء منخفض المسرات، وتعزيز استدامة الموارد المائية ورفع كفاءة منظومة الري التقليدية، بما يدعم الأنشطة الزراعية بالمحافظة.
1: دشنت وزارة التنمية الاجتماعية قاعات البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق سن 18 عاما بتمويل من شركة تنمية نفط عمان. يهدف المشروع إلى تمكين هذه الفئة من تطوير قدراتها الاستقلالية وشغل أوقاتها بأنشطة يدوية وحركية وفنية تتناسب مع إمكاناتها واحتياجاتها، لجانب توفير برامج تأهيلية تراعي خصائصها العمرية والفروق الفردية بينها.
0: في ولاية عبري دشنت مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم بهدف الاهتمام بكتاب الله العزيز وتشجيع أفراد المجتمع على حفظه وإتقان تلاوته وتجويده وبث روح التنافس فيما بينهم. رعى المناسبة مع الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
7: في إطار العناية بكتاب الله العزيز وتعزيز حضور القيم الإسلامية في المجتمع، دشنت محافظة الظاهرة مسابقة المحافظة لحفظ القرآن الكريم في نسختها الأولى، وتهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد أجيال معتزة بهويتها وقيمها الأصيلة. سعادة الطاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
8: مسابقة تعمل رسالة سامية هادفة، ويعني إن شاء الله تكون على عدة مستويات، بداية من 30 جزء إلى 15 جزء، بعدها في مسابقات تحفيزية للناشئة كذلك وصولا إلى 3 أجزاء متتالية، وسيفتح باب التسجيل بإذن الله خلال الأيام القادمة.
7: وتأتي النسخة الأولى من مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم لتؤسس لمبادرة قرآنية تسعى إلى توسيع دائرة الاهتمام بحفظ كتاب الله العزيز وتجويده وتعزيز الشراكة في خدمة القرآن الكريم وترسيخ معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الإسلامية لدى الأجيال الناشئة. سلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
9: بادرة تحسب لمحافظة الظاهرة في العناية بكتاب الله عز وجل وإعانة الناشئة على أن يوجهوا هممهم وطاقاتهم للاستفادة من هذه المسابقة، وذلك لتعزيز حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لديهم وما يحفظونه.
7: مبادرة يؤمل أن تثمر مزيدا من الإقبال على حفظ القرآن الكريم وإتقانه، وأن تسهم في إعداد جيل يجعل من كتاب الله منهجا للهداية ومن قيمه أساسا للسلوك والبناء. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $2.03 مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ $106.83 للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ $114.07 للبرميل.
0: اختتمت على مضماري ميدان البشائر بولاية أدم وميدان الفليج بولاية بركة منافسات المحطة الثانية من سباقات الهجن الأهلية للموسم الحالي التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن بمشاركة واسعة من الملاك والمدمرين من مختلف المحافظات، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي بهذه الرياضة التراثية ويعزز مستوى التنافس، كما يحفز على مواصلة تطوير الجوانب الفنية والتنظيمية. مستمعينا الكرام، في ختام فترتنا الإخبارية الثانية هذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية.
1: سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة.
0: تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم.
1: لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب، وواشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد.
0: وفي الختام مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات حميد بن علي اللمكي في الإعداد وعبد الله بن محمد السنيدي في التنفيذ،
1: ومن المذيعين كانت معكم زميلتي حنيفة بنت خميس العبري وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا الجوري بنت أحمد بن خلفان المقرفي، أبلغ من العمر 15 عاما، بمدرسة فاطمة بنت أسد بولاية عبري.
11: الجوري تهوى القراءة والتصوير وحل الألغاز وتتمنى أن تصبح في المستقبل ممرضة. مرحبا الجوري.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنا عجبني اسمك، ما شاء الله اسم جميل، تعرف إيش معناه؟
12: نعم، نوع من أنواع الورود.
11: جميل، نوع من أنواع الورود، ممتاز يا جوري. وأنت طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
12: نعم.
11: جميل، وإيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
12: في الكيمياء.
11: الكيمياء، تحب الكيمياء؟
12: نعم.
11: أكثر من المواد الثانية، صح؟
12: نعم.
11: ليش عاد؟
12: أحب التجارب وإن نكتشف إيش ممكن يكون ناتج هذا التفاعل اللي إحنا نسويه، ويشدني الموضوع.
11: أها. ودرجاتك في الكيمياء عالية؟
12: الحمد لله.
11: ما شاء الله عليك. وبعد الكيمياء شيء مادة ثانية؟ ولا بس
12: المواد
11: الكيمياء؟
12: العلمية بشكل عام كلها أحبها.
11: أها، تحب المواد العلمية؟
12: نعم.
11: جميل. والقراءة كيف أنت والقراءة؟
12: وقل أحب القراءة وهي هوايتي المفضلة.
11: جميل. إيش تحبين تقرأين عادة؟
12: أقرأ في الفانتازيا والأدب الاجتماعي والقصص الواقعية.
11: آه. جميل، أنا شدني إنه الفانتازيا والقصص الواقعية. الفانتازيا طبعا خيال وهذه قصص واقعية، يعني خلينا نقول إنك تقرأي نوعين.
12: نعم.
11: أنت متنوعة في القراءة.
12: نعم.
11: جميل، إيش قريتي من الفانتازيا؟
12: قرأت كتاب أرض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد.
11: الكاتب المصري.
12: المصري.
11: جميل. عن إيش تتكلم أرض زيكولا؟
12: تتكلم عن شاب وقع في مغامرة في مدينة لا يعرف منها شيء، ويتعاملون بالذكاء لا بالأشياء المادية، فكان شيء جديد عليه. وحاول أن يتعايش ويتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي يعيش فيه، وفي نفس الوقت يجد حل ليعود إلى عالمه الأصلي.
11: جميل، ممتاز يا جوري. يعني لما يريدوا يشتروا شيء ما يشتروا بفلوس، يشتروه
12: بذكائهم معرفتهم.
11: بالذكاء والمعرفة. قلتي لي الفانتازيا هذه طبعا. طيب القصص الواقعية إيش قريتي؟
12: قرأت سلسلة حالات نادرة للكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي.
11: الكويتي.
12: الكويتي.
11: جميل. حالات نادرة، احكي لي عن هذا الكتاب، وشو هي هذه الحالات النادرة؟
12: يتكلم كاتب الكتاب، هو عبارة عن
11: هو طبيب طبعا، صح؟
12: دكتور نفسي. فهو يحكي قصص من حالات نادرة اللي هو

0: المرضى اللي ياتوا إلى عيادته، فهو يحكي أغرب القصص اللي مرت عليه وهي تقريبا واقعية تكون.
1: تتذكر شيء من هذه القصص اللي أيضا أنت استغربت منها؟
0: نعم، كان في مريض من المرضى أتى
1: إلى الطبيب؟
0: إلى الطبيب ويحكي له قصته بأنه وحيد عائلته وأهله توفوا، فلم يبقى إليه أحد من عائلته،
1: جميل.
0: فوجد بطاقة على سيارته، دعوة إلى حفل. فعندما ذهب إلى هذا الحفل وجدها في فيلا كبيرة أو قصر كبير، وحفل مليء بالناس المعروفة والمشهورة في فترة زمنية قديمة، ووجد امرأة تشبه أمه وهي صغيرة، فظن أنه وجد أمه وهي صغيرة. فعندما عاد من الحفل اكتشف أنه هذا الحفل كان يقام سنويا كعادة من عادات أهله، لكن يعني كأنه هو راح عاد بالزمن إلى هذاك، فهو مثل تقريبا يتوهم أو حاجة كذا. فهو أتى للدكتور النفسي يحكي له اللي صار له، كأنه هو يحكي القصة اللي صارت له، وما يعرف هو إذا كان حلم أو واقع أو وهم، ما يعرف.
1: جميل جميل جدا يا جورا، يعني سردك للحكاية كثير جميل. أيضا قلتي لي تقرأين أدب اجتماعي،
0: نعم،
1: مثل إيش أدب اجتماعي؟
0: قرأت كتاب في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خولة حمدي، كاتبة تونسية.
1: إيش حكايته؟
0: يتمحور حول بعض الشخصيات اللي مختلفة في الدين وفي العادات والثقافات، صعوبة التعامل مع هذا الأمر، الاختلاف هذا.
1: جميل ممتاز يا جوري. ايش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: أحب التصوير وحل الألغاز.
1: حل الألغاز، ايش الألغاز اللي تحليهن؟
0: ألعب لغز السودوكو.
1: لغز السودوكو، اشرحي لي شو السودوكو؟
0: عبارة عن لعبة ممكن أن تكون ورقية في كتب، أو تكون رقمية ممكن نجدها في ألعاب على الأجهزة. عبارة عن مكعب بداخله مجموعة من المكعبات عددها 9، وفيها أرقام مفقودة، فيحاول اللاعب أنه يضع كل رقم في مكانه الصحيح.
1: جميل جدا. وانت يعني هذه تحبي هذه اللعبة كثير؟
0: نعم.
1: ممتاز يا جوري. طيب والتصوير، انت عندك كاميرا في البيت؟
0: نعم،
1: كاميرا الهاتف ولا كاميرا
0: كاميرا
1: خاصة؟
0: رقمية.
1: كاميرا رقمية، جميل. ومتى بدت هذه الهواية، هواية التصوير؟
0: من زمان، بس اشتريت الكاميرا السنة الماضية تقريبا.
1: اها. وتصوري وين بالضبط، مناسبات ولا ايش تصوري بالضبط؟
0: أصور ذكريات العائلة، أحداث مهمة في حياتي ورحلات وهكذا.
1: اها. وتحتفظي بالصور في ملفات؟
0: نعم، في الهاتف أو أطبعها تقريبا.
1: اها، جميل جدا ممتاز يا جوري. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
0: ممرضة،
1: ممرضة، ليش؟
0: لأنه عندي في عائلتي 3 ممرضات، عماتي، فشجعوني في هذا المجال، ورأيت الفهم.
1: ما شاء الله العيلة فيها 3 ممرضات،
0: نعم،
1: جميل جدا. فأنت يعني إذا تشوفيهن لما يشتغلن، ولا هن يشجعنك بس في البيت؟ كأن تروحي لهن مثلا المستشفى؟
0: لا، بس شفت مرحلة دراستهم.
1: يعني مرحلة دراسة التمريض عجبتك يعني؟
0: نعم
1: ممتاز. وتتمنى تصير ممرضة في المستقبل؟
0: نعم
1: إن شاء الله بتصيرين ممرضة رائعة، لأنك أنت رائعة وأيضا قارئة جيدة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: كل ما أتاك مكتوب فاسعى.
1: كل ما أتاك مكتوب فاسعى، اشرحي لي إياها.
0: إنه كل اللي يحصل لنا في هذه الحياة هو قدر ومحتوم ومكتوب إلينا، فلا نجزع ولا نغضب من هذا، وأن نسعى لتحقيق أحلامنا.
1: وأيضا كلمة فسعة يعني تدل على أنه الواحد لازم أيضا يؤدي اللي عليه، ولا ينتظر فقط أن يتحقق المكتوب، صح؟
0: نعم،
1: ممتاز يا جوري، أنا استمتعت بالحوار معك. الجوري بنت أحمد بن خلفان المجرفي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء في جوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

مستمعينا، يسعد الله اوقاتكم بكل خير وتحيه مسائيه نوجهها لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان ومشوار بانوراما مع نهايه الاسبوع ومساء الخميس، هذا المساء الذي لا يشبه طبعا اي مساء اخر. اتمنى لكم اجازه سعيده اينما كنتم. صحيح نحن في منتصف اكتوبر وما زالت الاجواء شبه حاره، لكن هناك مبشرات وبشائر حسب المختصين بالأرصاد الجوية، قد تكون الأجواء ألطف وأجمل الأيام والأسابيع المقبلة. طمنونا عليكم وعلى أحوالكم، خاصة اللي ماسكين طريق الآن صوب البلد، توصلوا بالسلامة إن شاء الله. نتمنى الطرق تكون سالكة وديروا بالكم على أرواحكم. أكيد نتمنى دائما أيامنا وخاصة وقت الإجازات أيام هادئة تمر بسلام بدون أخبار محزنة تتعلق بحوادث لا قدر الله. توصلوا بالسلامة إن شاء الله. وأكيد المساء وجو الخميس رح يحلى بتواصلكم على 724-420-10. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت، أخذكم فتحي الخنبشي، وأكيد تحية للزميل محمد الهيملي، أكيد شاركنا الإعداد لهذه الحلقة، وتحية كبيرة لمخرجنا مانع الفارسي. ومساء الخير بانوراما.

وعلى صوت عبد المجيد عبد الله، تحية لكم مستمعينا، مساءات سعيدة عصرية جميلة نتمناها للجميع. وأكيد العصرية أصبحت قصيرة للغاية وستصبح أقصر الأيام المقبلة. نتمنى لكم أكيد أوقات طيبة، اللي وصل البلد الحمد لله على السلامة، واللي ما زال في الطريق توصل بالسلامة. تحية لرسائلكم على 7244201. تحياتنا لأم الملهم، تقول تحية لك فتحية وافتتاحية جميلة للمخرج مانع الفارسي، وحسسنا فعلا أنها الخميس ونهاية الأسبوع. ظهر أن أم الملهم يا مانع من محبي عبد المجيد عبد الله، تحياتنا لك أكيد، يعني مانع ما راح يقصر معاكم. شكرا أيضا لأبو أحمد سعدي، تحية لكم فتحية، وتحية للحاضر الغايب ياسر الهناي. ياسر اليوم طبعا بعيد عن ناقل الصوت، إن شاء الله يوم الأحد. وطبعا يقول أبو أحمد تحية لكم جميعا مستمعي بانوراما، لا تنسوا مع نهاية الأسبوع تستثمروا أوقاتكم العائلية. شكرا لك يا أبو أحمد، جميل هذا التذكير، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لعبد الله البطاشي من ولاية قريات أبو عصام، يقول طاب مساءكم بكل خير وبركة، طاقم برنامج بانوراما إلى العمل والرب حافظ، وأنا أستمع إليكم. أبو عصام توصل بالسلامة، وتحياتنا للي مداومين وبعيدين عن جو الإجازة. أيضا تحية لعيسى النيري، يسمعنا من ولاية قريات، مساء الخميس الونيس نهاية الدوامات. لا والله يا عيسى، هناك بداية للدوامات لأشخاص آخرين. طبعا يقول العودة إلى البلدان ويسعد مساءكم بكل خير، شكرا لك يا النيري. أيضا تحياتنا لأم الجولند، هاي أم الجولند كيف الترتيب للإجازة. تحية أيضا لأم ناصر الهادي، تقول بمناسبة يوم المرأة العمانية حبيت أهني كل امرأة عمانية، فهي رمز العطاء والتضحية، الأم التي صنعت الأجيال، والمرأة العاملة التي أثبتت جدارتها في كل الميادين، في التعليم والصحة والهندسة والقيادة، وساهمت ببناء الوطن بكل حب وإخلاص. تقول أم ناصر كل عام والمرأة العمانية بخير، وكل عام وكل نساء عمان فخر وقوة وإلهام، وانت بخير يا أم ناصر، شكرا على هالمشاركة المميزة. تحية للمهندس الأسمر العماني، مساء الخميس الونيس مع عسرة برنامج بانوراما، أكيد هذا البرنامج الأنيس بالكلمة الطيبة، نستقبل تحياتكم مع الذوق الرفيع باختيار مواضيع الحلقة. تحياتنا لك يا الأسمر، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. أيضا تحياتنا لعبد العزيز الخروصي، وطبعا يقول الخط السريع نوعا ما زحمة لكنه سالك، أرجو الانتباه من الجميع، تحية لك يا الخروصي. ومع بانوراما مستمعينا نروح لفاصل مع مخرجنا مانع الفارسي، ونواصل مساء الخميس الونيس.

مع قيصر الأغنية العربية ونهاية الأسبوع، مساء سعيد نتمنى للجميع، وساعة تشير إلى الدقيقة 16 بعد الخامسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط. أما هالمرة مستمعينا نروح معاكم إلى أبرز العلوم والأخبار في محطة إيش صاير. ومن علوم والأخبار مستمعين، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيمنح بقصر البركة العامر أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. ومن الأخبار أيضا مستمعينا، جامعة السلطان قابوس تحقق المركز السابع على مستوى الجامعات العربية في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2027. وسلطنة عمان تستضيف الأحد المقبل أعمال الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور لبحث تطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. ووزارة المالية توقع اتفاقية مع شركة مارسن التايلندية لتعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني وتوفير معدات المسح الهيدروغرافي ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية. وزارة الصحة تدشن أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب بمحافظة مسندم لتعزيز الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة والطوارئ الصحية والبيولوجية والحد من مخاطر التلوث وحماية الكوادر الصحية والمرافق الطبية. وسلطنة عمان تشارك في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية لعام 2026 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بمشاركة واسعة من العلماء والدبلوماسيين وصناع السياسات، وتناقش القمة مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العملية والتكنولوجية وتعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. إذن هذه أبرز العلوم والأخبار من صوبكم على 7244-2010.

ومع هالإيقاعات الوطنية الجميلة لفرقة أبناء المزاريع، تحية لكم مستمعينا ومساء الخميس. بعض المساءات الجميلة قد تكتمل أكيد باللمة والعيلة، خاصة في البيت العود، وأيضا تكتمل مع مشروبات المساء، القهوة والشاي. لكن هالمرة خلونا مع فريق القهوة، خاصة اللي دائما يكونوا حريصين على يعني تناول ربما القهوة مع نهاية الأسبوع في مكان معين، مقهى معين. عموما هناك أصناف من القهوة يمكن احنا نعتبرها معقدة، لكن هي ما معقدة، تحتاج فقط إلى دليل واضح عشان فعلا تقول إنه هذا القهوة تمخمخ الرأس. وتحية طبعا لحزب القهوة، وممكن نقول وقف تطلب قهوة غلط، خاصة إذا كنت فعلا حاب أنك هالمساء تغير جو مع صنف القهوة. إذا تريد قهوة قوية يقال لا تطلب لاتيه، اطلب أسبريسو أو أمريكانو. يقال إذا تريد الطعم فعلا قوي وواضح ابتعد عن المشروبات اللي فيها حليب كثير، وبالتالي القهوة القوية لازم تكون بدون لاتيه. إذا تريد قهوة كريمية لكن بطعم أوضح لا تطلب أيضا لاتيه كبير، يقال اطلب صنف القهوة المعروف بفلات وايت، حليب أقل وطعم القهوة راح يكون أوضح. طبعا حزب القهوة خاصة المتعمقين في هذه يعني المشروب، في هذا المشروب العالمي، البعض يسميها سيدة الصباح، وأكيد بلا شك هي أيضا سيدة المساء للكثيرين. تريد قهوة سكرية لا تطلب طبعا أمريكانو وتتوقع يكون حلو، اطلب موكا، ممكن هذه القهوة تعطيك قهوة لذيذة مع لمسة شوكولاتة. إذا تريدها باردة وطعمها واضح لا تطلب آيس لاتيه، اطلب آيس أمريكانو كما يقال. وفعلا إذا ما تريد الحليب يطغى هذا الخيار يبرز طعم القهوة أكثر. إذا تريد قهوة فيها رغوة أكثر يقال لا تطلب فلات وايت، اطلب كابتشينو، لأن الكابتشينو راح يكون في هذا الصنف أقرب لذوقك. بكل الأحوال احنا نتمنى لكم مساء جميل بكل تفاصيله مع أي قهوة، وربما يعني القهوة العمانية تحتل أيضا مكانة كبيرة لدى الكثيرين مع فوالة العصرية. كل اللي تحتاجه وانت ورايح لكوفي معين فعلا انك تكون عارف ايش تريد بالضبط، وهذا يحدد علاقتك بالقهوة ومساء القهوة.

تحية لكم مستمعينا ومساءات سعيدة نتمناها للجميع. وشاركونا تفاصيل المساء معاكم على 7244-2010. تحياتنا للجميع ومنهم طبعا أبو حكيم. إيش يقول أبو حكيم؟ مساء الأنوار فتحية وللغائب الحاضر ياسر ولجميع طاقم البرنامج. يسرني عبر أثيركم أن أتقدم بالتهنئة للفاضل عزام بن أحمد الكمشكي بمناسبة قدوم التوأمان إبراهيم ويوسف، ربي يحفظهم ويجعلهم من الصالحين والبارين بوالديهم، والحمد لله على سلامة والدتهما وطريق السلامة للجميع وإجازة ممتعة. شكرا لك يا أبو حكيم وتحياتنا لك. أيضا تحياتنا لنور. نور طبعا توجه تحية للمخرج مانع الفارسي، تقول له شكرا على الاختيارات الجميلة في مساء الخميس وقهوتي ساخنة وليست باردة، أهم شيء القهوة على كيف كيفك يا نور، تحياتنا لك. واللي ماسك طريق الحين ويمكن أمامه في السيارة كذا مجموعة غوازي، بيسات، ريالات، يمكن من صنف 10 ريال أو 50 ريال أو 0.5 ريال أو 100 بيسة، هل في مرة ركزت على الصورة الفنية اللي تحملها العملات النقدية العمانية؟ صارت معك ولا ما صارت؟ يمكن كثار فعلا انتبهوا للرموز الوطنية واللوحات الفنية اللي تختص فيها عملاتنا النقدية. لو رحنا لمعالم فلوسنا، زين، فلوسنا العمانية بين الورق والواقع، نبدأ بالنص ريال. النص ريال لما تجي تركز فيه تحصل اللوحة الفنية في هذه العملة النقدية تحمل عين كور بصلالة، عين كور بصلالة، هذا بالنسبة لفئة النصف ريال. أما بالنسبة للخمسين ريال بلا شك تحمل رمزية للبنك المركزي العماني. أما المئة بيسة بشكل واضح تحمل رمزية مدرجات الجبل الأخضر. وإذا رحنا صوب الريال الواحد يحمل رمزية لمشروع جدا جميل وربما يكون على وشك الافتتاح في الأسابيع والأشهر القادمة، أكيد نتكلم عن حديقة النباتات العمانية اللي تحتضنها بالتحديد قرية الخوض القديمة. تخيل هذه القرية الجميلة تحتضن مشروع مثل حديقة النباتات العمانية، وهي لوحة فنية ممكن نلاحظها موجودة في فئة الريال الواحد. مساء الغوازي طبعا من عايشة النوفلي، تقول تحية لك فتحية، بأمانة واستوعبت أن الريال الجديد، خاصة الريال الجديد، يحمل في حديقة النباتات الجديدة. فعلا حديقة النباتات العمانية في البعض يسأل عن 200 بيسة، 200 بيسة أظني ما موجودين خلاص هذا الفئة، والربع ريال صح مانع اللي يعرفوا 100 بيسة، 200 بيسة. تحياتنا لك، شكرا على المشاركة. وتحياتنا لشهد، تقول تصاميم جميلة فعلا لو ركزنا فيها أكيد تحمل رمزية وطنية، في كل فئة هناك رمز عماني جميل. أحب عماننا الحبيبة وأحب فلوسنا، تحياتنا لك. إذن مع جو الفلوس يمكن البعض فعلا مركز والبعض الآخر يمكن راح يركز، ولا كيف مانع؟ مانع كيف وضعك؟ مركز على الأشياء؟

رومان ونروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم. أحيانا يمكن نمر بمواقف أو ظروف معينة تلتزم فيها أنت الصمت أحيانا، وأحيانا تطلب فيها النصيحة أو تطلب فيها المشورة أو تبحث عن شخص حكيم ممكن يدلك على يعني الطريق السليم والصحيح اللي ممكن ينقذك في هذا الموقف أو في هذا الظرف. لكن إيش ممكن يصير لو اكتشفت إنه شخص قدم لك نصيحة بدون ما تطلبها منه؟ كيف راح تتقبلها؟ خاصة إذا كانت هذه النصيحة صحيحة، بس أنت أحيانا تقول أنا ما طلبت النصيحة هذه، أو شعرت إنه هذا الشخص يريد يحسسك أحيانا إنه أنت ما عارف تتصرف، وبالتالي هو جاء وتفضل عليك وقدم لك هذه النصيحة، ربما راح تحسبها من باب المحبة والخوف عليك، ومن باب آخر راح تشوفها إنه هذا الشخص يحاول يظهر إنه هو متفوق عليك أو أحسن منك في التصرف أو أدرى منك في التعامل مع الإشكاليات والتحديات. مستمعنا الكريم، لو اكتشفت أن شخصا ما ينصحك نصيحة أنت ما طلبتها بدوافع مختلفة، يمكن فعلا بدافع الخوف عليك، وربما بدافع إظهار تفوقه عليك، في كل الأحوال هي النصيحة صحيحة، راح تتقبلها ولا راح ترفضها؟ شاركونا على 7244-2010. تحياتنا لعليا تقول الفلوس جميلة، عن نفسي كل ما جاتني فلوس حب أطلع رحلة مع الأهل وناسة. الله يسعدك يا عليا، وتحية لك ولأهلك، والظاهر اليوم في طلعة بعد مع نهاية الأسبوع يا عليا، ولا كيف؟ شكرا على المشاركة، وأول مرة تشاركنا وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة. هاي يا عليا، لو اكتشفتي إن الشخص قدم لك نصيحة، هذه النصيحة يعني كان نوع فيها نوع مثلا حسيت فيها نوع من التدخل في خصوصياتك، أو رغبة في إشعارك إنه أنت ما عارفة تتصرفي، كيف رح تتقبلي هذه النصيحة أو ترفضيها؟ رغم إنه النصيحة صحيحة لكن يمكن الأسلوب كان غلط أو التوقيت كان غلط. شاركونا وجهات نظركم وردود أفعالكم. هذه المرة مستمعينا أكيد رح نتوقف مع الفترة الدينية لأذان صلاة المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما
2: عودة لكم مستمعينا، وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. كيفكم مع نهاية الأسبوع؟ وتحياتنا لكل الناس الحريصين أنهم يستثمروا هاليومين أفضل استثمار في أي جانب يعني همة أو حسب أولوياته واهتماماته. تحياتنا أيضا لرسائلكم على 7244-2010. كيف تتعامل مع نصيحة ما طلبتها؟ هل تقبلها أو ترفضها؟ والحقيقة تقول إن النصيحة هذه صحيحة. شاركونا على 7244-2010. منهم أم عماد تقول: من جهتي أحب النصح من أي كان، بس ما يجي ينصحني في الجلسة ويزود من البهارات ما لذ وطاب، كأنه متعمد يفضح ولا ينصح. ترى المشاعر مثل الزجاج فلا تدعوها تنكسر. تقول أم عماد: يستطيع من ينصحني بأن يأخذني على انفراد، وأنا متقبلة كل الانتقادات وبصدر رحب، فلا يخلو الإنسان من انتقاد ولو بسيط. شكرا لك يا أم عماد. أيضا تحياتنا لمطر مرهون الصبحي. أبو زياد: أشكركم على برنامجكم الشيق، النصيحة نصيحة والناس تتعدد في توصيل النصيحة بأطباعها، لذلك ما دام جاي ينصحني راح أتقبل النصيحة وحطها على راسي بغض النظر عن أسلوبه. شكرا لك يا الصبحي على هالمشاركة. إذن مستمعنا الكريم، كيف تتعامل مع نصيحة ما طلبتها رغم أن النصيحة صحيحة؟ تحياتنا أيضا لسليمان. سليمان يقول: أنا أخذ النصيحة إذا كانت صحيحة بغض النظر عن نية صاحبها، الفكرة الجيدة تظل جيدة، لكن في نفس الوقت ما رح أعطيه فرصة يتمادى في استعلائه أو أتعامل معاه بحدود واضحة. تحياتنا لك يا سليمان. وتحياتنا أيضا لخالد الوائل يقول: صراحة رح أرفضها هذه النصيحة حتى لو كانت صحيحة، ما أقبل أحد يخاطبني من برج عالي، أصبر وأتعلم بنفسي، لكن ما أقبل نصيحة ما طلبتها خاصة إذا كان فيها إحراج قدام الآخرين. شكرا لك يا خالد. أيضا تحياتنا لسلوى تقول: رح أقبلها بس رح أوضح لهذا الناصح مباشرة إنه أسلوبك مثلا ما كان جيد، أو حاولت تثبت إني غير متمكن على حل مشاكلي. أنا ما أحتاج إنه أحد يستنقصني في النصيحة، أريد أحس إن النصيحة فعلا لمصلحتي. شكرا لك يا سلوى. إذن كيف رح تتعامل مع نصيحة ما طلبتها رغم إنها صحيحة؟ شاركونا على 7244-2010. تحياتنا أيضا لسالم بن محمد الهاجري: صحيح لم تطلبها، لكن النصيحة واجبة لمن أراد الفائدة، والدين بحد ذاته نصيحة. جرت العادة عدم مشاركة الرأي أو النصح إلا إذا طلب مني ذلك، ولكن في بعض الأحيان عندما أرى خطأ فادح يستوجب النصيحة، فحينها أبادر بإبداء رأيي أو النصيحة من تلقاء نفسي بحسن نية، حب يسمع وياخذ بالنصيحة كان بها، ما حب الله يحفظه ويسهل أمره. شكرا أيضا لعبد الحكيم علي الريسي يقول: ويكند سعيد للجميع من أبو عبد الرحيم علي الريسي. يعطيك العافية يا الريسي. أيضا تحياتنا لمنال. منال تقول: الموضوع ما صعب، أخذ النصيحة وأعطي الشخص الناصح ابتسامة غامضة، لا هو عرف إذا أنا قبلتها ولا هو عرف إذا أنا رفضتها، ولا أنا خسرت المعلومة، في كل حالات أنا كسبانة. شكرا لك يا منال، ظاهر أنك شخصية دبلوماسية للغاية. متواصلين معاكم في بانوراما، ومساءكم سعيد.

لدوام 5 أيام، ربما هذا العنوان أصبح واقع في الكثير من المجتمعات الدولية، لكن هذه النظرية ما زالت قابلة للتطبيق في بعض المؤسسات العالمية. ووداعا لدوام 5 أيام، جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وهو أيضا من أثرى الأثرياء في العالم يتوقع تحول يقلب حياة الموظفين. مؤسس أمازون جيف بيزوس يتوقع تقليص أسبوع العمل إلى 3 أيام فقط في مؤسسة أمازون بفضل إنتاجية الذكاء الاصطناعي. الوفرة الاقتصادية المقبلة ستمكن الأسر من الاعتماد على دخل واحد بدلا من 2. وأضاف أن الطفرة التكنولوجية تتزامن مع استثمارات لأمازون تتجاوز 200 مليار دولار وتسريح 30,000 موظف مكتبي بسبب الذكاء الاصطناعي. وبيل جيتس وإيلون ماسك أيضا يرشحون تحول العمل البشري إلى نشاط اختياري خلال العقدين المقبلين. والله بما أنه يعني في تسريح بآلاف مؤلفة للموظفين في مثل هذه المؤسسات والشركات العالمية، العالم كيف رح يعيش يعني؟ وفي أسئلة كثيرة تقول طيب معدل البطالة في العالم وين رح يوصل؟ الناس اللي تم تسريحهم الآلاف المقبلة هل سيجبروا على التقاعد الإجباري أم ماذا بالضبط؟ فعلا الشركات تدخر الملايين من الدولارات وتبحث عن المزيد من الأموال وتستغني عن الموظف البشري. الظاهر أنه الذكاء الاصطناعي راح يجلس الكل في البيت، ولا كيف مستمعينا؟ فاصل ونواصل.

0: عودة لكم مستمعين، ويسعد الله اوقاتكم بكل خير. إجازة سعيدة للجميع إن شاء الله، ومع نهاية الأسبوع أكيد تحية لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة، ماسكين خطوط ودروب في هذا التوقيت، توصلوا بالسلامة وإلى محطة دمتم سالمين. وفي محطة دمتم سالمين رحبوا معنا بضيفنا الدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب أسرة وصانع محتوى صحي. يسعد مساءك بكل خير دكتور صالح، حياك وسهلا.
1: سعد مساءك ومساء مستمعين سمعان الكرام،
0: حياك الله دكتور صالح. وأكيد المعروف لا يعرف دكتور صالح،
1: بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
0: تسلم دكتور صالح. لنلقي نظرة على المائدة العمانية، وخاصة أنه إحنا مع نهاية الأسبوع والجمعات العائلية، أكيد نعم. رح نجد أنه المائدة العمانية تمثل جزء أصيل من تكويننا الثقافي والشعبي، وبطريقة ما يعني تقوي نسيجنا الاجتماعي، والكثير نعم. منا يظن أن الحفاظ على الصحة والرشاقة وتجنب أمراض العصر يعني يعتقد أنه لازم يحرم نفسه حرمان تام، ربما من الخبز أو الأرز والنشويات والابتعاد عن الكربوهيدرات. لكن صحيح. ماذا لو كان الحل يكمن في البناء الغذائي المتوازن صحيح. وترسيخ مفهوم الأكل بوعي دكتور نعم. أكيد إحنا حابين نستفيد اليوم منك بشكل أكبر، كيف نبسط للمجتمع الفارق الجوهري بين أكل زمان الطبيعي والأكل المعتمد على الوجبات أو المعتمد على الوجبات السريعة والمصنعة؟
1: نعم، وحقيقة في السابق كانك فعلا كما ذكرت أنه الأكل كان طبيعي
0: نعم.
1: وكان منوع وكان أيضا غير معالج
0: نعم.
1: بحيث أنه يؤخذ من الأرض ثم يستهلك في المنزل
0: نعم.
1: يعني الإنسان ما تمسه، ما يتم تعديله جينيا أو وراثيا، ما يتم إضافة إليه مواد لحفظه
0: نعم.
1: كان طازج، سواء كان لحوم اللي هي بروتينات لحوم دواجن، أو مثلا كربوهيدرات قمح كامل بقوليات وغيره، وكان في تنوع يعني يوم مثلا سمك يوم دجاج يوم قمح يوم بقوليات وغيره، بالتالي
0: نعم.
1: كانت الناس فعلا تعيش في صحة وكانت الأمراض قليلة. الآن مع تغير العصر وتغير ربما نمط حياة الناس، بدأوا يتجهوا للأكلات السريعة والأكلات المعالجة
0: نعم.
1: وبدأت تظهر في الفترة الأخيرة في المصانع الآن، بدأت يعني أعتقد من بداية الستينات بسبب طلب متزايد على الأطعمة والغذاء، فما لحقوا أنهم ينتجوا طبيعيا، وأيضا القشع التاجر قشع الصانع بدا يعالج هذه الاطعمه، قلنا تظل فتره طويله يسوقها راحته، وايضا تكون في متناول الانسان اي وقت، فالناس تقتي لي خاصه بده يضيفوا لها بعض من النكهات تكون نكهتها شويه مقبوله على الناس، واضافوا لها ايضا سكريات زياده لانها تحبب الناس انهم يقبلوا عليها. اصبحت الناس تاكل يعني غالبا ما ياكلوش اكل طبيعي، ولكن اكل مصنع والاشياء المضافه اليه قد تكون اكثر من الماده الخام او الماده الطبيعيه.
0: بالضبط،
1: بمعنى مثلا اذا اخذنا مثلا نوع من من من, من نوع يعني لحوم معالجه مثل النقانق
0: نعم.
1: ربما يضيفوا لحم بسيط او دجاج بسيط كبروتين ثم الباقي الكميه بتكون مثلا منكهات وحافظات واصباء وغيره من الاشياء هذه
0: نعم.
1: فهذا التوجه أصبح إلى درجة الناس أنها تعتمد، ما أقول تدمن لكن نقول تعتمد عليه
0: نعم.
1: تفضل يعني هذا الشيء السريع، وأنا عندي ما عندي وقت وما عندي عد وجبة في المنزل وفي العمل كذلك، ماشي مثلا مقهى قريب أو مطعم قريب
0: صحيح.
1: وما مثلا ما مناسب أني أشيل معي من المنزل فبدأت حياة الناس ربما من بداية اليوم إلى نهايته يعتمدوا على هذه الأشياء
0: نعم.
1: ففقدوا كثير من المغذيات، بدأنا فعلا نشهد ونرى نقص مغذيات في كثير من فئات المجتمع سواء كان النساء أو الرجال، وحتى الآن بنشوفها في الشباب
0: نعم. بالفعل دكتور صالح هذا الشيء واضح، وخاصة في الجيل الحالي اللي ممكن من نعومة أظافرة بدأ يعتمد على الوجبات السريعة، الهرمونات
1: نعم.
0: بالنسبة لهم يعني تغيرت حتى
1: صحيح.
0: معدل الطول والقصر تغير
1: السمنة نعم.
0: المفرطة مقارنة مع جيل سابق ما كان يعرف الوجبات السريعة.
1: صحيح.
0: في فرق واضح طبعا. طيب دكتور،
1: نعم.
0: نأتي إلى نقطة جدا مهمة، يعني أجدادنا كانوا يأكلوا التمر والسمن واللحوم الدسمة يمكن طوال اليوم، لكن
1: نعم.
0: في المقابل كانوا يتمتعوا بصحة وصلابة نفسية وبدنية، لأنه عندهم حركة ونشاط
1: صحيح.
0: بدني، يعني كل اللي يأكلوه يحرقوه بسرعة.
1: صحيح.
0: بعكس جيل اليوم، يعني صار يخاف من الأكلات التقليدية ويشوفها
1: صحيح.
0: مصدر للقلق وأمراض السمنة
1: صحيح.
0: والسكري. ليش الجيل القديم كانت هذه الأكلات الغنية بالسمن والوجبات الثقيلة ما تشكلهم خطر، والجيل الحالي يشوفها خطر؟
1: صحيح. لأنه أصلا أكلهم كان صحي.
0: نعم.
1: يعني الفترة الأخيرة وقبل فترة صدرت إشاعة أو تم ترويج لإشاعة أنه ربما السمن مضر للإنسان.
0: نعم.
1: والبيض مضر للإنسان، يسبب كوليسترول أو يسبب دهون،
0: نظام الطيبات.
1: عاد الأنظمة هي كثيرة.
0: نعم.
1: عدديها يعني.
0: نعم.
1: فعلى كل، الآن العلم الحديث ودراسات علمية أثبتت العكس، إن الإنسان طبعا السمن هو عبارة يعني غالبا عن دهون مشبعة. عشان نفرق بين السمن، مثلا زيت الزيتون دهون غير مشبعة. الدهون غير مشبعة هي الصحية للقلب، ودهون مشبعة كثرتها مضرة. فعلى كل يعني ياخذ الانسان كميه بسيطه من الدهون المشبعه ما في اي اشكاليه، بالعكس مفيده لتصنيع الهرمونات، يستخدم في الكوليسترول، في تصنيع الهرمونات في الجسم. ففي السابق اجدادنا وابائنا كان ياكلوا او يشربوا السمن، او يعني ياخذوا السمن ويتناولوه مع الاطعمه، لانه كانوا يصنعوا منه مغذياتهم دقيقه، هرمونات وغيره.
0: نعم.
1: وما كان في أي إشكالية. الآن الناس بري يعني هالشركات أو ربما المروجين بري يعني يبعدوا الناس عن هذا الشيء، عن البيض، عن السمن. لا، عشان يأخذوا بكميات بسيطة بس، في نهاية الأمر أيضا يحاول إنه يكون منوع، يكون طبيعي، ويحاول إنه أيضا يتحرك كما ذكرتي. يعني الآن إشكالية العمل المكتبي والخمول البدني.
0: نعم.
1: بدأ ينتشر بشكل كبير في فئة المجتمع، والآن دراسات كانت الوطنية أو العالمية تشير إلى ازدياد الخمول يعني البدني عند المجتمع.
0: نعم.
1: فمن جانب إنه والله يحذروهم من أشياء طبيعية، يقول ما تأخذوا سمن، ما تأخذوا بيض، ما تأكلوا لحم. والجانب الثاني ما يتحركوا هم، ويعطوهم وجبات سريعة معالجة فيها أنت ذكرتي فيها دهون متحولة.
0: نعم.
1: دهون متحولة هي أخطر عن الدهون المشبعة اللي في السمن. والدهون المحولة عشان نكون بسط حد سامع أم سمعين، هي عبارة عن دهون عادية بس تم إضافة هيدروجين إليها، تسمى دهون مهدرية. حولوها إلى إلى إلى يعني شكل ولا هيئة أنها تكون تظل فترة طويلة في الرف، وتعطي أيضا طعم ربما، وتعطي كذا اتساق محدد وكذا. هي هذه خطيرة جدا، مباشرة تترسب في الشرايين. دهون شبعة اللي موجود في السمن، موجود أيضا في الهميس عندنا في يعني بعض المجتمعات العمانية. فأخذ كمية بسيطة منه مع نشاط بدني ما يكون بدنا في أي إشكالية.
0: ممتاز. طيب دكتور صالح، نأتي إلى فخ التعبية الخالية من المغذيات وأيضا سيكولوجية الجوع العاطفي. اليوم نشوف ركض مستمر لتصفح منصات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية اللي تروج للوجبات السريعة والمقرمشة. هذه التغذية البصرية يعني لهذا النوع من المأكولات الخالية من القيمة الغذائية، كيف تسهم في توجيه عقول الأطفال والشباب نحو الإدمان على عادات غذائية سيئة؟ يعني لا تنسى اليوم إحنا الخميس، عادي اليوم من اللمة العائلية والوجبات طلبات خارجية.
1: صحيح.
0: على الوجبات السريعة.
1: صحيح. أو أنه يخرجوا إلى مطعم مثلاً. نعم. سريعة.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: فكيف هذه المنصات الرقمية فعلا صممت لتوجيه عقول الأطفال نحو الإدمان على هذه العادات الغذائية؟
1: صحيح. هي حقيقة صممت لأجل يعني جذب انتباه الناس وأيضا استبقائهم على الشاشة.
0: طيب.
1: وهذا طبعا عاد يعني يندرج تحته او يضمن خلال استدراج هذا اللي هي كفضات المأكولات الغذائيه. الانسان يشاهد مشاهد هو ما يدري، يمر عليه وقت طويل وهو فقط قاعد يتصفح، بعد ذلك خلاص تبقى تلك المعلومه في ذهنه. عندما يذهب الى يعني الى السوق، او مثلا يفتح مثلا تطبيق لطلب طعام، مباشره يستحضر تلك المشاهد ويبدا في طلبها، وهم يذكر يعني غالبا المعلومة السريعة هذه يعني يستخدم ربما صور كذا جذابة وأصوات كذا خلفية تكون صحيح. إذا تعطي الموضوع شوية جزء من الانسجام، فبالتالي خلاص يعني الشخص لا إراديا تثبت المعلومة في في في في في عقله، بالتالي عندما يجوع أول ما يكون خلاص يشوف أول أو آخر يعني طعام هو شافه،
0: نعم،
1: فيذكر تلك الوجبة، أو مثلا لو شافها في مكان آخر طلع مثلا أو شاف شاشة وخلاص خلنا أجربها، وهكذا. بالإضافة إلى ربما أيضا الآن في شيء كذا ثانية وهي مسألة الترويج المروجين، قد يكون يعني ما فقط إنه يتعرض للطعام لكن في الشخص الآخر قاعد يتكلم عن فوائده ويعطي ربما ميزات هو مثلا ما موجود فيه، وهذا الشيء طبعا كثير نلاحظه إنه هذا الطعام بيسوي كذا وإنه بيرفع كذا مثلا وإنه يعطي حيوية وهذا كذا، وفي نهاية الأمر هو لا يضر الإنسان، فكلها يعني تبقى هذه الأشياء ترسخ في ذهن سواء كان الطفل أو رب الأسرة، فربما ينساكوا لا شعوريا إلى أن يصل لمرحلة والله كيف خذينا كل هذه الطلبات وكل هذه الكميات، فيبدوا يلوموا أنفسهم.
0: أكيد رسالة لكل ربات البيوت ولأولياء الأمور دكتور صالح، يعني يمكن داخل البيت الأم أحيانا تتعب من الأشياء اللي يرفضوها الأبناء،
1: صحيح.
0: تطبخ لهم أكل طبيعي أكل صحي بس مرفوض، ويفضلوا طلبات التوصيل، كيف ممكن فعلا أنه نبني صلابة بدنية مرنة داخل الأسرة العمانية، وكيف ممكن للأمهات والآباء يأسسوا بيئة غذائية واعية داخل المنزل تحبب الأطفال في الأكل المطبوخ والطازج داخل البيت، يعني مقارنة مع الأكل الخارجي؟
1: هو علميا يعني وجدوا أنه مشاركة الطفل يعني جميع مراحل عملية إعداد الطعام أو عملية يعني تناول الطعام وجدوا أنه أفضل يجيب نتائج أفضل.
0: طيب
1: كل يوم اشتري خلاص أنت عليك مثلا تقطع السلطة، أنت عليك مثلا تغسل الطعام الفلاني، فوجدوه علميا هذا يعني الكلام علمي وفي معاهد دولية وعالمية تتكلم أنه مشاركة جميع أفراد الأسرة في إعداد الطعام وجدوا أنه إقبال واعتماده يكون أكثر، بدل ما فقط هم جالسين يشوفوا التلفزيون يشوفوا أنا أم مسكينة جالسة تطبخ وتعد، وهم جالسين يشوفوا أطعمة ثانية في الشاشة.
0: أيوة.
1: فممكن أنت يعني هذا غالبا كما قلنا تأثير أكبر يكون أنه يشوف مقطع الأول مقطع الثاني والثالث، خلاص يثبت الأم واحدة فقط كلهم هذا الطعام، تعطيهم فقط خيار واحد بينما هم شايفين يمكن 20 خيار،
0: صحيح،
1: بينما لا ما يشوفوا نوقف الأجهزة تعالوا خلونا نعد طعامنا اليوم اشتريدوا، فهذه الثقافة محتاجة فعلا نبنيها احنا ربما يعني أمهاتنا جزاها الله خير نريد تعبنا يعني هن يريد أن يعمل كل حاجة ويجيب لنا في طبق كم يكون من ذهب ومن طبق يعني طعام، سواء أعتقد أنه محتاجين نغير هذه الثقافة وأن الجميع يشارك، وبالتالي خلاص خلوا اليوم اشتريدوا خلاص أنت شايفين شيء في مكان خلاص خلينا نعده هنا، ايش رايك نعده هنا نجيب المكونات نحاول نتعاون فيه، فهذه وجود طريقه هي اكثر ربما فالطريقه تحبب الناس يعني تخليهم يقبلوا على طعم المنزل.
0: ممتاز، يعني دكتور صالح تشوف انه موضوع المشاركه في اعداد الوجبات داخل المنزل قد يكون عامل ممتاز للأكل داخل البيت؟
1: نعم عامل ممتاز ومساعد فعلا ومشجع لتبني هذه العادات أو الأطعمة الصحية
0: إن شاء الله. الكل اليوم يطبق هذه النصيحة
1: إن شاء الله
0: دكتور صالح. الله يخليك. نصيحة لكل من يستمع لك الآن ويريد يرجع التوازن لمائدته ويحمي صحته وصحة أولاده وأسرته في هذا العالم المتسارع حتى في الأكل.
1: نعم كذا عندي ثلاث نصائح.
0: نعم.
1: النصيحة الأولى هو أول شيء عد للطبيعة.
0: نعم.
1: أول نصيحة وأنا تكلمت كثير في حساباتي يعني ارجع للطبيعة، أي شيء مصنع معالج ابعد مباشرة عن سلة سوق مالك. اكرم مكونات غذائية، إيش في هذا؟ في أشياء مهدرجة، في سكريات، في صوديوم، ابعده. كلما قل عدد المكونات كان أكثر صحي. هذه القاعدة. فهذه أول أو أول شيء. عد الطبيعي يكون أكل طبيعي.
0: نعم.
1: يعني ما أخذ معلب مقابل مثلا لحم معلب أو تونة معلبة مقابل مع السمك طازج أو لحم طازج، لا هذا قصد. الشيء الثاني يكون منوع، يعني ما فقط اعتمد على شيء محدد مثل بعض الانظمه التي ذكرتيها وايضا في انظمه اخرى موجوده كيتو وغيره، لا يكون ناخذ من جميع المغذيات، يعني جسمنا محتاج الجميع. ناخذ فواكه، ناخذ خضروات، وناخذ يعني بروتين، لحم، دجاج وكذا، مكسرات، بقوليات وغيره. وناخذ ايضا يكون يعني يكون منوع. والشيء الثالث الاخير هو الاعتدال. الان وجدوا انه افضل، طبعا يسمى الصحن الصحي، هذا تقريبا قريب يمكن من سنه بس نشروا عنه، نصف صحن صار يكون خضروات، ونصف ثاني كربوهيدرات او نشويات مثلا ارز، ونصف ربع وربعه نشويات وربعه يكون بروتين. مثلا في اثناء الغداء يكون نصف الصحن خضروات، ربعه يكون عيش مثلا او ارز، وربعه يكون مثلا لحم او دجاج او سمك. حاليا العكس صاير، يعني كل الصحن عيش وشويه خضره هنا على الصوب وشويه لحم او دجاج، لا ربع ربع ونص. فبالتالي الانسان يكون معتدل، يكون طبيعي، ويكون منوع. هذا الشيء اذا طبقها ان شاء الله يكون يعيش في صحه وعافيه ودون يعني دون معاناه من اي مرض بمشيئه الله
0: بإذن الله. دكتور صالح، وانت ما قصرت أكيد في توضيح هذه النقاط في محطة دمتم سالمين. شكر كبير طبعا للدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب أسرة وصانع محتوى صحي. أتمنى لك إجازة سعيدة وصحية دكتور صالح.
1: أمين جميعا، شكرا جزيلا.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: أمين، أحسنتم.
0: تسلم. مواصلين أكيد بانوراما في الدقائق الأخيرة، خلكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، ومكملين معاكم مشوارنا في بانوراما ونهاية الأسبوع. وهل تتقبل نصيحة ما طلبتها لكنها صحيحة؟ شكرا لمشاركاتكم. تحية لمحمد محمد غلابي يقول أخذ النصائح فقط من الأشخاص الكبار، تحيات ربما لأنهم أكثر حكمة وخبرة. الأسبار العماني يقول النصيحة الصادقة لا تفقد قيمتها لأني لم أطلبها، فمن الحكمة أن أستمع إليها قبل أن أحكم على صاحبها. قد ينصحني شخص بدافع المحبة أو الخوف علي. إذا قبلت النصيحة لا يعني أنني جاهل. وطبعا يقول على الأقل نأخذ من الآخرين ما ينفع. شكرا لك يا الأسمار على المشاركة، والروح المرة لمحطة عنقر. وعن قرب رحبوا معنا بضيفتنا آيات سعيد الكلبانية، مشرفة مبادرة حماة البيئة بمحمية السلاحف. يسعد مساءك بكل خير آيات.
1: مساء النور والسرور حبيبتي.
0: سعيدين بتواجدك معنا في بانوراما وبالتحديد في محطة عن قرب، وأكيد نبارك لجنوب الشرقية هذا الإنجاز، متابعة منجزات صون الطبيعة والحياة الفطرية في سلطنة عمان. أكيد جهود مقدرة للمفتشين الرسميين بجنوب الشرقية اليوم، ومن قلب الشواطئ والمواقع الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية، وبدعم استراتيجي من الشركات الوطنية نرى ثقافة المسؤولية المشتركة. في البداية نرحب فيك يا أستاذة آيات، وأكيد حابين نعرف من خلالك كيف تمكنت الفرق المختصة بالتعاون مع المتطوعين من تحقيق هذا الرقم القياسي بإعادة 57 ألف سلحفاة صغيرة وإنقاذ 200 سلحفاة بالغة خلال شهر سبتمبر الماضي.
1: أهلا وسهلا فيك عزيزتي. أول شيء أنا أحب أشكر كل المتطوعين اللي تطوعوا معنا خلال الفترة الماضية، أيضا العاملين في المحمية، وعلى هذا الإنجاز الكبير صراحة اللي حققناه.
0: نعم.
1: هذا الإنجاز

0: في المنازل
1: نعم
0: وفي المحمية بالنفس.
1: ممتاز. طيب آيات، يعني أثناء عملكم نفذتم تقريبا 8 جولات بحرية ميدانية، تابعتوا فيها مواقع التعشيش الخاصة بالسلاحف، أبرز السلوكيات أو المخاطر الطبيعية أو المخاطر البشرية اللي رصدتوها وكانت فعلا تهدد سلامة هذه الكائنات أو البيئة الفطرية؟
0: المخاطر أو الأشياء اللي واجهناها هو حقيقة في كل يعني عمل الواجه يعني مخاطر وأشياء. أكثر شيء اللي كنا نواجهه أو التحديات اللي تكون من صراحة الأنشطة البشرية، المخلفات البلاستيكية، حركة يعني المركبات في المناطق الحساسة، حتى الإضاءات كنا نواجه مشاكل، التغيرات المناخية أيضاً، حركة الموج، تقدم الموج. من هنا جات يعني فكرة الجولات الميدانية اللي هي تقريبا 5 جولات. كانت الجولات ما بس تقتصر على المراقبة، كان أوكي المراقب يرفض التحديات لكن يحاول أنه يرفضها قبل لا تحدث أو مبكرا، يعني يوثق الملاحظات علشان نتجنبها مستقبلا. مثلا كنا نشهد دخول بعض السيارات في مناطق حساسة من المحمية، تم توعية هذا الأشخاص، توضيح أسباب المنع. أيضا الإضاءات كنا نواجه يعني تحدي كبير من ناحية الإضاءات في بعض الأماكن، فالمراقبين لاحظوا التجمعات السلاحف الصغيرة عند هذه الأماكن، فتم تغيير يعني بعض الإضاءات. مثلا المركز الصحي تم استبدال الإضاءة بإضاءة صديقة للبيئة.
1: ممتاز، أكيد نجاح كبير لمبادرة حماية السلاحف. آيات، هل هناك خطط وتوجهات قادمة لإدارة البيئة بجنوب الشرقية لتوسيع نطاق هذه البرامج، يعني لتشمل أيضا أفراد المجتمع من أسر أطفال، لغرس هذه الثقافة، ثقافة الوعي الفطري؟
0: أيوة أكيد. فخلال هذه النجاحات يعني نحن نحاول نطور، نحاول نشرك معانا أكثر المجتمع المحلي لأنه هو الأساس اللي موجود في المحمية.
1: ممتاز.
0: نحاول نوعيهم أكثر، وأهل المنطقة يعني متساعدين بشكل كبير معانا في هذه المسؤولية. فإن شاء الله تكون الجهود أكثر وأكثر فعالية واستدامة مستقبلا
1: بإذن الله. آيات، وأكيد رسالتك الآن لكل من يستمع لنا في بانوراما، خاصة إحنا في نهاية الأسبوع وأجواء إجازة وربما طلعات وكشتات للكثيرين، أكيد البعض يقوم بجولات سياحية داخلية، زيارات للشواطئ، يسووا بعض الأنشطة، نصيحة أو كلمة توجيهها للمستمعين للحفاظ على الحياة البحرية والطبيعية أثناء تواجدهم في هذا النوع من البيئات؟
0: رسالتي لكل زائر للشواطئ أو الأماكن الثانية ما بس الشواطئ،
1: نعم،
0: يستمتعوا بالطبيعة، يعيشوا الأجواء، بس يعني ما يتركوا المخلفات، يتجنبوا استخدام المركبات يعني في المناطق الحساسة خاصة الشواطئ. لو يجوا معانا يعني راس الحد يستمتعوا بالأجواء الحلوة، نتمنى أنهم ما يقتربوا من السلاحف أو أعشاشها وما يزعجوها، يلتزموا بعد بالتعليمات اللي تصدرها الجهات المختصة أو هيئة البيئة
1: ممتاز.
0: واستمتعوا.
1: إذن رسالتك إن شاء الله توصل آيات، وبلغة الإنجاز مستمعينا، بمشاركة 97 متطوع ومتطوعة تحت إشراف 5 مشرفين، إعادة 57,000 سلحفاة صغيرة وإنقاذ 200 سلحفاة خلال شهر سبتمبر الماضي. تحياتنا أكيد للفاضلة آيات بنت سعيد الكلباني، مشرفة مبادرة حماة البيئة بمحمية السلاحف بهيئة البيئة. شكرا جزيلا.
0: عفوا،
1: يعطيك العافية ومسائك سعيد.
0: تسلم.

صوت الجريح لعبد الكريم عبد القادر. تحياتنا لكم مستمعينا ومساء الزيارات الجميلة في نهاية الأسبوع. يوسف الصوافي مساء الخير وتحية لخالد خليفة الخياري يقول أقدم شكر الجزيل للشخص اللي يشوفني في غلط ويجي ينصحني حتى لو أصغر مني، مع كل تمنياتي أنه يجي ويبادر وما يريد يسكت على أساس أنه يمكن أزعل أو ربما يمكن بنصيحته ينقذني من شيء كنت لا أدركه. وعلى كل شخص أن يتقبل نصيحة إنسان ويعتبرها بادرة ودية ودليل محبة وليست انتقاص، بشرط النصيحة تكون على انفراد، انصح ولا تفضح. شكرا لك يا خالد. أيضا تحية لي أبو أسعد يقول مساكم الله بالخير. تحياتنا لك يا أبو أسعد. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر دايما يستمع لنا يقول سلامي الكبير لكم ولكل أصدقاء البرنامج. وعلى طار النصيحة مستمعينا كنا نتساءل هل تتقبل نصيحة ما طلبتها لكنها نصيحة صحيحة؟ يقول الدكتور نوري من الجزائر بعض النصائح ليست كلمات تقال، بل حب يرتدي ثوب الخوف علينا، واهتمام يختبئ خلف العتاب، وقلوب لا تعرف كيف تعبر عن محبتها إلا بأن تحمينا من وجع قد لا نراه قادما. فلا ترفضوا نصيحة صادقة لمجرد أنها لامست كبرياءكم، ولا تظنوا أن كل من يصارحكم بعيوبكم يريد أن ينتقص منكم، فقد يكون أكثر الناس حبا لكم هو من يجرؤ على إخباركم بالحقيقة، بينما يكتفي الآخرون بالصمت والمجاملة. الله عليك يا دكتور نوري، شكرا على هالمشاركة الجميلة. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، تحياتنا للأشقاء في الجزائر. وأيضا تحية لأحمد العريم يقول أحلى مساء لكم بالخير والمحبة والابتسامة المتجددة والطمأنينة والعافية. طبعا يقول بأمانة تقبل النصيحة وإحنا محتاجين الإيجابية وحسن الظن. شكرا لك يا أحمد العريمي، يعطيك العافية. وأيضا مشاركة من عيسى بن راشد النير يقول النصيحة شعار الإنسان المسلم الطيب وشعار الأخلاق الحميدة، لكن ما كل إنسان يتقبل النصيحة أو يعمل بها، فهذا يعتمد على أخلاق الشخص ومدى تقبله للنصيحة. إجازة سعيدة لك يا عيسى، شكرا على المشاركة. أما أبو حكيم طبعا أبو حكيم ما شاركنا موضوعنا لليوم. هاي أبو حكيم، هل تتقبل نصيحة لم تطلبها رغم أنها صحيحة؟ تحياتنا لكم. فاصل أخير ونواصل.

ومع هالاختيارات الجميلة لمخرجنا مانع الفارسي نكون وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا المسائي من بانوراما. شكرا لاستماعكم وشكرا لرسائلكم وشكرا لضيوفنا اللي رافقونا لحلقات اليوم. العهد بيننا وبينكم يتجدد بداية الأسبوع المقبل إذا الله كتب لنا عمر. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت فتحية الخنبشي وتحية للزميل محمد الهملي في المشاركة في إعداد هذه الحلقة، وتحية أكيد كبيرة لمخرجنا مانع الفارسي. في أمان الله وإجازة سعيدة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار عمان، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم. تفاصيل أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثير مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. فيما أشار سعادة السفير ماتيني نينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة إلى تطلع حكومة بلاده للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع سعادة الدكتور جيزا إندرياس فون جير وزير الدولة نائب وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحثت سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية والتنسيق في مجالي التعليم الطبي المتقدم والتدريب الإكلينيكي. شاركت سلطنة عمان في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية 2026 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، وتناقش القمة مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى تعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. وفي إطار المشاركة عقد سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار عددا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات ذات العلاقة، بحث خلالها آفاق التعاون المشترك لدعم وتطوير منظومة البحث والابتكار. دشنت وزارة الصحة أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم ضمن مشروع وطني يستهدف توفير 11 وحدة موزعة على مختلف المحافظات من أجل تعزيز الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة والطوارئ الصحية والبيولوجية والحد من مخاطر التلوث وحماية الكوادر الصحية والمرافق الطبية والبيئة المحيطة. وينفذ المشروع على 3 مراحل، بدأت الأولى منها بتصنيع وتجهيز وحدتين أسند تصنيعهما إلى شركة مصنع الابتكار للبحث والتطوير العلمي في إطار دعم القدرات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المحلية في هذا الجانب. في إطار برنامج الشراكة من أجل التنمية الأوفست، وقعت وزارة المالية بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية على اتفاقية مع شركة مارسن التايلندية لتعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. وتتضمن الاتفاقية توفير عدد من معدات المسح الهيدروغرافي ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك. بدأت في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أعمال أسبوع الريادة الرقمية الذي يمثل مساحة وطنية تجمع الرياديين والخبراء وصناع القرار في مجالات التقنيات الناشئة والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات. ويسعى الأسبوع إلى التعريف ببيئة ريادة الأعمال الرقمية وما توفره المؤسسات من دعم وحوافز إلى جانب بناء علاقات تعاونية بين قطاعات الأعمال وتشجيع تأسيس شركات تعتمد على الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة. رعى المناسبة مع المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. حققت جامعة السلطان قابوس المركز 7 على مستوى الجامعات العربية في تصنيف QS للجامعات العربية 2027 متقدمة مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف في عام 2026. وتتمثل أبرز المعايير التي ساهمت في هذا التصنيف بسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل والسمعة الأكاديمية وشبكة الأبحاث الدولية، وهو أمر يؤكد مدى حرص جامعة السلطان قابوس على الاهتمام بتخريج طلبة ذوي كفاءة عالية وتنمية القطاع البحثي ودعم الباحثين لديها، مما يجعلهم مثالا مهما يستشهد به في مختلف القطاعات البحثية. سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لا سيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تواصل المحافظة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات.
1: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التنموية المرتبطة بمستهدفات رؤية عمان 2040 في إطار الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات وتنمية القطاعات السياحية واللوجستية والسمكية، بما يسهم في توفير فرص العمل والارتقاء بجودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة. ومع نهاية الربع الثالث من العام الجاري سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لا سيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 100% في بعض المؤشرات الرئيسة، منها استغلال 11 فرصة استثمارية وتطوير واستغلال 4 مواقع سياحية، إلى جانب تحقيق المركز الأول 4 مرات متتالية في مؤشر رضا المجتمع عن الخدمات الأساسية وبلوغ نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية 83%، كما أسفرت جهود التشغيل عن تعيين 580 باحثا عن عمل، فيما بلغ عدد العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 116 عقدا. وتواصل محافظة مسندم تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات، في مقدمتها طريق السلطان فيصل بن تركي خصب ليما دبا وتطوير ميناء خصب والخدمات اللوجستية المرتبطة به وإنشاء منطقة اقتصادية وسياحية خاصة، إضافة إلى مشروعي المخزون الاستراتيجي للوقود والدواء ومشروع كلية العلوم البحرية وإنشاء فرع دائم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ومشروع مطار مسندم الجديد. كما أنجزت المحافظة عددا من المشاريع من بينها مستشفى خصب الجديد ومدينة محاس الصناعية ومركز مسندم للثقافة والابتكار. ويجري العمل أيضا على تطوير فرص استثمارية كالمنتجعات البيئية والسياحة الجبلية وسياحة المغامرات والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب المشاريع الثقافية والإبداعية المرتبطة بالهوية المحلية.
0: تواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية.
2: في عالم لا تعد فيه حماية البيئة مسؤولية فحسب، بل أصبحت اقتصاداً وفرصة استثمارية واعدة، تتجه الأنظار نحو أسواق الكربون، حيث تتحول الانبعاثات من تحد بيئي إلى قيمة اقتصادية تعيد رسم ملامح التنمية المستدامة. في سلطنة عمان تتشكل ملامح منظومة جديدة تواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتفتح آفاقاً للاستثمار في المشروعات الخضراء، وتعزز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية. فكيف تعمل منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان؟ وما الفرص التي تتيحها للاقتصاد الوطني؟ وإلى أي مدى يمكن أن تسهم في تحقيق الحياد الصفري الكربوني؟ أسئلة نفتح من خلالها نافذة على سوق تتجاوز قيمته الأرقام لتلامس مستقبل البيئة والاقتصاد معا. من سلطنة عمان، حيث تلتقي طموحات التنمية برهانات المناخ، لتواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية في السجل الوطني للكربون من خلال منصة ميزان، وإصدار 5 خطابات تفويض بإجمالي أرصدة كربونية معتمدة للتفويض والنقل الدولي تبلغ 804823 طنا مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يدعم مسار سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. ويعد السجل الوطني للكربون البنية الرقمية الأساسية لمنظومة سوق الكربون في سلطنة عمان، إذ يوفر سجلاً مركزياً لتسجيل المشروعات المؤهلة وتتبع إصدار الأرصدة الكربونية وملكيتها وتحويلها واستخدامها بأرقام تسلسلية فريدة، وتوثيق خطابات التفويض والتسويات المقابلة وإظهار حالتها، وعبر منصة ميزان يتم تشغيل السجل وإصدار خطابات التفويض وتطبيق التسويات المقابلة، إلى جانب تنظيم عمليات نقل أرصدة الكربون دولياً وفق الأطر المعتمدة. يوفر الأساس الوطني توثيق الأرصدة وتتبعها وإدارة عملياتها، وتشمل المشروعات المسجلة حالياً مشروع استرداد غاز مردم الملتقى ومشروع استرداد غاز مردم بركة ضمن قطاع إدارة النفايات وتقليل غاز الميثان، ومشروع استرداد واستخدام الغاز المصاحب في حقل خميل النفطي بالمنطقة رقم 27. وتمثل الأرصدة الكربونية أحد المخرجات الاقتصادية لمشروعات خفض وإزالة الانبعاثات، إذ تتيح تحويل مشروعات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس ضمن أسواق الكربون. تشغيل السجل الوطني للكربون يعكس توجه سلطنة عمان نحو بناء سوق كربوني وطني متكامل وشفاف ومتوافق مع الأطر الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وقعت محافظة جنوب الشرقية 28 اتفاقية لتأهيل وصيانة الأفلاج وحفر أبار مساعدة لها بتكلفة إجمالية تتجاوز 1,200,000 ريال عماني، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفلاج خلال منخفض المسرات وتعزيز استدامة الموارد المائية ورفع كفاءة منظومة الري التقليدي، بما يدعم الأنشطة الزراعية بالمحافظة. دشنت وزارة التنمية الاجتماعية قاعات البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق سن 18 عاما بتمويل من شركة تنمية نفط عمان، ويهدف المشروع إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة من تطوير قدراتهم الاستقلالية وشغل أوقاتهم بأنشطة يدوية وحركية وفنية تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، إلى جانب توفير برامج تأهيلية تراعي خصائصهم العمرية والفروق الفردية بينهم. في ولاية عبري دشنت مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم بهدف الاهتمام بكتاب الله العزيز وتشجيع أفراد المجتمع على حفظه وإتقان تلاوته وتجويده وبث روح التنافس فيما بينهم. رعى المناسبة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
3: في إطار العناية بكتاب الله العزيز وتعزيز حضور القيم الإسلامية في المجتمع، دشنت محافظة الظاهرة مسابقة المحافظة لحفظ القرآن الكريم في نسختها الأولى، وتهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد أجيال معتزة بهويتها وقيمها الأصيلة. سعادة الطاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: مسابقة تعمل رسالة سامية وهادفة، ويعني إن شاء الله تكون على عدة مستويات، بداية من 30 جزء إلى 15 جزء، بعدها في مسابقات تحفيزية للناشئة كذلك وصولا إلى 3 أجزاء متتالية، وسيفتح باب التسجيل بإذن الله خلال الأيام القادمة.
3: وتأتي النسخة الأولى من مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم لتؤسس لمبادرة قرآنية تسعى إلى توسيع دائرة الاهتمام بحفظ كتاب الله العزيز وتجويده وتعزيز الشراكة في خدمة القرآن الكريم وترسيخ معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الإسلامية لدى الأجيال الناشئة. سلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: بادرة تحسب لمحافظة الظاهرة في العناية بكتاب الله عز وجل وإعانة الناشئة على أن يوجهوا هممهم وطاقاتهم للاستفادة من هذه المسابقة، وذلك لتعزيز حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لديهم وما يحفظونه.
3: مبادرة يؤمل أن تثمر مزيدا من الإقبال على حفظ القرآن الكريم وإتقانه، وأن تسهم في إعداد جيل يجعل من كتاب الله منهجا للهداية ومن قيمه أساسا للسلوك والبناء. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: ختام نشرة أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم. في ختام هذه النشرة لكم تحياتي معدها الزميل أحمد بن عبد الله الندابي ومخرجها عبد الله السنيدي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. انتقلت الدراسات الطبيعية من دراسة المربع الصغير في البيئة، من العالم والباحث الذي يحمل الدفتر وشريط القياس وأشياء بسيطة، إلى دراسة من يعني مراقبة من السماء. فلآلاف السنين كان الإنسان يرى الطبيعة من مستوى الأرض فقط، واليوم يستطيع عالم البيئة والباحثين والمهتمين في البيئة والهواة أن ينظر إلى غابة كاملة أو ساحل أو مرعى أو صحراء من ارتفاع مئات الكيلومترات، ثم يعود ليرى نبتة واحدة بدقة تبلغ حتى أحيانا بضع سنتيمترات. هذا التحول حدث بفضل الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة والكاميرات الآلية ونظم المعلومات الجغرافية GIS. بدأت الثورة العلمية في هذا الجانب عندما أصبح بالإمكان تحديد المواقع بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS. فبدل يعني كتابة في السابق وجدنا النبات قرب الوادي أصبح قرب الوادي الفلاني، أصبح الآن الباحث يسجل أحداثيات الموقع بالضبط ويعود إلى نفس الموقع بعد شهر أو سنة أو عشر سنوات ليعطي قراءاته مرة أخرى. ثم دخلت هذه المواقع إلى نظم المعلومات الجغرافية GIS، فأصبح بالإمكان وضع النبات والحيوان والمياه والطرق والتربة والارتفاع والانحدار على طبقات مختلفة فوق الخريطة، يعني خريطة واحدة. لكن التطور الأكبر جاء من الفضاء. الأقمار الاصطناعية لا تلتقط صور جميلة للأرض فقط، بل كل لون من ألوان الموجودة على الأرض لها طبقة موجية مختلفة. في أجهزة تعطي الباحثين تردد وطبقة والرقم الخاص بهذا اللون. هذا الرقم عندما يعطى إلى القمر الصناعي يعطيك المساحة التي ينتشر فيها هذا اللون بالذات. وهكذا يعني الآن بدل أن يتحول معاك إلى بنك معلومات من الأسماء العلمية، تحول هذه الأسماء العلمية والأسماء المحلية والمعلومات والجغرافية اللي موجودة فيه إلى أيضا رقم ضوئي. وهذا الرقم الضوئي إذا أعطي للقمر الصناعي مباشرة يقول إنه مثلا عدد أشجار الصخوت في منطقة الخريف كذا كذا كذا مباشرة، لأنه يعني يلتقط الأشجار اللون الموجود على سطح التربة مباشرة يحول إلى مساحة أو إلى رقم. لذلك يعني أحدث نقلة نوعية. طبعا في تحديات أكيد، لكن الآن تتحدث عن البدايات. في مرحلة زمنية معينة سنصل إلى دقة يعني 100% أو أقرب قريب جدا ل 100%، الآن الدقة متقدمة. والخلل في مثل هذه الدراسات هو للأشجار التي توجد تحت الأشجار الأخرى. يعني إذا كانت شجرة تحت شجرة لا ترى بالأقمار الصناعية، ف هذه لها أيضا طرق أخرى للدراسات. البعض دائما يبحث عن السلبيات في التكنولوجيا اللي موجودة، لكن سيأتي الوقت تتطور، وهذا هو العلم، إنه نحن العلماء يتطوروا يجدوا التحديات يحلوها وتتطور تدريجيا. المشكلة الأخرى إنه هذه الأعمال مكلفة جدا. يعني الآن بدل أن تدرس باستخدام الأقمار الصناعية التكلفة يعني أغلى بكثير من أن ترسل فريق على الأرض. يعني أن نرسل فريق يمسح 3000 كيلومتر أرخص من أن نحصل على صور من الأقمار الصناعية. فبالتأكيد لن نستخدم صور الأقمار الصناعية، سنستخدم الطريقة التقليدية للبحث. لكن إذا تمكنت الحكومات حول العالم من دفع هذه التكاليف وفتح المجال للباحثين، علما أنه حتى الآن دقة 10 متر موجودة مجانية لكل إنسان. الأقمار الصناعية حتى 10 متر موجودة مجانية، لكن أقل من 10 متر لها مبالغ مالية معينة. وهذه الاتفاقيات التي تحدث حول العالم، مؤتمرات الكوب المختلفة مثل كوب التصحر اللي كان في منغوليا المرة الماضية، تحدث كل تقريبا مؤتمرات الكوب تتحدث عن إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية بشكل مجاني. يعني وكأنه يقال أن تدفع المنظمات الدولية تكاليف الحصول على هذه المعلومة، لأنه العلم ما قادر يتطور بالشكل المطلوب بسبب المبالغ الهائلة التي تتطلبها مثل هذه التقنية. لذلك أصبحت الكثير من الدول هي التي ترسل أقمارها الصناعية. يعني أنا بدل ما تدفع مئات الآلاف سنرسل قمر صناعي يراقب مثلا عمان، ونأخذ منه المعلومات التي نحتاجها في الدراسات التي نحتاجها دراسات البيئية أو غيرها. والقمر الصناعي يظل سنوات طويلة أيضا في الخدمة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. أقام السلطان سعيد بن تيمور وليمة كبرى في قصره العامر، تكريما لأعيان مسقط وتجارها ووفود بعض الدول الأجنبية.
3: أعطني العباءة يا مريم وعمامة الكشمير. هات الخنجر.
4: سوف أعطرك بالعود والمسك بيدي يا سيدي.
3: شكرا شكرا يا مريم،
4: مع السلامة.
3: مع السلامة.

0: في الطريق بين والجات والباب الكبير التقى بفريد عبد الله الزواوي وحسن عبد الرسول المسقطي ويوسف بن هاشم الطيواني وصالح داد الله، كانوا جميعا رفاقا في مدرسة الزواوي.
1: أنا آمل أن يتمكن السلطان سعيد من تنشيط التجارة إن شاء الله.
2: الاقتصاد والصناعة والتجارة أساس نهضة أي بلد دائما.
3: السلطان سعيد قد تلقى تعليما جيدا في بغداد والهند والحمد لله،
4: سوف يتمكن من حل مشاكل البلد إذا لم تحدث أي تدخلات خارجية من الدول التي لا تريد خيرا للوطن لا سمح الله.
5: لن يبني الوطن إلا أبناؤه المخلصون. بناء اقتصاد الوطن القوي والمتين هو أساس قوة الأوطان.
2: لقد وصلنا البرزة.

0: أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً، تفضلوا واجلسوا هنا على يمين المجلس.
1: أين التجار الهنود؟
2: إنهم على يسارنا، انظر انظروا، لقد جاء السلطان.
3: حي السلطان الحضور وجلس في صدارة المجلس، وإلى جانبه العلم العماني الأحمر. ألقى كلمته مرحبا بالضيوف، وتمنى من الله أن يسدد خطاه كي يتمكن من العمل على تطوير الوطن والسير فيه نحو الأفضل دائما إن شاء الله. وسوف يقيم علاقات الأخوة والصداقة مع الدول الأجنبية على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة. مر عام على زواج عبد اللطيف، وبينما كانت فردوس في غرفتها تتسلى بطي الثياب كعادتها، سمعت صراخ الخادمات:
4: الحقوني الحقوني، بيبي مريم تلد، بيبي مريم تلد.
5: طاووس، عساكر، ما الذي يجري؟
6: بيبي مريم تلد في المطبخ.
5: في المطبخ؟

ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ هل أذهب وأتابع التمثيل وأقوم بدور الحبات الطيبة كما فعلت أمام نساء مسقط حين جئنا مهنئات؟ أمدعي المرض وأبقى في غرفتي حتى أسمع صراخ الطفل؟ الطفل الذي سوف تنجبه بنت دلشاد سيحمل اسمنا واسمنا على صناديق البضاعة والسفن. سوف أتابع دور الحماة الطيبة.

0: من مطبخي. خذوها من هنا الآن، سوف تنجس المطبخ.
1: لا لا لا تنقلوني من هنا. آه يا ربي يا ربي، احرق فرشها مع مطبخها يا ربي.
0: ماذا؟ خذوها خذوها الآن من مطبخي، الآن الآن الآن.
2: يكفي يا فرشه، يكفي. لا تخافي يا مريم، لا تخافي.
3: هل سمعتي ماذا قالت بيبي فردوس؟
2: سمعت سمعت. ما بكن؟ هيا أزحنا هذه الأواني والقدور، ضعوا الوسائد خلف ظهرها. هيا. ألا تتألمين؟
1: أتألم أتألم، موجات الألم وراء بعضها. سأموت سوف أموت.
0: هذه البنت مجنونة.
2: اتركي الضحك الآن واستغفري ربك يا مريم. لقد جاءت الداية وجاء سيدي عبد اللطيف.
4: سلامتك يا مريم، سلامتك. يعطوني من شفة لأمسح عرقها.
5: يا سيد عبد اللطيف، أرجو أن تخرج من هنا، لا يجوز أن تحضر الولادة، هذا عيب وحرام.
6: تشبثت مريم بيد عبد اللطيف ترجوه ألا يغادر، لكنه خرج وعيونه تدمع. وحين نظرت فردوس إلى أخيها وهي ترى الحنان المنسكب في عينيه تجاه مريم، أدركت السبب الذي جعله يدوس كل الأعراف ويتزوج هذه الفتاة ويعف كل النساء، فقد أخذت هذه الطفلة كل قلبه.
5: ادفعي ادفعي، هيا ادفعي.
0: الحمد لله الحمد لله، بنت مثل القمر، مبارك عليك.
2: اللهم اجعلها بارة بوالديها واحفظها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى. ما شاء الله. اللهم احفظها واجعلها قرة عين والديها ومن عبادك المؤمنين الصالحين. تفضل يا سيدي. مبارك يا سيدي.
3: مبارك يا سيدي.
0: مبارك لك يا سيدي.
4: بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. سوف أسميها فريدة على اسم أمي رحمها الله. ما رأيك يا مريم؟
1: كما تشاء يا سيدي.
4: كيف صرت الآن؟
1: الحمد لله، أشعر أنني خفيفة كالريشة.
4: ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله، إنها جميلة وقمر تشبه والدتها. يا والي يا والي يا والي، نعم الوالي. يا والي يا والي يا والي، نعم الوالي. تكبر فريدة وتستوي وتخطي خطوة في الحاوي.
7: فردوس فردوس، تريدك فريدة أن تضعيها في حضنك.

0: أصبح عمر فريدة شهراً كاملاً وهي ترضع بنهم من أمها.
1: لقد نامت، أتركيها وتعالي كلي. لقد أحضرت لك حلوى الثوم ولقمة العذاب، ها، وهذا صحن حساء الدجاج بالقرفة والفلفل الأسود.
2: لا رغبة لي بمثل هذا الطعام.
1: بل يجب أن تأكلي، الفلفل الأسود والثوم يطهران الجسد ويذهبان الدم الفاسد. اسمعي يا مريم، المرأة بعد الولادة تتغير طباعها. أنصحك ألا تنكدي على سيدك أبدا، وضحكي ولا تعبسي في وجهه. الرجل يحب الزوجة المطيعة. ها، ما بك يا مريم؟ ألا تسمعيني؟ أين أنت شاردة؟
2: ها، اشتقت إلى أبي، لقد زارني البارحة في نومي وضحكني ولعب فريدة وصار يضحك لها وهي تضحك له. اشتقت إلى ابتسامة أبي وضحكه، اشتقت له يا مام ويزي.
1: الله وحده يعلم أين هو.
2: لماذا لم يعد للسؤال عني؟ هل نسيني؟ هل عاد إلى هنا ودق الباب ولم يفتح له أحد؟ هل مات أبي؟
1: الله وحده هو العالم يا مريم.
2: هل سينسى عبد اللطيف فريدة في يوم من الأيام؟ وهل سأترك أنا ابنتي في بيت غريب؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. استريحي الآن يا مريم، استريحي واتركي هذه الأسئلة التي تجرح القلب. حالة بيبي مريم لا تسرني أبداً.

0: اشتدت حالة الاكتئاب الذي أصاب مريم وغابت ضحكتها، وتفاقمت هذه الحالة لتشمل طفلتها فريدة، فصارت لا تطيق رؤيتها، فأخذتها فردوس في حضنها، ولم يكونوا يحضرونها لها إلا للرضاع.
1: أرضعيها يا مريم، الطفلة جائعة.
2: إيه، رضاعتها تؤلمني، أبعدوها عني، أبعدوها من هنا.
1: ابنتك ستموت من الجوع،
2: وأنا قد جئت مع أبي أكثر منها.
3: أرجوك،
2: خذيها من هنا، خذيها.
3: أرجوك يا مريم، أرجوك، فريدة جائعة.
2: حسناً، سوف أرضعها هذه المرة فقط.
1: سيدي عبد اللطيف.
4: نعم يا مامويزي.
1: مريم بحاجة إلى زيارة الولي أبي الشخص حتى تتخلص من هذا البلاء وتعود لها ضحكتها.
4: هذا رأيك؟
1: نعم يا سيدي، تأخذ له صحنين من الحلوى وخبزتين، وتربط له على شجرته، وتتغسل بماء الطوي، وتتمسح وتصلي ركعتين.
4: ما رأيك يا مريم؟
2: نعم نعم، أريد الذهاب لزيارة أبي الشخص.
4: لا بأس لا بأس، تزورينه بعد أن تغتسلي من 40 نفاس. سوف تصحبك مامويزي وعساكر وسخي، وتعودون قبل المغرب.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية خلال الفترة الماضية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
2: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: ندوة علمية تستكشف حضور عمان في المصادر الإسبانية والأندلسية. ندوة علمية تستعرض سيرة وفكر العالم العماني أبي العباس محمد بن يزيد المبرد. مؤتمر دولي حول أدب الطفل والناشئة يناقش ضمن أوراقه إشكاليات توثيق أغاني المهدي العربية. فأهلاً وسهلاً بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعته سلطنة عمان. عمان في المصادر والكتابات الإسبانية كان عنوان الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المنتدى الأدبي، وقد أقامتها يوم 13 أكتوبر 2026 في جامعة الشرقية. سعت الندوة إلى استكشاف حضور عمان في المصادر الإسبانية والأندلسية وإبراز الروابط الثقافية والتاريخية بين الحضارتين العمانية والأسبانية. وشارك في تقديم أوراقها باحثون في التاريخ العماني، وهم الدكتورة أحلام الجهوري التي تناولت حضور عمان في رحلة الدبلوماسي الإسباني غارسيا دي سيلفا، والأستاذة فاطمة الحاتمي التي تطرقت إلى تمثلات عمان في الكتابات الإسبانية الحديثة، والدكتور حبيب الهادي وتحدث عن جدلية ابن الذهبي وكتاب الماء في التواصل العلمي العماني الأندلسي، إضافة إلى الدكتور خالد الرحبي الذي تناول عمان في الكتابات الأندلسية خلال العصر الإسلامي. في القادم من الوقت نتوقف عند إحدى هذه الأوراق التي تناولت صورة عمان في رحلة الدبلوماسي الأسباني غارسيا دي سيلفا، ويسعدنا أن نحاور مقدمتها الدكتورة أحلام بنت حمود الجهوري. مرحبا بك دكتورة معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا بك أستاذ هلال.
0: حياك الله. دعينا نستهل هذا الحوار ونتحدث عن الروابط الثقافية والتاريخية بين الحضارتين العمانية والإسبانية وجذور هذه العلاقة.
1: طبيعة الأمر العلاقات العمانية مع مملكة إسبانيا بمؤثرياتها التاريخية المختلفة، الأندلس، الاتحاد الأيبيري، مملكة إسبانيا، هي علاقة تاريخية قديمة نسبيا. بعض التجار والعلماء الأندلسيين اللي كانوا مقيمين في البصرة تحديدا استثمروا موقع عمان الجغرافي وساطتها التجارية بين الخليج وشرق أفريقيا، فقدموا من البصرة إلى عمان للتجارة ولطلب العلم، ثم انتقلوا منها عبر المراكب العمانية اللي كان معروفة أنه العمانيين كانوا لديهم خبرة ملاحية بهذا الجانب، انتقلوا إلى شرق أفريقيا. أذكر على سبيل المثال التاجر الفقيه محمد بن عيسى البيان الأندلسي قام برحلة إلى بلاد فارس وعمان، أيضا رحلة التاجر الفقيه علي بن أحمد الأنصاري المايوركي الأندلسي نسبة إلى جزيرة مايوركا، أيضا ارتحل من البصرة إلى عمان. واليوم قدم الدكتور خالد الرحبي في حقيقة الأمر ورقة ثرية استعرض فيها الحضور العماني في الكتابات الأندلسية، لا سيما عند العلماء الأندلسيين، يعني ذكر نماذج أثرية من هذا الحضور في كتابات أبو حيان التوحيدي، القرطبي، ابن حزم الأندلسي والبكري، وخرج بنتيجة مهمة تمثلت في أن المعرفة الجغرافية عن عمان كانت ثرية في كتب الرحالة أو الجغرافيين الأندلسيين.
0: من جانب آخر أتوقع أنه كانت هنالك أيضا حتى يعني هجرات أو لنقل زيارات عمانية إلى يعني الحضارة الأندلسية تحديدا قبل مجيء الأسبان. يعني
1: بطبيعة الأمر نعم، وأيضا يمكن المثال الأشهر ابن الذهبي صاحب كتاب الماء، وهو عالم عماني ارتحل إلى الأندلس وتوفي في مدينة بلنسيا، وكان هذا الحضور في القرن الخامس الهجري، هذا أيضا أحد الصلات والعلاقات يعني الحضارية بين عمان والحضارة الإسلامية بامتداداتها المختلفة، لا سيما في الأندلس التي كانت غنية بالعلماء في تلك المرحلة.
0: طيب دعينا نتحدث دكتورة عن هذا الدبلوماسي غارسيا دي سيلفا ودوافع رحلته إلى الساحل العماني ومسقط.
1: رحلة الدبلوماسي غارسيا دي سيلفا طبعا تأتي إلى عمان في سياق أنه كان مبعوث الملك الإسباني فيليب الثالث إلى البلاط الصفوي، وجاءت زيارته إلى عمان ضمن هذه البعثة. طبعا الدافع الرئيسي لهذه الزيارة كان سياسي، لأنه كانت هذه سفارة سياسية، لكن بالرغم من أنها كانت سياسية إلا أنه مسقط كانت محطة من المحطات المهمة التي حظيت بتدوين في رحلة هذا الدبلوماسي الذي قرأ المنطقة وقرأ الساحل العماني من بعين الدبلوماسي بعين المثقف. هذا كان الدافع الرئيسي، وبالتالي هذه الرحلة حققت نتائج محدودة سياسيا، ولكن المعرفة التي خلفتها هذه السفارة كانت كبيرة، خصوصا بما يتعلق عن مسقط والساحل العماني. أتحدث عن مطلع القرن السابع عشر تحديدا في 1617، وبالتالي الدوافع أتت في هذا السياق، رحلة أو زيارة سياسية، محطة مسقط كانت محطة من محطات هذا الدبلوماسي.
0: يعني أنت ذكرت الآن أن الرحلة كانت في 1617، أي قبيل تأسيس الدولة العربية التي وطرد البرتغاليين بطبيعة الحال. كيف كان الوضع والحال السياسي في عمان والخليج في تلك الفترة التي زار فيها هذا الدبلوماسي غارسيا دي سيلفا؟
1: نعم، الأوضاع السياسية، وإن صح التعبير يمكن أن أقول أن الواقع السياسي في تلك الفترة الزمنية كان يعني على درجة كبيرة من الحساسية، ومن أيضا التحول في المنطقة. عمان والخليج في مطلع القرن السابع عشر كانت تحت الاحتلال البرتغالي، وبتعبير أدق السواحل العمانية وليست عمان كلها. لدينا هنالك مجموعة من القوى السياسية، الدولة الصفوية في فارس، الدولة العثمانية في المنطقة. عمان على وجه التحديد كانت في حالة تشرذم سياسي في تلك المرحلة، نهاية عهد النباهنة ووفاة آخر ملك نبهاني، دخلنا في عصر الإمارات العمانية إن صح التعبير كما ورد كمصطلح عند بعض المصادر التاريخية العمانية. وكما تفضل أستاذ هلال أنه جاءت قبل طبعا مبايعة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي في عام 1624. هذه الفترة كانت فترة تحولات. لماذا؟ لأن البرتغاليين كانوا في حالة ضعف، كانوا أيضا خاضعين للتاج أو للبلاط الإسباني فيما يعرف بالاتحاد الأيبيري، عندما أصبحت البرتغال وإسبانيا تحت تاج واحد. السياسة الخارجية البرتغالية كانت لم تكن مستقلة، كانت تحت التاج الإسباني، لكن كإدارة سياسية بقى الاحتلال برتغاليا، ولا نستطيع أن نقول بأنه احتلال برتغالي إسباني. في هذا السياق هنالك مرحلة تحول في القوى، ولربما يبرز حدث جيوسياسي مهم جدا، سقوط هرمز في عام 1622. بعد هذه الزيارة بخمس سنوات سقطت هرمز كأهم مركز للبرتغاليين في المنطقة، وأصبحت مسقط هي المركز التجاري المهم في الخليج. وكانت في مرحلة سياسية كما قلت حساسة مهمة، ومرحلة تحول إن صح التعبير يمكن أن نقول بأنه لصالح العمانيين.
0: يعني أيضا نعود إلى هذه الرحلة، رحلة هذا الدبلوماسي الأسباني، ألا يمكن عدها رحلة استكشافية؟ ربما لأنه كما ذكرت أنت قبل قليل أنه البرتغال كإمبراطورية وكدولة كانت تحت السيادة الأسبانية، فربما وهذا تحليل شخصي من هلال البادي حاليا، أنه هذه الزيارة ربما لاستكشاف هذه يعني الممتلكات بين قوسين البرتغالية التي ربما يريد يعني التاج الأسباني أن تكون تابعة له.
1: لم تبتعد عن التحليل المنطقي أستاذ هلال في هذا الجانب، وأنا أتفق معك. زيارة الدبلوماسي هو أتى إلى المنطقة كعين للملك الإسباني فيليب الثالث، وحتى أيضا أتقاطع معك في نقطة مهمة، هذه الزيارة لم تحظ على رضا الإدارة البرتغالية في الهند، وكان هنالك محاولة لعرقلة مهمة الدبلوماسي، وهنالك مجموعة من الأدلة التي ساقتها الوثائق وذكرها صراحة الدبلوماسي غارسيا في مراسلاته للملك الإسباني فيليب الثالث هو مرسوم تعيينه كسفير للبلاط الإسباني إلى البلاط الصفوي صدر في سبتمبر 1613، ووصل إلى جواز بالهند ليبدأ رحلته في 1614، لكنه مكث في الهند تقريبا سنتين وسبعة أشهر مع عدم سلاسة هذه الرحلة من قبل الإدارة البرتغالية، وواجه الكثير من الصعوبات. لكن عين الملك المتمثلة في الدبلوماسي الإسباني وما ذكر في رحلته من توثيق يكشف أكثر من كونه فقط مبعوث للملك الإسباني. طبعا هو هدف الزيارة سياسي، وجود تفاهمات مع الجانب الفارسي فيما يخص تجارة الحرير، وتأتي في هذا السياق، لكنها حققت الكثير من الفوائد، وأتت بعد ذلك توصيات من الملك الإسباني بأهمية تحصين مسقط، لأن هرمز واجهت الكثير من عملية التدخل الفارسي ومحاولة استرداد هرمز بالتعاون مع شركة الهند الإنجليزية الشرقية، فمسقط كانت مهمة جدا في هذا السياق.
0: ذكرت أيضا في ورقتك، وهذا سؤال الأخير لك دكتورة، أنه رواية غارسيا تمثل مصدرا مهما لدراسة مسقط والساحل العماني في مطلع القرن السابع عشر، وتوفر مادة تاريخية لدراسة الموقع البحري والتجاري لمسقط. ما الذي يجعل هذه يعني الرواية مرجعا مهما عن تلك المرحلة في التاريخ العماني وتاريخ الخليج بشكل عام؟
1: نعم، ما يعني يضعها في دائرة الأهمية كوثيقة تاريخية أنه جاء في هذه الرحلة الكثير عن وصف الموقع الطبيعي، التحصينات البرتغالية في مسقط في تلك الفترة، حتى عن عدد السكان والتركيب السكانية. ووردت مسقط في توصيف الدبلوماسي غارسيا كمدينة عربية تحت السيطرة البرتغالية، وبالتالي كان عدد السكان والتركيب السكانية كانت من العمانيين مع وجود بعض البرتغاليين وبعض الهنود والتجار، وبالتالي في هذا السياق أتت كأحد التحصينات والمراكز البرتغالية المهمة. أيضا ذكر عملية نقطة مهمة في أهمية مسقط في مجالها التجاري، عملية الربط بين مسقط بداخل عمان والتجارة، وأيضا بالملاحة والتجارة المنفتحة على العالم، وهذا طبعا دور أصيل لمسقط لعبته عبر التاريخ. ولربما التحصينات البرتغالية التي وجدت في مسقط كانت بهدف المحافظة على هذا التفوق البرتغالي، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات في عن الطقس، عن المياه، عن التركيب السكانية كما ذكرت. وهذه الأهمية أيضا تنبع في عدم وجود الكثير من المصادر التاريخية التي تحدثت عن مسقط وعن الساحل العماني في هذه الفترة التاريخية في مطلع القرن السابع عشر، خصوصا في المصادر العمانية لم يكن هنالك التوثيق، فبالتالي هذه الرواية تحوز على أهمية تاريخية، لكن أيضا لابد من الحذر ويعني إخضاعها للنقد التاريخي، لأنه بعض المسميات يوجد عليها بعض الملاحظات، وأيضا الكثير مما يمكن أن يقال، لكن كأهمية تاريخية نعم تحوز على أهمية تاريخية، لأنه أعطتنا بعد آخر لمسقط في مرحلة تاريخية حساسة، أنا أعتبرها مرحلة مخاض تاريخي، وأيضا كمقاربة بين وضع المنطقة وضع الخليج، ويمكن أن نقرأه بالقوى السياسية اللي كانت موجودة في تلك الفترة، نقطه في الوقت الراهن على أهمية الخليج وأهمية مضيق هرمز، وبالتالي هذا الرابط بين التاريخ، هذه المعرفة التاريخية هي التي تجعلنا نستقرئ المستقبل ونسهم الحاضر والتجاذبات التي تحصل حاليا في المنطقة.
0: ختاما نشكرك الدكتورة أحلام بنت حمود الجهوري، وقد سعدنا بالحديث معك حول رحلة الدبلوماسي الإسباني غارسيا دي سيلفا، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا جزيلا.
0: حياك الله.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ولا نبتعد عن المنتدى الأدبي ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، إذ نظم المنتدى الأدبي التابع للوزارة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في صحار ندوة علمية عن العالم العماني أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، وذلك على مدار يومي 5 و6 من أكتوبر 2026. تناولت هذه الندوة جوانب من سيرة وفكر المبرد وإسهاماته في علوم اللغة والنحو والأدب والنقد، كما استعرضت سيرته العلمية ومكانته بين أعلام عصره والبيئة السياسية والفكرية والعلمية التي أسهمت في تشكيل شخصيته وصياغة إنتاجه المعرفي، إلى جانب دراسة علاقته بالعصر العباسي وما شهده من تحولات فكرية وثقافية انعكست على الحياة العلمية آنذاك. من هذه الأوراق الورقة العلمية التي حملت عنوان المبرد والعصر العباسي البيئة السياسية والفكرية وأثرها في إنتاجه، وعن هذه الورقة يسعدنا أن يحاور الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالي الباحثة في التاريخ العماني والتي قدمت هذه الورقة. مرحبا بك دكتورة هدى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذي بالمستمعين.
0: حياك الله. بداية دكتورة دعينا نتعرف عن على المرحلة التاريخية التي عاش فيها المبرد والتحولات السياسية والفكرية والثقافية التي عايشها في تلك الفترة.
1: في الحقيقة أنه العالم والأديب النحوي أبو العباس المبرد عاش في فترة حرجة، فترة مفصلية من تاريخ الدولة العباسية خلال القرن الثالث الهجري. هذه الفترة شهدت مرحلة تميزت بوجود تحولات سياسية وفكرية وثقافية عميقة خلال العصر العباسي، وانتقال مركز النشاط العلمي في تلك الفترة من البصرة إلى بغداد ثم إلى سامراء. هذه المرحلة عموما شهدت استقرارا نسبيا من الناحية السياسية في بدايتها، إلا أنها بعد ذلك شهدت صراعات سياسية ومذهبية كبيرة جدا أثرت بظلالها على الحياة الفكرية والعلمية، وهذه الصراعات ظهرت جلية بعد ذلك فيما يسمى بالتنافس بين المدرستين البصرية والكوفية في مجال النحو واللغة والأدب. ولكن رغم كل هذه التغيرات والتحولات في تلك الفترة، إلا أن هذه الحقبة شهدت نشاطا علميا واسعا ارتبط بازدهار لحركة الترجمة والتدوين والعلوم المختلفة، وامتزجت في كذلك الثقافة العربية بغيرها من الثقافات في ظل تنوع حقيقي في العقلية العلمية وظهور فكر موسوعي. تشكلت من خلال هذه البيئة السياسية والفكرية شخصية العالم المبرد، فبرز في ميادين عديدة حقيقة في النحو واللغة والأدب والنقد والنثر، وكذلك أيضا في مجال التاريخ.
0: كيف دكتورة تعامل المبرد مع هذه الصراعات الفكرية والتنافس بين المدرستين البصرية والكوفية في تلك الفترة؟
1: في الحقيقة أن البيئة السياسية التي عاشها المبرد في العصر العباسي والتي شهدت تلك الأحداث الجسام طيلة تاريخ الدولة العباسية أثرت بشكل مباشر على العلماء ومن ضمنهم المبرد. فالمبرد بطبيعة الحال عاش في خضم هذه الصراعات، في خضم هذه الأحداث السياسية والفكرية المتصارعة، وطبيعة انتقاله كذلك يمكن يظهر ذلك جليا من خلال انتقاله بين المدن العلمية في ذلك الوقت بين البصرة وبين بغداد وسامراء، مما أثر على مسيرة حياته في ظل تلك الصراعات وتلك الأحداث السياسية. فنجد من أبرز المؤثرات اللي تأثر من خلالها أنه عاصر تلك المناظرات اللغوية والنحوية في بغداد بين المدرستين البصرية والكوفية، والتي تزعمها المبرد. المدرسة البصرية كان زعيمها المبرد، بينما كانت الكوفية زعيمها أبو العباس ثعلب كما لقب. هذه المناظرات عموما أسهمت في إثراء الساحة النحوية والساحة الفكرية النقدية، وكل ذلك كان بعيدا عن التعصب رغم الاختلافات، ولكن كانت هناك مساحات واسعة في مجالات التفسير اللغوي والقولي، فكان المبرد بحق إمام المذهب البصري في عصره متفردا برأيه رغم مخالفته عدد من العلماء، ولكنه أظهر موقفا حياديا نوعا ما، فابتعد فيه عن التعصب وابتعد فيه عن العديد من الأمور التي يعني عرف بها بعض علماء عصره في تلك الفترة. عموما يعني كان المبرد إذا جاز التعبير بعيدا عن المذهبية أو العصبية القبلية أو السياسية أو النزعة، أي نزعة يعني سياسية في ذلك الوقت، وكان كل ولاءه إلى النزعة العربية الإسلامية مدافعا فيها عن الإسلام الصحيح وعن بعيدا عن الغلو وعن التطرف وعن بعض المذاهب اللغوية والفقهية والسياسية حتى التي ظهرت في تلك الفترة. كان معتدلا نوعا ما متزنا حياديا في مواقفه السياسية ومواقفه أيضا العلمية في تلك الفترة.
0: طيب علاقة المبرد أيضا بمراكز السلطة والثقافة كيف ساهمت في تكوين شخصيته العلمية وانتشار علمه وإنتاجه المعرفي؟
1: بالنسبة لما يتعلق بعلاقة المبرد بالسلطة السياسية وخاصة السلطة الحاكمة، لابد هنا من الإشارة بأن المبرد عاصر عددا كبيرا من خلفاء العباسيين، بلغ عددهم 9، أولهم المأمون وآخرهم المعتضد بالله. ورغم هذا العدد الكبير من هؤلاء الخلفاء الذين كان قريبا منهم، إلا أن علاقة الوثيقة لم تكن إلا بواحد فقط، وهو الخليفة المتوكل ووزيره الفتح بن قاقان. فهذه العلاقة الوثيقة بدأت بعد إعجاب الخليفة المتوكل ووزيره بعلم المبرد وذكائه وحفظه وحسن حديثه، مما جعله حريصا على كسب وده وتقدير مكانته وإنزاله المنزلة العلمية التي يستحقها بين علماء عصره. هذه المنزلة السياسية استمرت حتى بعد وفاة الخليفة المتوكل ووزيره، وظهرت في علاقته بقوى سياسية أخرى كبني طاهر، وهؤلاء كانوا من الأمراء في تلك الفترة ومن الشعراء ومن الأدباء، فارتبطت أيضا علاقته بعلاقة سياسية مع هؤلاء، وظهر ذلك في القصائد التي مدح فيها أسرة بني طاهر، وهي من الأسر العريقة والأسر التي كان يحسب حسابها سياسيا في الدولة العباسية. لكن عموما يعني في علاقة المبرد بالسياسة بدأت تقل تدريجيا بعد المعتضد أو في عهد المعتضد، عندما اعتذر المبرد للخليفة عن تفسير بعض الكتب، وهذه إشارة إلى أنه كان يريد أن يعني ينهي العلاقات السياسية ويتفرغ للمسألة للعلم والتفسير والأدب وإلى كتاباته بمعنى آخر. فهو اعتزل نوعا ما في بعد وفاة المتوكل عموما الجانب السياسي، وآثر أن يكمل طريقه العلمي ومشواره في اللغة والأدب. يمكننا القول في نهاية حديثنا عن هذه الورقة العلمية بأن المبرد يمثل نموذجا للعالم الموسوعي الذي استفاد من ازدهار الحركة العلمية في العصر العباسي، وأن البيئة الفكرية والثقافية التي عاش فيها أثرت في تكوينه العلمي وإنتاجه المعرفي على الرغم من كل الصراعات والأحداث التي عاصرها في تلك الفترة، لكن سيظل الحفاظ على هذا الإرث الثقافي والفكري لعلماء عمان وعلى وفي مقدمتهم المبرد. من الضرورة بمكان أن يعني تكتمل المشهد الثقافي بإبراز هذه الشخصيات الفكرية والثقافية.
0: ختاما نشكرك يا دكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالية الباحثة في التاريخ العماني، وقد سعدنا بالحديث معك حول المسيرة العلمية لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا لك.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. وإلى ولاية صحار مرة أخرى، حيث احتضنت يومي 7 و8 من شهر أكتوبر 2026 جلسات المؤتمر الدولي الأول قراءات في أدب الطفل والناشئة، الذي نظمته جامعة صحار بالشراكة مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. شهد المؤتمر تقديم أكثر من 20 ورقة علمية متخصصة في محاور تعنى بثقافة وأدب الطفل والناشئة من حيث الكتابة والتأليف والنشر على المستوى العالمي والعربي. وتنوعت عناوين هذه الأوراق بين بناء الجملة في أدب الطفل وأثره في فهم المقروء، واللغة واللهجة في أدب الطفل والسرد الموجه للطفل وخصائص مسرح الطفل، إلى جانب ورقة حول إشكاليات توثيق أغاني المهد العربية ودراستها. وهذه الورقة ستكون محور حديثنا القادم مع مقدمها دكتور عيسى بن سعيد الحوقاني، أستاذ النقد الأدبي المساعد في جامعة الشرقية. مرحبا بك دكتور عيسى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا وأهلا وسهلا دكتور هلال، أنا شرفت بهذه الاستضافة.
0: حياك الله. دعنا بداية نتحدث دكتور عن أغاني المهد والأغاني المقدمة للطفل، دعنا نتساءل سوية، متى عرفت هذه الأغاني؟
1: نعم، قد يعني يتوقع الناس أو الكثير من الناس أن الأغاني للأطفال هي حديثة، وفي الحقيقة أن العرب قديما بالنسبة للأدب العربي عرفوا الغناء للأطفال وأغاني المهد قديما جدا، بل أن هناك كثير من الأبيات الشعرية والأناشيد التي كانت تقولها الأمهات أو الآباء لأطفالهم منذ العصر الجاهلي، ولكن اختلفوا في قضية قدم هذه الأغاني أو قدم أدب الأطفال. يعني هنالك من يذهب بعيدا جدا إلى الجذور فيرى على أن أدب الأطفال وجد بوجود الأمومة والطفولة، ومنهم من يرى أن عمره لا يتجاوز 2 قرن بالمفهوم الحديث لأدب الأطفال، إلا أن ما كتب للطفل أو ما قيل عن الطفل هو في الحقيقة قديم جدا في الأدب العربي.
0: يعني لو عدنا إلى هذا القديم، يعني هي نفس الإشكالية أو نفس التحدي الذي واجه ربما الأدب العربي الجاهلي تحديدا، يعني 200 أو إلى 300 عام قبل يعني الإسلام، هذا ما يتداول حول تدوين أو لنقل نقل القصائد العربية القديمة، فهل أيضا هذا ينطبق على أدب الطفل أو لنقل هذه الأغاني أو التهويدات التي كانت تقدمها الأمهات لأطفالهم؟
1: ووصلتنا في الحقيقة يعني أبيات تعود إلى العصر الجاهلي، يعني مثلا العاص بن وائل له أبيات كان يرقص فيها ابنه عمرو بن العاص، وصلت أبيات مثل هذه، وأبيات في صدر الإسلام، وأبيات لعبد المطلب يقولها في حفيده صلى الله عليه وسلم، وأبيات لعبد المطلب يقولها في ولده العباس بن عبد المطلب، فوصلت مثل هذه الأبيات في ترقيص الأبناء ومداعبتهم.
0: إذن متى بدأ يعني لنقل التوثيق الحقيقي لهذه الأغاني أو لهذه القصائد أو هذا الأدب المخصص للأطفال؟
1: قديما أم حديثا؟ إذا كان في القديم فهذه الأبيات ترد مبثوثة في كتب الأدب وكتب الموسوعات، أما أول كتاب تخصص في أدب الأطفال أو نقول أغاني الأطفال هو كتاب مفقود يعود إلى القرن

0: الذي فرغ من تأليفه عام 1934 ونشر عام 1936.
1: طيب دعنا نتحدث أيضا عن الإشكاليات في جمع وتوثيق أغاني الأطفال والمهد في الوطن العربي، دعنا نضيء هذه الإشكاليات.
0: نعم، وبالحقيقة جمع أدب الأطفال أو أغاني المهد تحديدا تعتريها الكثير من الإشكاليات. طبعا أولى هذه الإشكاليات هي إشكاليات متعلقة بالكاتب ذاته، فالكاتب في كثير من الأحيان عندما يجمع ينبغي أن يتبع منهجا معينا في جمع هذه الأمثال وفي توثيقها وفي ترتيبها. والحقيقة أن أغلب الذين جمعوا أو المدونات التي أنا وقفت عليها خرجوا عن إطارهم المنهجي في جمع الأغاني، وهم في أغلبهم يتبعون المنهج الموضوعاتي، لكنهم في الحقيقة يدركون بعض الأغاني في موضوع عندما نركز فيه هو لا ينتمي إلى ذلك الموضوع. لو كانت المشكلة في الأغنية ذاتها على أنها نص يتعذر تصنيفه فهذه الإشكالية تعود إلى النص ذاته، لكن في كثير من الأحيان يكون النص واضحا ومع ذلك يدركه الجامع الذي اعتنى بجمع الأغاني في موضوع غير الموضوع الذي ينتمي إليه، فهو يخرج في الحقيقة عن البؤرة الأساسية إلى بؤر فرعية قد لا تنتمي إلى البؤرة الأساسية. فهذه من ضمن إشكاليات التي تعتري أو المتعلقة بالكاتب. وحتى لا أطيل، هنالك إشكاليات في الحقيقة يعني تعتري النص، في بعض الأحيان النص فعلا يستعصي على التصنيف. وفي كثير من الأحيان نحن أولا وقبل كل شيء، هذه الأغاني هل فعلا هي تنتمي إلى جنس الشعر؟ بعض الأغاني لا يمكن أن نطلق عليها شعرا، فليس كل ما غني يعني أنه شعر. كذلك إن كان شعرا أهو فعلا ينتمي إلى شعر الأطفال؟ فهذه كذلك قضية أخرى. أهو من ضمن الأغاني التي تنتمي إلى فن الترقيص أو إلى فن الملاعبة أو إلى فن التنويم؟ وفي الحقيقة على أن الكتب التي اعتنت بجمع هذه الأغاني تخلط كثيرا، وبعضها لا يميز، يعني الأغاني التي قال في التنويم قد تذكر في الترقيص، وما قيل في الترقيص قد يذكر في التنويم. كذلك هنالك إشكاليات في الحقيقة تتعلق بالمتلقي ذاته. هذه الأغاني وخاصة الأغاني الشعبية منها، الدكتورة بزة الباطني جمعت الأغاني في الكويت، وكذلك هنالك أغاني جمعت في مصر، أغاني الأطفال جمعت في العراق أو في الموصل تحديدا. هذه الأغاني الآن هذا الجامع الذي جمع يجمعها كما وجدها كما سمعها ومستأمن على نقلها، أم يتدخل في كلماتها؟ الأصل أنه عليه أن يجمع ويترك بعد ذلك للدارسين المجال في تفنيد هذه الأغاني، لكن نجد على أن حضور المتلقي في تلك اللحظة في ذهن الذي يجمع هذه الأغاني يجعله يحذف في كثير من الأحيان بعض الكلمات أو الألفاظ التي يرى هو يحكم عليها كجامع، يحكم أنها خادشة للحياة، ففي بعض الأحيان يستبدل كلمة مكان كلمة ولا يشير ما هي الكلمة، يقول كلمة خادشة للحياة ثم يستبدلها بكلمة هو يرى أنها لائقة. وفي أحيان أخرى نجده يضع نقاط، هذا الجامع يضع نقاط مكان الكلمة المحذوفة للدلالة على أنها كلمة خادشة للحياة، أو أنه يضع بياضا. وكما قلت على أن سلطة المتلقي هنا تدخلت في هذه النصوص التراثية التي اطلع هؤلاء المؤلفون بجمعها فحولتها إلى نصوص أخرى. كذلك المتلقي الحديث هل يفهم تلك الكلمات؟ الحقيقة الكثير من الكلمات ما عادت تفهم، خاصة أنها

0: اللهجات. يعني مثلا هنالك كلمات باللهجة الكويتية القديمة قد يصعب الآن فهمها، كلمات باللهجة الموصلية كذلك قد يصعب الآن فهمها، خاصة أن هذه الكلمات قل أن يطلع الجامع بشرحها فأصبحت غير مفهومة. فهذه إشكاليات تتعلق بهذه الأغاني في جمعها.
1: ماذا عن المجتمع العماني وكيف تعامل مع أغاني المهد وأغاني الطفولة؟ يعني هل هنالك توثيق أيضا حصل في المجتمع العماني لهذه الأغاني وهذه الأناشيد؟
0: سؤال في غاية الأهمية دكتور هلال. حسب اطلاعي إلى الآن للأسف الشديد أغاني الأطفال وأغاني المهد لم تجمع في عمان، وأرجو أن أطلع بهذا الأمر قريبا إن تمكنت أو وجدت حقيقة يعني مؤسسة تدعم المشروع، لأنه يحتاج إلى كثير من الجهد. نحن بحاجة إلى تسجيل هذه الأغاني من الجدات المتبقيات، فالأمهات الجدد ما عدنا يعرفن تلك الأغاني، فنحن الآن نتعلق بأمل بسيط على الجدات المتبقيات على قيد الحياة لنوثق هذه الأغاني التي كانت تقال للأطفال، سواء كانت للتنويم أو للترقيص أو للملاعبة. للأسف حسب اطلاعي لم تجمع. نحن نحتاج إلى كتاب صوتي لأن اللهجات تختلف، الكتابة وحدها لا تكفي في توثيق هذه الأغاني. في الحقيقة نحن سنرتكب خطأ إن جمعناها مكتوبة، نحن نحتاج إلى الصوت، لأن الصوت يعطينا النطق الصحيح للأغنية.
1: صحيح.
0: وكذلك يعطينا اللحن الذي يعني يطبق على تلك الأغنية حتى يكون تنويما أو يكون ترقيصا. فأرجو فعلا أن نجد من يدعم هذا المشروع لجمع أغاني المهد وأغاني الأطفال بشكل عام في سلطنة عمان.
1: هذا أنا أتوقع أيضا هذا المشروع مشروع مهم، خاصة إن إذا ما تذكرنا أنه اليوم هنالك طفرة في وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي وإلى أشياء كثيرة من التقنية التي ربما يعني سطت على كثير من الموروث. كيف يمكن أن يتم التعامل مع مثل التقنيات الحديثة و يعني ما دخلنا فيه من معترك الذكاء الاصطناعي اليوم في هذه النقطة تحديدا؟
0: نعم، يمكن الاستفادة حتى من التقنيات الحديثة في إخراجها في ثوب يعني جديد يتناسب مع أطفال هذا العصر، لأن هنالك ربما رؤية تقول على أن هذه الأغاني عفى عليها الزمن ولن تكون مقبولة، لكن هذا تراث لا يمكن أن يهمل، وإنما يمكن أن يعاد إخراجه في قالب جديد يوظف فيه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، في قالب يقبله طفل العصر الحديث أو العصر الحالي، وكذلك يقبله الطفل في الأجيال القادمة. وهذا أمر ليس بمستحيل إذا توفرت الإرادة.
1: ختاما نشكرك الدكتور عيسى بن سعيد الحوقاني أستاذ النقد الأدبي المساعد في جامعة الشرقية، وقد سعدنا بالحديث معك حول إشكاليات توثيق أغاني المهد العربية ودراستها، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا دكتور هلال، شكرا جزيلا لمعد البرنامج وللمخرج، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بن ناصر العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار الساعة 9، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب ويحذر من فراغ أمني بعد انتهاء مهامها. واشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد. مجلس وكالة الطاقة الدولية يدعو الدول الأعضاء المنتجة والمكررة للنفط إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيد محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة. ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ عام 1979، متهما أمريكا وإسرائيل بالسعي إلى إثارة احتجاجات داخلية وزعزعة الاستقرار. وأضاف بازشكيان أن الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران تهدف إلى دفعها نحو أزمات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن طهران ستواصل مواجهة هذه الضغوط. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الحصار والعقوبات الأمريكية على إيران نتيجة استمرار الحرب بين الجانبين. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا لسكان شمال غرب مدينة غزة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد أصيب 2 آخران إثر قصف مسيرة للاحتلال محيط مدرسة عباد الرحمن بشارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة. كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءاتها على بلدات ومناطق جنوب لبنان اليوم، ونفذت عدة غارات وقصفت مدفعيا العديد من المناطق. ووفقا للوكالة اللبنانية للإعلام فقد شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري وغارة أخرى على وادي زبقين في قضاء صور. كما قصفت قوات الاحتلال قرى برعشيت حداثة وأطراف حريص تزامنا مع استهدافها بلدتي المنصوري ومجد الزون، وصولا إلى تعرض محيط زبقين وشقرة وحداثة للقصف المدفعي.
وفي السياق نفسه، نفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات وهمية فوق أجواء مدينة صور والقرى المحيطة، بينما ألقى قنابل مضيئة في أجواء بلدتي المنصور وبيوت السياد جنوب صور. هذه التطورات الميدانية تأتي بينما حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، حث مجلس الأمن الدولي على بدء مفاوضات بشأن مستقبل قوة اليونيفيل، وذلك في ظل مساعي لبنان إلى تمديد مهمة القوة التي ينتهي تقويضها أواخر العام الجاري. في المقابل جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية التأكيد على موقف الولايات المتحدة الرافض لتمديد فترة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. دعا مجلس وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء التي تمتلك قدرات لإنتاج النفط وتكريره إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل. وأكد اتفاق الدول الأعضاء على السحب السريع من المخزونات الاحتياطية بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن، مجددا التزامه بمواصلة تنفيذ الإجراء الجماعي الذي أقر في مارس 2026 استجابة لأزمة الممرات المائية. وأشار المجلس إلى أن إجمالية كميات المخزونات التي يجري سحبها سيتجاوز الحجم الأصلي البالغ 400 مليون برميل، مؤكدا أنه قد جرى بالفعل سحب نحو 330 مليون برميل منها حتى الآن. واتفق على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاستكمال سحب الكمية المتبقية البالغة قرابة 100 مليون برميل. هذا ويبحث اليوم قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عددا من الملفات، أبرزها كبح الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية، إلى جانب عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية. يأتي هذا في وقت رفضت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال القمة الآراء التي تدعو أوروبا للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات في حربها مع روسيا، بالتزامن مع بحث القادة استمرار الدعم العسكري لكييف. أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، مؤكدا أن كييف لم تعد ملزمة بالوقف المؤقت لاستهداف منشآت الطاقة. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة بشأن استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. في المقابل قال الكرملين إن الضربات الأوكرانية المتواصلة على مصافي النفط الروسية تقوض جهود السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أوكرانيا لم تلتزم بأي وقف للعمليات، وإن هجماتها على منشآت الطاقة الروسية استمرت خلال الأيام القليلة الماضية. وتثير الهجمات المتبادلة على قطاع الطاقة مخاوف من تداعيات على أسواق النفط وإمدادات الطاقة العالمية. هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف مقاطعة كيروفوهراد وسط أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام أن القصف طال منشآت تجارية ومراكز لوجستية ومستودعات ومباني سكنية في مدينة كروبيفينسكي، وهو ما أدى إلى اندلاع حرائق، كما تعرضت البنية الأساسية للنقل في مناطق متفرقة من المدينة هي الأخرى تعرضت للقصف. من جانبها ذكرت وسائل إعلام أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقة ريازان الروسية تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نفط وحدوث أضرار مادية. هذه الأخبار تأتيكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان ضمن نشرة الأخبار. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومة البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون
بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فيما أشار سعادة السفير ماتيتي نينا المندوب الدائم لمملكة لسوتو لدى الأمم المتحدة إلى تطلع حكومة بلاده للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع سعادة الدكتور جيزان دارياس بونغير وزير الدولة نائب وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحثت سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية والتنسيق في مجالي التعليم الطبي المتقدم والتدريب الإكلينيكي. شاركت سلطنة عمان في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية 2026 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. وتناقش القمة مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى تعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. وفي إطار المشاركة عقد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار عقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات ذات العلاقة، بحث خلالها آفاق التعاون المشترك لدعم وتطوير منظومة البحث والابتكار. دشنت وزارة الصحة أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم ضمن مشروع وطني يستهدف توفير 11 وحدة موزعة على مختلف المحافظات من أجل تعزيز الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة والطوارئ الصحية والبيولوجية والحد من مخاطر التلوث وحماية الكوادر الصحية والمرافق الطبية والبيئة المحيطة. وينفذ المشروع على 3 مراحل، بدأت الأولى منها بتصنيع وتجهيز وحدتين أسند تصنيعهما إلى شركة مصنع الابتكار للبحث والتطوير العلمي في إطار دعم القدرات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المحلية في هذا الجانب. الورقة الأخيرة في هذه النشرة، في إطار برنامج الشراكة من أجل التنمية الأوفيس وقعت وزارة المالية بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية على اتفاقية مع شركة مارسن التايلاندية لتعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. وتتضمن الاتفاقية توفير عدد من معدات المسح الهيدروغرافي ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهم المخلصة وتفاريهم في أداء واجباتهم العملية. لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب ويحذر من فراغ أمني بعد انتهاء مهامها. وواشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد. مجلس وكالة الطاقة الدولية يدعو الدول الأعضاء المنتجة والمكررة للنفط إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل.
من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة للأخبار، أعد هذه النشرة الزميل أحمد الندابي، ونفذها هندسيا الزميل عبد الله السنيدي، قرأها لكم هلال الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
0: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
0: من المحافظات.
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
0: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
0: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
0: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: من المحافظات.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، تواصل المواني العمانية تعزيز حضورها في حركة التجارة والنقل البحري، مستفيدة من موقع سلطنة عمان الجغرافي وأيضا شبكة موانئها اللي تتشكل أو تشكل أحد المرتكزات الأساسية للقطاع اللوجستي، وتفتح آفاقا أوسع أيضا للتبادل التجاري والاستثمار. في محافظة شمال الباطنة يسجل ميناء شناص مؤشرات متنامية في حركة السفن ومناولة البضائع، وتجاوز إجمال البضائع المتناولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2,341,000 طن، فيما استقبل أيضا الميناء أكثر من 1,800 سفينة بزيادة بلغت 156% مقارنة طبعا مستمعينا بالفترة نفسها من العام الماضي. مؤشرات تحمل دلالات اقتصادية تتصل بطبيعة النشاط التجاري وأيضا كفاءة العمليات التشغيلية وأهمية الموقع الجغرافي للميناء في ربط الأسواق وتسهيل حركة البضائع، كما أيضا تطرح تساؤلات حول الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتيح هذه الحركة المتنامية ومدى انعكاسها على الاقتصاد المحلي والأنشطة التجارية في المحافظة. فما الذي يقف وراء هذا النمو في حركة السفن والبضائع، وكيف يمكن لميناء شناص أن يعزز موقعه ضمن منظومة الموانئ العمانية، وما الفرص المتاحة لتوسيع مساهمته في التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة؟ هذه المحاور مستمعينا وغيرها نناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج من المحافظات مع ضيفنا المهندس سعيد بن سالم الهنائي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الحلول الرباعية البحرية. مهندس سعيد، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
3: أهلا وسهلا أخي يعقوب، وبارك الله فيكم على الاستضافة.
2: أهلا وسهلا مهندس. مستمعينا، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات،
1: إنجاز يروى
0: وطموح لا يهدى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. هذا الأسبوع نتناول ميناء شناص ومؤشرات النمو وأيضا حركة السفن والبضائع في محافظة شمال الباطنة. ضيفنا المهندس سعيد بن سالم الهنائي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الحلول الرباعية البحرية. مهندس سعيد مرة أخرى أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات. سلطنة عمان باتت اليوم تمتلك بفضل موقعها الجغرافي يعني موانئ على خطوط الملاحة البحرية، وميناء شناص أحد هذه الموانئ المهمة الآن في سلطنة عمان. نتحدث اليوم عن أكثر من 2,300,000 طن من البضائع المتناولة خلال النصف الأول من العام الجاري. ما الذي تعكسه هذه الأرقام بشأن تطور النشاط، خلينا نقول التجاري والتشغيلي للميناء؟
1: فعلا شهد ميناء شناص نمو ملحوظ في عمليات التجارية بالميناء خلال الفترة الماضية، وخلال النصف الأول من عام 2026 زادت الحركة التجارية في الميناء بنسبة 50% مقارنة بالنصف الأخير من العام 2025. تأتي هذه الزيادة يعني مثل ما ذكرت أخي يعقوب نظرا لوجود الميناء على موقع استراتيجي وكذلك قربه من الأسواق
0: القريبة منها مثل الأسواق الخليجية وغيرها.
1: بالضبط، كذلك نفس الشيء نشير إلى الدور الذي يقوم به فريق العمليات في الميناء وعلى التحسينات التي يقوم فيها الفريق للتعامل مع هذا الحجم الصاعد من العمليات داخل الميناء.
0: طيب، كمينة شناص وأنتم يعني في جانب تشغيلي مهم مهندس سعيد، كيف تنظروا للدور الذي يقوم به ميناء شناص في حركة البضائع الآن في سلطنة عمان؟
1: فعلا الموقع الجغرافي للميناء يعطي عوامل تساعد على تنشيط هذه الحركة من الناحية البرية ومن الناحية البحرية. من الناحية البرية يتميز موقع الميناء بقربه من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
0: نعم،
1: التي تربطه 3 منافذ برية مع الإمارات.
0: نعم،
1: هذه المنافذ البرية تتيح للميناء تبادل تجاري من الجانبين وتنقل البضائع من الجانبين. هذا بالنسبة للجانب البري. أما بالنسبة كذلك قرب الميناء من ميناء صحار يعطي ميناء شناص ميزة تكميلية للعمليات اللوجستية في شمال الباطنة. فكذلك نفس الشيء بالتنسيق مع الميناء وبالتنسيق مع الوكلاء والزبائن يتيح الميناء عملية تكاملية للقطاع اللوجستي وتوفير خدمات متكاملة بين الجانبين. كذلك ميناء شناص موقعه الحالي يتيح له استراتيجية من ناحية الموقع مع مشروع الواعد اللي هو السكك الحديدية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: نعم.
1: هذا المشروع أثناء افتتاحه وبعد الافتتاح إن شاء الله سيتيح سرعة في التعامل في الإنجاز ونقل البضائع من وإلى دولة الإمارات والدول الخليجية الأخرى.
0: طيب مهندس، يعني من ناحية الأرقام نلاحظ أن هناك ارتفاع في عدد السفن اللي استقبلها الميناء، يعني ارتفعت بشكل لافت وواضح أيضا في هذا الجانب. هناك أيضا البيانات أيضا أشارت إلى أن الواردات استحوذت أيضا على نسبة أكبر يعني في جانب المناولة مقابل يعني حجم محدود طبعا من الصادرات. هناك أيضا مواد معينة تصدرت مثلا هذه الواردات مثل مواد البناء والتعمير وغيرها. يعني إلى أي مدى يعني لكم قراءة أنتم كمشغلين يعني لميناء شناص، وأن هذه المشروعات ترتبط أيضا بالمشروعات التنموية في سلطنة عمان؟
1: فعلا أخي يعقوب، أن القرب من الأسواق التي يعني نستجلب منها هذه المواد والمرتبطة بالمشاريع التنموية في المحافظة تساعد يكون الميناء كحلقة وصل ما بين هذه الأسواق والاحتياج المحلي لهذه المشاريع. فعلى سبيل المثال المواد البناء بالغالب تأتي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كذلك نعمل الحين على خطوط تكميلية من الوادي الأخرى في سلطنة عمان، ونربطها في المواني الأخرى في دول الخليج، بالإضافة إلى تصدير بعض البضائع ولو كانت بنسبة محدودة مثل ما ذكرت. ولكن كل هذه المنظومة تعزز وتساعد على خلق نشاط تجاري وحركة لوجستية من الميناء إلى الداخل ومن سلطنة عمان إلى الخارج.
0: طيب، لما نريد نعرف إنه سبب هذه الحركة التي أصبحت لميناء شناص خاصة في يعني في الفترة الماضية مهندس، إلى ما يعود يعني وجود هذه الحركة على الرغم من أنه ميناء مثلا صحار قريب من ميناء شناص؟
1: بطبيعة الحال يعني الوضع الحين السياسي الموجود في مضيق هرمز، و
0: خلنا نقول أوضاع الجيوسياسية،
1: الجيوسياسية نعم، له دور أساسي في الوضع. ولكن مثل ما ذكرت أنه الميناء يعمل كمنظومة تكميلية لميناء صحار،
0: وجاهزيته
1: يعني تستقبل مش نفس البضائع اللي نستقبلها في ميناء صحار، بما تتناسب مع البنية الأساسية الحالية في الميناء، ونعمل على تبادل البضائع هذه، تصدير واستيراد وكذلك أنشطة أخرى مرتبطة في منطقة الانتظار.
0: نعم، طيب خلينا نتحدث عن العمليات التشغيلية يعني في ميناء شناص، كيف يعني ساهمت في زيادة الطلب التجاري وأيضا النمو المرتبط يعني بمختلف العمليات التي تتم داخل الميناء؟
1: طبعا فريق العمليات في الميناء مستمر على مدار الساعة، هذا بحد ذاته أعطى انطباع للمستثمرين وللزبائن وأصحاب البضائع والسفن أن الميناء يخدم على مدار الساعة. كذلك وجود فريق مختص يقدر يتعامل مع جميع أنواع البضائع والسفن، هذا جانب آخر، بالإضافة إلى المعدات المتوفرة داخل الميناء التي تخدم مناولة البضائع.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الخدمات المكملة والأنشطة المرتبطة داخل الميناء، نحن لا نحصر نفسنا على فقط على داخل الميناء، لدينا عمليات هائلة جدا في منطقة الانتظار اللي هي المسافنة، نقوم بتوصيل خدمات من الميناء تخدم السفن التي تنتظر في منطقة الانتظار إلى أن يحون دورها.
0: نعم.
1: أو السفن التي تنتظر حركتها إلى موانئ أخرى. فنحن لا نقدم يعني فقط مناولة محصورة داخل الميناء، وإنما شبكة من الأعمال المرتبطة والأنشطة المرتبطة بالقطاع اللوجستي بالكامل في ميناء شناص.
0: وهذه ما تسمى بالمسافنة، يعني اللي هي أنه خدمة تقدم للسفن الموجودة في البحر.
1: بالضبط، يعني محدودية البنية التحتية داخل الميناء لا تسمح بدخول السفن، جميع أنواع السفن إلى الميناء، ولكن بجهود فريق العمليات وجهود الشركة نقوم بإيجاد حلول تتناسب مع رغبة ومتطلبات السوق، ونقوم باستقبال ومناولة البضائع على عمق أكثر في منطقة الانتظار. طبعا هذه المناولة تأتي من سفينة إلى سفينة أخرى.
0: نعم.
1: لتسريع الوقت، لاختصار يعني لا تتطلب دخول السفينة إلى داخل الميناء. طبعا هذه الجهود نفس الشيء تتم عبر جهود من فريق العمليات داخل الميناء بتنظيم وبسلاسة وبأمان ومتابعة مباشرة من فريق العمليات للميناء.
0: طيب يعني خلينا نقول إنه شخص مثلا إذا كان يريد استقبال بضائع معينة أو شركة معينة من الشركات التي تود استقبال بضائع معينة من خارج سلطنة عمان، وفي حيرة ما بين ميناء السويق وميناء شناص، ما الذي يميز ميناء شناص مثلا خلينا نقول في هذه المسألة؟
1: طبعا اللي يميز ميناء شناص موقعه أولا كقربه الجغرافي، نتكلم مثلا عن الخدمات المكملة أو الخدمات اللي احنا نقدمها إلى هذه السفن من ناحية النفط، البترول، البنكرينج، الفيولينج، الخدمات الأخرى. كل ميناء يقدم خدمات، احنا تقريبا عندنا عدد ما شاء الله يعني يصل أكثر من 15 شركة تقدم خدمات للسفن المسافنة وفي سفن منطقة الانتظار.
0: خلينا نقول مهندس، إذن الميزة الجغرافية لميناء شناص هي التي فتحت هذه الفرص وهذه الميزة التي يتمتع بها اليوم ميناء شناص، وهو ميناء واعد وأكيد مقبل على مستقبل واعد أيضا في في في في في شبكة الموانئ في سلطنة عمان، وراح يكون له دور محوري أكبر خلال الفترة القادمة
1: بإذن الله تعالى بلا شك.
0: طيب خلينا نتحدث عن عملية مناولة البضائع التي تم مناولتها في ميناء شناص، وخلينا نربط هذه المسألة أيضا بجانب الموقع الجغرافي والربط التجاري. هل هناك مثلا من رؤية قادمة مثلا لميناء شناص تدرس حاليا لاستقطاب خطوط ملاحة جديدة؟
1: نعم، حاليا نعمل على تمكين الميناء من ناحية البنية الأساسية. نعمل على زيادة الغاطس في الميناء، نعمل على إنشاء رصيف ثابت لاستقبال سفن بأحجام مختلفة، نعمل على تهيئة منطقة مناولة وساحة للعمليات، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي لهذه السفن.
0: نعم.
1: مع هذا التطور أكيد سيفتح الميناء خطوط ملاحية وآفاق أخرى للمستثمرين والسفن. كذلك نعمل على جذب مختلف الأنشطة عبر مستثمرين داخل الميناء، تعظيم القيمة المضافة داخل الميناء. كل هذه المنظومة إنشاء بنية أساسية رئيسية،
0: نعم،
1: بالإضافة إلى أنشطة مكملة داخل الميناء كالمستودعات والمخازن والخزانات، تستقطب عدد أكبر من خطوط الملاحة، تؤدي إلى زيادة في حجم المناولة والأعمال اللوجستية، تزيد الأنشطة المرتبطة بها على المستوى الميناء وعلى المستوى المحلي كذلك.
0: وانت ذكرت نقطة مهمة مهندس، وهو عملية التكامل يعني بين ميناء شناص والموانئ الأخرى، في عملية تكاملية في هذا الجانب. كيف استفادت الموانئ الأخرى أيضا من هذه التكاملية؟
1: طبعا بعض البضائع التي تتجه مثلا إلى، نعطي مثال، إلى ميناء صحار،
0: نعم،
1: تضطر أنها تطلع من الميناء صحار ويعاد تصديرها عبر ميناء شناص عبر سفن بأحجام مختلفة إلى وجهات قريبة أو وجهات لا تتجه إليها السفن الكبيرة. كذلك تتجه بعض البضائع إلى ميناء شناص عن طريق البر وربطها بالأسواق سواء كانت في سلطنة عمان أو بالأسواق الخليجية.
0: نعم.
1: في المقابل نحن نستقبل بضاعة من الجانب البري من الأسواق المحلية أو من أسواق دول الخليج، نصدرها إلى سواء كانت موانئ مرتبطة في سلطنة عمان أو إلى موانئ أخرى مرتبطة بإيران أو بالقارة الهندية، شبه القارة الهندية، أو في الساحل الشرقي لإفريقيا.
0: إذن خلينا نقول أنه يمتد إلى أسواق يعني إقليمية.
1: صحيح.
0: واضحة يعني هذه من الخدمات التي يقدمها أيضا ميناء شناص. طيب ذكرت موضوع مهم مهندس، وهو أنه البنية الأساسية للميناء بكل تأكيد أنتم أيضا أخذتم في الاعتبار هذا، خاصة يعني تطوير البنية الأساسية مع تزايد الطلب أيضا، مع تزايد الأوضاع أيضا الأخرى التي يمكن أن تؤثر على خطوط الملاحة، وهنا أيضا يأتي دور ميناء شناص أنه أيضا يمكن أن يعني يضع تكاملية معينة في هذا الجانب، ويقدم خدمات أيضا للسفن بمختلف يعني أنواعها حسب ما هو متعارف عليه. البنية الأساسية لميناء شناص، ما الذي تحتاجه للمرحلة القادمة وأنتم اليوم شايفين مقدار يعني الضغط نقول على الميناء؟
1: صحيح، حاليا ميناء شناص إمكانيته من البنية التحتية محدودة. مثل ما خبرتك نعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المختلفة على تحسين هذه البنية التحتية. هذه البنية التحتية المحصورة نفس الشيء احنا نتشاركها مع جهات حكومية أخرى، مثلا قطاع الصيد. لدينا أرصفة قريبة داخل الميناء مخصصة لقطاع الثروة السمكية وللصيادين. بلا شك أن هذه يعني هذه الأنشطة مهمة جدا، ولكن تسبب عائق للحركة التجارية داخل الميناء بكون اختلاط قوارب الصيد والأنشطة الصيد مع السفن التجارية. نعمل مع وزارة الزراعة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، على إيجاد حلول دائمة تتناسب مع أهمية قطاع الثروة السمكية، وكذلك تراعي الأنشطة التجارية داخل الميناء. باقي التحديات التي نواجهها في ميناء شناص نعمل في حلها مع الجهات الحكومية، ونحن ماضون في إن شاء الله في تطوير البنية التحتية في القريب العاجل في ميناء شناص.
0: إلى أي مدى ترى يعني وأنت في جانب تشغيلي وتطويري مهم، يعني أنت يعني في جانب التطوير مهندس سعيد، إلى أي مدى ترى أن هناك أهمية كبيرة للمستقبل خلينا نقول لكي يعني لتطوير البنية الأساسية لهذا الميناء من شناص، يعني بسبب موقعه الجغرافي وبسبب أيضا ما تنظرون إليه الآن من توافد مثلا وزيادة في الحركة في هذا الميناء؟
1: طبعا التطوير ما يأتي يعني من فراغ، طبعا التطوير يأتي ليواكب حجم العمليات التي يحتاجها الميناء. التطوير يأتي نفس الشيء ليكمل الذي يعني يكمل الأنشطة التي تفتقدها بعض الموانئ الأخرى. طبعا احنا الحركة التجارية اللي نركز عليها في الميناء بتكون مرتبطة بالأنشطة الأخرى الموجودة داخل الميناء. مستهدفين احنا مثلا خزانات الوقود تكون داخل الميناء موجودة،
0: نعم
1: فبطبيعة الحال بنستقبل السفن المرتبطة بهذا النشاط، كذلك مواد البناء في مشاريع مرتبطة بهذا الجانب. فأكيد احنا بنركز على الأنشطة أو السفن التي يعني أو الأسواق التي تصدر هذه المواد. فهي عملية تكاملية ما بين البنية الأساسية اللي موجودة والأنشطة المرتبطة بها مع خطوط الملاحة والأسواق الإقليمية المتاحة لدينا.
0: طيب كيف تقيسوا الأداء التشغيلي يعني لمين أشناص من حيث يعني خلينا نقول زمن انتظار السفن وتخليص الإجراءات وغيرها؟ هل هي بالسرعة نفسها اللي هي في باقي مواني سلطنة عمان، أم هذه أيضا تحتاج إلى تطوير؟
1: طبعا التطوير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تطوير من ناحية البنية التحتية، والقسم الآخر تطوير التشغيل.

0: يعني ترتيبات عملياتية تساعد على يعني خلق بيئة لوجستية مناسبة للجميع. صحيح أن هناك يعني محدودية في البنية التحتية، ولكن فيها حلول، نتعامل مع الحلول والإمكانيات المتاحة وموضوع في تطوير البنية التحتية.
1: كيف توسعتم في جانب التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في ميناء شناص مهندس؟
0: نعم، نحن نشتغل تقريبا يعني 100% على نظام اسمه فنار. هذا البرنامج إلكتروني يكون فيه استقبال جميع السفن، الأمور الإدارية والتشغيلية عن طريق هذا البرنامج الرقمي. كذلك نحن يعني مرتبطين مع الأخوة في شرطة عمان السلطانية عن طريق نظام بيان، ويتم تخليص السفن عن طريق نظام بيان ونظام الجمارك.
1: وعملية السرعة في التخليص، طبعا أكيد أنتم أيضا تدرسوا هذا الموضوع، أن عملية التخليص هي في المعدل يعني المتعارف عليه في عمليات التخليص حاليا.
0: بالضبط، نحن نتعامل مع السفينة على حجم البضاعة الموجودة فيها وعلى حجم السفينة نفسها يعني. فبعض السفن تستغرق 12 ساعة، بعض السفن تستغرق يوم كامل، بعض السفن تستغرق 6 ساعات، فيعتمد يعني من سفينة إلى
1: على
0: أخرى
1: نوعية الحمولة
0: على نوعية
1: الموجودة فيها.
0: الحمولة. نعم، وحجم السفينة.
1: طيب، بعيد عن هذه المواضيع وهو الأرقام والبضائع وغيرها، يعني مهندس سعيد، كيف يمكن قياسة الأثر الاقتصادي أيضا لميناء شناص على الحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية على محافظة شمال الباطنة؟ اليوم نعرف نحن أنه هذه الموانئ الموجودة في المحافظات هي ذات أثر اقتصادي كبير، يعني ينعكس على محافظة شمال الباطنة، ينعكس على كل محافظات سلطنة عمان. فكيف أيضا أنتم تنظرون لهذه الزاوية، زاوية الأثر الاقتصادي الذي يحققه ميناء شناص لمحافظة شمال الباطنة، كون أنه الميناء في شمال الباطنة، ولباقي محافظات سلطنة عمان؟
0: نعم، الميناء أحد المرافق الاقتصادية يعني المهمة الموجودة في منطقة شمال الباطنة، وهو بلا شك يعني يخدم المحافظة خصوصا وسلطنة عمان عموما. تنامي الحركة يوسع الفرص في السوق المحلي
1: نعم،
0: عبر الأنشطة المرتبطة بالميناء، سواء كان النقل أو التخليص الجمركي، المناولة، توفير الخدمات. هذه أنشطة مرتبطة بالعمليات داخل الميناء تقوم عن طريق شركات محلية وأنشطة مرتبطة يعني تزيد الفرص أمام المواطن.
1: يعني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلينا
0: بالضبط
1: نقول.
0: بالضبط، لدينا أكثر من 18 شركة تقدم خدمات مباشرة داخل الميناء. لدينا فريق وطني 100% كادر عماني، معظمهم من شمال الباطنة من المنطقة. كذلك نفس الشيء يرتبط الميناء بأراضي صناعية، أراضي تجارية،
1: نعم،
0: تزيد حجم التبادل
1: الاستثمارات.
0: التجاري والاستثمارات ما بين الميناء وبين هذه الأراضي. كذلك يفتح آفاق للتوسع يعني للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستثمار في الميناء، عبر زيادة الحجم التجاري، حركة الشاحنات، وكذلك كل ما يرتبط بأنشطة الميناء.
1: إذن هناك خلينا نقول تنوع في الفرص التي يوفرها الميناء، سواء من للمؤسسات خاصة الصغيرة المتوسطة، أو أيضا في جوانب الاستثمارات المرتبطة بالمستودعات والجوانب اللوجستية والصناعات وغيرها. يعني أيضا إلى أي مدى يعني يساهم هذا الميناء في صقل، خلينا نقول، الكوادر البشرية، في توفير فرص العمل أيضا للشباب العمانيين؟
0: نعم، مثل ما خبرتك أن احنا لدينا فريق وطني 100%، كذلك نقوم بتدريب وتأهيل الخريجين من الكليات والجامعات في سلطنة عمان. لدينا برنامج لتأهيل الكادر الوطني وإتاحة الفرصة لهم متى ما تم هناك يعني متى ما وجد الاحتياج لإضافة موظفين. طبعا في برنامج أعد من قبل الشركة تدريب وتأهيل الموظفين في القطاع اللوجستي داخل الميناء، وهو برنامج مستمر على طول العام يعني.
1: نعم، طيب، يعني في ظل هذا، يعني مهندس سعيد، النمو المتسارع اللي يسجله يعني الميناء، خاصة خلال النصف الأول يعني من هذا العام، أكيد هناك تحديات معينة تشغيلية أيضا وتجارية أنتم تتعاملون مع

0: منها وبعض منها تحتاج إلى مساندة في التعامل معها. ما أبرز التحديات التشغيلية خلينا نقول التي تواجه ميناء شناص والتي تعملون على حلها، بالإضافة إلى أنه يعني هناك تحديات أخرى من غير مسألة البنية الأساسية؟
1: التحديات التشغيلية التي نواجهها وجود تداخل ما بين أنشطة الصيد والأنشطة التجارية، مثل ما خبرتك وذكرت سلفا أنه إحنا جالسين نشتغل مع الجهات المعنية لحل حالة هذا الموضوع، ووجود حل دائم يراعي أهمية الطرفين. كذلك ما نقول إحنا أنه تحديات، لكن جالسين ننسق مع الجهات الحكومية لتعزيز سرعة الإنجاز في المناولة في العمليات، لربط البضائع القادمة عن طريق السفن مع السوق المحلي.
0: نعم.
1: بالشاحنات أو بالأشياء أو بالخدمات التي تحتاجها السفن في أقل فترة ممكنة.
0: طيب كسؤال أخير ويعني وباختصار مهندس، يعني الفرص المتاحة لتنويع طبيعة البضائع، هناك طبيعة معينة للبضائع وتختلف أيضا حسب الأنشطة بحيث أنه يحقق توازن بين الأنشطة الاقتصادية، ما الفرص المتاحة لتنويع أيضا طبيعة البضائع المتناولة؟
1: طبعا ميناء شناص ليس محصور على بضاعة معينة دون الأخرى، نستقبل بضاعة يعني مواد خاصة بالبناء والتعمير، المواد الغذائية، المواشي، البضائع العامة، البتروليات والكيماويات، كل هذه البضائع متاحة أمام مناولتها يعني في ميناء شناص.
0: بكل تأكيد، وإن شاء الله أيضا خلال الفترة القادمة رح يشهد الميناء بكل تأكيد يعني تطور وتوسع يعني أكبر من مما هو عليه الآن. المهندس سعيد بن سالم الهدائي، رئيس التنفيذي للتطوير في شركة الحلول الرباعية البحرية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج من المحافظات.
1: بارك الله فيكم ومشكورين على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لك المهندس سعيد. إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، في أمان الله.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشم. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
0: هذا الزمن وحده من يتذكره.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
0: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان،
0: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
0: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
2: تارة بكفاحهم
0: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
2: في الديار البعيدة،
0: أما الأحبة فالبيداء دونهم
2: مع العاطفة النبيلة.
0: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل،
0: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
2: على الأبواب المجيدة،
0: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
0: وإني مقيم ما أقام عسي،
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
0: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
0: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
0: شهب.
2: شهب في سماء الإبداع.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.
2: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
0: في سماء الإبداع.
2: في سماء الإبداع.
0: الإعداد نور الدين الهاشمي،
2: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية،
0: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: شهب
2: في سماء الإبداع.

0: من سيكون حديثنا اليوم؟
1: سيكون حديثنا عن الشاعر الإنجليزي شيلي.
0: إنه من أشهر شعراء إنجلترا في القرن التاسع عشر، وقد مات صغيراً في ميتة غريبة.
1: قبل الحديث عن موته سنتحدث أولاً عن حياته.
0: كانت حياته صاخبة مثيرة للجدل والنقد.
1: ولد بيرسي بي شيلي في الرابع من أغسطس من عام 1792 لأسرة ثرية، فقد كان والده عضواً في البرلمان البريطاني، وهذا ما أتاح له الالتحاق بجامعة أكسفورد عام 1810، لكنه طرد منها في العام التالي بسبب آرائه المتطرفة.
0: تزوج من فتاة تدعى هاريت وتنقل معها في أنحاء إنجلترا، فأنجبت له طفلين، ولكن هذه العلاقة الزوجية سرعان ما انهارت، وتعرف بعدها شيلي على فتاة إنجليزية أخرى هي ماري جودوين، التي عرفت فيما بعد باسم ماري شيلي،
1: وهي كاتبة الرواية العالمية الشهيرة فرانكشتاين.
0: إنها رواية خيال علمي مرعب.
1: هذا صحيح، فرواية فرانكشتاين تدور أحداثها حول طالب ذكي اسمه فيكتور فرانكشتاين، يكتشف في جامعة ريكسنبورغ الألمانية طريقة يستطيع بمقتضاها بعث الحياة في المادة. يبدأ فرانكشتاين بخلق مخلوق هائل الحجم، ولكنه يرتكب خطأ فيكتشف أن مخلوقه في غاية القبح، وقبل أن تدب الحياة فيه ببرهة يهرب هذا المخلوق من مختبر الجامعة ويقوم بالقتل، ثم تتوالى الأحداث المشوقة الغريبة.
0: لقد صنع من هذه الرواية عدد كبير من الأفلام.
1: بعد وفاة زوجته الأولى منتحرة، تزوج شيلي ماري جودوين، وقد سافر لاحقا إلى إيطاليا، وهناك كتب شيلي السوناتة الشهيرة رمسيس الثاني، كما قام بترجمة الندوة لأفلاطون من اليونانية، وكتب قصيدة بعنوان إلى قبرة، وقصيدة أخرى إلى الريح الغربية. كما ألف شيلي أعمالا شعرية مطولة مثل بروميثيوس طليقا، وألاستور، وأدونيس، وثورة الإسلام، وملكة مؤاب.
0: يعد الشاعر بيرس بي شيلي واحدا من كبار الشعراء الرومانسيين الإنجليز، ومن أعظم شعراء القصيدة الغنائية في اللغة الإنجليزية. ويتمحور الشعر شيلي في غالبيته حول موضوعات تتعلق بالجمال والطبيعة والحرية السياسية والخيال، شأنه في ذلك شأن سائر الشعراء الرومانسيين. لكن ما يميز شعره هو إحساسه المرهف ونزعته القوية نحو الحب والفرح والأمل، وكذلك البعد الفلسفي لموضوعاته. وحياة شيلي غير العادية، وتفاؤله العنيد، وصوته القوي المعترض هي عوامل ساهمت في جعله شخصية مؤثرة وعرضته للتشويه خلال حياته. وبعد مماته أصبح شيلي أيقونة للجيلين الشعريين اللذين تلياه.
1: من قصائده المشهورة قصيدة طويلة بعنوان قصيدة إلى الريح الغربية، وهذه بعض مقاطع منها. أيتها الريح الغربية العاتية، يا زفرات كيان الخريف، أنت يا من أمام حضرتك الخفية تندفع أوراق الشجر الميتة، كما تفر الأشباح هربا من ساحر. ليت أني ورقة شجر ميتة لعلك تحملينني، ليت أني سحابة رشيقة لأطير معك، موجة تلهث تحت سطوتك وتشاركك في إيقاع قوتك، لكن بحرية أقل منك، يا من لا تخضعين لسيطرة الشيء. ليت أني كما كنت في صبايا أستطيع أن أكون رفيق جولاتك عبر السماء. أواه، ارفعيني مثل موجة، ورقة، سحابة، ها أنا أسقط على أشواك الحياة. أنزل.
0: رأيت في القصيدة انصهار الشاعر بالطبيعة.
1: صحيح، وهذه من أهم سمات الشعر الرومانسي.
0: للشاعر قصيدة جميلة اسمها فلسفة الحب، يقول فيها: الينابيع تمتزج بالنهر، والأنهار بالمحيط. رياح السماء تمتزج إلى ما لا نهاية بإحساس جميل. ليس في الدنيا شيء منفرد، فكل الأشياء وفق قانون إلهي تمتزج في كيان شيء آخر. فلما لا أمتزج في كيانك؟ انظري إلى الجبال الشاهقة كيف تقبل السماء، والأمواج تعانق بعضها بعضا، وضوء الشمس يعانق الأرض، وأشعة القمر تقبل البحر.
1: توفي شيلي في 8 يوليو من عام 1822 قبل شهر من عيد ميلاده 30، حيث عثر على مركب الشاعر محطما إثر عاصفة في خليج سيبيتسيا الإيطالي، وكان كل من شيلي وصديقه وفتى المركب قد ماتوا غرقا.
0: غسل جسم شيلي على الشاطئ بعد أسابيع لاحقة، وحرقت جثته على الشاطئ بحضور مجموعة من أصدقائه، ومن بينهم الشاعر المشهور اللورد بايرون. كنتم مع برنامج شهب
1: في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي.
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية.
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء بجوهر الحدث بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
2: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى لأن الكون كله يدور حول قانون واحد الميزان مرحبا بكم في برنامج اتزان رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي إخراج هاني السعدي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن الاختلاف سنة، وأن الاتزان الحقيقي يظهر في كيف نتعامل مع من يخالفنا. واليوم نقف عند محطة أعمق، ماذا نفعل حين يتجاوز الأمر الاختلاف ويصل إلى الأذى؟ نقف عند ميزان التسامح. دعني أسألك سؤالا ربما لم تفكر فيه من هذه الزاوية، من المستفيد الأول من تسامحك حين تعفو عن إنسان آذاك؟ هل المستفيد هو ذلك الإنسان أم أنت؟ كثيرون يظنون أن التسامح هدية يمنحونها لمن أساء إليهم، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. التسامح هدية تمنحها لنفسك أنت أولا. يقول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تأمل هذه الآية الكريمة، الله سبحانه لم يقل فقط اعفوا لأن العفو جميل، بل ربط العفو بشيء يلامس أعمق أعماق الإنسان. ألا تحب أن يغفر الله لك؟ العفو عن الناس يفتح باب عفو الله عنك، وهذا وحده يجعل التسامح أغلى ما يملكه الإنسان. والضغينة في حقيقتها سجن يبنيه الإنسان لنفسه بيده. حين تحمل في قلبك حقدا على أحد، من يشعر بثقله كل لحظة؟ أنت. من يستيقظ عليه كل صباح؟ أنت. من يحمله في كل مجلس وفي كل لحظة هدوء؟ أنت. أما الذي أساء إليك فربما ينام هانئا لا يعلم شيئا مما يدور في خلدك. إذن الضغينة عقاب تفرضه على نفسك بجريمة ارتكبها غيرك. لكن قبل أن نكمل، لا بد أن نفرق بين أمرين مهمين يخلط بينهما كثير من الناس. التسامح لا يعني أن ما حدث كان مقبولا، ولا يعني أنك تفتح الباب مجددا لمن آذاك، ولا يعني أنك تنسى ما حدث وكأنه لم يكن شيئا. إذن التسامح يعني أنك تقرر أن لا تدفع أنت ثمن خطأ غيرك، أن تضع الحمل أرضا، لا لأن من حملك إياه يستحق ذلك، بل لأنك أنت تستحق أن تمشي خفيفا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه وأخرجوه من بلده، حين عاد فاتحا وكان بيده كل شيء، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعاقب، لم ينتقم، لم يذكر، عفا لأن العفو أعلى، لا لأن المسيء أهل لذلك. وهذا هو أعلى درجات الاتزان الإنساني. وللتسامح درجات: الدرجة الأولى أن تكف عن الانتقام وإن ظللت تحمل في قلبك شيئا، والدرجة الثانية من التسامح أن تعفو فعلا وتترك الأمر لله، والدرجة الثالثة أن تصفح، وهي أعلى الدرجات، أن تمحو الأثر من قلبك كأن شيئا لم يكن. ولا يكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن كلما ارتقى في درجات التسامح ارتقى في راحة قلبه. أقوى الناس أقدرهم على العفو. هل تحمل اليوم في قلبك ضغينة تجاه أحد؟ لا تهرب من السؤال، فقط اسأل نفسك بهدوء: كم سنة وأنت تحمل هذا الثقل في قلبك؟ وهل أضاف لك هذا الحمل شيئا؟ أم أخذ منك فرحا وراحة وطاقة؟ ولو قررت اليوم أن تضعه أرضا، لمن ستفعل ذلك؟ ستفعله أولا لنفسك أنت. اليوم فكر في إساءة صغيرة تحملها في قلبك عن غيرك، ليست بالضرورة الجرح الأكبر. ابدأ بالصغير وقل في نفسك بصدق: عفوت عن هذا لأنني أستحق الراحة وعفوت لوجه الله. لا تنتظر اعتذارا، ولا تنتظر أن يتغير ذلك الشخص. العفو قرار تتخذه أنت بمعزل عما يفعله الآخر، وستجد بعدها أن شيئا ما في صدرك أصبح أخف. وتذكر دائما: أقوى الناس أقدرهم على العفو، لأن العفو لا يصدر عن ضعف، بل عن قلب كبير يعرف أنه لا يخسر شيئا حين يسامح. تعلمنا كيف نتكلم، وكيف ننصت، وكيف نبني الثقة، وكيف نختلف، وكيف نسامح. لكن يبقى سؤال عملي مهم في بناء العلاقات: كيف أحدد من أسمح له بالدخول إلى حياتي؟ وكيف أحافظ على نفسي دون أن أكون قاسياً؟ كيف أرسم حدود علاقاتي باتزان؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائماً أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. انتقلت الدراسات الطبيعية من دراسة المربع الصغير في البيئة من العالم أو الباحث الذي يحمل الدفتر وشريط القياس وأشياء بسيطة إلى دراسة من يعني مراقبة من السماء. فلآلاف السنين كان الإنسان يرى الطبيعة من مستوى الأرض فقط، واليوم يستطيع عالم البيئة والباحثين والمهتمين في البيئة والهواة أن ينظر إلى غابة كاملة أو ساحل أو مرعى أو صحراء من ارتفاع مئات الكيلومترات، ثم يعود ليرى نبتة واحدة بدقة تبلغ حتى أحيانا بضع سنتيمترات. هذا التحول حدث بفضل الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة والكاميرات الآلية ونظم المعلومات الجغرافية GIS. بدأت الثورة العلمية في هذا الجانب عندما أصبح بالإمكان تحديد المواقع بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS. فبدل يعني كتابة في السابق وجدنا النبات قرب الوادي أصبح قرب الوادي الفلاني، أصبح الآن الباحث يسجل أحداثيات الموقع بالضبط ويعود إلى نفس الموقع بعد شهر أو سنة أو عشر سنوات ليعطي قراءاته مرة أخرى. ثم دخلت هذه المواقع إلى نظم المعلومات الجغرافية GIS، فأصبح بالإمكان وضع النبات والحيوان والمياه والطرق والتربة والارتفاع والانحدار على طبقات مختلفة فوق الخريطة، يعني خريطة واحدة. لكن

0: القمر الصناعي مباشرة يقول إنه مثلا عدد أشجار الصخوت في منطقة الخريف كذا كذا كذا مباشرة، لأنه يعني يلتقط الأشجار اللون الموجود على سطح التربة مباشرة يحول إلى مساحة أو إلى رقم، بذلك يعني أحدث نقلة نوعية. طبعا في تحديات أكيد، لكن الآن تتحدث عن البدايات، في مرحلة زمنية معينة سنصل إلى دقة يعني 100% أو أقرب قريب جدا ل 100%، لأن الدقة متقدمة. والخلل في مثل هذه الدراسات هو للأشجار التي توجد تحت الأشجار الأخرى، يعني إذا كانت شجرة تحت شجرة لا ترى بالأقمار الصناعية، فهذه لها أيضا طرق أخرى للدراسات. البعض دائما يبحث عن السلبيات في التكنولوجيا اللي موجودة، لكن سيأتي الوقت تتطور، وهذا هو العلم، إنه نحن العلماء يتطوروا يجدوا التحديات يحلوها وتتطور تدريجيا. المشكلة الأخرى إنه هذه الأعمال مكلفة جدا، يعني الآن بدلا أن تدرس باستخدام الأقمار الصناعية التكلفة يعني أغلى بكثير من أن ترسل فريق على الأرض، يعني أن نرسل فريق يمسح 3000 كيلومتر أرخص من أن نحصل على صور من الأقمار الصناعية. فبالتأكيد لن نستخدم صور الأقمار الصناعية، سنستخدم الطريقة التقليدية للبحث، لكن إذا تمكنت الحكومات حول العالم من دفع هذه التكاليف وفتح المجال للباحثين، علما أنه حتى الآن دقة 10 متر موجودة مجانية لكل إنسان، الأقمار الصناعية حتى 10 متر موجودة مجانية، لكن أقل من 10 متر لها مبالغ مالية معينة. وهذه الاتفاقيات التي تحدث حول العالم، مؤتمرات الكوب المختلفة مثل كوب التصحر اللي كان في منغوليا المرة الماضية، تحدث كل تقريبا مؤتمرات الكوب تتحدث عن إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية بشكل مجاني، يعني وكأنه يقال أن تدفع المنظمات الدولية تكاليف الحصول على هذه المعلومة، لأنه العلم ما قادر يتطور بالشكل المطلوب بسبب المبالغ الهائلة التي تتطلبها مثل هذه التقنية. لذلك أصبحت الكثير من الدول هي التي ترسل أقمارها الصناعية، يعني أنا بدل ما تدفع مئات الآلاف سنرسل قمر صناعي يراقب مثلا عمان ونأخذ منه المعلومات التي نحتاجها في الدراسات التي نحتاجها، دراسات البيئية أو غيرها. والقمر الصناعي يظل سنوات طويلة أيضا في الخدمة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهما المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية.
1: سلطنة عمان تعرب عن تعازيها لباكستان في ضحايا انهيار سقف مدرسة بمقاطعة خيبر بختون خوا.
0: لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب ويحذر من فراغ أمني بعد انتهاء مهامها. واشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد.
1: ومجلس وكالة الطاقة الدولية يدعو الدول الأعضاء المنتجة والمكررة للنفط إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل.
0: إلى تفاصيل حصادنا الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهما المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد، ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة. ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان.
1: أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وإلى ذوي الضحايا حادث انهيار سقف إحدى المدارس بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان والذي أسفر عن وفاة عدد من منتسبي المدرسة، سائلة الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
0: هذا ولقي 32 طالبا على الأقل ومعلمة حتفهم إثر انهيار سقف مدرسة خاصة في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. ونقلت مصادر صحفية عن متحدث باسم مستشفى المنطقة قوله إن إعمار معظم الضحايا تراوحت بين أربعة وأربعة عشر عاما، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لتواصل عمليات الإنقاذ واستخراج الضحايا من تحت أنقاض المدرسة المنكوبة. فيما قالت الشرطة إن تحقيقا جاريا لتحديد أسباب الانهيار.
1: أعلنت الحكومة اليمنية سقوط قتلى وإصابات في صفوف أفراد حراسة مجمع قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن إثر هجوم صاروخي استهدف المجمع. وأكدت الحكومة سلامة رئيس الوزراء اليمني وأعضاء مجلس الوزراء الموجودين في القصر، متهمة جماعة أنصار الله بإطلاق 5 صواريخ باتجاه القصر أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية. وفي مدينة مأرب أفادت الحكومة اليمنية أيضا باستهداف المدينة بعدة صواريخ باليستية، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مناطق مكتظة بالسكان.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ عام 1979، متهما أمريكا وإسرائيل بالسعي إلى إثارة احتجاجات داخلية وزعزعة الاستقرار. وأضاف بازشكيان أن الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران تهدف إلى دفعها نحو أزمات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن طهران ستواصل مواجهة هذه الضغوط. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الحصار والعقوبات الأمريكية على إيران نتيجة استمرار الحرب بين الجانبين.
1: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية تجمع لسكان شمال غرب مدينة غزة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد أصيب 2 آخران إثر قصف مسيرة للاحتلال محيط مدرسة عباد الرحمن بشارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.
0: هذا وما زالت الاعتداءات وعمليات الاستيطان التي يمارسها الاحتلال تسيطر على الأراضي الفلسطينية. فإسرائيل جعلت من التصعيد ورقة عبور لنجاح انتخابات الكنيست. مراسلتنا رولا عليان تورد لنا تفاصيل.
2: يقترب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي، ومعه ترتفع وتيرة التصعيد الميداني والتصعيد بالتصريحات ضد الفلسطينيين. قطاع غزة تعرض لغارات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون شمال غزة، وأعلن عن استشهاد آخر في رفح جنوبا مع وقوع إصابات بعضها حرجة في قصف شمال خان يونس. ودكت المدفعية الأجزاء الشرقية لمدن غزة ودير البلح وخان يونس في وقت تم رصد عملية نسف الجيش لمبانٍ شمال وشرق مدينة غزة وشمال مدينة رفح. وللأسبوع الثاني على التوالي تغلق إسرائيل معبر رفح لتحرم المرضى من الإجلاء الطبي والفلسطينيين خارج القطاع من العودة إليه. قيود إسرائيل على المساعدات ما زالت قائمة، وتداعياتها تنعكس بعدة صور، منها عرقلة إصلاح شبكة الصرف الصحي ما يهدد حياة السكان بالتلوث البيئي والأمراض وحتى تلوث مياه الشرب. مرشح انتخابات الكنيست يستخدمون غزة ورقة للدعاية الانتخابية، فجادي آيزنكوت تعهد حال فوزه برئاسة الوزراء بالقضاء على حركة حماس خلال 1.5 عام سواء عبر الاتفاق السياسي أو بهجوم عسكري. ونقلت مواقع للمستوطنين تصريحا عن وزير المالية بتسائيل سموتريتش بوجوب محو قطاع غزة. التصعيد في الضفة الغربية جزء من مشهدية الترويج لمرشحي الانتخابات بهدف السعي لكسب أصوات المستوطنين، فسمح الجيش الإسرائيلي للمستوطنين بإقامة بؤرة في وادي يسوف شرق مدينة سلفيت، واعتدى مستوطنون على مزارعين وسرقوا محاصيل زيتون في عدة مناطق. جيش الاحتلال بدوره اعتقل 15 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامات لعدة مناطق تخللتها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت. كما أغلق الجيش المداخل المؤدية إلى القرى شمال رام الله ومنع مزارعي قرى نابلس من الوصول لأراضيهم. وفي القدس المحتلة داهم جيش الاحتلال بلدة جبل المكبر شمال المدينة وأخطر بهدم 5 بنايات سكنية في بلدة عناتة، مع منع الجيش المزارعين من بلدة بيت عنان من الوصول لجني محصول الزيتون. وتجدد مشهد اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية. أوامر هدم لمنازل صدرت من جانب الجيش الإسرائيلي ضد النقب المحتل جنوباً. إسرائيل تستخدم الانتخابات لتوسع وتعمق مدى اعتداءاتها ضد الأراضي الفلسطينية وتمدد حالة الطوارئ إلى ما بعد انتخاباتها خشية احتمال تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءاتها على بلدات ومناطق جنوب لبنان اليوم، ونفذت عدة غارات وقصفت مدفعياً العديد من المناطق. ووفقاً للوكالة اللبنانية للإعلام، فقد شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري وغارة أخرى على وادي زبقين في قضاء صور، كما قصفت قوات الاحتلال قرى برعشيت وحدثة وأطراف حاريس تزامناً مع استهدافها بلدتي المنصوري ومجدل زون، وصولاً إلى تعرض محيط زبقين وشقرة وحادثة للقصف المدفعي. وفي السياق نفسه، نفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات وهمية فوق أجواء مدينة صور والقرى المحيطة، بينما ألقى قنابل مضيئة في أجواء بلدتي المنصوري وبيوت السياد جنوب صور.
0: هذه المستجدات الميدانية تأتي بينما حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جان بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي على بدء مفاوضات بشأن مستقبل قوة اليونيفيل في ظل مساعي لبنان إلى تمديد مهمة القوة التي ينتهي تفويضها أواخر العام الجاري. في المقابل، جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية التأكيد على موقف أمريكا الرافض لتمديد فترة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
3: مع اقتراب موعد انتهاء عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بنهاية ديسمبر المقبل، ترتفع حدة التوتر في بيروت. القيادة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أطلقت تحذيرات متتالية من مغبة حدوث فراغ أمني في الجنوب، مؤكدة تمسكها بمسار التفاوض رغم تعثراته واتهامها إسرائيل بمخالفة اتفاق الإطار. محاولات للدول الأوروبية على رأسها فرنسا في مسعى لتفادي هذا السيناريو، وعبر مقترحات لتمديد تقني أو إيجاد إطار أمني بديل، تزامن مع اتهامات لبنانية رسمية بتعمد إسرائيل عرقلة تطبيق القرار رقم 1701 ومخالفة بنود اتفاق الإطار عبر خروقاتها واعتداءاتها المستمرة. من جانبها، لم تبقى قوات اليونيفيل بمنأى عن تقييم المشهد، فقد حذرت القيادة في تقاريرها من أن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية يوشك أن يكون ممنهجا. ومع اقتراب موعد انتهاء تفويضها الحالي المنصوص عليه أمميا، ترى اليونيفيل أن إنجاز مهامها اصطدم بتعقيدات ميدانية بالغة وقصور في تنفيذ الترتيبات السياسية، مؤكدة أن أي تخل عن الوجود الدولي دون جاهزية كاملة للجيش اللبناني سيعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. في المقابل، تبدو تل أبيب ومعها الإدارة الأمريكية على نقيض المطالب اللبنانية تماما، فقد أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة وزارة الخارجية الأمريكية رفض واشنطن القاطع لأي تمديد لولاية اليونيفيل التقليدية بحجة فشل البعثة في منع تعزيز البنية التحتية لحزب الله. وفي السياق ذاته، قطعت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلية الشك باليقين، معلنا صراحة رفض الانسحاب الشامل من المناطق اللبنانية والتمسك ببقاء الجيش الإسرائيلي بغية فرض ترتيبات أمنية ومنطقة عازلة، وهو ما يعكس رغبة إسرائيلية واضحة في تقليص أو إلغاء أي دور رقابي دولي يقيد حرية عملياتها العسكرية. ومع بدء العد العكسي لانتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان، يلقي ملف المفاوضات العالق بظلاله. فبينما يتمسك لبنان باتفاق الإطار وضرورة التزام إسرائيل بوقف العدوان كمدخل لأي تسوية، ترى بيروت أن إسرائيل تتعمد إضاعة الوقت للهروب من استحقاقات الانسحاب وتطبيق القرار رقم 1701 بحذافيره.
1: دعا مجلس وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء التي تمتلك قدرات لإنتاج النفط وتكريره إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل، وأكد اتفاق الدول الأعضاء على السحب السريع من المخزونات الاحتياطية بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن، مجددا التزامه بمواصلة تنفيذ الإجراء الجماعي الذي أقر في مارس 2026 استجابة لأزمة الممرات المائية. وأشار المجلس إلى أن إجمالي كميات المخزونات التي يجري سحبها سيتجاوز الحجم الأصلي البالغ 400 مليون برميل، مؤكداً أنه قد جرى بالفعل سحب نحو 330 مليون برميل منها حتى الآن، واتفق على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاستكمال سحب الكمية المتبقية البالغة قرابة 100 مليون برميل.
0: هذا ويبحث اليوم قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عدداً من الملفات، أبرزها كبح الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية، إلى جانب عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية. يأتي هذا في وقت رفضت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايالاس خلال القمة الآراء التي تدعو أوروبا للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات في حربها مع روسيا، بالتزامن مع بحث القادة استمرار الدعم العسكري لكييف.
1: وارتباطا بالحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استئناف الضربات على مصاف النفط الروسية، مؤكدا أن كييف لم تعد ملزمة بالوقف المؤقت لاستهداف منشآت الطاقة. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة بشأن استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. وفي المقابل قال الكرملين إن الضربات الأوكرانية المتواصلة على مصاف النفط الروسية تقوض جهود السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أوكرانيا لم تلتزم بأي وقف للعمليات، وأن هجماتها على منشآت الطاقة الروسية استمرت خلال الأيام القليلة الماضية. وتثير الهجمات المتبادلة على قطاع الطاقة مخاوف من تداعيات على أسواق النفط وإمدادات الطاقة العالمية.
0: هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف مقاطعة كيروفوهراد وسط أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام أن القصف طال منشآت تجارية ومراكز لوجستية ومستودعات ومباني سكنية في مدينة كروبيفانسكي، وهو ما أدى إلى اندلاع حرائق، كما تعرضت البنية الأساسية للنقل في مناطق متفرقة من المدينة هي الأخرى للقصف. من جانبها ذكرت وسائل إعلام أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقة ريازان الروسية تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نفط وحدوث أضرار مادية.
1: وفي غضون ذلك اعتبرت موسكو أن حوارها الأمني مع واشنطن سيكون مفيدا للعالم أجمع، لكنها ترى عدم جدوى الحوار مع الثلاثي الأوروبي. يأتي هذا وسط اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستهداف منشآت الطاقة لديهما. طلال محمد يوافينا بالإفادة من موسكو.
4: أعلن ديمتريف ممثل الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري مع الدول الأجنبية أن الحوار بين أجهزة الأمن الروسية والأمريكية سيجلب فائدة كبيرة للعالم بأسره. جاء ذلك تعليقا على منشور لكاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الأمريكي الذي أعلن أن على الجانبين التعاون إن كان في ذلك مكسبا لأمريكا. ورأى ديمتريف أن الحوار بين موسكو وواشنطن في المجال الأمني سيكون مفيدا شأنه في ذلك شأن الحوار الاقتصادي والسياسي. في غضون ذلك أوضح غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ليست مستعدة للحوار لحل الأزمة الأوكرانية، وهي لا تزال تراهن على تحقيق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتقدم بسخاء مع الدول الأوروبية الأخرى كميات كبيرة من الأسلحة والأموال، وهي تفضل التعامل مع روسيا عبر حزم العقوبات. ومع ذلك أكد غالوزين أن روسيا ستدرس إمكانية عقد لقاء جديد مع سفراء الترويكا الأوروبية في حال تلقت طلبا لذلك. أجدر بذكر أنه جرى مثل هذا اللقاء في يونيو الفائت. من جهة ثانية اتهم فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن هذه المنظمة الدولية تتهرب عادة من توثيق جرائم أوكرانيا، وبالمقابل تطلق اتهامات ضد روسيا بدون تقديم أدلة مقنعة. جاء ذلك في اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي أعلن خلاله سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية ميروشنيك أن كييف أنشأت شبكة سجون سرية عديدة قرب خط الجبهة. في غضون ذلك لم يتوقف القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية، بل بات يلفت النظر أن الطرفين يتابعان قصف منشآت الطاقة بعد الهدنة التي أعلنها الرئيس ترامب في 9 أكتوبر الحالي. فقد أعلن نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت بصفاتين لتكرير النفط في مقاطعتي ساراتوف وريزان، في حين تتهم كييف موسكو باستهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك داخل العاصمة كييف، ما يوحي بأن هدنة الطاقة ولدت ميتة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: عشرون دقيقة بعد 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع حصادنا الإخباري. وقعت سلطنة عمان مملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. فيما أشار سعادة السفير ماتيتي نينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة إلى تطلع حكومة بلاده للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع سعادة الدكتور جيزا أندرياس فون جير وزير الدولة نائب وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: بحثت سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية والتنسيق في مجالي التعليم الطبي المتقدم والتدريب الكلينيكي.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية 2026 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، وتناقش القمة مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى تعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. وفي إطار المشاركة عقد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار عددا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات ذات العلاقة، بحث خلالها آفاق التعاون المشترك لدعم وتطوير منظومة البحث والابتكار.
0: دشنت وزارة الصحة أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب بمحافظة مسندم ضمن مشروع وطني يستهدف توفير 11 وحدة موزعة على مختلف المحافظات من أجل تعزيز الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة والطوارئ الصحية والبيولوجية، وكذلك الحد من مخاطر التلوث وحماية الكوادر الصحية والمرافق الطبية والبيئة المحيطة. وينفذ المشروع على 3 مراحل، بدأت الأولى منها بتصنيع وتجهيز وحدتين أسند تصنيعهما إلى شركة مصنع الابتكار للبحث والتطوير العلمي في إطار دعم القدرات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المحلية في هذا الجانب.
1: في إطار برنامج الشراكة من أجل التنمية الأوفست، وقعت وزارة المالية بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية على اتفاقية مع شركة مارسن التايلندية لتعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. وتتضمن الاتفاقية توفير عدد من معدات المسح الهيدروغرافي ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك.
0: بدأت في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أعمال أسبوع الريادة الرقمية الذي يمثل مساحة وطنية تجمع الرياديين والخبراء وصناع القرار في مجالات التقنيات الناشئة والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات. يسعى الأسبوع إلى التعريف ببيئة ريادة الأعمال الرقمية وما توفره المؤسسات من دعم وحوافز، إلى جانب بناء علاقات تعاونية بين قطاعات الأعمال وتشجيع تأسيس شركات تعتمد على الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة. رعى المناسبة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1: حققت جامعة السلطان قابوس المركز السابع على مستوى الجامعات العربية في تصنيف كيو أس للجامعات العربية 2027، متقدمة مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف عام 2026. وتتمثل أبرز المعايير التي ساهمت في هذا التصنيف بسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل والسمعة الأكاديمية وشبكة الأبحاث الدولية، وهو أمر يؤكد مدى حرص جامعة السلطان قابوس على الاهتمام بتخريج طلبة ذوي كفاءة عالية وتنمية القطاع البحثي ودعم الباحثين لديها، مما يجعلهم مثالا مهما يستشهد به في مختلف القطاعات البحثية.
0: سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لا سيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تواصل المحافظة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات.
5: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التنموية المرتبطة بمستهدفات رؤية عمان 2040 في إطار الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات وتنمية القطاعات السياحية واللوجستية والسمكية، بما يسهم في توفير فرص العمل والارتقاء بجودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة. ومع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، سجلت محافظة مسندم أداء تجاوز المستهدفات المقررة في عدد من الملفات التنموية، لا سيما الاستثمار والسياحة والتشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محققة نسب إنجاز تجاوزت 100% في بعض المؤشرات الرئيسة، منها استغلال 11 فرصة استثمارية وتطوير واستغلال 4 مواقع سياحية، إلى جانب تحقيق المركز الأول 4 مرات متتالية في مؤشر رضا المجتمع عن الخدمات الأساسية، وبلوغ نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية 83%. كما أسفرت جهود التشغيل عن تعيين 580 باحثا عن عمل، فيما بلغ عدد العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 116 عقدا. وتواصل محافظة مسندم تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والخدمات، في مقدمتها طريق السلطان فيصل بن تركي خصب ليما دبا وتطوير ميناء خصب والخدمات اللوجستية المرتبطة به وإنشاء منطقة اقتصادية وسياحية خاصة، إضافة إلى مشروعي المخزون الاستراتيجي للوقود والدواء ومشروع كلية العلوم البحرية وإنشاء فرع دائم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ومشروع مطار مسندم الجديد. كما أنجزت المحافظة عددا من المشاريع من بينها مستشفى خصب الجديد ومدينة محاس الصناعية ومركز مسندم للثقافة والابتكار. ويجري العمل أيضا على تطوير فرص استثمارية كالمنتجعات البيئية والسياحة الجبلية وسياحة المغامرات والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب المشاريع الثقافية والإبداعية المرتبطة بالهوية المحلية.
1: تواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية.
6: في عالم لا تعد فيه حماية البيئة مسؤولية فحسب، بل أصبحت اقتصادا وفرصة استثمارية واعدة. تتجه الأنظار نحو أسواق الكربون، حيث تتحول الانبعاثات من تحد بيئي إلى قيمة اقتصادية تعيد رسم ملامح التنمية المستدامة. في سلطنة عمان تتشكل ملامح منظومة جديدة تواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتفتح آفاقا للاستثمار في المشروعات الخضراء، وتعزز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية. فكيف تعمل منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان؟ وما الفرص التي تتيحها للاقتصاد الوطني؟ وإلى أي مدى يمكن أن تسهم في تحقيق الحياد الصفري الكربوني؟ أسئلة نفتح من خلالها نافذة على سوق تتجاوز قيمته الأرقام لتلامس مستقبل البيئة والاقتصاد معا. من سلطنة عمان، حيث تلتقي طموحات التنمية برهانات المناخ، لتواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية في السجل الوطني للكربون من خلال منصة ميزان، وإصدار 5 خطابات تفويض بإجمالي أرصدة كربونية معتمدة للتفويض والنقل الدولي تبلغ 804,823 طناً مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يدعم مسار سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. ويعد السجل الوطني للكربون البنية الرقمية الأساسية لمنظومة سوق الكربون في سلطنة عمان، إذ يوفر سجلاً مركزياً لتسجيل المشروعات المؤهلة وتتبع إصدار الأرصدة الكربونية وملكيتها وتحويلها واستخدامها بأرقام تسلسلية فريدة، وتوثيق خطابات التفويض والتسويات المقابلة وإظهار حالتها. وعبر منصة ميزان يتم تشغيل السجل وإصدار خطابات التفويض وتطبيق التسويات المقابلة، إلى جانب تنظيم عمليات نقل أرصدة الكربون دولياً وفق الأطر المعتمدة. يوفر الأساس الوطني توثيق الأرصدة وتتبعها وإدارة عملياتها، وتشمل المشروعات المسجلة حالياً مشروع استرداد غاز مردم الملتقى ومشروع استرداد غاز مردم بركة ضمن قطاع إدارة النفايات وتقليل غاز الميثان، ومشروع استرداد واستخدام الغاز المصاحب في حقل خميل النفطي بالمنطقة رقم 27. وتمثل الأرصدة الكربونية أحد المخرجات الاقتصادية لمشروعات خفض وإزالة الانبعاثات، إذ تتيح تحويل مشروعات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس ضمن أسواق الكربون. تشغيل السجل الوطني للكربون يعكس توجه سلطنة عمان نحو بناء سوق كربوني وطني متكامل وشفاف ومتوافق مع الأطر الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وقعت محافظة الجنوب الشرقية 28 اتفاقية لتأهيل وصيانة الأفلاج وحفر آبار مساعدة لها بتكلفة إجمالية تتجاوز 1,200,000 ريال عماني. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفلاج خلال منخفض المسرات، وتعزيز استدامة الموارد المائية ورفع كفاءة منظومة الري التقليدي، بما يدعم الأنشطة الزراعية بالمحافظة.
1: دشنت وزارة التنمية الاجتماعية قاعات البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق سن 18 عاماً بتمويل من شركة تنمية نفط عمان، ويهدف المشروع إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة من تطوير قدراتهم الاستقلالية وشغل أوقاتهم بأنشطة يدوية وحركية وفنية تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، إلى جانب توفير برامج تأهيلية تراعي خصائصهم العمرية والفروق الفردية بينهم.
0: ونذهب إلى ولاية عبري، حيث دشنت مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم بهدف الاهتمام بكتاب الله العزيز وتشجيع أفراد المجتمع على حفظه وإتقان تلاوته وتجويده وبث روح التنافس فيما بينهم. رعى المناسبة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
7: في إطار العناية بكتاب الله العزيز وتعزيز حضور القيم الإسلامية في المجتمع، دشنت محافظة الظاهرة مسابقة المحافظة لحفظ القرآن الكريم في نسختها الأولى، وتهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد أجيال معتزة بهويتها وقيمها الأصيلة. سعادة الطاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
8: مسابقة تعمل رسالة سامية وهادفة، ويعني إن شاء الله تكون على عدة مستويات، بداية من 30 جزء إلى 15 جزء، بعدها في مسابقات تحفيزية للناشئة كذلك، وصولا إلى 3 أجزاء متتالية، وسيفتح باب التسجيل بإذن الله خلال الأيام القادمة.
7: وتأتي النسخة الأولى من مسابقة محافظة الظاهرة لحفظ القرآن الكريم لتؤسس لمبادرة قرآنية تسعى إلى توسيع دائرة الاهتمام بحفظ كتاب الله العزيز وتجويده وتعزيز الشراكة في خدمة القرآن الكريم وترسيخ معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الإسلامية لدى الأجيال الناشئة. سلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
9: بادرة تحسب لمحافظة الظاهرة في العناية بكتاب الله عز وجل وإعانة الناشئة على أن يوجهوا هممهم وطاقاتهم للاستفادة من هذه المسابقة، وذلك لتعزيز حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لديهم وما يحفظونه.
7: مبادرة يؤمل أن تثمر مزيدا من الإقبال على حفظ القرآن الكريم وإتقانه، وأن تسهم في إعداد جيل يجعل من كتاب الله منهجا للهداية ومن قيمه أساسا للسلوك والبناء. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
1: بهذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية.
0: سلطنة عمان تعرب عن تعازيها لباكستان في ضحايا انهيار سقف مدرسة بمدينة بيشاور.
1: لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب ويحذر من فراغ أمني بعد انتهاء مهامها، وواشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد.
0: مجلس وكالة الطاقة الدولية يدعو الدول الأعضاء المنتجة والمكررة للنفط لزيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل.
1: هكذا مستمعينا الأعزاء، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري، نفذه على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي.
0: كنا معكم مستمعي الكرام في التقديم هلال بن سالم الهلالي والزميل أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتمنى لكم إجازة طيبة. شكرا أحمد.
1: شكرا هلال، أحسنت.

في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن الاختلاف سنة، وأن الاتزان الحقيقي يظهر في كيف نتعامل مع من يخالفنا. واليوم نقف عند محطة أعمق، ماذا نفعل حين يتجاوز الأمر الاختلاف ويصل إلى الأذى؟ نقف عند ميزان التسامح. دعني أسألك سؤالا ربما لم تفكر فيه من هذه الزاوية، من المستفيد الأول من تسامحك حين تعفو عن إنسان آذاك؟ هل المستفيد هو ذلك الإنسان أم أنت؟ كثيرون يظنون أن التسامح هدية يمنحونها لمن أساء إليهم، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. التسامح هدية تمنحها لنفسك أنت أولا. يقول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تأمل هذه الآية الكريمة، الله سبحانه لم يقل فقط اعفوا لأن العفو جميل، بل ربط العفو بشيء يلامس أعمق أعماق الإنسان. ألا تحب أن يغفر الله لك؟ العفو عن الناس يفتح باب عفو الله عنك، وهذا وحده يجعل التسامح أغلى ما يملكه الإنسان. والضغينة في حقيقتها سجن يبنيه الإنسان لنفسه بيده، حين تحمل في قلبك حقدا على أحد، من يشعر بثقله كل لحظة؟ أنت. من يستيقظ عليه كل صباح؟ أنت. من يحمله في كل مجلس وفي كل لحظة هدوء؟ أنت. أما الذي أساء إليك فربما ينام هانئا لا يعلم شيئا مما يدور في خلدك. إذن الضغينة عقاب تفرضه على نفسك بجريمة ارتكبها غيرك. لكن قبل أن نكمل، لا بد أن نفرق بين أمرين مهمين يخلط بينهما كثير من الناس. التسامح لا يعني أن ما حدث كان مقبولا، ولا يعني أنك تفتح الباب مجددا لمن آذاك، ولا يعني أنك تنسى ما حدث وكأنه لم يكن شيئا. إذن التسامح يعني أنك تقرر أن لا تدفع أنت ثمن خطأ غيرك، أن تضع الحمل أرضا، لا لأن من حملك إياه يستحق ذلك، بل لأنك أنت تستحق أن تمشي خفيفا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه وأخرجوه من بلده، حين عاد فاتحا وكان بيده كل شيء، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعاقب، لم ينتقم، لم يذكر، عفا لأن العفو أعلى، لا لأن المسيء أهل لذلك. وهذا هو أعلى درجات الاتزان الإنساني. وللتسامح درجات، الدرجة

0: الأولى أن تكف عن الانتقام وإن ظللت تحمل في قلبك شيئا، والدرجة الثانية من التسامح أن تعفو فعلا وتترك الأمر لله، والدرجة الثالثة أن تصفح وهي أعلى الدرجات، أن تمحو الأثر من قلبك كأن شيئا لم يكن. ولا يكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن كلما ارتقى في درجات التسامح ارتقى في راحة قلبه. أقوى الناس أقدرهم على العفو. هل تحمل اليوم في قلبك ضغينة تجاه أحد؟ لا تهرب من السؤال، فقط اسأل نفسك بهدوء: كم سنة وأنت تحمل هذا الثقل في قلبك؟ وهل أضاف لك هذا الحمل شيئا؟ أم أخذ منك فرحا وراحة وطاقة؟ ولو قررت اليوم أن تضعه أرضا، لمن ستفعل ذلك؟ ستفعله أولا لنفسك أنت. اليوم فكر في إساءة صغيرة تحملها في قلبك عن غيرك، ليست بالضرورة الجرح الأكبر. ابدأ بالصغير وقل في نفسك بصدق: عفوت عن هذا لأنني أستحق الراحة وعفوت لوجه الله. لا تنتظر اعتذارا، ولا تنتظر أن يتغير ذلك الشخص. العفو قرار تتخذه أنت بمعزل عما يفعله الآخر، وستجد بعدها أن شيئا ما في صدرك أصبح أخف. وتذكر دائما: أقوى الناس أقدرهم على العفو، لأن العفو لا يصدر عن ضعف، بل عن قلب كبير يعرف أنه لا يخسر شيئا حين يسامح. تعلمنا كيف نتكلم، وكيف ننصت، وكيف نبني الثقة، وكيف نختلف، وكيف نسامح. لكن يبقى سؤال عملي مهم في بناء العلاقات: كيف أحدد من أسمح له بالدخول إلى حياتي؟ وكيف أحافظ على نفسي دون أن أكون قاسيا؟ كيف أرسم حدود علاقاتي باتزان؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس الثامن.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. محافظة مسندم تواصل تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والمبادرات التنموية ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040. تدشين أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب بمحافظة مسندم. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم. سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. سلطنة عمان تعرب عن تعازيها لباكستان في ضحايا انهيار سقف مدرسة بمقاطعة خيبر بختوانخوا. لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب ويحذر من فراغ أمني بعد انتهاء مهامها، وواشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد. مجلس وكالة الطاقة الدولي يدعو الدول الأعضاء المنتجة والمكررة للنفط لزيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل. قمة أوروبية في بروكسل تبحث عددا من القضايا الدولية، منها تطورات الأزمة الروسية والأوكرانية وسط تواصل الهجمات بين كييف وموسكو. أوكرانيا تعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية رغم الهدنة، وموسكو تتهم كييف بتقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. أقام السلطان سعيد بن تيمور وليمة كبرى في قصره العامر، تكريما لأعيان مسقط وتجارها ووفود بعض الدول الأجنبية.
3: أعطني العباءة يا مريم وعمامة الكشمير. هات الخنجر.
4: سوف أعطرك بالعود والمسك بيدي يا سيدي.
3: شكرا شكرا يا مريم.
4: مع السلامة.
3: مع السلامة.

0: في الطريق بين والجات والباب الكبير التقى بفريد عبد الله الزواوي وحسن عبد الرسول المسقطي ويوسف بن هاشم الطيواني وصالح داد الله، كانوا جميعا رفاقا في مدرسة الزواوي.
1: أنا آمل أن يتمكن السلطان سعيد من تنشيط التجارة إن شاء الله.
2: الاقتصاد والصناعة والتجارة أساس نهضة أي بلد دائما.
3: السلطان سعيد قد تلقى تعليما جيدا في بغداد والهند والحمد لله.
4: سوف يتمكن من حل مشاكل البلد إذا لم تحدث أي تدخلات خارجية من الدول التي لا تريد خيرا للوطن لا سمح الله.
5: لن يبني الوطن إلا أبناؤه المخلصون. بناء اقتصاد الوطن القوي والمتين هو أساس قوة الأوطان.
2: لقد وصلنا البرزة.

0: أهلا وسهلا، تفضلوا واجلسوا هنا على يمين المجلس.
1: أين التجار الهنود؟
2: إنهم على يسارنا، انظروا، لقد جاء السلطان.
3: حي السلطان الحضور وجلس في صدارة المجلس، وإلى جانبه العلم العماني الأحمر. ألقى كلمته مرحبا بالضيوف، وتمنى من الله أن يسدد خطاه كي يتمكن من العمل على تطوير الوطن والسير فيه نحو الأفضل دائما إن شاء الله. وسوف يقيم علاقات الأخوة والصداقة مع الدول الأجنبية على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة. مر عام على زواج عبد اللطيف، وبينما كانت فردوس في غرفتها تتسلى بطي الثياب كعادتها، سمعت صراخ الخادمات:
4: الحقوني الحقوني،
5: بيبي مريم تلد، بيبي مريم تلد.
6: طاووس، عساكر، ما الذي يجري؟
7: بيبي مريم تلد في المطبخ.
6: في المطبخ؟
7: نعم، وقد سال ماء الرأس.
6: انقلوها إلى غرفتها،
7: إنها ترفض وخائفة أن يسقط منها الطفل في الطريق.
6: اذهبا وساعداها، هيا أسرعا.
8: سخي، يا سخي.
9: نعم يا سيدتي.
8: أين أنت يا كسول؟
9: كنت أجلب الماء يا سيدتي.
8: اذهب حالا إلى بيت الداية شريفة بنت حسن، أتعرف بيتها خلف الجامع؟
9: أعرفه يا سيدتي.
8: لا تعد إلا وهي معك، ثم اذهب إلى الدكان وبلغ عبد اللطيف. هيا هيا يا سخي، هيا بسرعة.
10: ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ هل أذهب وأتابع التمثيل وأقوم بدور الحماة الطيبة كما فعلت أمام نساء مسقط حين جئنا مهنئات؟ أما أدعي المرض وأبقى في غرفتي حتى أسمع صراخ الطفل؟ الطفل الذي سوف تنجبه بنت دلشاد سيحمل اسمنا ووسمنا على صناديق البضاعة والسفن. سوف أتابع دور الحماة الطيبة.

0: خذوها من مطبخي، خذوها من هنا الآن، سوف تنجس المطبخ.
1: لا لا لا تنقلوني من هنا. آه يا ربي يا ربي، أحرق فرشها مع مطبخها يا ربي.
0: ماذا؟ خذوها خذوها الآن من مطبخي، الآن الآن الآن.
2: يكفي يا فرشو، يكفي. لا تخافي يا مريم، لا تخافي.
3: هل سمعتي ماذا قالت بيبي فردوس؟
2: سمعت سمعت. ما بكن؟ هيا أزحنا هذه الأواني والقدور، ضعوا الوسائد خلف ظهرها. هيا. ألا تتألمين؟
1: أتألم أتألم، موجات الألم وراء بعضها. سأموت سوف أموت.
0: هذه البنت مجنونة.
2: اتركي الضحك الآن واستغفري ربك يا مريم.
4: لقد جاءت الداية وجاء سيدي عبد اللطيف.
5: سلامتك يا مريم، سلامتك. يعطوني من شفة لأمسح عرقها.
6: يا سيد عبد اللطيف، أرجو أن تخرج من هنا، لا يجوز أن تحضر الولادة، هذا عيب وحرام.
7: تشبثت مريم بيد عبد اللطيف ترجوه ألا يغادر، لكنه خرج وعيونه تدمع. وحين نظرت فردوس إلى أخيها وهي ترى الحنان المنسكب في عينيه تجاه مريم، أدركت السبب الذي جعله يدوس كل الأعراف ويتزوج هذه الفتاة ويعف كل النساء، فقد أخذت هذه الطفلة كل قلبه.
6: ادفعي ادفعي، هيا ادفعي.
0: الحمد لله الحمد لله، بنت مثل القمر، مبارك عليك.
4: اللهم اجعلها بارة بوالديها واحفظها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى. ما شاء الله. اللهم احفظها واجعلها قرة عين والديها ومن عبادك المؤمنين الصالحين. تفضل يا سيدي. مبارك يا سيدي.
3: مبارك يا سيدي.
0: مبارك لك يا سيدي.
5: بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. سوف أسميها فريدة على اسم أمي رحمها الله. ما رأيك يا مريم؟
1: كما تشاء يا سيدي.
5: كيف صرت الآن؟
1: الحمد لله، أشعر أنني خفيفة كالريشة.
5: ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله، إنها جميلة وقمر تشبه والدتها. يا والي يا والي يا والي نعم الوالي، يا والي يا والي يا والي نعم الوالي، تكبر فريدة وتستوي وتخطي خطوة في الحاوي. فردوس فردوس، تريدك فريدة أن تضعيها في حضنك.

0: أصبح عمر فريدة شهرا كاملا وهي ترضع بنهم من أمها.
1: لقد نامت، أتركيها وتعالي كلي. لقد أحضرت لك حلوى الثوم ولقمة العذاب، ها، وهذا صحن حساء الدجاج بالقرفة والفلفل الأسود.
2: لا رغبة لي بمثل هذا الطعام.
1: بل يجب أن تأكلي، الفلفل الأسود والثوم يطهران الجسد ويذهبان الدم الفاسد. اسمعي يا مريم، المرأة بعد الولادة تتغير طباعها. أنصحك ألا تنكدي على سيدك أبدا وضحكي ولا تعبسي في وجهه. الرجل يحب الزوجة المطيعة. ها، ما بك يا مريم؟ ألا تسمعيني؟ أين أنت شاردة؟
2: ها، اشتقت إلى أبي، لقد زارني البارحة في نومي وضحكني ولعب فريدة وصار يضحك لها وهي تضحك له. اشتقت إلى ابتسامة أبي وضحكه، اشتقت له يا مام ويزي.
1: الله وحده يعلم أين هو.
2: لماذا لم يعد للسؤال عني؟ هل نسيني؟ هل عاد إلى هنا ودق الباب ولم يفتح له أحد؟ هل مات أبي؟
1: الله وحده هو العالم يا مريم.
2: هل سينسى عبد اللطيف فريدة في يوم من الأيام؟ وهل سأترك أنا ابنتي في بيت غريب؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. استريحي الآن يا مريم، استريحي واتركي هذه الأسئلة التي تجرح القلب. حالة بيبي مريم لا تسرني أبداً.

0: اشتدت حالة الاكتئاب الذي أصاب مريم وغابت ضحكتها، وتفاقمت هذه الحالة لتشمل طفلتها فريدة، فصارت لا تطيق رؤيتها، فأخذتها فردوس في حضنها، ولم يكونوا يحضرونها لها إلا للرضاع.
1: أرضعيها يا مريم، الطفلة جائعة.
2: إيه، رضاعتها تؤلمني، أبعدوها عني، أبعدوها من هنا.
1: ابنتك ستموت من الجوع،
2: وأنا قد جئت مع أبي أكثر منها.
3: أرجوك،
2: خذيها من هنا، خذيها.
3: أرجوك يا مريم، أرجوك، فريدة جائعة.
2: حسناً، سوف أرضعها هذه المرة فقط.
1: سيدي عبد اللطيف.
3: نعم يا مامويزي.
1: مريم بحاجة إلى زيارة الولي أبي الشخص حتى تتخلص من هذا البلاء وتعود لها ضحكتها.
3: هذا رأيك؟
1: نعم يا سيدي، تأخذ له صحنين من الحلوى وخبزتين، وتربط له على شجرته، وتتغسل بماء الطوي، وتتمسح، وتصلي ركعتين.
3: ما رأيك يا مريم؟
2: نعم نعم، أريد الذهاب لزيارة أبي الشخص.
3: لا بأس لا بأس، تزورينه بعد أن تغتسلي من 40 نفاس. سوف تصحبك مامويزي وعساكر وسخي، وتعودون قبل المغرب.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. انتقلت الدراسات الطبيعية من دراسة المربع الصغير في البيئة من العالم والباحث الذي يحمل الدفتر وشريط القياس وأشياء بسيطة إلى دراسة من يعني مراقبة من السماء. فلآلاف السنين كان الإنسان يرى الطبيعة من مستوى الأرض فقط، واليوم يستطيع عالم البيئة والباحثين والمهتمين في البيئة والهواة أن ينظر إلى غابة كاملة أو ساحل أو مرعى أو صحراء من ارتفاع مئات الكيلومترات، ثم يعود ليرى نبتة واحدة بدقة تبلغ حتى أحيانا بضع سنتيمترات. هذا التحول حدث بفضل الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة والكاميرات الآلية ونظم المعلومات الجغرافية GIS. بدأت الثورة العلمية في هذا الجانب عندما أصبح بالإمكان تحديد المواقع بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS. فبدل يعني كتابة في السابق وجدنا النبات قرب الوادي أصبح قرب الوادي الفلاني، أصبح الآن الباحث يسجل أحداثيات الموقع بالضبط ويعود إلى نفس الموقع بعد شهر أو سنة أو 10 سنوات ليعطي قراءاته مرة أخرى. ثم دخلت هذه المواقع إلى نظم المعلومات الجغرافية GIS، فأصبح بالإمكان وضع النبات والحيوان والمياه والطرق والتربة والارتفاع والانحدار على طبقات مختلفة فوق الخريطة، يعني خريطة واحدة. لكن التطور الأكبر جاء من الفضاء. الأقمار الاصطناعية لا تلتقط صور جميلة للأرض فقط، بل كل لون من الألوان الموجودة على الأرض لها طبقة موجية مختلفة. في أجهزة تعطي الباحثين تردد وطبقة والرقم الخاص بهذا اللون. هذا الرقم عندما يعطى إلى القمر الصناعي يعطيك المساحة التي ينتشر فيها هذا اللون بالذات. وهكذا يعني الآن بدل أن يتحول معاك إلى بنك معلومات من الأسماء العلمية، تحول هذه الأسماء العلمية والأسماء المحلية والمعلومات والجغرافية اللي موجودة فيه إلى أيضا رقم ضوئي. وهذا الرقم الضوئي إذا أعطي للقمر الصناعي مباشرة يقول إنه مثلا عدد أشجار الصغوط في منطقة الخريف كذا كذا كذا مباشرة، لأنه يعني يلتقط الأشجار اللون الموجود على سطح التربة مباشرة يحول إلى مساحة أو إلى رقم. بذلك يعني أحدث نقلة نوعية. طبعا في تحديات أكيد، لكن الآن تتحدث عن البدايات. في مرحلة زمنية معينة سنصل إلى دقة يعني 100% أو أقرب قريب جدا ل 100%، الآن الدقة متقدمة. والخلل في مثل هذه الدراسات هو للأشجار التي توجد تحت الأشجار الأخرى، يعني إذا كانت شجرة تحت شجرة لا ترى بالأقمار الصناعية، ف هذه لها أيضا طرق أخرى للدراسات. البعض دائما يبحث عن السلبيات في التكنولوجيا اللي موجودة، لكن سيأتي الوقت تتطور، وهذا هو العلم، إنه نحن العلماء يتطوروا يجدوا التحديات يحلوها وتتطور تدريجيا. المشكلة الأخرى إنه هذه الأعمال مكلفة جدا، يعني الآن بدلا أن تدرس باستخدام الأقمار الصناعية التكلفة يعني أغلى بكثير من أن ترسل فريق على الأرض. يعني أن نرسل فريق يمسح 3000 كيلومتر أرخص من أن نحصل على صور من الأقمار الصناعية. فبالتأكيد لن نستخدم صور الأقمار الصناعية، سنستخدم الطريقة التقليدية للبحث. لكن إذا تمكنت الحكومات حول العالم من دفع هذه التكاليف وفتح المجال للباحثين، علما أنه حتى الآن دقة 10 متر موجودة مجانية لكل إنسان، الأقمار الصناعية حتى 10 متر موجودة مجانية، لكن أقل من 10 متر لها مبالغ مالية معينة. وهذه الاتفاقيات التي تحدث حول العالم، مؤتمرات الكوب المختلفة مثل كوب التصحر اللي كان في منغوليا المرة الماضية، تحدث كل تقريبا مؤتمرات الكوب تتحدث عن إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية بشكل مجاني. يعني وكأنه يقال أن تدفع المنظمات الدولية تكاليف الحصول على هذه المعلومة، لأنه العلم ما قادر يتطور بالشكل المطلوب بسبب المبالغ الهائلة التي تتطلبها مثل هذه التقنية. لذلك أصبحت الكثير من الدول هي التي ترسل أقمارها الصناعية. يعني أنا بدل ما تدفع مئات الآلاف سنرسل قمر صناعي يراقب مثلا عمان ونأخذ منه المعلومات التي نحتاجها في الدراسات التي نحتاجها دراسات البيئية أو غيرها. والقمر الصناعي يظل سنوات طويلة أيضا في الخدمة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة،
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان،
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده،
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: شهب في

برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب.

0: الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: من سيكون حديثنا اليوم؟
1: سيكون حديثنا عن الشاعر الإنجليزي شيلي.
0: إنه من أشهر شعراء إنجلترا في القرن التاسع عشر، وقد مات صغيراً في ميتة غريبة.
1: قبل الحديث عن موته سنتحدث أولاً عن حياته.
0: كانت حياته صاخبة مثيرة للجدل والنقد.
1: ولد بيرسي بي شيلي في الرابع من أغسطس من عام 1792 لأسرة ثرية، فقد كان والده عضواً في البرلمان البريطاني، وهذا ما أتاح له الالتحاق بجامعة أكسفورد عام 1810، لكنه طرد منها في العام التالي بسبب آرائه المتطرفة.
0: تزوج من فتاة تدعى هاريت وتنقل معها في أنحاء إنجلترا، فأنجبت له طفلين، ولكن هذه العلاقة الزوجية سرعان ما انهارت، وتعرف بعدها شيلي على فتاة إنجليزية أخرى هي ماري جودوين، التي عرفت فيما بعد باسم ماري شيلي،
1: وهي كاتبة الرواية العالمية الشهيرة فرانكشتاين.
0: إنها رواية خيال علمي مرعب.
1: هذا صحيح، فرواية فرانكشتاين تدور أحداثها حول طالب ذكي اسمه فيكتور فرانكشتاين، يكتشف في جامعة ريكسنبورغ الألمانية طريقة يستطيع بمقتضاها بعث الحياة في المادة. يبدأ فرانكشتاين بخلق مخلوق هائل الحجم، ولكنه يرتكب خطأ فيكتشف أن مخلوقه في غاية القبح، وقبل أن تدب الحياة فيه ببرهة يهرب هذا المخلوق من مختبر الجامعة ويقوم بالقتل، ثم تتوالى الأحداث المشوقة الغريبة.
0: لقد صنع من هذه الرواية عدد كبير من الأفلام.
1: بعد وفاة زوجته الأولى منتحرة، تزوج شيلي ماري جودوين، وقد سافر لاحقا إلى إيطاليا، وهناك كتب شيلي السوناتة الشهيرة رمسيس الثاني، كما قام بترجمة الندوة لأفلاطون من اليونانية، وكتب قصيدة بعنوان إلى قبرة، وقصيدة أخرى إلى الريح الغربية. كما ألف شيلي

0: أساسه المرهف ونزعته القوية نحو الحب والفرح والأمل، وكذلك البعد الفلسفي لموضوعاته، وحياة شيلي غير العادية، وتفاؤله العنيد وصوته القوي المعترض هي عوامل ساهمت في جعله شخصية مؤثرة وعرضته للتشويه خلال حياته. وبعد مماته أصبح شيلي أيقونة للجيلين الشعريين اللذين تلياه.
1: من قصائده المشهورة قصيدة طويلة بعنوان قصيدة إلى الريح الغربية، وهذه بعض مقاطع منها: أيتها الريح الغربية العاتية، يا زفرات كيان الخريف، أنت يا من أمام حضرتك الخفية تندفع أوراق الشجر الميتة كما تفر الأشباح هربا من ساحر. ليت أني ورقة شجر ميتة لعلك تحملينني، ليت أني سحابة رشيقة لأطير معك، موجة تلهث تحت سطوتك وتشاركك في إيقاع قوتك، لكن بحرية أقل منك، يا من لا تخضعين لسيطرة الشيء. ليت أني كما كنت في صبايا أستطيع أن أكون رفيق جولاتك عبر السماء. ارفعيني مثل موجة، ورقة، سحابة، ها أنا أسقط على أشواك الحياة. أنزف.
0: رأيت في القصيدة انصهار الشاعر بالطبيعة.
1: صحيح، وهذه من أهم سمات الشعر الرومانسي.
0: للشاعر قصيدة جميلة اسمها فلسفة الحب، يقول فيها: الينابيع تمتزج بالنهر والأنهار بالمحيط، رياح السماء تمتزج إلى ما لا نهاية بإحساس جميل، ليس في الدنيا شيء منفرد، فكل الأشياء وفق قانون إلهي تمتزج في كيان شيء آخر، فلما لا أمتزج في كيانك؟ انظري إلى الجبال الشاهقة كيف تقبل السماء، والأمواج تعانق بعضها بعضا، وضوء الشمس يعانق الأرض، وأشعة القمر تقبل البحر.
1: توفي شيلي في 8 يوليو من عام 1822 قبل شهر من عيد ميلاده 30، حيث عثر على مركب الشاعر محطما إثر عاصفة في خليج سيبيتسيا الإيطالي، وكان كل من شيلي وصديقه وفتى المركب قد ماتوا غرقا.
0: غسل جسم شيلي على الشاطئ بعد أسابيع لاحقة، وحرقت جثته على الشاطئ بحضور مجموعة من أصدقائه، ومن بينهم الشاعر المشهور اللورد بايرون. كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع،
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن موضوع الإسكان الميسر. غالبا الناس لما تقيس المسكن إنما تقيسه بتكلفة المتر المربع، يعني في متر بمئة ريال أو 120، في متر بمئة وثمانين، في أكثر من ذلك. فهل بالضرورة لما نتكلم عن المسكن الميسر معناته نحن نتكلم عن مسكن منخفض التكلفة، وبالتالي يعني لأننا نحن اليوم البيت ما هو بس جدار وباب ونافذة حتى نقيس تكلفته من خلال مواد البناء، لكن نحن نعيش داخل هذه الأمتار المربعة، نعيش من خلال علاقات، نعيش من خلال ذاكرة، من خلال جيرة، من خلال علاقتنا مع الحي، علاقتنا مع المدرسة، مع العمل، نهاية اليوم لما نرجع كيف ننتمي إلى هذا المكان. فالبيت يعطينا إحساس، هل بالضرورة المسكن ذو التكلفة المرتفعة يكون يعني ناجح، يعطينا شعور دفء البيت؟ وهل بالضرورة أيضا لما نتكلم عن إسكان ميسر هل معناته بالضرورة منخفض التكلفة؟ وأيضا يعني قد يكون هناك في نوع من القصور في هذا الجانب المعيشي. راح نتكلم مع واحدة من الباحثات والمعماريات ممن لهن أبحاث في هذا الجانب في مفهوم الإسكان الميسر. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين يسرني ويشرفني أن أرحب باسمكم بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها من العاصمة الهاشمية عمان، الدكتورة أحلام بنت جمال أشرق لبن. طبعا الدكتورة أحلام هي مهندسة معمارية، تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في الهندسة المعمارية من ذات الجامعة التي تخرجت منها. وفي وقت لاحق التحقت ببرنامج الدكتوراه بالجامعة الوطنية الماليزية UKM، توجت بهذه الدرجة لتعود أكاديمية وتدريسية، حاليا تعمل كأستاذ مشارك بجامعة آل البيت بكلية الهندسة في الأردن. طبعا في بداية مشوارها الدكتورة أحلام يعني أيضا كانت مهندسة ممارسة، عملت في الميدان في قطاع البلديات وفي مكاتب استشارية هندسية خاصة قبل أن تنتقل إلى القطاع الأكاديمي والبحثي بخبرة تناهز 23 سنة، من سنة 2003 إلى يعني هذا العام. فيسرنا ويشرفنا أن نرحب فيك دكتورة أحلام في صوت العمارة، شرفتينا وأهلا فيك.
2: أهلا فيك مهندس علي وحياكم الله.
1: دكتورة، قبل لا نبدأ في موضوع حلقتنا عن الإسكان الميسر، أنا بداية يعني نريد نقترب من شخصك الكريم أكثر، نريد نعرف عن سبب اختيارك إلى العمارة. هذا السؤال أنا عادة أفتتح في كل حلقاتي وأحبه، لأن وجه يوما ما إلى السؤال إلى المعمار الكبير محمد مكية، قالوا له كيف نجحت في العمارة، فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، وحسبي بعد هذه المسيرة العلمية ويعني 23 سنة أنك واحدة من المجيدات في هذا القطاع. فخليني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه إلى محمد مكية عن سبب نجاحك واختيارك لهذه العمارة كتخصص وكمهنة.
2: طبعا بداية الحمد لله، يعني هذا طبعا بتيسير من رب العالمين. بداية سبب اختياري للعمارة كتخصص ومهنة، السبب الرئيسي أنه كانت العمارة يعني تعطي مجال للجمع ما بين الإبداع والتفكير العملي، ففيها نوع من التخيل الابتكار، تحويل هذا الإيمج للمبنى لمساحات واقعية، مساحات ملموسة، فبالتالي فيها نوع من أنها تتداخل مع حياة الناس واحتياجاتهم اليومية، وإلها أثر ملموس في حياة الناس. برضو من الأسباب اللي خلتني أختار العمارة، أنا طبعاً ولدت بمدينة جرش بالأردن وسكنت فيها تقريباً 24 سنة من ولادتي حتى تخرجت من مرحلة البكالوريوس. هاي المدينة طبعاً مميزة ومشهورة بأنها مدينة أثرية،
1: أثار رومانية أعتقد.
2: بالضبط، في آثار رومانية، واحدة من هي من مدن الديكابوليس المعروفة. برضو بالإضافة للمباني الأثرية كان فيها مباني تقليدية بتعود للشركس وبتعود للشوام ولسكان المنطقة، وبالإضافة للأسواق القديمة. فبالتالي أنا يعني تأثرت بالعمارة منذ الصغر، وكان في عندي حافز إني أعرف سبب اختلاف الطرز المعمارية، ليش المبنى بنى بهذه الطريقة، حتى من ناحية اللي هي الطرق الإنشائية اللي انشغلت فيها هاي المباني.
1: لما كنت أنت يعني تعيشي في هذه المدينة، وهذه يعني مدينة تاريخ يحيط بها وعبق التاريخ في كل مكان من الرومان إلى العصور المتأخرة، نظرتك إلى العمارة في ذلك الوقت هل اختلفت مقارنة بالآن بعد ما أنت تعمقتي فيها كاصطلاح وكتخصص؟ كيف كانت نظرتك إلى العمارة لما كنت طالبة على مقاعد الدراسة، واليوم وأنت أستاذة، هل تغير شيء دكتورة أحلام؟
2: أكيد هي تغيرت خلال هاي الفترة، يعني هي فترة تحول وفترة نضج فكري ونضج معماري. وطبعا هاي الرحلة كمان ما بتتوقف عند نقطة محددة، بالعكس أنت خلال هاي الفترة وخلال المسيرة دائما أنت بتعلم مستمر. طبعا بداية بلشت الفكرة، فكرة العمارة هي كانت عبارة عن جمال التصميم، مبنى جميل. فبالتالي خلال دراستي وخلال متابعتي للماجستير والدكتوراه وخلال أيضا الممارسة العملية والأكاديمية صارت نظرتي للعمارة أكثر شمول أكثر عمق، فبالتالي كان أصبحت عندي النظرة للعمارة أنها ليست فقط اللي هي جمال التفاصيل الموجودة بالمبنى أو مثلا الجانب الوظيفي للمبنى، بل أنه العمارة هي بتحقق اللي هي احتياجات الناس، احتياجات البيئة، فبالتالي هي مسؤولية تجاه الإنسان، تجاه المجتمع، حتى تجاه البيئة والثقافة اللي أنت اللي هي العمارة بتمثلها. فبالتالي صار أنا لما أطلع على مبنى، أتفرج على مبنى، في بدور ببالي مجموعة من الأسئلة: لمين تم تصميم هذا المبنى؟ كيف بتأثر على سلوك الإنسان؟ كيف علاقتها مع البيئة؟ حتى كيف إنها انعكست من ناحية الجانب الاجتماعي، الجانب البيئي، الجانب التكنولوجي؟ فبالتالي صارت العمارة عندي هي مجموعة من الملاحظات والتقييمات واتخاذ القرار حتى تطلع بأنسب صورة بما يتناسب مع البيئة اللي انبنت فيها، بما يتناسب مع احتياجات الإنسان، ليس فقط اللي هي الجانب الوظيفي والتفاصيل المعمارية الخارجية.
1: جميل، فإذا يعني كانت البداية بنظرة جمالية، بنظرة على الشكل، اليوم أصبحت النظرة أعمق، نظرة ذات شمولية، وهذا الطبيعي يعني من المهندسين المعماريين بعد ما يخوضوا هذه المساقات. وأنت تخصصتي في تخصصات دقيقة ووصلتي إلى أبحاث عن الإحساس بالمكان، وهذا المفهوم يمكن يكون يعني لما نقوله يكون كلمة بسيطة، أن أشعر هل المكان بارد ولا حار، ولكن في الإصطلاح أيضا أعتقد أنه مفهوم عميق، فأريدك تشرحي لنا إيش يعني الإحساس بالمكان دكتورة.
2: طبعا الإحساس بالمكان، هلا أنا هون طبعا بلشت فيه بهذا الموضوع برسالتي الماجستير. الصعب شوي بهذا الموضوع أنه هذا بيعالج الجانب اللي هو غير مرئي من العمارة، اللي هو الانتانجبل أو غير ملموس، فكان فيه صعوبة من بالتعامل فيه، لأنه بيعتمد على احتياجات الناس وأيضا تجربتهم. هلا السنس أوف بليس أو الإحساس بالمكان طبعا لا تعني الإحساس المباشر بالخصائص اللي هي الفيزيكال كاركتر للمبنى، مثلا أنا قياس درجة الحرارة داخل المبنى أو المواد المستخدمة المستخدمة في البناء، أو مثلا حتى الفينيشنج أو الفيرنيتشر الموجود داخل المبنى. لكن لما أحكي عن إحساس بالمكان، هي بتتضمن مجموعة من الإيموشن والمشاعر والانطباعات، بتتضمن اللي هي إضافة المعنى للمبنى. هاي العواطف وهاي المشاعر بتتشكل لدى الإنسان نتيجة تفاعله مع المكان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. حتى أنه هذا المفهوم sense of place ممكن نعتبره هو المصطلح العام أو المفهوم العام، بتضمن مجموعة من الفوكابولاريز أو الكونسبتس، اللي مثلا لما أحكي عن place identity، هوية المكان، اللي هي بتشبه نوعا ما الهوية المدنية لأي شخص. أنا لما أتعامل مع هوية مدنية لأي شخص بتحكي عن المين كاركتر أو الخصائص الرئيسية الواضحة للإنسان. ونفس الفكرة place identity هي بتحكي عن الكاركتر of place. طبعا هاي الفكرة place identity أنا ممكن أبنيها من خلال تجربتي بمكان معين، وممكن حتى أنه ما أدخل هذا المكان، ممكن من خلال أنا إيفنت سمعت عنه بصير بهذا المكان، ممكن من خلال تجميع لمجموعة من الصور والإيمج لهذا المكان. فبالتالي البليس آيدنتيتي ممكن تنبنى عن طريق تجربة مباشرة مع المكان أو تجربة غير مباشرة عن المكان. أيضا مثلا من الأفكار المرتبطة بمفهوم الإحساس بالمكان ومفهوم جدا مهم، اللي هو فكرة البليس اتاتشمنت، الارتباط بالمكان، اللي بتتضمن البليس بيلونجينج اللي هو الانتماء للمكان، أو الكوميونيتي بيلونجينج حتى الانتماء للمجتمع. فبالتالي هي بتعبر عن البوزيتيف كونكشن ما بين اليوزرز والبليس، اللي هي العلاقات الإيجابية اللي بتتضمن مجموعة من العواطف ما بين الإنسان والمكان. فبالتالي هاي العواطف بتزداد كل ما ازدادت فترة الإقامة في مكان معين. حتى حسب نظرية اللي هي social identity theory، بتأثر على نظرة الإنسان للمكان. كل ما زاد الارتباط بالمكان وزادت place attachment، بصير الإنسان ببطل يتطلع للnegative impacts of the place، الآثار السلبية للمكان، بيركز أكثر على الجانب الإيجابي. فعشان هيك إذا أنت بتتذكر صورة لما مكان معين أنت بتنتمي إله أو عشت فيه لفترة طويلة، ما بتتذكر الجوانب السلبية بقدر ما بتتذكر البوزيتيف أسبيكتس أو الجوانب الإيجابية لهذا المكان. حتى إنه هاي بتأثر كمان على ارتباط المكان وتعريفه بنفسه. فبالتالي إحنا بنصير بنبلش start to identify ourselves with the place نفسه. يعني أنا لما أحكي عن nationality، أنا عم بربط نفسي بالمكان. لما أحكي عن إن أنت من أي مدينة قادم، فأنت عم تربط نفسك بمكان. فبالتالي إلها تأثير كثير كبير حتى من ناحية تعريف الإنسان بنفسه. برضو في كمان طبعا الموضوع كبير، في كثير من المصطلحات والمفاهيم الداخلة تحت مفهوم اللي هو sense of place أو الإحساس بالمكان. نعم.
1: إذا أنت عندك حزمة من المفاهيم تجتمع تحت مفهوم الإحساس بالمكان، يعني تبدأ من الهوية الشخصية، تبدأ من الارتباط، تبدأ من مشاعر الانتماء. يعني وأعتقد عندنا أمثلة كثيرة، يعني المدن ما تستمد قيمتها من المبنى بشكل منفرد، وإنما من علاقة العناصر الأخرى، الشوارع، الناس، الخضار، كلها مجتمعة كيف تبني لي هذه العلاقة، اللي هي غالبا يفترض أنها ما تكون محض صدفة ولا تكون يعني عشوائية، وإنما المعماري هو له دور كيف يشكل هذه الخصوصية وكيف يعني يعزز هذه العلاقات اللي تتشكل في هذه الفراغات. المبنى بنفسه يعني قد يترك فينا أثر، ولكن دكتورة يعني السؤال هنا أن نحن شوية تدريجيا نروح باتجاه موضوعنا للإسكان الميسر. هل بالضرورة أن كل مبنى جميل بغض النظر الآن كان ميسر أو يعني لا، هل كل مبنى جميل يعطينا إحساس بالانتماء؟ وهل من الإمكان لو كان عندي مبنى متواضع بالنتيجة يعطيني يعني يبقى في ذاكرتي ويعطيني علاقة أفضل من المباني ذات الشكل الجميل؟
2: طبعا هذا السؤال بداية بدي إيش المقصود بمفهوم الجمال؟ هلا المقصود بالجمال هي قيمة متغيرة، يعني أنا اللي بحكي عنه جميل ممكن شخص آخر إنه يحكي عنه هذا غير جميل، فبالتالي الجمال هي قيمة متغيرة. أنا بحكم على الشيء الجميل ممكن عن طريق عناصره، إما جمال مادي أو جمال غير مادي اللي هو الجمال الروحي أو الجمال الذاتي. فبالتالي حتى أحكم على المكان إنه جميل أو غير جميل، بدي أحكم هل المكان قابل للتذكر. فبالتالي أنا الجمال ما بيكمن في تفاصيل المبنى أو تفاصيل المكان فقط، ولكن الجمال ممكن أحكم عليه من خلال تأثير المكان على المستخدم. وبالتالي أنا بروح هون لمفهوم التجربة الفراغية للمكان، المعنى اللي بيحمله المكان. على سبيل المثال ممكن أنا أكون بيت متواضع سكنت فيه فترة طفولتي وعشت فيه، ممكن بالنسبة إلي أحكم عليه بأنه أكثر جمالاً من مكان أنا ما زرته، قصر معين أو مبنى كبير، لأنه أنا ما بنظر للتفاصيل المادية فقط، لكن أنظر إلى الجانب العاطفي، أنظر إلى مفهوم البليس ميموري وما يحمله المكان من معنى. وزي ما حكيت قبل شوي اللي هو أنا ممكن هذا المكان يكون في نوع من الاتاتشمنت والارتباط مع هذا المكان، فبالتالي أنا ببطل أنظر للجانب السلبي، بالعكس أنا فقط أنظر لإيجابيات المكان. ممكن المكان اللي أو السكن أو مبنى بغض النظر شو كانت وظيفته، ممكن أنا أحكم عليه فقط على التفاصيل الخارجية، فممكن أتأثر نوعا ما باللي هي الجوانب السلبية للمكان.
1: دكتورة أحلام، يعني أنا ألتمس من جوابك أنه هذه الأمور أمور نسبية متعلقة بذائقة الشخص، ولكن لما نتكلم يعني اليوم كمهندسين معماريين، هل اليوم المهندس يستطيع أن يتحكم في هذا الجانب، جانب الإحساس بالمكان؟ هل من الإمكان أنه هو يخلق هذا الشعور من الارتباط بغض النظر عن يعني شكل المبنى؟
2: أكيد المهندس المعماري له دور في صناعة الإحساس بالمكان عن طريق اللي هي تصميم المؤثرات اللي موجودة داخل المبنى، اللي لها دور كثير على اللي هي فكرة التجربة الفراغية للمستخدم. مثلا أنا لما أختار طراز معماري معين أو مثلا اختياري للألوان أو مثلا سكيل البناء، الإضاءة الموجودة داخل المبنى، فبالتالي هي كلها من المؤثرات على الإحساس بالمكان. فبالتالي المعماري هو عم بيحاول يضبط التجربة الفراغية للمستخدم من خلال مجموعة العناصر ومجموعة المؤثرات، لكنه بنفس الوقت ما لا يمكن انه يتحكم بالبليس ميموري او البليس بيلونجينج لدى المستخدم، لان هاي تنتج نتيجة اللي هي العلاقة المباشرة ما بين الإنسان والمكان.
1: طيب، لو أردنا أن نسقط هذه المفاهيم على المباني الصغيرة، على البيوت واللي هي تعتبر عادة مشاريع صغيرة ما فيها يعني قيمة الاستشارات والخدمات الاستشارية التي تصرف تكون ذات تكلفة يعني بسيطة، فقد الواحد يقول إنه هذه النظريات كلها نحن ما نستفيد منها في بيوتنا، إيش رأيك دكتورة؟
2: بالعكس، يعني أنا برأيي إنه البيت بتكون هاي المفاهيم أوضح وأكثر وعلى علاقة مباشرة بالمستخدم بشكل يومي. فمثلا أنا بعض المباني ممكن ما أحتاج دخولها، يعني ممكن فقط أنظر إليها من الخارج، بعض المباني ممكن إنه يتاح إلي إنه أدخل إلها مرة أو مرتين، لكن المسكن هو يعبر عن مسرح للحياة اليومية بكل النشاطات، الدراسة، اللعب، العمل، مثلا الجلوس مع العائلة، الأصدقاء، فبالتالي أنا ممكن أمارس هاي المفاهيم بكل الأوقات. برضو ممكن إنه السكن إنه يعطي فرصة للسكان إنه يعملوا اللي هو المفهوم الرينوفيشن أو اللي هي التعديلات بما يتناسب مع حياتهم اليومية ومع راحة أهل البيت، فبالتالي هم بيتركوا بصمتهم في المكان وبصنعوا هوية للمكان اللي هو بيأثر بشكل كبير على مفهوم البليس اتاتشمنت والسنس اوف بليس. لكن لو رجعنا لبعض المباني الأخرى، مثلا مباني عامة أو مباني لها وظائف مختلفة، فمثلا المدرسة هي عبارة عن خصصت لهدف واحد أو وظيفة واحدة اللي هو التعليم، مثلا المستشفى للعلاج. فبالتالي المبنى أو السكن هو مسرح للحياة اليومية، وبيتيح المجال لتطبيق هاي المفاهيم بشكل أكبر، وهذا كان واضح بشكل كبير في الأيام اللي تم تطبيق فيها الحظر في جائحة كورونا. كانت تعتبر هاي الفترة بمثابة اختبار للسكن، هل هو ناجح أو غير ناجح، لأنه كان السكن في هذه الفترة هو متعدد الوظائف، ممكن يكون هو عبارة عن مكان للدراسة، ممكن يكون مكان للعمل، ممكن حتى مكان للترفيه والتسلية. فبالتالي خلال هاي الفترة بنلاحظ أنه كثير مشاكل نتجت عن عدم اللي هي الراحة في السكن وعدم الراحة في البيت.
1: إذن لا يغرنا الحجم، حجم المشروع، يعني أنه يكون حجم صغير وبالتالي يعني هذه النظريات لا تنطبق عليه، لا بالعكس، قد يكون الحجم الصغير للمشاريع أكثر تعقيداً من هذه النواحي بحكم يعني محدودية الموارد ومحدودية المساحات، مقارنة منها مع المشاريع الكبيرة اللي تكون متخصصة في نوع واحد، في حين المشاريع الصغيرة قد تكون متطلباتها أنها يعني تجمع وظائف متعددة. من هنا أريد أنتقل يعني إلى مرحلة الدكتوراه، دكتورة أحلام، يعني في مرحلة الماجستير أنت تشربتي بهذه النظريات، وفيما بعد رحت إلى مفهوم المسكن الميسر. عادة لما نسمع كلمة ميسر أو إسكان ميسر يعني إسكان منخفض التكلفة، فهل هذا تعريف أو هذه يعني صفة رديفة لهذا النوع من يعني من الإسكان؟ وإيش هو الإسكان الميسر إذا ما كان يعني إسكان رخيص الثمن؟
2: هلا بالعاده هذا اول شيء بتبادر لذهن اي انسان باي شخص بيسمع مفهوم السكن الميسر، هو فقط السكن منخفض التكلفه. لكن حاليا في مفاهيم كثير دخلت على مفهوم ايضا السكن الميسر، زي بنحكي الاسكان الميسر المستدام. فبالتالي هذا السكن الميسر يتجاوز مفهوم السعر، بيشمل منظومه متكامله اللي بتتضمن جوده الحياه للساكنين، قدرتهم على الاستمرار للعيش من هذا السكن بدون ضغوطات مادية أو ضغوطات اجتماعية. مثلا عندنا احنا في الأردن في مبادرة أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، اللي هي تأمين سكن كريم لعيش كريم. فبالتالي ضمن هذا المفهوم هي بتتضمن المعنى أو الهدف الرئيسي من السكن، أنه يكون يضمن حياة كريمة للإنسان. فبالتالي إحنا في عنا مجموعة من المعايير ومجموعة من الكرايتيريا اللي بناء عليها أنا بحدد إذا هذا السكن ميسر أو غير ميسر، وليس فقط اللي هو الجانب الاقتصادي اللي هو بتدخل بموضوع ثمن السكن. طبعا أول معيار أنا بناء عليه بحدد إذا هذا السكن affordable or not بناء على اللي هو مفهوم سعر السكن، ويقاس عن طريق اللي هي نسبة سعر السكن لنسبة دخل الأسرة. طبعا إذا حقق اللي هو الستاندرد 2.5 معناته أنه يعتبر هذا السكن ميسر. هلا برضو السكن ممكن يكون، كنا بنعرف ممكن يكون رنت.
1: عفوا دكتورة، يعني إذن هو ليس سعر المتر المربع، هو سعر يعني هذا المتر نسبة إلى دخل الأسرة.
2: بالضبط، وهذا عامل واحد من المعايير اللي بناء عليها أنا بحكم إذا هذا السكن ميسر أو لا. في هناك مجموعة أخرى تقريبا 14 معيار، هاي بناء عليها أنا بحدد هل هو السكن ميسر أو غير ميسر. واحدة منها، واحدة من هذه المعايير هي اللي هي تكلفة السكن. طبعا زي ما حكينا هي تقاس، مثلا احنا بنعرف انه السكن ممكن يكون مستأجر او ممكن يكون في حال انه يكون الساكن مالك للسكن، فانا بقيسها سعر السكن نسبة الى الدخل السنوي للأسرة، او ممكن انه بحيث انه لا يتجاوز اللي هو المصروف الموجه نحو السكن لا يتجاوز 30% من دخل الأسرة. في مجموعة أخرى من المعايير، مثلا من ضمن هاي المعايير اللي بناء عليها يتم قياس السكن إذا ميسر أو لا، مثلا توفر الخدمات، أيضا الأكسيسيبيليتي أو سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، وهي الخدمات أو السيرفيسز بتشمل مجموعة كبيرة من الخدمات، من ضمنها توفر المدارس، من ضمنها توفر مثلا الخدمات الصحية، توفر الخدمات العامة، الساحات، الحدائق، أيضا سهولة الوصول لوسائل النقل. أيضا من المعايير اللي بناء عليها أنا بحكم إذا السكن ميسر أو لا هي الكواليتي أوف ذا هاوس، نوعية اللي هي جودة السكن، مستوى نعم
1: دكتورة، لما نحن نقرأ في تاريخ العمارة وتاريخ التخطيط العمراني أيضا في فترات مختلفة، هناك كانت في محاولات كثيرة للتعامل مع مفهوم الإسكان، يعني تارة يعني راحوا على موضوع الشقق أو الوحدات السكنية الصغيرة أن تكون، وأيضا مسألة الكثافة في المتر أو في يعني الكيلو متر المربع الواحد، وتارة عن طريق تكلفة البناء وسعر المتر المربع، وهذه الأرقام أكيد هي أرقام مهمة بدون شك، لكن هل هذه تعطينا عن يعني تربطنا مع مفهوم الإحساس بالمكان والنظريات اللي تحدد لنا كيف راح يعيش الإنسان داخل هذا المكان؟ يعني غالبا نحن ممكن تكون عندنا مساحة على الخريطة وعلى الورق تكون مثالية، لكن ما عندي مكان للطفل إنه يلعب، ما عندي الخصوصية للأسرة في البناية، ما في مكان للتفاعل الاجتماعي. فهل تعتقدي إنه الإسكان الميسر من الإمكان أن يحقق النظريات اللي يعني تقع تحت مفهوم الإحساس؟
2: أكيد، يعني إحنا لما ننظر للسكن الميسر ما بننظر إله مجرد عدد وحدات سكنية أو اللي هي تحقيق الوحدات السكنية بأقل عدد من المساحات، بالعكس إنه الهدف الرئيسي للسكن الميسر هو high quality with low price. فبالتالي هاي المفاهيم اللي حكينا عنها، الإحساس بالمكان، هي جزء مهم من نجاح المشروع. إحنا لما ننظر للسكن ننظر للجانب المادي وننظر للجانب المعنوي المرتبط بتجربة الإنسان الفراغية. فبالتالي لابد أنه تحقيق هاي العوامل اللي هي تحقيق اللي هي فكرة الإحساس بالمكان وتحقيق مفهوم اللي هو البليس أتاتشمنت، وهي بالعكس هي عنصر مهم في نجاح المشروع، لأنه أنا كل ما كان زاد ارتياح الإنسان ضمن البيت أو السكن فبالتالي بتزداد فترة إقامته، لكن على العكس من ذلك كل ما قلت الراحة الشخص وإحساسه بالمكان وانتمائه للمكان ممكن يؤدي إلى هجرة السكان من هاي المشاريع وبالتالي بتؤدي إلى فشلها.
1: طيب أنا أتذكر في التاريخ القريب، وأكيد أنت ما يخفى عليك دكتورة، تجربة المعمار المصري حسن فتحي. حسن فتحي سمي بمعمار الفقراء لما حاول يبني قرية القرنة، حاول أن يبنيها من مواد منخفضة التكلفة وأنها مواد تنتمي إلى البيئة وما يحتاج استيراد وبالتالي تكون أيضا متاحة للجميع. من فهل هو يعني خلينا نقول إعادة تقديم المسكن من ناحية أخرى أن هذا مسكن للفقراء، المسكن الميسر هو مسكن للناس ذوي الدخل المحدود أو اللي يقعوا تحت يعني برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لأن بالتالي أيضا إذا نظر لها بهذه الطريقة اللغة يعني تؤثر في يعني أن الناس ما كلها راح يعني أن تنظر أن فيها نوع من الصدقة ونوع من الشفقة. فهل الإسكان الميسر يندرج تحت هذا النوع من المفاهيم اللي هي مفاهيم الإسكان الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي؟
2: هلا احنا بدنا طبعا بدنا نميز بين مسكن ميسر ومسكن المساكن الفقراء. هلا السكن الميسر مو موجه لفئه محدده اللي هي الفقراء، بالعكس هو بيضمن بيضم مجموعه كبيره من شرائح المجتمع، من ضمنها اللي هي الفقره اللي هي مع المحدودي الدخل. ايضا في هناك بتندرج تحت السكن الميسر الشريحه الكبرى من اي مجتمع اللي هي الميدل انكم فاميلي اللي هو الدخل المتوسط للاسر. فبالتالي هاي بتضم مجموعه كبيره، فمعناته او بدايه لازم نحدد إنه السكن الميسر ليس فقط موجه لفئة الفقراء. وبالنسبة كمان المعماري الكبير حسن فتحي طبعا هو نشر كتاب وسماه أصلا عمارة الفقراء، فاللي بتبادر إلنا اللي هو إحنا الفئة الاجتماعية إنه هذا السكن فقط موجه للفئة الاجتماعية اللي هي فئة الفقراء، لكن هو في الكتاب تناول اللي هي بالعكس وسائل البناء التقليدية مثل استخدام الطوب، استخدام الطين، حتى أنه بيضل بمقدور الشخص اللي هو أنه يبني بيته بنفسه دون الحاجة إلى تقنيات معقدة وكلف عالية. أيضا كمان أشار إلى الارتقاء بالريف عن طريق توفير الخدمات المختلفة اللي بيحتاجها الأشخاص. فبالتالي إحنا هون ما ركز على العمارة بأنها هي موجهة لفئة، بل على العكس كان يركز على تقليل تكلفة السكن مع توفير كافة الخدمات. فبالتالي هو ركز على الكواليتي وركز على تقليل التكلفة، فمعناته أنه السكن هو حق لكل الأشخاص، فبالتالي هو بضمن الكرامة الإنسانية. فبالتالي لا يجوز أن تكون العمارة هي كوسيلة لصناعة الفوارق بين الأشخاص.
1: ليش أنا أسألك هذا السؤال دكتورة أحلام؟ لأنه أحيانا يعني بعض المشاريع، مشاريع التطوير العقاري تحديدا، ومعليش يمكن يزعلوا مني المطورين، أحيانا يعني ينتجوا نوع من الوصمة الاجتماعية لما يتعاملوا مع فئات اقتصادية معينة، ذوي الدخل المحدود أو من فئات ذوات يعني ذوي الدخل المتوسط إلى المنخفض، يعمل لك مشروع مدينة جديدة، وفي هذه في هذه المدينة يخصص جزء بالتعاقد مع يعني الجهات المعنية بدعم مشاريع الإسكان المنخفض، يخصص حي كامل أو مجاورة سكنية لذوي الدخل المحدود بأسعار تكون معدومة، وبالتالي يخلق نوع من التكتل لهذه المجموعات يعني من الفئات الأقل قدرة مالية. فأنت بطريقة غير مباشرة يعني تعطيهم إسكان بصريا يكون ما في نفس التشطيبات التي وضعت في باقي مناحي هذا الحي، فأنت بطريقة غير مباشرة أنت تخلق نوع من الوصمة إلى هذه الفئة، فهذه لا تندرج تحت فئة الإسكان الميسر، صح دكتورة؟
2: هلأ أنت بهذا المفهوم، هلأ خلينا نعود شوي لمبادئ التخطيط اللي كانت مستخدمة في المدن العربية، المدن التقليدية. يعني واحدة من المبادئ المهمة اللي هي كانت ما يسمى أو يطلق عليها مفهوم وحدة الجيرة. وحدة الجيرة هي بتكون عبارة عن مجموعة من المباني المتلاصقة في واجهة واحدة مشتركة. فأنت لما تطلع على الواجهة ما بتميز بين بيت الغني أو بيت الفقير إلا من خلال الدخول إلى السكن نفسه، وبالتالي بيكون الفرق عن طريق مثلا المساحات الداخلية، عدد الغرف الموجودة، الفيرنيتشر أو التشطيبات النهائية. لكن الواجهة الأمامية للمبنى ما بتستطيع أنك تميز بين بيت فقير أو بيت غني. وهون أنا بركز على شغلة، أنه المفروض أنه أي مشروع سكني يكون في جميع شرائح المجتمع، من ذوي الدخل المحدود إلى ذوي الدخل المرتفع، لأنه هاي بتأدي لأنه حلول لعدد كبير من المشاكل ممكن تتولد لاحقا. فبالتالي المشروع لازم يتضمن فئات دخل متدني، فئات دخل متوسط، وفئات دخل عليا. زي ما بنعرف انه التفاوت الطبيعي والاجتماعي والطبقي بين الناس هي سنة كونية، لكن الحكمة الرئيسية والهدف من هذا التفاوت هو التعاون وعمارة الأرض، وليس زيادة الفوارق ما بين الناس. اما في حال تم عمل مشاريع سكنية بهاي الطريقة، بأنه تكون مثلا المشاريع الموجهة لفئة الدخل المتدني أو فئة الدخل المحدود تكون معزولة عن المدينة، فبالتالي هاي ممكن تخلق مشكلة كبيرة. فبالتالي أنا هاي المشاريع ممكن تكون تحرم فئات السكان من اللي هي الفرص الموجودة في المدينة، من الخدمات المتوافرة بالمدينة، حتى أيضا ممكن تزيد عليهم التكلفة التنقل من السكن الميسر إلى المدينة. بالتالي هو لغى واحدة من المعايير المهمة اللي بيتم أخذها بعين الاعتبار بالسكن الميسر. بعض المطورين بيحاولوا أنه يوفروا خدمات كبيرة في المشاريع الموجهة لفئة الدخل العالي، فبالتالي المفروض الخدمات هي حق من حقوق الكل بغض النظر شو الفئة أو شو الدخل بالنسبة لهاي الأسرة. فبالتالي زي ما حكينا هو السكن حق من حقوق السكان، وبرضه الخدمات المتوافرة الموجودة هي حق من حقوق السكان، لازم تكون متوافرة في ضمن أي سكن.
1: طيب هل المفهوم هو فقط ينطبق على يعني البيت كوحدة، أو من الممكن أيضا يعني أن يسقط هذا المفهوم على المساحات العامة؟ يعني في مساحات عادة اللي هي تكون مساحات مشتركة قد تكون زائدة، يعني تحذف من الـ من الـ من الـ من المشاريع، الطرق، المداخل، المخارج. هذه المساحات من الإمكان أن تكون أيضا مساحات التقاء اجتماعي، فهل يمكن إسقاط مثل هذه النظريات، نظريات الانتماء والإحساس بالمكان، على هذه المساحات التي في بعض الأحيان تعتبر مساحات زائدة؟
2: هلا طبعا هاي المساحات اللي هي الخدمات العامه، زي اللي اماكن المشاه، زي اللي الاوبن سبيس او الجرين اريا، وحتى البلاي اريا اللي هي مخصصه للاطفال، هي مناطق مهمه بالمشروع وتساهم في نجاح المشروع. لانه حكينا اي مشروع حتى يكون ناجح لازم يهتم بالجانبين، الجانب الاول اللي هو المادي اللي هو توفير الوحده السكنية، والجانب الآخر اللي هو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي لا يتم تحقيقه إلا من خلال توفير الخدمات العامة. طبعا هذا له أثر كبير على المجتمع بشكل عام، اللي هي الحي السكني أو المشروع، مشروع الإسكان. فمثلا أنا الخدمات، وجود الخدمات العامة تساهم برفع العلاقات الاجتماعية بين السكان ضمن المشروع السكني. هلأ العلاقات الاجتماعية لها دور برفع زيادة الكنترول على المنطقة السكنية، بمعنى أنه أنا بعرف الأشخاص اللي موجودين ضمن هاي المنطقة، ففي حال وجود أي شخص غريب بصير هناك سؤال مين موجود ضمن هذا الحي، شو سبب التواجد ضمن هذا الحي. فبالتالي هذا بيزيد مستوى الأمان وبيزيد مستوى السيفتي داخل المشروع السكني، وأيضا بيقلل مستوى حدوث الجريمة داخل المشروع السكني. وهي برضو اللي هي بنحكي عن السيفتي والكنترول، هي كمان واحدة من أهم العناصر اللي هي بتحدد مفهوم اللي هو السكن الميسر.
1: جميل. إذن هذه الفراغات اللي غالبا يعني ما تباع بالمتر، هذه أيضا فراغات تدخل في يعني خلق الحياة الاجتماعية وتعطي تجويد أكثر للمشروع. أريد أروح إلى زاوية أخرى دكتورة أحلام، أن المعماريين يعني كثيرا ما يتكلموا عن مرحلة التصميم، ولكن أيضا هناك في ظروف اقتصادية، في قرارات تشريعية وقرارات تخطيطية، فالمعماري يقول أنا مكبل، أنا يعني ما عندي أني أقدم إسكان ميسر في ظل أزمات اقتصادية وقرارات تشريعية قد تكون أقوى مني أنا. فهل فعلا اليوم المعماري يعني مسلوب وما عنده يعني تأثير في أنه يقدم حلول إسكان ميسر، وأن المشكلة أكبر من تخصص العمارة؟
2: لا، المعماري هو واحد من الأشخاص اللي ممكن يساهم في يعني الحد من الأزمة الاقتصادية وتخفيف سعر السكن. فمثلا في مجموعة من العوامل هو ما بيقدر يتدخل فيها، زي لما أحكي عن سعر الأرض، سعر المواد الموجودة بالسوق، أنظمة التمويل، التشريعات والأنظمة، لكن له دور كبير في خفض تكلفة السكن ورفع جودة الحياة بالمقابل، مثلا من خلال مجموعة من الأمور. مثلا أنا لما أدرس فكرة الانرجي إيفيشنسي أو كفاءة الطاقة داخل المبنى، أنا ممكن أتحكم فيها من خلال اللي هو زيادة الاعتماد على الإنارة الطبيعية، زيادة الاعتماد على التهوية الطبيعية، أيضا استخدام المواد المحلية اللي هي أقل تكلفة من المواد اللي بتم استيرادها من الخارج. مثلا هذا بحكي عنه على مستوى السكن. أيضا على مستوى الحي ممكن التفكير في الكثافة وعدد السكان الموجودين، أيضا ممكن من التفكير بالخدمات المتوافرة، رفع مثلا استخدام أو الاعتماد على فكرة وسائل النقل، حتى يعني في توجه نحو زيادة الاعتماد على مفهوم اللي هو الووكابيليتي داخل الحي نفسه، وهو التنقل عن طريق باستخدام مثلا سيرا على الأقدام، وهو واحد من مبادئ الاستدامة اللي هو بيقلل التكلفة على المواطن أو على الساكن ضمن هذا المشاريع، أيضا بيقلل السلبيات اللي هي ممكن تنتج على البيئة، مثلا تقليل الاعتماد الأكبر على وسائل النقل، أنا بالتالي ممكن أقلل الاعتماد على السيارات، استخدام السيارات، هذا بيقلل أكيد مرتبط بالبيئة بشكل كبير، بيقلل نسبة الغازات المنبعثة، بيرفع المستوى الصحي للأشخاص، فبالتالي أيضا ممكن يكون له دور على مستوى السياسات من خلال المشاركة في نقاش البلديات أو المشرعين أو المطورين، تقديم مجموعة من البدائل التصميمية. أيضا على المستوى المجتمعي ممكن أنا أخذ فيدباك من المجتمع، من السكان قبل اللي هو تنفيذ المشروع، شو احتياجاتهم، المساحات المناسبة لهم أو الخدمات اللي لازم تكون متوافرة. فبالتالي بالعكس المعماري له دور كبير في تحديد اللي هي دور السكن وكيف ممكن أنه يؤثر على أزمة السكن.
1: أنا يحزنني لما أمر في مخططات وأشوف فلل يعني بمساحات كبيرة وفجأة في النص أشوف أرض 1000 متر أو 2000 أو 1500، يعني أرض تكون يعني لقصر أو فيلا يعني كبيرة، وفجأة يتم تقسيم هذه الأرض إلى يعني عدد من الفلل، 4 أو 5 فلل ما يسمى بالتاون هاوس اليوم أو البيوت المدمجة، وحلول سريعة، تصغير مساحات، زيادة كثافة، استخدام نموذج متكرر يعني تحت عنوان الكفاءة الاقتصادية والمسكن الميسر. أحيانا نحن نقدم نوع من الفقر المعماري اللي ما ينتبه إلى الإنسان.
2: نعم طبعا احنا هاي الحلول السريعة اللي بيتم اللجوء اليها طبعا لها آثار سلبية كبيرة على السكن والسكان. فمثلا من الحلول اللي هي تصغير المساحات او بيأثر بشكل واضح ومباشر على الخصوصية. مثلا في بعض الحلول اللي بيستخدموها اللي هي النماذج المتكررة، هاي النماذج المتكررة ممكن ما تتناسب مع احتياجات الأسرة، ممكن ما تتناسب مع البيئة اللي بيتم البناء فيها، فبالتالي بتأثر على البليس ايدنتيتي، بتأثر على مفهوم الهوية المعمارية ضمن المكان، حتى لها دور في تأثير على اللي هو مستوى الرضا عن السكن اللي هو بنسميه مفهوم الهاوسينج ساتسفاكشن، اللي هو بيقيس هذا المفهوم، بيقيس الفجوة بين ما يرغب فيه السكان في مسكنهم وما يمتلكونه بالفعل. طبعا كل ما زادت هذه الفجوة بقل الرضا عن السكن، فبالتالي بيقل على مدة الإقامة بالسكن، وبيقل بيأثر على مفهوم الانتماء للمكان، فبالتالي ممكن يؤدي إلى هجرة السكان من المشروع، وبصير عندنا هناك عدد وحدات سكنية فارغة أو غير مستخدمة. فلا ممكن بس شغلة أنه بدي أكد عليه أنه السكن الميسر هو ليس emergency shelter، بالعكس هو السكن للإقامة الدائمة.
1: إذن يعني هل أستطيع أقول أن اليوم التحدي الحقيقي أمام المعماري هو ما أنه يوفر مأوى وسقف فوق رأس الإنسان، وإنما يوفر له مكان، يوفر له حياة كريمة ويشعر أنه ينتمي إليه؟
2: نعم، يشعر أنه ينتمي لهذا المكان، وأيضا أهم شيء كمان شعوره بالراحة، وأنه هذا المكان يمثل جزء من هوية الإنسان.
1: نعم، إذن يعني البيت الجيد والمسكن الميسر مش بالضرورة يكون ذو حجم أصغر، ولا بالضرورة البيت اللي يعطينا حياة كريمة يكون يعني أكبر مساحة وأغلى وأكثر استعراض في التصميم، لكن المكان اللي يعني المعماريين اليوم يركزوا على هذا المفهوم من خلال أنك أنت تستطيع أن تمارس حياتك، تشعر بالأمان وبالخصوصية وبالانتماء، وتجد فيه نفسك وتعرف أن يعني هذا بيتك. دكتورة خليني أرجع للقطاع الأكاديمي بحكم يعني أنك أستاذة تدريسية يعني تخرجت دفعات كثيرة من طلبة الهندسة المعمارية يعني من خلال المساقات اللي تقومي أنت بتدريسها. لو أردت منك أنك تقومي بتعريف المسكن الميسر في أسلوب مبسط جديد يعني يناسبنا نحن عوام الناس بعيدا عن لغة الأكاديميين والنظريات، إيش راح تعرفي لنا المسكن الميسر؟
2: هلأ السكن الميسر هو أكيد المكان اللي يوفر لإنسان الراحة والطمأنينة، ويشعر أنه هذا المكان يشبهه وينتمي إليه وجزء من هويته، وبيوفر أهم شيء اللي هي مفهوم أو مبدأ اللي هي الكرامة الإنسانية.
1: جميل جدا. نحن بدأنا هذه الحلقة يعني مع الدكتورة أحلام، رحنا إلى بعض المفاهيم عن الإحساس بالمكان، عن الانتماء، عن الهوية، لأن هذه المفاهيم كلها تندرج تحت مفهوم الإحساس بالمكان، وهذه المفاهيم هي التي تعطينا القيمة. وليس بالضرورة أن المسكن الميسر يقاس فقط بالتكلفة أو بالموقع أو بالخدمات يعني اللي يعني يرتبط بها، لكن هذه المساحة لما تشتغل بكفاءة تعطينا الخصوصية، تعطينا الانتماء، تعطينا الإحساس بالمكان. فأعتقد نحن في حلقتنا اليوم دمجنا موضوع

وباسمكم جميعا أنا أتوجه بالشكر لضيفتنا، ودائما أتذكروا أن العمارة هي مش عبارة عن خريطة نرسمها على الورق، ولكن العمارة هي لما الإنسان يعني يدخل في هذا المكان ويبدأ يعيش فيه ويبدأ يصنع حكايته. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل مع موضوع جديد، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية،
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتوقف عند أكسل هونيث، أحد أبرز ممثلي الجيل المعاصر من مدرسة فرانكفورت، وعند مشروعه في التفكير في الحرية الاجتماعية والاعتراف والعدالة والهيمنة. يمتد النقاش من حواره مع هيجل وماركس وآخرين إلى موضوعات مثل التعليم والعمل والطفولة والاغتراب والثورة الرقمية وأمراض المجتمع. في هذه الحلقة من إصدارات عمانية نناقش هذه الأفكار من خلال كتاب حريتنا الفقيرة، الصادر عام 2026 عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمة علي الرواحي، ونسأل بأي معنى يمكن أن نكون أحرارا ومع ذلك تكون حريتنا فقيرة. مرحبا علي.
4: مرحبتين وسهلين أستاذ أمل، شكرا على الاستضافة وعلى اختيار هذا العمل.
3: في تقديم هذا الكتاب يشير أستاذ الفلسفة زواوي بغورة أننا أمام نص صعب ومعقد. ما الذي يجعل ترجمة هونيث صعبة تحديدا؟ البنية الفلسفية للنص، في هنالك أيضا حوار بين ماركس وهيجل، وأيضا تقليد مدرسة فرانكفورت، وربما هذه فرصة أيضا نتحدث عن إيش هي مدرسة فرانكفورت.
4: طبعا أول شيء نصوص أكسل هونيث، هو الفيلسوف يعتبر من الجيل الرابع من مدرسة فرانكفورت التي قامت مع وجيلها الثالث مع هابرماس وأدورنو وآخرين. هي مدرسة نقدية تشكلت في عام 1929 تقريبا، نقدية للمجتمع والاقتصاد والسياسة برؤى نقدية مستمدة كانت من الماركسية، وبالمعنى التفاعل مع المجتمع والتفاعل مع الاقتصاد والفلسفة وطرح أسئلة ومحاولة توسيع الحريات والفضاءات العامة وكل هذه النقاط الفلسفية. أكسل هونيث ينتمي لهذه للجيل الرابع، ويتكئ في الأساس على هذا التراث الطويل الممتد من سواء ماركس أو هيجل فلاسفة الألمان أو كانت، وحتى يذهب في الكتاب نفسه إلى روسو، إلى إلى مجموعة إلى أرنست كاسرر، فهو يذهب ويعود يعني لا يتوقف عن هذه المراوحة بين النقطة العصر الحديث الذي نعيش فيه الآن والعودة للتراث السابق في الحديث عن الحرية.
3: نعم جميل. طبعا عنوان هذا الكتاب حريتنا الفقيرة، وكأنه في حكم أن الحرية موجودة ولكنها فقيرة أيضا، ويشير إلى الحرية الاجتماعية. وقبل الهوى كنا نتكلم عن أنه أصلا مفهوم الحرية متعدد. إيش اللي يقصده بحريتنا الفقيرة، وإيش هي الحرية الاجتماعية بحسب تعريفه؟
4: طبعا سؤال ممتاز. طبعا هو يقول أن حريتنا فقيرة، ويضمر هناك نقطة معينة جدا مهمة، أن هناك حرية غنية. ما هو الفرق؟ هو الفرق أنت كيف تتعامل مع هذه العناصر في الفضاء العام أو في حتى الذوات الأخرى، ما هي النقاط التي تعمل عليها وتجعل الآخرين أيضا يشتغلون عليها مع ذواتهم مع أفكارهم مع معتقداتهم ومع ليس. نحن دائما نقول ب يعني جملة كذا كثير مش يعني متداولة، حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين. وفي الحقيقة هذا يعني حق يرد به باطل. لماذا؟ لأنه أنت لا يمكن أن تكون حر في مجتمع لا يؤمن بالحرية أصلاً.
3: صحيح.
4: حتى لو كانت هناك أقاويل بأنه الحرية سواء ألف أو باء أو جيم، الحرية هي ليست شيء ملموس أو نستطيع قياسه أو نستطيع وضعه في مكان ما. لا، الحرية هي معيار.
3: نعم.
4: معيار فلسفي وفكري، ولا يمكن أن تضعه ضمن قالب معين.
3: نعم.
4: لذلك هي تأتي بهذا المعنى، تتشكل معنا مع معتقداتنا مع أفكارنا ومع أيضا ممارساتنا ومع حتى تصوراتنا الفكرية والأخلاقية.
3: نعم.
4: يعني لا تكون حرا عندما تكون كل القيود بنسبة 97% في حياتك، أنت لا تكون حرا. حتى وإن القيود تقلصت وتقلصت وتقلصت، هي لا تقاس بهذا المعنى.
3: نعم.
4: أنت لا يمكن أن تكون حرا وأنت بالمفرد.
3: صحيح.
4: أنت حر مع الآخرين. هي الحرية هي هذا توزيع الأدوار وتوزيع المفردات والأفكار والتعامل مع الآخرين، وأيضا الانطلاق من الذات نفسها. لذلك مسألة الذات أن تكون حرة مع وجود الآخرين أيضا الذين هم أحرار، هنا تزدهر الحرية. هنا تصبح الحرية، لا تصبح الحرية فقيرة.
3: نعم. وغنية.
4: تصبح الحرية مزدهرة وغنية وقادرة أن تنتج.
3: نعم.
4: لا تنتج الاستبداد ولا تنتج المنع والضد والضيق النفسي، لا، تنتج الانفتاح على الآخرين وعلى أفكارهم.
3: وربما هو يتحدث عن الشروط الاجتماعية حتى في تطبيقات مثل التعليم وغيرها، وهذا رح نتحدث عنه.
4: نعم.
3: لاحقا. طيب، هو مثل ما أنت قلت يراوح بين التقاليد خليني أقول والأدبيات الكلاسيكية للمدرسة فرانكفورت، لكن هو يختلف عنها أيضا. يعني مدرسة فرانكفورت حسب ما أفهم أنه تدرس أشكال الهيمنة داخل المؤسسات نفسها، ولكنه هو يبدو بأنه في موقع آخر، أحيانا يتفق وأحيانا يرى بأنه لا، هنا أختلف مع هذه الأطروحة.
4: نعم، هذا بالضبط. هذا أو هذه هي من ميزات المدرسة الفلسفية، خاصة مدرسة فرانكفورت، أنه لا يوجد اتفاق حول القضايا، الكثير من القضايا. هناك الكثير من القضايا خاضع للبحث وخاضع أيضا لإعادة المراجعة. يعني لا توجد فكرة من سواء من هيجل أو من حتى من روسو وتم الأخذ بها على محمل الجد وعلى أنها نهائية أو ناقزة أو خلاص لا يمكن مناقشتها. لا، كل الأفكار تناقش، وكل الأفكار أيضا يقف الفلاسفة منها بالضد. لماذا؟ لأنه الفكرة عندما تتوقف الحديث عنها وكانت تتجمد وكانها تتكلس، وخاصة أمام فكرة مثل مدرسة فرانكفورت، يعني معروفة مدرسة نقدية في الأساس، يعني خرجت من المدرسة التقليدية.
3: نعم.
4: مع هوركايمر إلى المدرسة النقدية، وتحولت إلى فقط حالة من النقد المستمر، حالة من النقد المستمر تجاه مؤسسة الدولة، تجاه الأفكار المجتمعية، تجاه العلاقات في الإعلام، في الاتصالات، في مفاهيم الإنسان، كيف السياسة. مع كل هذه الأشياء تحولت المدرسة واتسعت ودخلها الكثير من الأعضاء والباحثين والفلاسفة، وتحولت من مجال معين صغير المدرسة، لكن اتسعت بحيث أن المدرسة هذه لم تعد بالمدرسة بالمعنى الضيق.
3: نعم.
4: أصبحت تيار فكري.
3: نعم، هذا
4: من
3: صحيح.
4: الممكن أن أجد آخرين معها أو ضدها، لكنهم يتحلون بهذه القيمة الحقيقية التي حث عليها كانط، أنه بدون نقد لا يمكن أن تستمر الأشياء.
3: نعم، طبعا هذه مشكلة أيضا، وإن كانت مش في سياقنا في نقد ما بعد الحداثة وطبيعة تفكيرهم في مسألة النقد هذه. طيب، أنت ذكرت قبل شوي كارل ماركس وهيجل، وأيضا في طبعا آخرين، روسو وغيرهم، لكن يبدو بأنه هو التحليل الماركسي يعني من أكثر الأمور اللي هو كان يستخدمها في مسألة مناقشة الموضوع هذا الكتاب. إيش اللي كان معجب فيه في مسألة التحليل الماركسي، إيش موقفه من الماركسية، خليني أقوله من أيضا هيجل في الوقت نفسه، وين يقف هو؟
4: هو مثل ما قلت سابقا هو يراوح بين الأطروحات، يعود إليها وينقدها ويضيف إليها مع الكثير من الإضافات الأخرى، لكن في النقطة الأساسية هو يضع هذا كله ضمن إطار ممارسة الحرية. يعني أنت عندما لا تقوم بنقد من هم يمثلون لك ك يعني أساتذة أو مراجع، أنت في المقام الأول تتوقف عن ممارسة هذا الحق. يعني دائما النقد يأتي للمراجع التي تؤمن بها، وللمجتمعك وللسلطات الداخلية وغيرها قبل أن يأتي الآخرين. لماذا؟ لأنه أنت في الأساس ومعتقداتك في المقام الأول في الأساس أنت تعتقد بألف وباء وجيم إلى فترة معينة، تكتشف أنه لاحقا هذه التي تعتقد فيه ربما
3: قابل للمراجعة،
4: قابل للمراجعة وقابل أيضا لي، يعني عندما نعود مثلا هيجل نكتشف أنه الحرية هي الجزء الأصيل الذي لا يتجزأ في الإنسان. يعني أنت عندما لأنه مرتبط بالوعي، عندما ودائما يقول هيجل أنه الحرية هي الشيء الذي لا ينبغي أن بهذا المعنى أن نتنازل عنه. يعني ممكن تتنازل حتى لو وجدت الدولة وجدت السلطات الأخرى السياسية والدينية وغيرها، ولكن هذا العنصر عنصر الحرية هو الذي ينبغي أن يبقى صامدا وثابتا. الآن هناك إشكالية دائما تقرن الحرية بالفوضى، بحيث أن الحرية أصبحت مشوهة إلى حد كبير. أنتم تريدون الحرية بما معناه أنت تريدون الفوضى، أو نريد أنا أيضا نكون مستقل عن كل التشريعات والأطر والقوانين والمعايير. وفي الحقيقة هذا الموضوع جدا يعني تناوله سواء كانط أو هيجل وحتى ماركس، أنه أنت كيف تضع القوانين أصلا. هذه الإشكالية الكبيرة جدا، أنت حر حتى في القانون.
3: يعني هذه التشريعات أيضا هي أصلا صدرت عن التفكير في طبيعة الإنسان والتفكير في ماذا لو كان في مجتمع، فهذا أيضا اللي أفهمه منك، هذا أيضا لازم يتم مراجعته
4: بطبيعة الحال. يعني حتى عندما نرى المجتمع هو مكون من أفراد، الأفراد يعني قبل أن نصل للأفراد نفسهم، بماذا يؤمنون الأفراد هؤلاء؟ يؤمنون بقيم ومعايير وحتى الأخلاق. الأخلاق هنا الإشكالية الكبرى، الأخلاق لا يمكن أن تتم أو يتم الحفاظ عنها عليها دون حرية. يعني أنت بدون حرية تصبح مجبر ومكره على،
3: وهذه من أيام كانت مسألة الواجب أو ناقشها
4: مسألة
3: كثيرا.
4: مسألة الواجب بنعم، الأخلاق هي مرتبطة دائما بأنك أنت تستطيع أن تختار. لذلك نظرية الاختيار هي جنبا إلى جنب مع الأخلاق ومع الحرية. يعني ومع المسؤولية، سواء أنت إذا حتى في بعض النصوص الدينية أنه إذا لم تكن حرا كيف نستطيع أن نحاسبك؟
3: صحيح.
4: كيف أعاقبك؟ وأيضا القانون، هذا نفس القانون الذي يحتكم إليه الإنسان والمعيار والتشريع، إذا وضع فقط دائما يوضع من أشخاص ومن سلطات لا علاقة لك بها، فأنت عن حرية تتكلم في التطبيق وحرية في الناقد وحرية في إعادة مراجعة هذا التشريعات يعني كلها.
3: طيب مسألة الاعتراف مركزية في مشروع هونت، يعني وهو لا يستخدمها فقط في سياق الهوية والكرامة، هو يقول بأنها أساس أوسع يمكن أن يحقق العدالة. إيش يعني هنا بالاعتراف، ولماذا هو يمنح هذا الثقل النظري الكبير؟
4: طبعا الاعتراف بالنسبة لفلسفة تكسل أونيث هو دائما يسمى يطلق عليه فيلسوف الاعتراف، لأنه استمدها من الفيلسوف الروسي ألكسندر كوجيف، اللي استمدها نفس الشيء من هيجل عندما كانت طروحته أنه لا تحدث أنه اعتراف السيد بالعبد، هي يعني أساس الحركة الجدلية الحضارة والحياة الإنسانية. فطور أكسل أونيث عنده كتاب كذا في الاعتراف، صراع الاعتراف طبعت حسب ما أذكر، يقول بأن الاعتراف هو الذي يحفظ الآخرين مكاناتهم الاجتماعية وحتى القانونية وحتى العاطفية.
0: نعم.
4: سواء حتى المستوى العاطفي، إذا كان ألف لم يعترف بباء فتصبح العلاقة الشخصية والعاطفية محل التساؤل.
0: نعم.
4: وحتى في المستوى القانوني، السلطات دولة معينة إذا لم تعترف بألف وباء وجيم من الأشياء ومن العناصر المجتمعية فهناك تقصير وهناك إهمال وهناك عدم رعاية.
0: نعم.
4: من قبل هذه المؤسسات تجاه بقية الأطراف المجتمع. فأنت وهذه السلطة عندما تعترف بألف من الأشياء تضعها في الحسبان وتضع لها أيضا شروط معينة.
0: نعم.
4: بدون اعتراف، وهو يختلف هذا الاعتراف عن الاعترافات المسيحية التقليدية، ليدخل إلى مصطلح آخر اسمه الريكوجنيشن، اللي هو أن تعترف على قدم المساواة.
0: نعم.
4: وليس بالمعنى بالاعتراف بالذنب وبالتقصير وبال فهنا في تداخل.
0: نعم. لكن يعني في نقد يوجه للغة في مسألة الاعتراف هذه على اعتبار إنه هذه اللغة ليست راديكالية، خليني أقول، وقد يختفي بسببها مفاهيم يمكن هي تعبر عن الوضع بشكل أكبر، مثل الاستغلال، الحرمان وما إلى ذلك، إنه وكأنه في هذه اللغة بحد ذاتها نوع من عدم الاعتراف، إذا صح التعبير.
4: هو بالضبط ما يحدث أحيانا عندما لا تعترف بأشياء معينة، تصبح نوع من الاستغلال للأشياء، يعني أنه لا تعترف بوجود فئات مظلومة ولا تعترف بهذا المسارات هذه الجديدة، والفعل يحدث ما تقوله. ولكن هذه الراديكالية، كل راديكالية تخلق لاحقا راديكالية أخرى.
0: نعم.
4: يعني الاعتراف أيضا لا يمكن أن يكون بدون حد معين.
0: نعم.
4: الاعتراف إلى حد ألف وقت معين، ولاحقا يحتاج الإنسان إلى اعترافات أخرى.
0: نعم.
4: والمسألة بهذا الشكل كبيرة الثلج التي تكبر والتي لا تنتهي.
0: يعني ربما هو يطبقها بشكل مباشر لأنه يراجع نفسه باستمرار، وحتى يراجع طروحاته القديمة حول مسألة الاعتراف والحرية، فكمان نشوف أنه هذا فعلا يتغير مع مرور الوقت حتى في مشروعه نفسه.
4: بالضبط. يعني مثلا عندما نقرأ هذا الكتاب ونشوف الفصل معين يتحدث عن العمل ويتحدث عن حتى على المنظور السياسي، يراجع الاستعمار في الكتاب، يعني هو الحركة قائمة على المراجعة.
0: نعم.
4: على المراجعة بشكل أساسي. يعني في الكتاب هذا يراجع بعض التشوهات، أو هل هناك مثلا ديمقراطية وتقسيم العمل،
0: أو الأمراض الاجتماعية كمان ناقش
4: بالضبط تاريخ تصحيح الذات الأخلاقي، التضامن الأوروبي.
0: نعم.
4: يناقش مسائل مثل الاستعمار.
0: نعم.
4: هل كانت الحركات الاستعمارية في التي قامت بها الدول الأوروبية صحيحة، وما هي أثارها، والنقاط الإشكالية.
0: نعم. هذا يأخذني للسؤال تقريبا في نفس المنطقة علي، إنه ماذا لو لم يعمل هذا القهر عبر الإهانة أو الحرمان من الاعتراف، بل عبر تشكيل الأشخاص ورغباتهم ما يعتبرون طبيعي. يعني هل تملك نظرية الاعتراف أدوات كافية، خليني أقول، لفهم هذا النوع من الهيمنة، إنه أصلا الأشخاص هذول الموجودين في المجتمع هم غير طبيعيين باعتبار أنه في سلطة ممارسة عليهم شكلت ذواتهم، فهل نظرية الاعتراف عندهم قادرة أيضا على تقديم أدوات تتعامل مع هذا مثل تعاملها مع مسألة الاستعمار؟
4: طبعا مسألة الاستعمار الآن تطرح بشكل أكبر خاصة في الفترة الأخيرة.
0: نعم.
4: وعندما يطرح الاستعمار مع بقية مثلا الشعوب المستعمرة،
0: نعم،
4: أو كم يتم الاعتراف فيها، أو هل فعلا حصلت على الاعتراف بناء على السيد الأوروبي الأبيض، أو بناء على نضالات الأفراد نفسهم الشعوب هذه.
0: نعم.
4: نجد أننا أمام نفس النظرية التي طرحها هيجل.
0: نعم.
4: بأنه الأشياء لا تحدث إلا بناء على نضالات وبناء على صراع التي تبناها لاحقا ماركس. ولكن هذا الصراع بمجرد ما يخرج الألف من العبودية أو من القهر أو الاستغلال ويصل إلى مرحلة معينة نكتشف أنه هو نفسه يقوم بهذا الدور.
0: نعم.
4: أحيانا لتتحول المسألة إلى مسألة يعني جدلية.
0: نعم.
4: من كان في السلطة وكان في أصبح في المعارضة ويتبنى برامج أخرى سواء سياسية واقتصادية وغيرها وليتحول لاحقا إلى السلطة وهي وبين شد وجذب.
0: نعم.
4: لماذا؟ لأنه يعني مسألة الحرية هي مسألة لا منتهية وكأنك أمام مسار لا حدود له.
0: نعم.
4: أو كما يقال في اللغة الصوفية بحر لا ساحل له.
0: نعم.
4: لا ينتهي. الإنسان يبحث عن هذه النزعة الإنسانية الداخلية ويريد أن يطبقها على الأشياء الأخرى سواء على الأفراد المجتمع الآخرين أو حتى على التشريعات أو حتى على القوانين أو حتى على كل التفاصيل ولكن هناك يصطدم بأنه الأشياء ليست كذلك.
0: نعم.
4: الأشياء ينبغي أن تكون لها حدود في إلى حد معين ولكن أنت أيضا ينبغي أن تصنع أو تساهم في صناعة هذه الحدود.
0: نعم.
4: يعني
0: تكون ممثلة للمجتمع أصلا.
4: ممثلة للمجتمع المجتمع.
0: على اختلاف الأشخاص فيه وتفاوت مواقعهم طبعا.
4: تفاوت مواقعهم وتفاوت خلفياتهم وحتى تفاوت عن ماذا يعني يبحثون في الأساس يعني هل يبحثون عن السلطة عن المال يبحثون عن الهيمنة يبحثون عن أشياء أخرى.
0: نعم.
4: فمسألة أنك تناقش الحرية الآن مثلا في هذا الوقت بالتحديد هي مسألة قائمة على تراث كبير جدا ومثل ما قلنا سابقا ينطلق من الأساس من موقفك أنت كفرد مع الذات مع التراث الذي تتكي عليه ومع المعتقدات ومع الآخرين. أيضا أحيانا نقول بأنه هذه الحرية لا يمكن أن نقوم بهذا الفعل في هذا المكان لأن الآخرين لا يستسيغون ذلك.
0: نعم.
4: ولكن أيضا أنت بهذا المعنى تضع المقياس المعيار في خطر لأنه من الممكن أن تقوم بهذه الأشياء والآخرين يستسيغون هذه الأشياء.
0: نعم. نعم.
4: يعني الحرية تحتاج إلى ما نقول أن تكون تجريبية.
0: نعم. طيب هذا يخليني أسأل بما أنه إحنا جالسين نفكر حتى في مسألة الأفراد إحنا الآن في زمن اللغة اللي حتى تستخدم هي تحقيق الذات الاستقلال الفردي طبعا هذا يتوازن مع هشاشة في العمل وأيضا عزلة والأهم تراجع في المجال العام واتساع التفاوت. ليش هذه الأسئلة ما زالت مهمة سؤال الحرية الاجتماعية وعلاقتي بالآخرين في ظل يعني في ظل هذا التفكير أيضا؟
4: لأنه في الأساس الآن أصبحت يعني القوانين أو الدول تسعى للهيمنة على كل شيء.
0: نعم.
4: وتبقى الذات هي الفيصل الوحيد أو هي المجال الوحيد الذي لا يمكن الوصول إليه. لذلك نحن نجد الآن مثلا هروب من الأماكن العامة.
0: نعم.
4: والتقوقع حول الذات.
0: صحيح.
4: ماذا الحين حتى على مثلا مسألة الهوية مثلا نطرح الآن تعود تجمعات هوياتية ما كانت على كنا نعتقد أنها انتهت.
0: نعم.
4: وتعود أيضا أشياء أخرى مثلا الآن صارت الوشوم في الكثير من الدول هي تعبير عن عودة الإنسان إلى فردانيته البسيطة.
0: نعم.
4: قد أعطيك مثال أندية كرة القدم فيها لاعبين مجموعة لاعبين ولكنهم بالرغم من ذلك تجد أن كل شخص منهم لديه وشوم معينة علامات كما يقول ديفيد بروتون علامات هوية.
0: نعم صحيح.
4: يعني وكأنه يهرب من المجموع بالرغم أنه هو عايش في دول تؤمن بالحريات ويستطيع أن يعبر عن أشياء كثيرة
0: التعبير عن نفسه والتمايز أيضا عن
4: التمايز والتعبير عن نفسه والهروب من الآخرين أيضا.
0: نعم.
4: يريد بالرغم من كل هذه الأشياء وبالرغم من أنه لديه ما لديه لكن يقول أنا لست راضيا عن كل شيء.
0: نعم. نعم.
4: يعني هذه هوية الذاتية التي أصنعها بداخلي والتي تعبر عني والتي أيضا متغيرة.
0: نعم. نعم.
4: يعني من الممكن أن يستبدل هذه الهوية أو العلامات التي في جسده بعلامات أخرى.
0: نعم.
4: يعني ليست بالضرورة كالمعتقدات أنه تؤمن بألف وخلاص إلى نهاية حياتك لا تؤمن بباء، أو أنت تكون في هذه المنطقة الجغرافية وبهذه الممارسات. لا، من الممكن أن تنتقل. يعني جزء من الحرية أنك تنتقل بين هذه الأشياء المتضادة والمتناقضة بكل بقناعاتك.
0: نعم.
4: يعني وهذا الجزء اللي هذه تعطيك الحركة النقدية أيضا. يعني أنت تكتشف إنه الحرية لا، هي ليست فوضى بقدر ما هي هذا التمرين اليومي مع الفكرة.
0: نعم.
4: مع الأفكار، تتمرن يوميا على أن تقول لأفكارك أفكاري ليست مكتملة وذواتنا ليست ناقصة ونهائية. لا، كل شيء يخضع لإعادة تشكيل.
0: جميل.
4: وخاصة أمام الآن مع هذه
0: الثورة الرقمية، هو أيضا ذكرها بشكل خاص في الكتاب وتأثيرها على المجال العام.
4: طبعا الثورة الرقمية إعادة تشكيل كل شيء، يعني مثل ما كانت الثورة الصناعية إعادة تشكيل الكثير من الأشياء، وحتى الثورة الحقوقية إعادة تشكيل الكثير من المفاهيم عن الذات وعن الآخرين وعيون كيف أيضا كيف تبني كل هذه الأشياء.
0: نعم.
4: يعني مع الثورة الرقمية أصبحت الذات هي الذات سائلة كما يقول باومان. لا نعرف أين تبدأ وأين تنتهي، وأحيانا لا تعرف هذه الذات هل معك أو ليست معك، ليست بالضرورة أن تكون ضدك. يعني
0: نعم.
4: أصبحت الغربة أو معنى صح الاغتراب
0: اللي هو من ماركس مرة أخرى جاي
4: من ماركس.
0: نعم.
4: نعود لها من جديد. أصبح الاغتراب هو السمة المعاصرة، يعني هناك تسارع هائل جدا بحيث أن لا تعرف متى تبدأ ومتى تنتهي المسائل ومتى هذا الحدود حدود معينة وإلى أين يعني تتجه الأشياء.
0: نعم.
4: لا نعرف إلى هذه الذوات متى تكتفي.
0: نعم.
4: متى تقول لا، ومتى تقول أيضا أنت خلاص أنا اقتنعت بفكرة معينة. الأفكار أيضا تلبس ملابس يعني وأرواح وأفكار ليست ثابتة.
0: نعم. يعني كان بودي أنه نناقش مسألة التعليم، وهو حتى يذهب إلى الفصل الدراسي نفسه ويتحدث عن الديمقراطية والتعليم، لكن للأسف إحنا وصلنا إلى الدقيقتين الدقائق الأخيرة من البرنامج. ربما أسألك سؤال سريع نجاوبه في دقيقتين علي، وهذا تحديدا عن حديثه حول أمراض المجتمع. متى يكون الخلل الاجتماعي، خليني أقول، مجرد أزمة أو سوء تنظيم، ومتى يحق لنا نقول إن المجتمع مريض؟ وهل يعرف يعني هل هذا التشبيه العضوي للمجتمع أصلا خطير وقديم لكنه وممكن الاستغناء عنه اليوم، أم ما زلنا نستطيع توصيف المجتمع بأنه مجتمع مريض؟
4: طبعا هذه التوصيفات ليست جديدة، أنه أمراض اجتماعية.
0: نعم.
4: الأمراض الاجتماعية قديمة ويعني نوقشت قديما كثيرا قبل المفكرين والفلاسفة وغيرهم، ولكن أيضا الأمراض الاجتماعية متجددة.
0: نعم.
4: يعني كل عصر ولديها أمراضه وتنتج من الأفراد المجتمع. الأمراض الحالية التي هو يناقشها هي الأمراض التي لا ترى أن هناك آخرين.
0: نعم.
4: ترى قد يكون الفرد نفسه هو هذه الأنانية الموجودة الآن.
0: نعم.
4: يعني الفرد ليس كل شيء، الفرد مهم جدا، ولكن أيضا الفرد لا يمكن أن يتفاعل إلا أن يتفاعل مع الآخرين.
0: نعم.
4: فحتى الحرية الاجتماعية نفسها social freedom هذه يعني واضح من الاسم أنه هناك انزياح من المجال الفردي.
0: نعم.
4: الحرية الفردية الحرية الاجتماعية إنه هو إلى المجتمع. المجتمع يعني أيضا ينبغي أن يشعر بأنه حر.
0: نعم.
4: ولكن لا يمكن أن تشعر حر بحرية فرد وأن.
0: نعم.
4: يقوم بما يريد.
0: الخلاص مش فردي وإنما جماعي، وهذا يطرح حتى في سياقاتنا في ظل الحروب اللي قاعدة تصير. مثلا نحكي عن اللي يحدث في غزة على سبيل المثال، والتفكير بأنه هل ممكن الخلاص يكون فردي أو ممكن أو الخلاص جماعي، وهذا يمكن أنسب وقت لمناقشة مثل هذا الموضوع.
4: بالضبط. يعني لكن في المقابل أيضا التركيز على الفرد نفسه، يعني الفرد هو البؤرة، هو البذرة هو الأساس بوجود أفراد آخرين.
0: نعم.
4: يعني هذا المجتمع هو ليس عشوائيا، يعني من الممكن لماذا هو تحدث عن التعليم في المجال السياسي والديمقراطي؟ لأنه يقول لنا بأن نقطة معينة أنه هذا الفرد يأتي من التعليم وفي علاقة مهمة جدا مع نقاط أخرى مع التعليم والعمل، وحتى يتطرق للسينما.
0: نعم والأدب هو الأشهر. نعم.
4: فهناك يعني خلطة كبيرة جدا ومعقدة وتتسع يوم بعد يوم. تقول أنه لا يوجد عنصر واحد فقط.
0: نعم.
4: يعني لا يوجد فرد يستطيع أن يملي كل شيء، ولا يوجد فرد حر.
0: نعم.
4: يعني الأفراد هم أحرار ويتعاملون بحرية مع بعضهم ويتعاملون برؤية تنويرية مع بعضهم ويتناقشون ويتبادلون هذه الوجهات النظر بكل حرية. يعني حتى مسألة الحرية هو لم يتطرق إليها الآن في بعض الاجتهادات، وبعض مثل الأمريكي راولز يعني أنت لا تستطيع أن تكون حرا أحيانا إلا في المجتمع المجهول بالنسبة لك.
0: نعم.
4: يعني
0: المجهولية فعلا صفة أساسية أصلا حتى مرتبطة بالمجتمعات الحضرية.
4: بالضبط.
0: يقول لك أول صفة في المدينة على سبيل المثال أن تكون مجهولا،
4: أن تكون مجهولا وأنت لا تستطيع أن تسن معيار معين.
0: نعم.
4: إلا ضمن في نطاق من المجهولية، أنه في هناك جهل، في حجاب لا تستطيع، في أشخاص لا تتحدث عنهم.
0: نعم.
4: ولكنهم يضمنهم ويشملهم هذا التشريع.
0: نعم.
4: بمعنى أنك عندما تشرع تشريع معين ينبغي أن لا تستثني ألف وباء وجيم من هذا التشريع.
0: نعم.
4: لذلك نقول أنه هذا جزء من حريتك أنت كمبدأ عمومي.
0: نعم.
4: لنرجع أحيانا إلى كانت عندما يقول أنه ضع كل فعل وكأن الفعل العالمي.
0: نعم.
4: ينطبق على ألف وباء وجي من الناس.
0: نعم.
4: اللي هو الأمر المطلق.
0: نعم.
4: فإذا لم تخرج من هذه أنه هناك أيضا غايات معينة وهناك أهداف، توقفت مسألة أنك أنت تكون بتتعامل بحرية مع التشريعات.
0: نعم جميل جدا. نعم. يعني للأسف أنه هذا الكتاب المهم، يعني الحلقة خلصت بدون ما نتمكن من مناقشة الكثير من الأفكار وحتى السياقات اللي طرحت أثناء الحديث، سواء مثلا حتى عن مسألة العالمية في ظل السياقات اللي احنا قاعدين نعيشها في العالم العربي بشكل خاص. شكرا جزيلا علي الرواحي لمناقشتنا عن ترجمتك لكتاب حريتنا الفقيرة للفيلسوف الألماني أكسل هونيث الصادر عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمتك عام 2026.
4: شكرا أستاذ أمع على هذه الاستضافة، وشكرا على تسليط الضوء على هذا العمل المهم فعلا، يعني نحتاج له كثير هذه الأيام يعني.
0: نعم.
4: وشكرا جزيلا.
0: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا الجوري بنت أحمد بن خلفان المقرفي، أبلغ من العمر 15 عاما، بمدرسة فاطمة بنت أسد بولاية عبري.
11: الجوري تهوى القراءة والتصوير وحل الألغاز وتتمنى أن تصبح في المستقبل ممرضة. مرحبا الجوري.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنا عجبني اسمك، ما شاء الله اسم جميل، تعرف إيش معناه؟
12: نعم، نوع من أنواع الورود.
11: جميل، نوع من أنواع الورود، ممتاز يا جوري. وأنتي طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
12: نعم.
11: جميل، وإيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
12: في الكيمياء.
11: الكيمياء، تحب الكيمياء؟
12: نعم.
11: أكثر من المواد الثانية، صح؟
12: نعم.
11: ليش عاد؟
12: أحب التجارب وإن نكتشف إيش ممكن يكون ناتج هذا التفاعل اللي إحنا نسويه، ويشدني الموضوع.
11: نعم.

0: درجاتك في الكيمياء عالية؟
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله عليك. وبعد الكيمياء شيء مادة ثانية ولا بس
1: المواد
0: الكيمياء؟
1: العلمية بشكل عام كلها أحبها.
0: آه تحب المواد العلمية.
1: نعم.
0: جميل. والقراءة كيف أنت والقراءة؟
1: وأجد أحب القراءة وهي هوايتي المفضلة.
0: جميل. إيش تحبين تقرأين عادة؟
1: أقرأ في الفانتازيا والأدب الاجتماعي والقصص الواقعية.
0: جميل. أنا شدني إنه الفانتازيا والقصص الواقعية. الفانتازيا طبعا خيال وهذه قصص واقعية، يعني خلينا نقول إنك تقرأي نوعين،
1: نعم
0: أنت متنوعة في القراءة.
1: نعم
0: جميل. إيش قريتي من الفانتازيا؟
1: قرأت كتاب أرض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد
0: آه الكاتب المصري.
1: المصري.
0: جميل. عن إيش تتكلم أرض زيكولا؟
1: تتكلم عن شاب وقع في مغامرة في مدينة لا يعرف منها شيء، ويتعاملون بالذكاء لا بالأشياء المادية، فكان شيء جديد عليه، وحاول أن يتعايش ويتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي يعيش فيه، وفي نفس الوقت يجد حل ليعود إلى عالمه الأصلي.
0: جميل ممتاز يا جوري. يعني لما يريدوا يشتروا شيء ما يشتروا بفلوس، يشتروا
1: بذكائهم معرفتهم.
0: بالذكاء والمعرفة.
1: نعم.
0: قلتي لي الفانتازيا هذه طبعا. طيب القصص الواقعية ايش قريتي؟
1: قرأت سلسلة حالات نادرة للكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي
0: اها الكويتي.
1: الكويتي.
0: جميل. حالات نادرة، احكي لي عن هذا الكتاب، وشو هي هذه الحالات النادرة؟
1: يتكلم كاتب الكتاب، هو عبارة عن
0: هو طبيب طبعا صح؟
1: دكتور نفسي، فهو يحكي قصص من حالات نادرة اللي هو المرضى اللي يأتوا إلى عيادته، فهو يحكي أغرب القصص اللي مرت عليه وهي تقريبا واقعية تكون.
0: تتذكر شيء من هذه القصص اللي أيضا أنت استغربت منها؟
1: نعم، كان في مريض من المرضى أتى
0: إلى الطبيب.
1: إلى الطبيب ويحكي له قصته بأنه وحيد عائلته وأهله توفوا، فلم يبقى إليه أحد من عائلته،
0: جميل.
1: فوجد بطاقة على سيارته، دعوة إلى حفل، فعندما ذهب إلى هذا الحفل وجدها في فيلا كبيرة أو قصر كبير، وحفل مليء بالناس المعروفة والمشهورة في فترة زمنية قديمة، ووجد امرأة تشبه أمه وهي صغيرة، فظن أنه وجد أمه وهي صغيرة، فعندما عاد من الحفل اكتشف أنه هذا الحفل كان يقام سنويا كعادة من عادات أهله، لكن يعني كأنه هو راح عاد بالزمن إلى هذاك، فهو مثل تقريبا يتوهم أو حاجة كذا، فهو أتى للدكتور النفسي يحكي له اللي صار له، كأنه هو يحكي القصة اللي صارت له، وما يعرف هو إذا كان حلم أو واقع أو وهم، ما يعرف.
0: جميل جميل جدا يا جوري، يعني سردك للحكاية كثير جميل. أيضا قلتي لي تقرأين أدب اجتماعي،
1: نعم.
0: مثل إيش أدب اجتماعي؟
1: قرأت كتاب في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خولة حمدي، كاتبة تونسية.
0: إيش حكايته؟
1: يتمحور حول بعض الشخصيات اللي مختلفة في الدين وفي العادات والثقافات، صعوبة التعامل مع هذا الأمر الاختلاف هذا.
0: جميل ممتاز يا جوري. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: أحب التصوير وحل الألغاز.
0: حل الألغاز، إيش الألغاز اللي تحليهن؟
1: ألعب لغز السودوكو.
0: لغز السودوكو، اشرحي لي شو السودوكو؟
1: عبارة عن لعبة ممكن أن تكون ورقية في كتب، أو تكون رقمية ممكن نجدها في ألعاب على الأجهزة. عبارة عن مكعب بداخله مجموعة من المكعبات عددها 9، وفيها أرقام مفقودة، فيحاول اللاعب أنه يضع كل رقم في مكانه الصحيح.
0: جميل جدا. وانت يعني هذه تحبي هذه اللعبة كثير؟
1: نعم.
0: ممتاز يا جوري. طيب والتصوير، أنت عندك كاميرا في البيت؟
1: نعم،
0: كاميرا الهاتف ولا كاميرا
1: كاميرا
0: خاصة؟
1: رقمية.
0: كاميرا رقمية. جميل. ومتى بدأت هذه الهواية، هواية التصوير؟
1: من زمان بس اشتريت الكاميرا السنة الماضية تقريبا.
0: أها. وتصوري وين بالضبط؟ المناسبات ولا إيش تصوري بالضبط؟
1: أصور ذكريات العائلة، أحداث مهمة في حياتي ورحلات وهكذا.
0: أها. وتحتفظ بالصور في ملفات؟
1: نعم، في الهاتف أو أطبعها تقريبا.
0: أها. جميل جدا، ممتاز يا جوري. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: ممرضة،
0: ممرضة. ليش؟
1: لأنه عندي في عائلتي 3 ممرضات، عماتي، فشجعوني في هذا المجال ورأيت الفهم.
0: ما شاء الله، العيلة فيها 3 ممرضات.
1: نعم،
0: جميل جدا. فأنت يعني إذا تشوفيهن لما يشتغلن، ولا هن يشجعنك بس في البيت؟ يعني تروحي لهن مثلا المستشفى؟
1: لا، بس شفت مرحلة دراستهم.
0: أها. يعني مرحلة دراسة التمريض عجبتك يعني؟
1: نعم
0: ممتاز. وتتمنى تصير ممرضة في المستقبل؟
1: نعم
0: إن شاء الله بتصيرين ممرضة رائعة، لأنك أنت رائعة وأيضا قارئة جيدة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك، أطلب منك حكمة.
1: كل ما أتاك مكتوب فاسعى.
0: كل ما أتاك مكتوب فاسعى، اشرحي لي إياها.
1: إنه كل اللي يحصل لنا في هذه الحياة هو قدر ومحتوم ومكتوب إلينا، فلا نجزع ولا نغضب من هذا، وأن نسعى لتحقيق أحلامنا.
0: وأيضا كلمة فسعة يعني تدل على أنه الواحد لازم أيضا يؤدي اللي عليه، ولا ينتظر فقط أن يتحقق المكتوب، صح؟
1: نعم،
0: ممتاز يا جوري، أنا استمتعت بالحوار معك. الجوري بنت أحمد بن خلفان المجرفي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.
3: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
2: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
3: فنجومنا لا تغيب
2: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
3: نجوم لا تغيب،
2: نجوم لا تغيب.
3: لا تغيب.
2: الإبداع لا وطن له.
3: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
2: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
3: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
2: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
3: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: عمر الشريف.
0: من عام 1932 إلى 2015.
1: أصدقاءنا، نجمنا في حلقة اليوم هو نجم عالمي استطاع يثبت نفسه بين الكبار من نجوم العالم بكل جدارة واستحقاق، لذلك هو نجم عالمي باقتدار.
0: إنه عمر الشريف. هذا الاسم ليس مشهورا في العالم العربي وحسب، بل في كل أنحاء العالم.
1: تعود شهرته العالمية من خلال أعماله السينمائية الهوليوودية.
0: لعل الصدفة لعبت دورها في أن يصبح عمر الشريف نجماً عالمياً.
1: نعم، فحينما حضر المخرج ديفيد لين إلى القاهرة من أجل اختيار ممثل عربي يقدم شخصية الشاب العربي في فيلم لورنس العرب، رفض رشدي أباظة إجراء اختبار تمثيل للفوز بالدور.
0: هذا الأمر دفع بالمخرج لمنح الدور لعمر الشريف.